صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بداية أسبوع موفقة بنتمنيها للجميع. اليوم الاثنين 28 أيلول 2026. منذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، بالإضافة إلى العديد من برامجنا طيلة النهار طبعا، من سياسية اقتصادية اجتماعية وطبعا فنية. خليكم دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. يتعرض وادي زبقين في القطاع الغربي لقصف مدفعي متزامن مع 3 غارات جوية في وقت يتواصل التصعيد الإسرائيلي على عدد من المناطق الجنوبية. وأفاد مندوبنا في الجنوب حسين معنا منذ قليل بحركة نزوح من زبقين بسبب قرب القصف من المنازل. هذا وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على منطقة العرايش بين بلدتي حداثة وحريص بتزامن مع تحليق منخفض جدا للطيران الحربي في أجواء المنطقة. وسجلت ساعات الفجر اعتداءات إسرائيلية على الجنوب تخللها قصف مدفعي عنيف تركز على وادي الحجير ووادي سلوقي وطال بلدة المنصور وأطراف ميفادون، كما نفذت القوات الإسرائيلية حملة تمشيط واسعة باتجاه وادي الحجير. إلى ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المؤسسة الأمنية تقدر احتمال لجوء حزب الله إلى تصعيد الأوضاع على الجبهة مع إسرائيل في خلال الفترة القريبة المقبلة. يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو عند 10 صباحا بتوقيت واشنطن. وعلى طاولة البحث يحضر مصير اتفاق الإطار والجنوب ما بعد اليونيفيل. هذا ومن المتوقع أن يتوجه رئيس الوفد اللبناني المفاوض مع إسرائيل السفير سيمون كرم هذا الأسبوع إلى الفاتيكان، حيث يعقد سلسلة لقاءات مهمة تتصل بمسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في إطار متابعة الاتصالات والبحث في سبل دفع هذا المسار قدماً. دعا رئيس بعثة اليونيفيل في لبنان الجنرال ديوداتو أبانيارا إلى العمل بجدية لتجنب أي فراغ أمني في الجنوب، مؤكدا ضرورة تهيئة الظروف للحفاظ على الاستقرار في المرحلة المقبلة بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية والمجتمع الدولي. معيشيا، تنشط اعتبارا من اليوم الاتصالات لسحب الإضراب الذي دعا إليه اتحاد النقل البري يوم الأربعاء بعد سلسلة اجتماعات أفضت إلى موافقة اللجنة الوزارية على مطالب الاتحاد وسط مساع لتثبيت الاتفاق وتفادي تنفيذ الإضراب. وفي هذا السياق يترأس وزير العمل محمد حيدر اليوم اجتماع لجنة المؤشر للبحث في سبل رفع بدل النقل وتحسين الرواتب. لفت رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس إلى لقاءات ستعقد اليوم مع وزراء معنيين، وأنه في ضوء ذلك سيصار إلى تحديد الخطوات التالية مؤكدا التمسك بحق الإضراب. أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. يزور المسؤول المالي والاقتصادي في فريق المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان جاك دولاجوجي بيروت هذا الأسبوع لحث المسؤولين على تسريع الإصلاحات المالية تمهيدا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السلاح النووي الإيراني دمر، مؤكدا أن واشنطن ستحقق النصر في الحرب عبر الجمع بين الضغط الاقتصادي والعمل العسكري، وأن أسعار النفط ستنخفض بعد انتهائها. وأضاف ترامب إنه يفكر في استئناف الضربات على إيران مع توقعه إجراء مزيد من المحادثات مع طهران في خلال الأسبوع الجاري، إلا أن وكالة فارس الإيرانية نفت تقارير عن جولة مفاوضات غير مباشرة اليوم بين واشنطن وطهران. نقلت شبكة NBC عن مسؤولين أمريكيين خبر إصابة 8 من مشاة البحرية قبل أسبوعين في هجوم على سفينتهم بصاروخ إيراني بمضيق هرمز. الخبر الأخير، أفادت قناة كان العبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام بزيارة أمس إلى الإمارات العربية والتقى الشيخ محمد بن زايد، وذلك في ظل قضية تسريب التحذير المتعلق بيوم 7 أكتوبر. ختام العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: le limon.
1: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: صوت كل لبنان.
3: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها.

أسعدتم صباحا، هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الاثنين 28 من أيلول 2026. نبدأ مع النهار التي كتبت في عناوينها: الحزب يواجه التوسع الإسرائيلي بالتهجم على السلطة، هل تكون السيارات الكهربائية الحل؟ مخاوف من توسيع العمليات الإسرائيلية خلال أسابيع، خطاب خشبي في الذكرى الثانية لزعيم حزب الله. في أسرار الآلهة نقرأ: تخوف مصدر أمني من أن توسع إسرائيل لاعتداءاتها في منطقة جزين بعد شائعات تفيد بأن قيادة عمليات حزب الله انتقلت إليها. وفي أسرار الآلهة أيضا: نجح الرئيس نواف سلام في إيصال رسالة واضحة إلى الإيرانيين بأن التأشيرة المؤقتة والتي أعطيت للمسمى سفيرا لطهران في بيروت لا تبدل في الوضع القائم وفي قرار الحكومة اللبنانية رفض اعتماده، وأن تعيين بديل له لا يبدل شيئا أيضا لأنه سيكون معينا من السلطة ذاتها. إلى رئيسيات النهار التي كتبت: إن المناخات التصعيدية حاصرت اللقاء الذي يعول عليه لبنان اليوم بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن، والتي انتقل إليها سلام لإنجاز الجولة الثانية من لقاءاته. ويعقد لقاء سلام وروبيو وسط تطلعات الجانب اللبناني إلى ممارسة واشنطن أقصى الضغوط الممكنة على إسرائيل للحؤول دون قيمها بتوسيع المنطقة الأمنية في الأسابيع المقبلة، وذلك وسط شلل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والإطاحة بالجولة الثامنة منها إلى ما بعد تشرين الأول. ووفق ما تنقل مصادر دبلوماسية عن أجواء الداخل الإسرائيلي، فقد بدأت مرحلة جديدة من الضغط بتكثيف الغارات الحربية على إقليم التفاح بدءا من جبل الرفيع وصولا إلى تلال الريحان وجبل صافي، زاعمة أن قيادة حزب الله العسكرية انتقلت إليها، ما يعني أن العمليات الأمنية ستستمر في لبنان بغض النظر الأمريكي إلى مدة طويلة.

وفي السياق الأمني، قال مصدر أمني إسرائيلي إن حزب الله يعمل على إعادة بناء قوته وفق الواقع الجديد في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه انتقل من قوى عسكرية نظامية إلى مجموعات صغيرة منتشرة في مناطق مختلفة. أضاف المصدر أن حزب الله أصبح أضعف بكثير مما كان عليه، إلا أن قدراته لا تزال تشكل تهديدا، لافتا إلى أنه يعيد ترتيب انتشاره العسكري مع تركز معظم قواته شمال الليطاني. كما أشار المصدر إلى أن منطقة النبطية في جنوب لبنان أصبحت من مناطق التماس مع القوات الإسرائيلية، مضيفا أن ضعف الحزب أدى إلى زيادة اعتماده على إيران التي تعمل على إعادة بناء قدراته، بحسب مصدر أمني إسرائيلي. إلى صفحة مقالات، إبراهيم بيرم كتب: أي مشهد في لبنان بعد عامين على اغتيال السيد حسن نصر الله؟ حزب الله لا يسعى لتشكيل ائتلاف جبهوي بعد تباعد مع حلفاء تقليديين وابتعاد أصدقاء سابقين، بقلم عباس صباغ. أي وضع آل إليه حزب الله بعد افتقاد قيادته التاريخية؟ أيضا بقلم إبراهيم بيرم. الجنوب يراهن على انفراجات وجلسة للحكومة في النبطي، بقلم رضوان عقيل. يستعد وفد حكومي برئاسة سلام لزيارة النبطي، وينشط الوزير ياسين جابر لإنجاحها والمباشرة بأعمال ومشاريع في المدينة وضواحيها لتثبيت الأهالي في بلدانهم، حيث جرى البحث في اليومين الأخيرين في عقد جلسة للحكومة في النبطية برئاسة الرئيس جوزيف عون بغية تقديم رسالة إلى الخارج والداخل في آن واحد، ويجري التحضير لوفد وزاري برئاسة السلام لتفقد المدينة ومباشرة أعمال إغاثية ونفض الأضرار لتثبيت الأهالي في بلدانهم، على أن يستكمل هذا الأمر في بلدات قضاء صور، بقلم رضوان عقيل بعنوان: الجنوب يراهن على انفراجات وجلسة للحكومة في النبطية. ونقرأ من أعمال وتكنولوجيا في الصفحة 8 تقرير لسلوى بعلبكي، يقول: أرقام السوق اللبنانية تشير إلى نمو السيارات الكهربائية، لكنها لا تظهر حتى الآن انتقالا واسعا من السيارات التقليدية إليها. البنزين يحلق، فهل يهرب اللبنانيون إلى السيارات الكهربائية؟ في هذا التقرير تقول: بال2018 بدأ دخول السيارات الكهربائية إلى لبنان وإلى الأسواق اللبنانية. 13,300 سيارة جديدة سجلت العام الماضي بين مزدوجين كل أنواع السيارات. 700 سيارة كهربائية سجلت في إجمالي السيارات الجديدة. 5.2% حصة السيارات الكهربائية من إجمالي التسجيلات الجديدة. الرسم الجمركي على السيارات الكهربائية 0%. 4% الرسم الجمركي على السيارات الهجينة. 20% الرسم الجمركي على السيارات العاملة بالبنزين حتى سعر 13,300 دولار. ومن 6-7% الحصة المتوقعة للسيارات الكهربائية من السوق في المرحلة المقبلة.

اللواء كتبت في عناوينها: سلام يطلب من روبيو تسريع المفاوضات وتعجيل الانسحاب الإسرائيلي. غياب رئاستي الجمهورية والحكومة عن ذكر اغتيال نصر الله. قاسم يهاجم السلطة ويكشف عن دفع بدلات إيواء. ترامب يرفض المقترح الإيراني ويفكر بتجديد الضربات. ونقرأ من همس اللواء: لم تتبلغ المرجعيات المعنية لا سيما الرسمية والقضائية أي تقرير رسمي حول ما تردد عن صدور تقرير الشورى في مسألة خلافية حساسة تخص مرجعية دينية رفيعة. وفي غمز اللواء: تبين أن العلاقة بين وزير خدمتي وفريقه السياسي تمر بمرحلة حرجة نتيجة التباين بوجهات النظر حول أسلوب إدارة شؤون الوزارة الحساسة بين الوزير والجهة السياسية التي رشحته للوزارة. وفي لغز اللواء نقرأ: لوحظ أن لائحة أسماء المطلوبين للملاحقة القضائية حسب لائحة مصرف لبنان تضمنت شخصيات مصرفية واستثمارية وكانت أفلتت من المحاسبة طوال الفترة السابقة.

إلى رئيسية اللواء بعد الحضور الدبلوماسي القوي للبنان في الأمم المتحدة، يتوجه الرئيس نواف سلام إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ومسؤولين أمريكيين وموظفين كبار في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فيما أفيد أن رئيس الوفد المفاوض مع إسرائيل السفير سيمون كرم سيتوجه هذا الأسبوع إلى الفاتيكان لإجراء سلسلة لقاءات مهمة في إطار متابعة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وحسب المعلومات يركز سلام في واشنطن وكرم في الفاتيكان على مسألة استئناف التفاوض وتنفيذ اتفاق الإطار، كون أيضا واشنطن راعية المفاوضات والفاتيكان تقوم بجهد خاص حول لبنان. وقالت مصادر سياسية مطلعة للواء إن الاجتماع مع الوزير روبيو من شأنه أن يقطع المشهد الضبابي دون إطلاق توقعات كبيرة، لا سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية على موقفها السابق بشأن أهمية نزع سلاح حزب الله. وأشارت المصادر بحسب اللواء إلى أن الرئيس سلام سيتحدث عن خرق اتفاق الإطار وسيسأل عن استعداد أمريكا للمساهمة في الضغط على إسرائيل لتنفيذ هذا الاتفاق والالتزام ببنوده، إلى جانب بحث موضوع القوى البديلة عن اليونيفيل ودعم الجيش وغير ذلك من المواضيع الحساسة.

0: أما على الصعيد المعيشي فكتبت اللواء إلغاء إضراب الأربعاء معيشيا وبدءا من اليوم تنشط الاتصالات لسحب إضراب اتحاد النقل البري من التنفيذ يوم الأربعاء بعد الاجتماعات التي عقدت وأدت إلى موافقة اللجنة الوزارية على مطالب الاتحاد. إلى صحيفة الأخبار، قاسم كرر انتقاد عون وتفهم أي احتجاج شعبي ضد الحكومة. حزب الله يطلق خطة الإيواء والترميم. حرب إيران أمريكا تدفع العالم نحو الكارثة. وأيضا نقرأ مما كتبه المشهد السياسي في الصفحة الثانية، قاسم سنطلق خططنا للإيواء والترميم، كرر رفض الحوار مع من هم مع الحكم على المقاومة بأنها خارجة عن القانون وأن التفاوض لم يحقق إلا مصلحة إسرائيل. ونقرأ من تقرير لعلي حيدر في الصفحة الرابعة والخامسة، نقرأ من هذا التقرير مقتطفات كيف قرأت إسرائيل نصر الله من قاد المقاومة إلى محور المحور. لم يكن وصف رئيس الوزراء العدو بنيامين نتنياهو للقائد السيد حسن نصر الله بعد اغتياله بأنه محور المحور مجرد توصيف ظرفي لتعظيم أهمية العملية، فالعودة إلى الأدبيات الإسرائيلية على مدى نحو 3 عقود تكشف أن عناصر هذا الوصف كانت حاضرة وإن بمفردات مختلفة لدى كبار المسؤولين المهنيين في الجيش والاستخبارات الإسرائيلية منذ وقت مبكر. وفي هذا التقرير خصص جهاز أمان أكثر من 15 باحثا لملف حسن نصر الله وتحليل شخصيته وسلوكه وتوقع ردوده على سيناريوهات مختلفة. والتطور الأهم في تقدير أمان جاء من انتقال النظر إلى نصر الله من موقع داخل حزب الله إلى دوره في المنظومة الإيرانية نفسها. وفي مقابلة عام 2022 رفض رئيس شعبة الأبحاث في الأمان العميد عميد ساعر توصيف العلاقة بين نصر الله وإيران بنموذج الرئيس والتابع، مشيرا إلى أن السيد حسن نصر الله هو شريك في اتخاذ القرارات وأبرز شخصية في منظومة المحور الشيعي بعد الإمام علي خامنئي. ويكتسب هذا التقرير أهمية لسببين: الأول أنه يكشف الفارق بين التقدير الاستخباري والمهني الذي يرى في العلاقة شراكة مع احتفاظ نصر الله بوزن يتيح له المشاركة في القرار، وبين الخطاب السياسي الدعائي الذي يقدم لحزب الله باعتباره مجرد وكيل إيراني. والثاني هو الأكثر ارتباطا بمفهوم محور المحور، إن مركز ثقل نصر الله ليس محصورا داخل حزب الله، وإن وضعه مباشرة بعد خامنئي في هرميات المنظومة المحورية يعني مرحلة جديدة تماما في تطور الصورة الإسرائيلية لنصر الله. يختم علي حيدر في تقريره في الصفحتين 4 و5 من صحيفة الأخبار: هكذا يتضح أن وصف نتنياهو نصر الله بأنه محور المحور لم يكن مجرد توصيف سياسي دراماتيكي لإبراز أهمية العملية، بل هي خلاصة سياسية متأخرة لمسار طويل من التقدير الاستخباراتي والعسكري الإسرائيلي. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

صاحبة الجلالة. ثم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت حراك لتذليل العقبات أمام الإطار، الراعي، الإصلاح المصرفي وحقوق المودعين أولوية. وأيضا في العناوين: استنفار لبناني بين نيويورك وواشنطن للتفاوض، اليونيفيل تحذر من الفراغ الأمني خلال 3 أشهر، قاسم يلوح بالورقة الداخلية. في أسرار الجمهورية نقرأ: رأى دبلوماسي لبناني أن الهدوء الميداني في الجنوب لا يعني هدوءا أو تحسنا تفاوضيا. المعلومات المتداولة عن وزارة خارجية أوروبية حول الصيغة الجديدة للتواجد الأمني في الجنوب تربط الوجود الدولي بثلاث وظائف: مراقبة الخط الأزرق، تأمين التواصل بين الأطراف، ودعم بسط سلطة الدولة اللبنانية. ونقرأ من رئيسيات الجمهورية: سجلت مصادر سياسية عبر الجمهورية في الساعات الأخيرة ملامح تصدعات داخلية سياسية عميقة تزامنا مع الحراك المكثف الذي تطلع به الحكومة اللبنانية في المحافل الدولية في سعيها إلى تجنب الأسوأ. وفي مواجهة الواقع الميداني التي تحاول إسرائيل فرضه في الجنوب، يسعى لبنان الرسمي إلى تحصين موقفه دبلوماسيا بالاستنفار دبلوماسيا بين نيويورك وواشنطن. ويبرز هنا اللقاء المرتقب اليوم بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. وستركز المحادثات اللبنانية الأمريكية على تذليل العقبات الأمنية والسياسية التي تعترض صيغة الإطار، كما ورد في رئيسيات الجمهورية هذا الصباح. ديار كتبت: قاسم في ذكرى اغتيال نصر الله، مستمرون بالمقاومة، سلام يلتقي روبيو لتثبيت وقف النار. المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، عودة غير مسبوقة ومشكلات في التمويل. على طريق الديار: إذا عادت الحرب قد تكون نهائية بعدما يظهر حل جديد غير مذكرة التفاهم، وبعد ذلك يظهر هذا الحل ولا ندري ماذا ستكون الصيغة الجديدة. وأيضا نقرأ في صفحة مقالات: هذا ما سيبلغه روبيو لرئيس الحكومة بقلم ميشيل نصر. دولي بشعلاني كتبت: السعودية تمد يد الدعم الاقتصادي للبنان أولا والعسكري يأتي لاحقا. ردود نارية غير مسبوقة بين باسيل والموسوي تنذر بالقطيعة السياسية. الوطني الحر للديار: العلاقة مع الحزب دخلت مرحلة صعبة جدا. مصادر حزب الله للديار: ما قيل معيب بحق من يضحي من أجل الأرض. بقلم سونيا رزق نقرأ مقتطفات: وصفت مصادر حزب الله الديار للديار ما قاله باسيل في حديثه المتلفز بالمعيب بحق من يضحي ويستشهد يوميا من أجل الأرض، ورأت أن الوضع تخطى المحظور من قبل من اختار المواقف الشعبوية، علها تعيد له جزءا بسيطا من شعبية فقدها ولن يستطيع استرجعها. وأشارت إلى أن باسيل نقل العلاقة مع الحزب إلى مرحلة مختلفة كليا، وإلا لكان اختار عبارات لائقة خلال حديثه ولم يطلق تلك المواصفات التي قضت على العلاقة. واعتبرت المصادر أن رئيس التيار يريد إنهاء تلك العلاقة التي أتعبته وفق ما يقول في اجتماعاته الضيقة. أما مصادر التيار الوطني الحر فقد أشارت لصحيفة ديار إلى أن ما قبل من قبل الموسوي لم يراعي قواعد أو ما قيل من قبل الموسوي لم يراعي قواعد الأدب. وعلى الرغم من ذلك كان بيان التيار محترما، إذ استعدنا ذكرى السيد نصر الله وقلنا إن وجوده كان يمكن أن يجنب الحزب ولبنان أخطاء كثيرة. ورأت مصادر التيار من ناحية أخرى أن حزب الله بات مكشوفا في ملف السلاح ولا يبدي أي استعداد فعلي لتسليمه، ما يعني صعوبات كثيرة أمام حصريته في يد الدولة. وهذا ما يضع الحزب اليوم في موقف مقلق جدا. واعتبرت مصادر التيار الوطني الحر أن المرحلة تستوجب العمل على عناوين سياسية تحمي لبنان من الصراعات المحيطة، معتبرة أن العلاقة مع الحزب دخلت مرحلة صعبة جدا ولم تعد مجرد زعل سياسي عابر، والوضع بات في موقع آخر من الصعب أن يعود
إلى سابق عهده بحسب ما قالت مصادر التيار الوطني الحر لصحيفة ديار بقلم سونيا رزق تحديدا في الصفحة الثالثة. ردود نارية غير مسبوقة بين باسيل والموسوي تنذر بالقطيعة السياسية. الوطني الحر لديار العلاقة مع الحزب دخلت مرحلة صعبة جدا. مصادر حزب الله للديار مقيل معيب بحق من يضحي من أجل الأرض.

0: الشرق، كتبت الرئيس عون أجهزتنا الأمنية قادرة على مواكبة التحديات. الوزير جابر يبحث في واشنطن تفعيل الاتفاق مع صندوق النقد. الراعي بناء الوحدة الداخلية يحتاج إلى نفس طويل. عون الكعكي كتب ارحل واترك شعبك يعيش. الحزب للدبلوماسيين عرب لا حصر للسلاح بقلم أولى نصيف. فوضى المئة يوم المقبلة بقلم عماد الدين أديب. وننتقل إلى نداء الوطن لنقرأ منها: هل انتقلت حرب إيران إلى أوروبا؟ رفع الرواتب لاحتواء الاحتجاجات. القطاع العام يتصدع. في أسرار نداء الوطن تتحدث مصادر عن نصيحة نقلتها دولة أوروبية إلى الحكومة اللبنانية وتدعوها إلى الإسراع في تطبيق مسار حصر السلاح بيد الدولة بما يشمل سلاح حزب الله قبل أن توسع إسرائيل عملياتها لتطال موقع وجود مقاتلي الحزب. وترى المصادر أن قدرات الحزب العسكرية تراجعت إلى حد يضعف قدرته على تكرار أحداث 7 أيار. في رئيسيات نداء الوطن أشارت مصادر أمريكية لنداء الوطن إلى أن هناك توافقا غير مسبوقا بين واشنطن وبيروت حول صيغة واحدة للسيادة: دولة واحدة، جيش واحد، وسلطة مركزية تحتكر قرار الحرب والسلم. وتؤكد المصادر أن الرسالة الأمريكية واضحة: كل دعم دبلوماسي أو عسكري أو اقتصادي للبنان بات مرتبطا باستعادة الدولة لسلطتها. وتشير التقديرات إلى قرار إسرائيلي بتوسيع العمليات نحو إقليم التفاح وجبل الريحان وصولا إلى البقاع الغربي. وفي صفحة مقالات ألان سركيس كتب: لبنان عالق بين حربين وانتخابيين. وفي هذه العناوين أو هذه المقالة نقرأ بالتحديد: تؤكد المعلومات أن الاتصالات الرسمية مع واشنطن والعواصم الغربية لم تحمل حتى الآن مخرجا عمليا للأزمة اللبنانية. أما الرسالة الغربية فتبدو أكثر وضوحا، وهي لا معالجة مستدامة من دون حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء الوضع المسلح خارج مؤسساتها. وفي هذا السياق لم يحصل رئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب المعلومات على أجوبة نهائية من حزب الله حول مستقبل سلاحه بعد علي الطاهر. كذلك لم يتلقى ضمانة واضحة بشأن إمكان تجنب الانخراط في حرب ثالثة. ويزداد المشهد تعقيدا مع استمرار ارتباط القرار الاستراتيجي لحزب الله بالحسابات الإيرانية بحسب ما ورد في مقالة ألان سركيس والتي كانت بعنوان: لبنان عالق بين حربين وانتخابيين. ونقرأ من نداء الوطن بقلم طارق أبو زينب في الصفحة 5 تحديدا: حزب الله أمام نزاع داخلي على الملكية والمال. كشفت مصادر مطلعة لنداء الوطن عن صراع داخل الحزب حول أصول عقارية يسعى إلى استردادها. وتقول المصادر إن الحزب اشتراها وسجلها بأسماء أفراد، فيما يعتبر أصحاب العقارات أن ملكيتها أصبحت لهم ولا يحق لقيادة الحزب الجديدة أن تستعيدها. ويستند أصحاب هذه الأصول وفق المصادر إلى أن بعضها قدم إليهم من مراحل سابقة كهبات وهدايا من الأمين العام السابق السيد حسن نصر الله، فيما تشير المصادر إلى أن بعضها الآخر قدم من هاشم صفي الدين ويتمسكون بمرور سنوات طويلة على حيازتهم لها رافضين أي مطالبة بإعادتها أو نقل ملكيتها إلى حزب الله بحسب ما ورد في مقالة طارق أبو زينب على ذمة صحيفة نداء الوطن تحديدا في الصفحة 5. ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط: ترامب استسلام إيران سينهي الحرب قريبا، ضربات جوية وبرية تستنزف الحوثيين في تعز، قاسم يرفض نزع السلاح ويهاجم المفاوضات. وفي تقرير أعدته صحيفة الشرق الأوسط نقرأ مقتطفات منه: ماذا كشفت إسرائيل في الذكرى الثانية لاغتيال نصر الله؟ في اليوم الذي يصادف الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد السيد حسن نصر الله كشف تقرير لصحيفتي جيروزاليم بوست ومعاريف الإسرائيليتين تفاصيل جديدة عن العملية. يظهر منها أن الجيش الإسرائيلي وضع خطتين، واحدة للاغتيال وأخرى لمنع الإنقاذ، وبموجب الخطة الثانية تم تدمير كل آلية اقتربت من مكان الانفجار وكل فتحة يمكن منها الوصول إلى عمق الأنفاق. وجاء في التقرير على لسان ضابط إسرائيلي كبير سابق، طبعا على ذمة صحيفة الشرق الأوسط هذا الصباح، أن القوات الإسرائيلية ألقت 83 قنبلة خلال العملية، بينما استخدمت قوة مماثلة لاحقا في استهداف هاشم صفي الدين، والذي كان ينظر إليه بوصفه خليفة محتملا لنصر الله، وقد تم استخدام كمية مهولة كهذه حتى تكون العملية في أقصى إمكانيات القتل. وكشف التقرير أن إسرائيل تجمعت لديها تقارير تفيد بأن نصر الله كان في حالة نفسية سيئة للغاية بعد نجاح إسرائيل في اغتيال عدد كبير من قادة حزب الله، بينهم سامي طالب عبد الله وإبراهيم عقيل ووسام الطويل. وأفاد التقرير بأن نصر الله بدأ يدرك عمق الاختراق الإسرائيلي بعد اغتيال صالح العارور ثم وسام الطويل، قبل أن تأتي هجمات أجهزة النداء البيجر لتشكل نقطة تحول أخرى. وقد صدم بشكل خاص من نجاح الموساد في بيع أجهزة البيجرز لحزب الله، ومن ثم تفجير ألوف الأجهزة منها، وهي بيّنت أيدي نشطاء الحزب وأيضا بيّنت قادته. فهذه العمليات حطمته وجعلته يمتنع عن تناول الطعام ويكتفي بشرب الماء ويقلل من الكلام بحسب ما ورد في تقرير لصحيفتي جيروزاليم بوست ومعاريف الإسرائيليتين. وقرأنا مقتطفات عن هذا التقرير في صحيفة الشرق الأوسط. العرب الجديد كتب: طهران تتجاهل رفض ترامب مقترحها وتتحسب لضربات، تصفية الأونروا مجلس السلام شريكا. وأيضا ننتقل إلى مستقبل web.net، ولكي نقرأ ما ورد في عناوينها: غاب الأهالي جنوبا فحضرت الحيوانات المفترسة، ترامب ينشر صورة لمضيق هرمز يحمل اسم مضيق ترامب. وأيضا في العناوين: قصف مستودع لحزب الله، ماذا كشفت إسرائيل عن استهداف سجود. وفي العناوين: الراعي الدبلوماسية اللبنانية أمام اختبار تحويل التحرك الخارجي إلى نتائج ملموسة. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان، مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام والمخرج توني الخوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: أين الدولة من المواطن؟ ماذا لو لم يستطع قائد الجيش تنفيذ قرارات الحكومة؟ وهل انتقل الخوف من السوري لدى البعض إلى الخوف من إيران وحزب الله؟ الناشط السياسي المهندس شادي معربس ضيف كلام يوصل الاثنين 4:15 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. منسقة ملف شؤون تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة ميرا ظاهر في وجوه البلد. ما هي صفات الدبلوماسي الناجح؟ ما هي القيمة المضافة للمرأة في القطاع الدبلوماسي؟ وأي علاقة بين تمكين المرأة وتمكين المجتمع؟ وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطي اعتباراً من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
5: تجريم الإفطار العلني، ما الحل؟ الجزء الثاني في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
6: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك.
8: خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ويسكي جوني ووكر ريد ليبل 750 ملي ب $11.40 بزورات الأزة سوبر اكسترا 250 جرام ب $1.90.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كبرت كبرت كبرت
2: تع تع بولت
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولت تع بولت تع
3: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون.
4: تع بولت تع بولت تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام والمخرج طوني الخوري.

0: التموين اليومية. صباح الخير، مساع لسحب المطالب الاجتماعية من الشارع، ولبنان يسعى في واشنطن لاتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد. سلام في العاصمة الأمريكية للقاء روبيو وبحث المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والضمانات الأمريكية لمنع التصعيد. كرم إلى الفاتيكان بحثا عن دور فاعل للكرسي الرسولي في حماية لبنان. الجنوب في القبضة الإسرائيلية، غارات وأباتشي وقصف صباحي ومخاوف من توسع العمليات نحو إقليم التفاح. قاسم، نزع سلاح حزب الله لن يتم وخيار المقاومة مستمر، ولن نحاور من يقول إننا خارجون على القانون. تلويح أمريكي باستئناف الضربات ضد إيران، والحرس الثوري يعلن الاستيلاء على غواصة أمريكية في هرمز.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: تبرد الهرمز سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورد
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورد
4: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد تبريد تبريد تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. يدخل المشهد السياسي والأمني مرحلة دقيقة عنوانها ترقب ما سيحمله لقاء واشنطن بين الرئيس نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، في وقت لا تزال المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية معلقة على إيقاع التطورات الميدانية والاستحقاقات الإسرائيلية. وفي الجنوب تصعيد إسرائيلي متواصل من القصف المدفعي والغارات إلى استخدام المروحيات وسط مؤشرات تثير التساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل تستكمل تدمير البنى التحتية لحزب الله أم تتحضر لمرحلة جديدة قد تتوسع باتجاه إقليم التفاح وجبل الريحان. وبينما تسعى بيروت إلى انتزاع ضمانات أمريكية لمنع توسيع المنطقة الأمنية وتثبيت وقف الأعمال العدائية، يبقى ملف اليونيفيل حاضرا مع اقتراب انتهاء مهمتها وسط بحث عن صيغة بديلة تضمن عدم حصول فراغ أمني جنوبا. سياسيا يتمسك لبنان باتفاق الهدنة والقرار 1701، فيما تتواصل المساعي لحصر السلاح بيد الدولة ودفع مسار التفاوض إلى الأمام، الأمر الذي يرفضه حزب الله بقوة، وهو ما عبر عنه أمس أمينه العام الشيخ نعيم قاسم. وفي المقابل تتجه الأنظار إلى الفاتيكان، حيث يرتقب أن يتوجه رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم لإجراء لقاءات تتصل بمتابعة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. أما معيشيا فتتواصل الاتصالات لتفادي إضراب اتحاد النقل البري الأربعاء المقبل بعد موافقة اللجنة الوزارية على مطالب الاتحاد في محاولة لمنع إضافة أزمة جديدة إلى أعباء اللبنانيين. وإلى التفاصيل والبداية من الجنوب.
1: في الجنوب قصف مدفعي إسرائيلي صباحي على وادي زبقين يتسبب بحركة نزوح للأهالي، في حين شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على منطقة العرايش بين بلدتي حديثة وحريص بالتزامن مع تحليق منخفض جدا للطيران الحربي في أجواء المنطقة. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: يشهد الجنوب اللبناني منذ ساعات الصباح الباكر عدوانا إسرائيليا واسعا بالغارات الجوية والقصف المدفعي العنيف، وقد استهدف الطيران الحربي صباحا وادي زبقين بأكثر من 4 غارات، كما استهدف منزلا في منطقة العرايش بين بلدتي حداثة وحريص. كذلك شن غارة استهدفت منطقة الدبش غربي بلدة ميس الجبل، وغارة أخرى على أطراف بلدة طلوسة. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي تركز على وادي زبقين، وسجل سقوط أكثر من 80 قذيفة اقترب بعضها من المنازل في بلدة زبقين التي شهدت مع الصباح الباكر حركة نزوح باتجاه مدينة صور وباتجاه أماكن أكثر أمنا. كذلك سجل صباح اليوم حملة تمشيط واسعة باتجاه حداثة وحريص وأطراف عيت الجبل. الاعتداءات الإسرائيلية تواصلت أيضا خلال ساعات الفجر بالقصف المدفعي الذي تركز على وادي الحجير ووادي سلوقي، وطال أيضا بلدة المنصوري وأطراف ميفدون بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي الحجير. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ونهار أمس سلسلة اعتداءات، فاستهدف الطيران الحربي بأكثر من 15 غارة بلدات المنصوري وكفر تبنيت وميفدون والخيام وميس الجبل والقنطرة وأطراف حريص ووادي الحجير. كما استهدف الطيران المروحي أمس منازل على طريق عام ميفدون شوكين وفي كبريخة، وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة حداثة. أما القصف المدفعي الذي تكثف أيضا أمس طال أرنون ومحيط علي الطاهر لجهة الخردلي وأطراف بلدات ياطر وحارس وسربين وحداثة والمنصوري ودوحة كفر رمان والنبطي الفوكة ومحيط عيطرون بليدة. كذلك فجرت أمس قوات الاحتلال عشرات المنازل في مجدل زون وعند أطراف برعشيت وبيت يحون وكونين والطيري. إلى ذلك لا يزال يسجل هذا الصباح طلعات للطيران الحربي، كما يسجل تحليق للطيران المسير فوق العديد من الكرة والبلدات في كل القطاعات. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في غضون ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المؤسسة الأمنية تقدر احتمال لجوء حزب الله إلى تصعيد الأوضاع على الجبهة مع إسرائيل في خلال الفترة القريبة المقبلة. وفي موقف يكشف النوايا الإسرائيلية، دعا وزير المالية بتسلائيل سموتريتش إلى ضم مناطق من جنوب لبنان وصولا إلى نهر الليطاني، معتبرا أن بقاء الحدود على ما كانت عليه قبل الحرب لا يردع من عن اندلاعها مجددا. كما دعا سموتريتش إلى شن حرب في الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية. هل يتجه الجنوب نحو موجة تصعيد جديدة تسبق الانتخابات الإسرائيلية خدمة لنتنياهو؟ نسأل الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد خالد حميدي. جنرال حميدي صباح الخير.
3: صباح النور.
0: هل التصعيد الإسرائيلي في الريحان وسجد يشكل تمهيدا لتوسع عسكري نحو إقليم التفاح أم مجرد استكمال لتدمير البنى التحتية؟
3: دون أدنى شك نحن ذاهبون إلى تصعيد وإلى تطوير العمليات العسكرية. هذا يحصل وهذا كان متوقعا، وأنا أشرت إليه أكثر من مرة عبر إذاعتكم. لم يبقى بعد تعطيل اتفاق الإطار وعدم نجاح المناطق التجريبية أو التوصل إلى معايير للتحقق أمام إسرائيل سوى التصعيد. هي تصاعد، على ذلك يخلق وضعا جديدا يدع لبنان يقارب مسألة الاتفاق الإطار من زاوية مختلفة. نعم، التصعيد ليس فقط لخدمة العملية الانتخابية وخدمة نتنياهو. نتنياهو بالنسبة للجمهور الإسرائيلي حقق إنجازات كبيرة وهو تفوق عسكريا، وبالتالي ليس بحاجة لتسجيل انتصار. كل هذه العمليات العسكرية تأتي في خدمة الاتفاق الإطار وإيجاد إطار جديد لاستئناف مباحثات روما ولتطبيق المناطق التجريبية. وهذا يمكن قراءته من تصريحات السفير الأمريكي في لبنان، سواء عندما كان في نيويورك أو سواء قبل ذلك. التصعيد يبدو هو سيد الموقف.
0: هل تتجه إسرائيل بحسب رأيكم إلى تثبيت مواقعها على الخط الأصفر، وما انعكاس ذلك على المشهد العسكري جنوبي الليطاني؟
3: يعني نحن أمام أشهر حاسمة. يعني مسألة تثبيت المواقع هي قد تحصل، لأن إسرائيل ستبدأ بالتموضع مكان قوات اليونيفيل التي ستبدأ بالانسحاب بشكل جدي في خلال الأسابيع المقبلة. ولكن العمليات العسكرية لن تقتصر على تثبيت المواقع داخل ما يمكن تسميته بالمنطقة الصفراء، بل ستذهب إلى مزيد من تبرب المواقع لحزب الله سواء في الريحان أو في إقليم التفاح، وربما يبلغ ذلك عمقا في الداخل اللبناني أكثر من ذلك.
0: جنرال، كيف ترى المشهد في الجنوب ما بعد اليونيفيل؟
3: أرى كما قلت، يعني انسحاب اليونيفيل، تموضع القوات الإسرائيلية مكانها، سيحول الانتشار الميداني الإسرائيلي إلى احتلال ثابت. يعني سنعود إلى مسألة شريط محتل ومواقع ثابتة وقيود على دخول وخروج المواطنين، وطبعا ذلك سيجعل حركية الجيش في تلك المناطق حيث لا زال يتواجد محدودة جدا، وربما يضطر الجيش إلى إخلاء هذه المواقع، لأنه في النهاية كيف يمكن المزج بين جيش محتل وجيش موجود داخل المنطقة المحتلة، وبالتالي هذا سيقيد حتى حركته التي يعني يقوم بها لخدمة أحيانا أهداف إنسانية داخل بعض القرى.
0: الجنرال خالد حميدي، شكرا جزيلا لك.
1: يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو عند 10 صباحا بتوقيت واشنطن، وعلى طاولة البحث يحضر مصير اتفاق الإطار والجنوب ما بعد اليونيفيل. وسيحث سلام الإدارة الأمريكية على تنفيذ وعودها والتزاماتها لجهة الضغط على إسرائيل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار ووقف قضم الأراضي اللبنانية، إضافة إلى المطالبة بتحديد موعد جديد للمفاوضات. ويتطرق البحث مع روبيو إلى إغاثة الجنوبيين ودعم الجنوب وإعادة الأعمار.
0: ويخشى لبنان موافقة أمريكية على تأجيل الجولة 8 من المفاوضات المباشرة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، وما يمكن أن يسبقها من تصعيد ميداني. وبحسب مصدر وزاري تحدث إلى الشرق الأوسط، فإن لبنان سيبحث في حال تأكد من تأجيل المفاوضات سبل تجنب تصعيد، خصوصا بعد ضغط أمريكي لتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية الإسرائيلية.

0: هذا ومن المنتظر أن يتوجه رئيس الوفد اللبناني المفاوض مع إسرائيل السفير سيمون كرم هذا الأسبوع إلى الفاتيكان، حيث يعقد سلسلة لقاءات مهمة تتصل بمسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في إطار متابعة الاتصالات والبحث في سبل دفع هذا المسار قدماً. في غضون ذلك، دعا رئيس بعثة اليونيفيل في لبنان الجنرال ديوداتو أبانييرا إلى العمل بجدية لتجنب أي فراغ أمني في الجنوب، مؤكدا ضرورة تهيئة الظروف للحفاظ على الاستقرار في المرحلة المقبلة بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية والمجتمع الدولي.
1: في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن الضغط على لبنان يهدف إلى نزع سلاح حزب الله، مؤكدا أن هذا الأمر لن يتم. قاسم أقر بحق الرئيس جوزيف عون في التفاوض، لكنه لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري أو التنازل عن حق لبنان في الدفاع عن أرضه. وفي تطرقه إلى ملف الحوار، سأل قاسم كيف نحاور من حكم على المقاومة وشعبها بأنهم خارجون عن القانون؟
2: اتفاق الإطار قدم في لحظة واحدة وفي جلسة واحدة كل ما يمكن أن يتحدث عنه لبنان أو أن يقول عنه لبنان لمصلحة العدو الإسرائيلي وكما يريد العدو الإسرائيلي. لقد تنازلت عن كل عوامل القوة دفعة واحدة وقدمت كل مطالب العدو دفعة واحدة. هذه السلطة هي المسؤولة عن استمرار الوضع الأمني المضطرب نتيجة الاعتداءات، لأنها تراهن على أمريكا وإسرائيل ولا تستفيد من عناصر القوة الداخلية.
0: وفي ذكرى استشهاد السيدين نصر الله وصفي الدين، سجل غياب ممثلي الرئاستين الأولى والثالثة ومعظم القيادات الأمنية والعسكرية، وقد نفى مصدر أمني صدور أي تعميم يمنع الأجهزة من المشاركة أو إرسال ممثلين عنها. وبالتزامن مع الذكرى، كشفت جيروزالم بوست ومعاريف تفاصيل جديدة عن الاغتيال، مشيرتين إلى أن إسرائيل وضعت خطة للاغتيال وأخرى لمنع أي محاولة لإنقاذ السيد نصر الله بعد التفجير. وأفادت الصحيفتان بأن إسرائيل كانت تتابع تحركات نصر الله بشكل دقيق، وأن هجمات البيجرز واغتيال عدد من قادة الحزب أثرت في وضعه وتحركاته. ووفق التقرير، تراجعت القدرات العملياتية لحزب الله تحت وطأة الضربات بالتزامن مع ضغوط سياسية متزايدة وتراجع الدعم الإيراني بحسب تقديرات إسرائيلية.
1: وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي أعلن أن اغتيال السيد نصر الله لا يعني زوال أفكاره وأهدافه، معتبرا أن تولي الشيخ نعيم قاسم قيادة الحزب في المرحلة الحالية أظهر استمرار نهج المقاومة والمطالبة بالحق رغم الضغوط المتزايدة. وزير الخارجية يوسف رجي قال في إطلالة إعلامية إن اللقاء مع الوفد الإيراني كان دبلوماسيا، وقال الجانب اللبناني ما يجب أن يقال.
3: كان لقاء دبلوماسي، قلنا اللي كان لازم ينقال. هن بعتقد بعد ما استوعبوا كاملا أنه القرار اللبناني رجع للحكومة اللبنانية بس.
0: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع شدد على أن الدولة هي المكلفة الدفاع عن شعبها، وأنه من دون ذلك تكون نهاية لبنان، مشيرا إلى أنه في لف قانون العفو العام هناك مظلومين فقط لأنهم ناصروا الثورة السورية.
4: الدولة هي مكلفة أن تدافع. لشو نحن منروح ومننتخب نواب؟ تعال النواب ينتخبوا رئيس جمهورية يعطوا ثقة لحكومة يسلموا زمام الأمور، منرجع ونصير نتصرف نحن على هامشهم من براتهم وانطلاقا من اعتبارات خارجية لبنان ما عنده أي مصلحة فيها. هذا اللي هلك لبنان. اوعى تفكروا في أي إمكانية للخلاص بكل المعاني، في أي إمكانية للتقدم للتطور للإنماء لمعيشة كريمة طالما في شيء اسمه سلاح خارج الدولة.
1: في المواقف المحلية، قال البطريرك بشارة بطرس الراعي إن المطلوبة ترسيخ مبدأ الدولة القادرة ودعم الجيش. أضاف لا يجوز أن يبقى الإصلاح المصرفي مؤجلا.
0: عشية اجتماعات واشنطن، قال وزير المالية ياسين جابر إن لبنان يسعى إلى التقدم نحو اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد بعد إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي والعمل على قانون الفجوة المالية. وأشار جابر إلى أن الوفد سيبحث مع الصندوق والبنك الدولي سبل دعم لبنان، مؤكدا أن الزيارة خطوة إلى الأمام في المسار الإصلاحي. بتزامن

0: يزور المسؤول المالي والاقتصادي في فريق المبعوث الفرنسي جان-إيف لودريان جاك دولاجوجي بيروت هذا الأسبوع لحث المسؤولين على تسريع الإصلاحات المالية تمهيدا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
1: معيشيا تنشط اعتبارا من اليوم اتصالات لسحب الإضراب الذي دعا إليه اتحاد النقل البري يوم الأربعاء بعد سلسلة اجتماعات أفضت إلى موافقة اللجنة الوزارية على مطالب الاتحاد وسط مساعي لتثبيت الاتفاق وتفادي تنفيذ الإضراب. وفي هذا السياق يترأس وزير العمل محمد حيدر اليوم اجتماع لجنة المؤشر للبحث في سبل رفع بدل النقل وتحسين الرواتب. وفي حديث لإذاعتنا لفت رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس إلى لقاءات ستعقد اليوم مع وزراء معنيين وأنه في ضوء ذلك سيسار إلى تحديد الخطوات التالية مؤكدا التمسك بحق الإضراب. توازيا أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء في 29 و30 من الجاري.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السلاح النووي الإيراني دمر، مؤكدا أن واشنطن ستحقق النصر في الحرب عبر الجمع بين الضغط الاقتصادي والعمل العسكري، وأضاف أن أسعار النفط ستنخفض بعد انتهاء الحرب. ولفت ترامب إلى أنه يفكر في استئناف الضربات على إيران مع توقعه إجراء مزيد من المحادثات مع طهران في خلال الأسبوع الجاري. في الموازاة أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي استعداد بلاده لإعادة فتح مضيق هرمز إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات محددة بينها وقف الحرب والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة. وأكد عرقجي استعداد طهران للتفاوض مشددا في الوقت عينه على أنها مستعدة لمواجهة أي عدوان حتى لو أدى إلى حرب مدمرة.
1: وبحسب أكسيوس يواصل الوسطاء القطريون جهودهم بين واشنطن وطهران وطرح اقتراحا توفيقيا على الجانبين، إلا أن وكالة فارس الإيرانية نفت تقارير عن جولة مفاوضات غير مباشرة اليوم بين واشنطن وطهران. وبعد رفض ترامب المقترح الإيراني قال النائب الإيراني محمد سيراج إن واشنطن تدرك أن الرئيس مسعود بيزشكيان ووزير الخارجية عباس عرقجي ليسا صاحبي القرار النهائي في السياسة الخارجية.
0: وفي تطور لافت أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة من طراز ريموس 600 في مضيق هرمز في أثناء قيامها بمهام تجسسية، وقال إنها أصبحت في حوزة الخبراء الإيرانيين لاستخراج بياناتها. إلى ذلك نقلت شبكة NBC عن مسؤولين أمريكيين القول إن 8 من مشاة البحرية الأمريكية أصيبوا قبل أسبوعين في هجوم على سفينتهم بصاروخ إيراني في مضيق هرمز. ومع تبدد الآمال بقرب التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت نحو 2% وبلغ سعر البرميل في التعاملات الصباحية 106.40 دولارات.
1: أفادت قناة كان العبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام بزيارة أمس إلى الإمارات والتقى الشيخ محمد بن زايد، وذلك في ظل قضية تسريب التحذير المتعلق بيوم 7 أكتوبر. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يستمر الطقس الخريفي المتقلب اليوم مع غيوم جزئية وضباب على المرتفعات، فيما تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية وتنشط الرياح أحيانا مع احتمال أمطار متفرقة على أن يزداد التقلب غدا مع فرص لهطول الأمطار والرعد.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوين بقارة كافال لوقية بدولارين وسبعين سنت أو جامبينو لوقية بثلاثة دولار وأربعين سنت.
1: تبرت الهرم سكر أو مسكر أنت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف تع بورت تع بورت تع انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تع بورت تع بورت تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبرت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بلوك نوت، الدكتور سامي نادر.
3: ما كان كلام أمين عام حزب الله مبارح مجرد إحياء لذكرى، كان إعادة لشعارات قديمة ولمعادلة سياسية قديمة دفعنا ثمنها الثمن الباهظ. طرف بده يمسك بالميدان بقرار الحرب والسلم، والدولة تستدعى بعد الكارثة للأعمار والإيواء وحتى للاعتذار عن أي مسار مفاوضة أو غير مفاوضة لا يمر إلا عبر إذنه. المعادلة أصبحت مفضوحة، تقدم نتائج حرب كارثية على أن إفشال لمشروع العدو، بينما الأرض محتلة والناس نازحة والجنوب مدمر. والانتصار لكل مرة بحاجة لإعادة تعريف، منه انتصار إنما تغطي للهزيمة. أخطر ما في خطاب البارحة منه رفضه للتفاوض المباشر، ولكن تصويره أنه أي تفاوض هو خدمة للعدو وتفريط بالدستور واتفاق الطائف. والواقع أنه أول ما إجا باتفاق الطائف من ثوابت الدستور هو حصرية السلاح بإيد الدولة، فالدستور لا يؤخذ بالقطعة. وأكبر خدمة للعدو بعد ما انسحب عام 2000 هو حروب الإسناد ونتائجها الكارثية اللي أعطته الزريعة للعودة. صحيح أن المفاوضات ما حققت الكثير، عم ينقال أنه النتيجة صفر، ولكن يتناسوا أنه نتيجة الاستفراد بالقرار والحروب العباسية نزلتنا أشواط تحت الصفر. دولة ما بتفاوض من موقع ضعف لأنها اختارت الضعف، بل لأنها ورثت خسارة مدوية وتدمير هائل. هي فقط تحاول استعادة قرارها وفك ربط البلد بصراعات الإقليم.
2: بلوك نوت، الدكتور سامي نادر، من صوت كل لبنان.
4: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: مساع لسحب المطالب الاجتماعية من الشارع، ولبنان يسعى في واشنطن لاتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد. سلام في العاصمة الأمريكية للقاء روبيو وبحث المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والضمانات الأمريكية لمنع التصعيد. كرم إلى الفاتيكان بحثا عن دور فاعل للكرسي الرسولي في حماية لبنان. الجنوب في قبضة الإسرائيلية، غارات وقصف صباحي ومخاوف من توسع العمليات نحو إقليم التفاح. قاسم، نزع السلاح حزب الله لن يتم، وخيار المقاومة مستمر، ولن نحاور من يقول إننا خارجون على القانون. تلويح أمريكي باستئناف ضربات ضد إيران، والحرس الثوري يعلن الاستيلاء على غواصة أمريكية في هرمز. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وبلوك نوت مع الدكتور سامي نادر. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين عصوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جان عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3-3 وثلث بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. بعد أشهر من المعاناة والدمار وعدم الاستقرار، بدأت مدينة صور تنفض عنها تدريجياً غبار النزاع الأخير. وعلى الواجهة البحرية للمدينة كانت الشوارع تعج بالناس، فيما عرضت نحو 100 امرأة من صور وقرى مختلفة في جنوب لبنان مأكولات منزلية ومنتجات يدوية الصنع في معرض نظمته بلدية صور. من بين الزوار حفظت سلام من اليونيفيل بمن فيهم رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا.
1: Our future starts today. We have just worked day by day, step by step.
2: علينا أن نعمل يوما بعد يوم وخطوة بعد خطوة، ثم نرى الوضع في نهاية هذا العام. أمامنا 4 أشهر، وهذه فترة جيدة للقيام بما هو ضروري من أجل الاستقرار والسلام، وعلينا أن نعمل جميعا معا من أجل ذلك، لتهيئة أفضل الظروف للسلام وتهيئة أفضل الظروف لانتقال سلس إلى القوات المسلحة اللبنانية. ولهذا السبب نحن هنا اليوم، لأن دعم الناس هو أيضا وسيلة أخرى لتهيئة ظروف جيدة للسلام. فالأمر لا يتعلق بالأمن فقط، بل أيضا بدعم الناس، لأن اليونيفيل هي من أجل الناس.
0: بالنسبة إلى النساء المشاركات، شكل المعرض فرصة لعرض أعمالهن ومنتجاتهن أمام جمهور أوسع ودعم عائلاتهن، وتصنع كثيرات منهن منتجاتهن في المنزل غالباً بإمكانات محدودة. وتقول رندا أبو صالح رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل في بلدية صور إن النساء وصلن العمل رغم الظروف الصعبة.
3: هيدول السيدات عندهم إصرار، عندهم عزيمة يعني لا توصف، عن جد لا توصف، لأنه صور قامت من حرب كتير كبيرة. بتشوفي السيدات عندهم هيدا الإصرار إنه يكملوا المسيرة، بدهم يكملوا. كل ست عندها حلم، عندها شيء بدها تدعم أسرتها، زوجها، بيتها، ابنها، فبتلاقيها عم تشتغل من قلبها وعم تعطي من قلبها.
4: Monsieur le général Abaniara, merci pour votre présence qui nous a honoré.
0: بعض من هؤلاء النساء استفدنا ايضا من دورات تدريبيه دعمتها اليونيفيل، فيما اتاحت المعارض التي اقيمت في مراكز اليونيفيل في الناقوره وشمع والمنصوري للنساء فرصا لعرض اعمالهن وبيعها. وفي ذلك اليوم لم يكن حفظت السلام مجرد زوار، فقد توقفوا عند الأكشاك واطلعوا على المنتجات وتحدثوا مع النساء واشتروا منها. الرائد محمد إحياء الدين من الكتيبة الماليزية كان من بين الزوار.
5: We got invitation from municipality of TA through UNIFIL.
2: تلقينا دعوة من بلدية صور عبر اليونيفيل بهدف دعم المجتمع بشكل أساسي والتواصل مع الناس المحليين والتعرف إلى تقاليد لبنان. نعم، اشترينا بعض الأكواب، الأمر ممتع جدا، وتمكننا من التعرف إلى الثقافة وكذلك إلى الكثير من التقاليد الثقافية المحلية.
0: أما الرائد نور فارتيني من الكتيبة الماليزية أيضا، فقد لفتت انتباهها عدة منتجات يدوية معروضة.
6: اليوم جئت أنا وزملائي إلى هنا لإلقاء نظرة والتعرف إلى المأكولات اللبنانية المحلية والحرف اليدوية. اشتريت بعض الأشياء مثل سوار وصابون، صابون مصنوع يدويا، ولديهم أيضا مربى. أعتقد أن المربى هو ألذ شيء اشتريته. أعتقد أن نساء لبنان قويات جداً، لأنه مهما حدث هنا فإنهن ينهضن من جديد ويحاولن أيضاً صنع شيء ما لكسب لقمة العيش.
0: بالنسبة إلى النساء المشاركات في المعرض، أضاف لقاؤهن بحفظة السلام بعداً آخر إلى ذلك اليوم. هنية زرقت من بلدة الخرايب كانت منشغلة بعرض منتجاتها في كشكها عندما توقفنا عنده.
7: بقدم شموع معطرة وجبصين. احنا جينا على المعرض من بعد ما عملنا دورة مع اليونيفيل لحتى عم نقدم هيدا الشغل.
8: شو تعلمتي بالدورة؟
7: كل التكنيك اللي بالشغل من أساسياته، كل تفاصيل الزينة وصب الشمع والشغل فيه. هلأ من شوي مرق جنود من العسكر اليونيفيل واشتروا من عنا من الطاولة، اشتروا اشياء سوفينيرات صغيرة خارج بيت وهيك مرتبة.
0: لين حاج البالغة من العمر 20 عاما من مدينة صور تعمل في صناعة المجوهرات اليدوية منذ عام 2021، وتقول إن أجواء المعرض منحت النساء دفعة معنوية في ظل الظروف الصعبة الحالية.
9: الأجواء كتير حلوة وبوزيتيف رغم الظروف اللي عم نعيشها، وكل يوم ضرب وأصوات، بس بدها تكفي الحياة وبدنا نعيش. اسم الله صور مليانة بالعالم، وبس مرق قائد اليونيفيل عطانا موتيفيشن كتير كبيرة وشجعنا معنويا.
0: وكان هناك تباين لافت في محيط المعرض، فعلى طول الواجهة البحرية المزدحمة كان الناس يمشون ويتسوقون ويسبحون، بينما كان يمكن رؤية الدخان في البعيد عبر المياه يتصاعد من جهة بلدة المنصوري. وقد جسد هذا المشهد جانبي الحياة في الجنوب اليوم، مجتمع يحاول العودة إلى حياته الطبيعية والتعافي فيما لا تزال مؤشرات الوضع الأمني غير المستقر قريبة. المعرض استمر ليوم واحد، لكنه شكل بالنسبة إلى النساء المشاركات فرصة أخرى لمواصلة العمل ودعم عائلاتهن والبقاء على تواصل مع مجتمعاتهن. وبالنسبة إلى اليونيفيل كان تذكيراً بأن دعم الاستقرار لا يقتصر على الأمن. اللواء ديوداتو أبانيارا مجدداً.
1: This is one of the most important tasks for us. It's not just to monitor, to report.
2: هذه أحد أهم المهام بالنسبة إلينا، فالأمر لا يقتصر على المراقبة وتقديم التقارير، فمن الأمور المهمة بالنسبة إلي أيضا حماية المدنيين ودعم الناس. هل رأيتم هؤلاء النساء؟ إنه أمر لا يصدق، إنهن يعملن كل يوم لتهيئة أفضل الظروف للسلام والاستقرار، ونحن نعمل معهن لأن لا أحد يستطيع أن ينجح بمفرده. علينا أن نعمل جميعا معا إذا أردنا إنجاز مهمتنا.
10: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
11: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
12: انا لبنان تلقى
13: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
14: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
13: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
15: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شهباي بقر برازيلي أو موزات بقر برازيلي، الكيلو بـ $7.40.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تعبولت تعبولت تاع
3: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت تعبولت تاع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت تعبولت تاع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام والمخرج طوني الخوري.

0: صباح الخير. عناوين النشرة: الحكومة تتحرك لاحتواء الشارع بعد تآكل الرواتب تحت ضربات المحروقات. سلام في واشنطن، المفاوضات مع إسرائيل والضمانات الأمريكية في صلب لقائه روبيو. كرم إلى الفاتيكان بحثا عن دور فاعل للكرسي الرسولي لحماية لبنان ومواكبة التفاوض. تصعيد إسرائيلي متواصل جنوبا، أباتشي وغارات وقصف ومخاوف من التمدد نحو إقليم التفاح. نعيم قاسم يكرر موقف الحزب: السلاح باق والمقاومة مستمرة والحوار بشروط. واشنطن تلوح بالتصعيد مع طهران، والحرس الثوري يعلن احتجاز غواصة أمريكية في مضيق هرمز.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: تبرد تبرد تبرد،
4: تعبولت.
5: الهرمز سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبولت.
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبولت.
5: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبرد تبرد تبرد، تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى واشنطن حيث يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في محطة سياسية ودبلوماسية بالغة الدقة وسط ترقب لمصير المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والضمانات المطلوبة للمرحلة المقبلة. وفي الجنوب يبقى التصعيد الإسرائيلي قائما مع غارات وقصف مدفعي وتحركات ميدانية تطرح علامات استفهام حول حدود العمليات الإسرائيلية وما إذا كانت ستتوسع إلى مناطق جديدة. وبالتوازي يستمر البحث عن صيغة تمنع الفراغ الأمني مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل، فيما تسعى بيروت إلى تأمين دعم الجيش وتثبيت الاستقرار جنوبا. أما داخليا فيبقى ملف سلاح حزب الله في صدارة الانقسام السياسي مع تمسك الدولة بحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية في مقابل رفض حزب الله التخلي عن سلاحه قبل إنهاء الاحتلال والانسحاب الإسرائيلي الكامل. وعلى الخط الدبلوماسي يتابع لبنان اتصالاته عبر أكثر من قناة من واشنطن إلى الفاتيكان لدفع مسار التفاوض وتثبيت الموقف اللبناني. اقتصاديا تتجه الأنظار إلى الاجتماعات اللبنانية في واشنطن مع صندوق النقد والبنك الدوليين في محاولة لتحقيق تقدم على طريق الاتفاق على مستوى الموظفين بالتوازي مع استمرار الضغوط المعيشية والتحركات المطلبية والبداية عسكرية جنوبية.
1: في الجنوب قصف مدفعي إسرائيلي صباحي على وادي سبقين يتسبب بحركة نزوح للأهالي، في حين شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على منطقة العرايش بين بلدتي حديثة وحريص بالتزامن مع تحليق منخفض جدا للطيران الحربي في أجواء المنطقة. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: يشهد الجنوب اللبناني منذ ساعات الصباح الباكر عدوانا إسرائيليا واسعا بالغارات الجوية والقصف المدفعي العنيف، وقد استهدف الطيران الحربي صباحا وادي زبقين بأكثر من 4 غارات، كما استهدف منزلا في منطقة العرايش بين بلدتي حداثة وحريص. كذلك شن غارة استهدفت منطقة الدبش غربي بلدة ميس الجبل وغارة أخرى على أطراف بلدة طلوسة. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي تركز على وادي زبقين وسجل سقوط أكثر من 80 قذيفة اقترب بعضها من المنازل في بلدة زبقين التي شهدت مع الصباح الباكر حركة نزوح باتجاه مدينة صور وباتجاه أماكن أكثر أمنا. كذلك سجل صباح اليوم حملة تمشيط واسعة باتجاه حداثة وحريص وأطراف عيت الجبل. الاعتداءات الإسرائيلية تواصلت أيضا خلال ساعات الفجر بالقصف المدفعي الذي تركز على وادي الحجير وواد السلوقي، وطال أيضا بلدة المنصوري وأطراف ميفدون بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي الحجير. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ونهار أمس سلسلة اعتداءات، فاستهدف الطيران الحربي بأكثر من 15 غارة بلدات المنصوري وكفر تبنيت وميفدون والخيام وميس الجبل والقنطرة وأطراف حريص ووادي الحجير. كما استهدف الطيران المروحي أمس منازل على طريق عام ميفدون شوكين وفي كبريخة، وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة حداثة. أما القصف المدفعي الذي تكثف أيضا أمس طال أرنون ومحيط علي الطاهر لجهة الخردلي وأطراف بلدات ياطر وحارس وسربين وحداثة والمنصوري ودوحة كفر رمان والنبطي الفوق ومحيط عيطرون بليدة. كذلك فجرت أمس قوات الاحتلال 10 المنازل في مجدل زون وعند أطراف برعشيت وبيت أحون وكونين والطيري. إلى ذلك لا يزال يسجل هذا الصباح طلعات للطيران الحربي، كما يسجل تحليق للطيران المسير فوق العديد من الكرة والبلدات في كل القطاعات من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في غضون ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المؤسسة الأمنية تقدر احتمال لجوء حزب الله إلى تصعيد الأوضاع على الجبهة مع إسرائيل في خلال الفترة القريبة المقبلة. وفي موقف يكشف النوايا الإسرائيلية دعا وزير المالية بإسرائيل سموتريتش إلى ضم مناطق من جنوبي لبنان وصولا إلى نهر الليطاني، معتبرا أن بقاء الحدود على ما كانت عليه قبل الحرب لا يردع حزب الله عن اندلاعها مجددا. الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد خالد حمادي توقع موجة تصعيد جديدة في الجنوب، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد حقق انتصارات عسكرية على أكثر من جبهة وأن التصعيد في الجنوب لن يزيد إلى رصيده الانتخابي. حمادي الذي تحدث إلى إذاعتنا تخوف من إقامة إسرائيل حزاما أمنيا جديدا واحتلالا دائما بعد مغادرة اليونيفيل وإجبار الجيش اللبناني على الانسحاب.
3: دون أدنى شك نحن ذاهبون إلى تصعيد، على ذلك يخلق وضعا جديدا يدع لبنان يقارب مسألة الاتفاق الإطار من زاوية مختلفة. نعم التصعيد ليس فقط لخدمة العملية الانتخابية وخدمة نتنياهو، كل هذه العمليات العسكرية تأتي في خدمة الاتفاق الإطار وإيجاد إطار جديد لاستئناف مباحثات روما ولتطبيق المناطق التجريبية. وهذا يمكن قراءته من تصريحات السفير الأمريكي في لبنان سواء عندما كان في نيويورك أو سواء قبل ذلك. التصعيد يبدو هو سيد الموقف.
0: هل تتجه إسرائيل بحسب رأيكم إلى تثبيت مواقعها على الخط الأصفر وما انعكاس ذلك على المشهد العسكري الجنوبي الليطاني؟
3: يعني نحن أمام أشهر حاسمة في مسألة تثبيت المواقع، هي قد تحصل لأنه إسرائيل تبدأ بالتموضع مكان قوات اليونيفيل التي ستبدأ بالانسحاب بشكل جدي في خلال الأسابيع المقبلة، ولكن العمليات العسكرية لن تقتصر على تثبيت المواقع داخل ما يمكن تسميته بالمنطقة الصفراء، بل ستذهب إلى مزيد من تبرد المواقع لحزب الله سواء في الريحان أو في إقليم التفاح، وربما يبلغ ذلك عمقا في الداخل اللبناني أكثر من ذلك.
0: جنرال، كيف ترى المشهد في الجنوب ما بعد اليونيفيل؟
3: انسحاب اليونيفيل تموضع القوات الإسرائيلية مكانها سيحول الانتشار الميداني الإسرائيلي إلى احتلال ثابت، يعني سنعود إلى شريط محتل ومواقع ثابتة وقيود على دخول وخروج المواطنين، وطبعا ذلك سيجعل حركية الجيش في تلك المناطق حيث نزال يتواجد محدودة جدا، وربما يضطر الجيش إلى إخلاء هذه المواقع، لأنه في النهاية كيف يمكن المزج بين جيش محتل وجيش موجود داخل المنطقة المحتلة؟
1: يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رشدي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو عند 10 صباحا بتوقيت واشنطن، وعلى طاولة البحث يحضر مصير اتفاق الإطار والجنوب ما بعد اليونيفيل. وسيحث سلام الإدارة الأمريكية على تنفيذ وعودها والتزاماتها لجهة الضغط على إسرائيل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار ووقف قدم الأراضي اللبنانية، إضافة إلى المطالبة بتحديد موعد جديد للمفاوضات. ويتطرق البحث مع روبيو إلى إغاثة الجنوبيين ودعم الجنوب وإعادة الأعمار.
0: ويخشى لبنان موافقة أمريكية على تأجيل الجولة الثامنة من المفاوضات المباشرة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية وما يمكن أن يسبقها من تصعيد إسرائيلي. وبحسب مصدر وزاري تحدث إلى الشرق الأوسط، فإن لبنان سيبحث في حال تأكد من تأجيل المفاوضات سبل تجنب التصعيد، خصوصا عبر ضغط أمريكي لتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية الإسرائيلية.
1: في المواقف قال نائب رئيس الحكومة طارق متري إن لقاء سلام روبيو قد يسهم في إقناع واشنطن بالضغط لإخراج المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من حالة التعثر، مشيرا إلى أن سلام سيطرح أيضا تشكيل قوة دولية تحل مكان اليونيفيل ودعم الجيش اللبناني.
4: ربما زيارة رئيس الحكومة لروبيو تسهم بإقناع الولايات المتحدة أنه إخراج المفاوضات من هذا التعثر مش حيصير لحاله بقوة ذاته، هذا بيتطلب منكم ضغط، طبعا بالمقابل بيتطلب منا نحن نكون أكثر استعدادا وأكثر حزما بمسألة انتشار الجيش.
0: إلى ذلك يتوجه رئيس الوفد اللبناني المفاوض مع إسرائيل السفير سيمو كرم هذا الأسبوع إلى الفاتيكان، حيث يلتقي أمين سر الدولة الكاردينال بيترو بارولين ووزير الخارجية بول ريتشارد جالاجير لبحث ملف المفاوضات والدور الذي يمكن أن يؤديه الفاتيكان في دعم هذا المسار. في غضون ذلك دعا رئيس بعثة اليونيفيل في لبنان الجنرال ديوداتو أبانييرا إلى العمل بجدية لتجنب أي فراغ أمني في الجنوب، مؤكد مؤكدا ضرورة تهيئة الظروف للحفاظ على الاستقرار في المرحلة المقبلة بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية والمجتمع الدولي.
1: في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن الضغط على لبنان يهدف إلى نزع سلاح حزب الله، مؤكدا أن الأمر لن يتم. قاسم أقر بحق الرئيس جوزيف عون في التفاوض، لكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري أو التنازل عن حق لبنان في الدفاع عن أرضه. وفي تطرقه إلى ملف الحوار سأل قاسم كيف نحاول من حكم على المقاومة وشعبها بأنهم خارجون عن القانون.
5: اتفاق الإطار قدم في لحظة واحدة وفي جلسة واحدة كل ما يمكن أن يتحدث عنه لبنان أو أن يقول عنه لبنان لمصلحة العدو الإسرائيلي وكما يريد.

0: أمني صدور أي تعميم يمنع الأجهزة من المشاركة أو إرسال ممثلين عنها. وبالتزامن مع الذكرى كشفت جيروزاليم بوست ومعاريف تفاصيل جديدة عن اغتيال السيد نصر الله، وأشارت إلى أن إسرائيل وضعت خطة للاغتيال وأخرى لمنع أي محاولة لإنقاذه بعد التفجير. وأفادت الصحيفتان بأن إسرائيل كانت تتابع تحركات نصر الله بشكل دقيق، وأن هجمات البيجرز واغتيال عدد من قادة الحزب أثرت في وضعه وتحركاته. ووفق التقرير تراجعت القدرات العملياتية لحزب الله تحت وطأة الضربات بالتزامن مع ضغوط سياسية متزايدة وتراجع الدعم الإيراني بحسب تقديرات إسرائيلية.
1: وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أعلن أن اغتيال السيد حسن نصر الله لا يعني زوال أفكاره وأهدافه، معتبرا أن تولي الشيخ نعيم قاسم قيادة الحزب في المرحلة الحالية أظهر استمرار نهج المقاومة والمطالبة بالحق رغم الضغوط المتزايدة.
0: عشية اجتماعات واشنطن قال وزير المالية ياسين جابر إن لبنان يسعى إلى التقدم نحو اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي بعد إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي والعمل على قانون الفجوة المالية. وأشار جابر إلى أن الوفد سيبحث مع الصندوق والبنك الدوليين سبل دعم لبنان، مؤكدا أن الزيارة خطوة إلى الأمام في المسار الإصلاحي. بتزامن يزور المسؤول المالي والاقتصادي في فريق المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان جاك دولا جوجي بيروت هذا الأسبوع لحث المسؤولين على تسريع الإصلاحات المالية تمهيدا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتتركز مهمة فريق لودريان على دعم المسار الإصلاحي ومواكبة الملفات الاقتصادية والمالية بما يساعد على الوصول إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع الصندوق قبل نهاية العام. ما الذي ينتظر اللبنانيين في الآتي من الأيام إن استمر ارتفاع أسعار النفط؟ نسأل رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني. أستاذ البستاني صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: أين دور الدولة بحماية لقمة عيش اللبنانيين الرازحين تحت كل أنواع الضغوط المعيشية داخليا ودوليا مع أزمة النفط والمضائق؟
2: يعني مين مسؤول غير الدولة؟ الدولة هي مسؤولة عنا كلنا. وهلا اليوم أنا ببشرك أنه في اجتماعات للقضايا المعيشية، في اجتماع رح يتم للجنة المؤشر. خبرني رئيس الاتحاد العمالي العام دكتور بشارة الأسمر بوجه له التحية، لازم يكون في خلية أزمة، خلية طوارئ، حتى مشاكل الناس الحياتية، فاتين الولاد على المدارس، فاتين على شتوية قاسية. أسعار النفط اليوم صارت تنكة البنزين ب 32 دولار، شو بعد ناطرين؟ نحن لجنة الاقتصاد وجهنا نداء كتير كتير قوي من يومين مجلس النواب، صار لنا 3 أشهر منقول تحركوا. أنا أناشد الدولة بخفض الضرائب على صفيحة البنزين.
0: نعم.
2: يوم 32 هو ضرائب.
0: نعم 13 دولار بين الدولة والشركات المستوردة، هناك 13 دولار
2: غير أرباح الشركات. عم بقولك أنا ضرائب و 300,000 منهم، شو ناطرين؟ يعني ما بعرف.
0: هل أبلغكم الدكتور بشارة الأسمر بتوجه الاجتماع؟ ماذا سيقدم وزير العمل؟ ماذا ستقدم الدولة لتنفيس احتقان الشارع؟
2: يعني أنا عرفت أنه في موضوعين تقريبا انبتوا، هو رسم الترانسبور التنقل وموضوع اجتماع لجنة المؤشر. بس يعني لجنة المؤشر يا عمي أنا مش عم بفهم اليوم كيف عائلة بأربع أشخاص بيقدروا يعيشوا بأربعمية دولار كيف؟
0: ولكن
2: هذا انتحار.
0: أستاذ بستاني
2: مدة شهرين مدام قلت إنه المينيموم لأربع أشخاص لازم يكون $1,000. اليوم بغلى البترول وغلى المولدات، العائلة عم تطلع بخمسة عشر شهر خلص صرفوا كل اللي قبضوه.
0: نعم، ولكن من يضمن أن تصل قرارات لجنة غلاء المعيشة إلى موظفي القطاع الخاص؟

0: قطاع الخاص مدام رجلج انا بعرف
1: لا, لا, لا, لا ليس كل القطاع الخاص مرجلج, يمكن هناك نظرية خاطئة عن القطاع الخاص.
0: بس تقلك شغلة, بالقطاع الخاص في تنافس.
1: نعم.
0: يعني انه انا اذا عندي حدا انا موظف كفوق وانا بتفعله اقل من السوق بيروح لغير مطرح. فيعني معك حق انه ما ترجلج 100%, بس اسهل ترجلج, ولكن ستيل هذه مسؤولية الدولة.
1: نعم.
0: مسؤولية الدولة انه تحط نظام للمواصلات والحد الأدنى. أنا برأيي الحد الأدنى يعني لأربع أشخاص $1,000.
1: نعم. سؤال أخير, هل اتفاق لبنان مع صندوق النقد بات قريبا, ومتى يلمس المواطن نتائجه فعليا؟
0: أنا برأيي لا, وأنا قراءتي على في ناس أريول آخر تصريح هذيك الأسبوعين أنه كان كتير إيجابي, هيدا تصريح دبلوماسي, وأنا بعرف خبرة صغيرة عن IMF إنه هم دائما بيطلعوا بهيك أشياء مشجعة, ولكن تنقول إنه الفريق اللبناني اللي فاوض بكل محبة وكل قوة وخبرة, ولكن الدنيا على الأرض إنه عم بيطالبونا بإصلاحات, وأنا ما شايف قانون الفجوة. أنا ما بدي سميه قانون فجوة, بدي سميه قانون السرقة. لأنه نحن بنعرف مين حول ومين أخذ المصاري وعم نضيع وقت كل مرة منقول ألفاريز
1: ومصرف لبنان بيعرف
0: ولجنة الرقابة مصرف لبنان كله. لكن مدام وقت بتحولي لبرا في شغلة اسمها سويفت, كل التجار بيعرفوا شو سويفت. سويفت بيمرق مصرف لبنان وبيظهر من لبنان
1: بروح على نيويورك.
0: ايه على نيويورك. خمسة زر مدام بتعرفي مين اللي حول. اوكي بوقتها ما عنا كابيتال كنترول, انا بفهم, ولكن اصحاب المصارف والهيئات المجلس اداره وهيدا هولي حولوا بوقت استنسابيا, ما خلوا حدا مثلي ومثلك نحول مصرياتنا لبرا. فاي نعم عليهم في جرم كبير هون, والماهر شعيته كمان انا بوجه له التحيه عم بيشتغل هالاسبوع الماضي, استمعوا لعدد كبير من هول المسؤولين بالمصارف.
1: نعم.
0: تحويلات ما بلشت بالأزمة مدام, بلشت بال 2015.
1: نعم.
0: كانوا عارفين انه اخدينا على الجورة.
1: نعم.
0: قبل ما يجي الرئيس ميشيل عون كانت المخطط ماشي, انهيار لبنان الاقتصادي, انفجار البور, كلهم هول خطة ممنهجة.
1: نعم.
0: ضد لبنان, وهذه نتيجة نحن اليوم الهجرة. كيف الناس هاجرت؟ لانه ضربوهم بلقمة عيشهم.
1: نعم. النائب فريد البستاني شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا فيك, صباح الخير.
2: معيشيا, تنشط اعتبارا من اليوم الاتصالات لسحب الإضراب الذي دعا إليه اتحاد النقل البري يوم الأربعاء بعد سلسلة اجتماعات أفضت إلى موافقة اللجنة الوزارية على مطالب الاتحاد وسط مساعي لتثبيت الاتفاق وتفادي تنفيذ الإضراب. وفي هذا السياق يترأس وزير العمل محمد حيدر اليوم اجتماع لجنة المؤشر للبحث في سبل رفع بدل النقل وتحسين الرواتب. وفي حديث لإذاعتنا لفت رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس إلى لقاءات ستعقد اليوم مع وزراء معنيين, وأنه في ضوء ذلك سيسار إلى تحديد الخطوات التالية, مؤكدا التمسك بحق الإضراب. توازيا, أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء في 29 و30 من الجارية.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السلاح النووي الإيراني دمر, مؤكدا أن واشنطن ستحقق النصر في الحرب عبر الجمع بين الضغط الاقتصادي والعمل العسكري, وأن أسعار النفط ستنخفض بعد انتهائها. وأضاف ترامب إنه يفكر في استئناف الضربات على إيران مع توقعه إجراء مزيد من المحادثات مع طهران في خلال الأسبوع الجاري. في الموازاة, أبدى وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي استعداد بلاده لإعادة فتح مضيق هرمز إن اتخذت الولايات المتحدة خطوات محددة, بينها وقف الحرب والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة. وأكد استعداد طهران لتفاوض، مشددا في الوقت عينه على أنها مستعدة لمواجهة أي عدوان حتى لو أدى إلى حرب مدمرة.
2: وبحسب أكسيوس يواصل الوسطاء القطريون جهودهم بين واشنطن وطهران وطرحوا اقتراحا توافقيا على الجانبين، إلا أن وكالة فارس الإيرانية نفت تقارير عن جولة مفاوضات غير مباشرة اليوم بين واشنطن وطهران. وبعد رفض ترامب المقترح الإيراني قال النائب الإيراني محمد سيراج إن واشنطن تدرك أن الرئيس مسعود بيزشكيان ووزير الخارجية عباس عرقجي ليسا صاحبي القرار النهائي في السياسة الخارجية.
1: وفي تطور لافت، أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة من طراز ريموس 600 في مضيق هرمز في أثناء قيامها بمهام تجسسية، وقال إنها أصبحت في حوزة الخبراء الإيرانيين لاستخراج بياناتها. إلى ذلك نقلت شبكة NBC عن مسؤولين أمريكيين إصابة 8 من مشاة البحرية قبل أسبوعين في هجوم على سفينتهم بصاروخ إيراني في مضيق هرمز. ومع تبدد الآمال بقرب التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ب2%، وبلغ سعر البرميل في التعاملات الصباحية اليوم $106.40.
2: أفادت قناة كان العبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام بزيارة أمس إلى الإمارات والتقى الشيخ محمد بن زايد، وذلك في ظل قضية تسريب التحذير المتعلق بيوم 7 أكتوبر. في ختام عودتنا، عودة إلى محلياتنا. مع تساقط الأمطار هذا الصباح شهدت الطرقات حركة سير كثيفة من تبرجة باتجاه كازينو لبنان ومن ساحل علمة باتجاه جوني وصولا إلى ذو إمكيل، كذلك على أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس وصولا إلى الدورة. وفي بيروت شهد أوتوستراد النعم باتجاه خلدي حركة مرور كثيفة، ومن خلدي باتجاه أنفاق المطار وباتجاه المدينة الرياضية، كما من خلدي باتجاه الأوزاعي. أيضا تسجل حركة مرور كثيفة من علي باتجاه عرية حتى الجمهور، ومن الويزي حتى الفياضية، وعلى أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولا إلى نفق سليم إسلام، كما على طريق صيدا القديمة بالاتجاهين. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يستمر الطقس الخريفي المتقلب اليوم مع غيوم جزئية وضباب على المرتفعات، فيما تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، وتنشط الرياح أحيانا مع احتمال أمطار متفرقة، على أن يزداد التقلب غدا مع فرص لهطول الأمطار والرعد.
1: ختاما تذكير بالعناوين: الحكومة تتحرك لاحتواء الشارع بعد تآكل الرواتب تحت ضربات المحروقات. سلام في واشنطن، المفاوضات مع إسرائيل والضمانات الأمريكية في صلب لقائه روبيو. كرم إلى الفاتيكان بحثا عن دور فاعل للكرسي الرسولي لحماية لبنان ومواكبة التفاوض. تصعيد إسرائيلي متواصل جنوبا، أباتشي وغارات وقصف ومخاوف من تمدد الجيش الإسرائيلي نحو أقليم التفاح. نعيم قاسم يكرر موقف الحزب: السلاح باق والمقاومة مستمرة والحوار بشروط. واشنطن تلوح بالتصعيد مع طهران، والحرس الثوري يعلن احتجاز غواصة أمريكية في مضيق هرمز.
2: ختام نشرة الأخبار استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بندورة الكيلو ب 39 ألف ليرة، نجاس الكيلو ب 74 ألف ليرة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو تاتش بأي وقت ومن أي مكان بكبسة وحدة.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت تعبورت تع.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت تعبورت تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: أين الدولة من المواطن؟ ماذا لو لم يستطع قائد الجيش تنفيذ قرارات الحكومة؟ وهل انتقل الخوف من السوري لدى البعض إلى الخوف من إيران وحزب الله؟ الناشط السياسي المهندس شادي معربس ضيف كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: بتحسوا أحياناً بوجع بالرقبة بيمتد إلى الحنك والفك؟ هالأوجاع ممكن تكون مترابطة أكتر ما بتتصوروا. الدكتور رواد سمعان بيتحدث بكلينيك مع روني الخوري عن أسباب أوجاع الرقبة، الحنك والفك، كيف منفرق بيناتهم وشو هي أحدث الطرق الطبية للتخلص من هالأوجاع. 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان.
4: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
2: منسقة ملف شؤون تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة ميرا ظاهر في وجوه البلد. ما هي صفات الدبلوماسي الناجح؟ ما هي القيمة المضافة للمرأة في القطاع الدبلوماسي؟ وأي علاقة بين تمكين المرأة وتمكين المجتمع؟ وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

بداية أسبوع جديد بصبحية جديدة اليوم الاثنين 28 أيلول 2026. يعني للحقيقة اليوم أول نهار منبلش نحس هيك بلفحة برد مع هالشتوي اللي صارت الصبح، الهواء تغير، صرنا نحس بالبرد أكتر شوي. والأخطر أنه اليوم عم نشوف كتير عالطرقات تصحيت وحوادث سير، فبدي لكم انتبهوا كتير على الطرقات، سوقوا عمهلكم دايما أول شتوي هيك لازم تكون السواقة بحذر أكتر وننتبه أكتر.

حييكم مستمعينا إذا كنتوا عم تسمعونا على الطريق وعلى القنين بعجقة السير أو عم تعملوا صبحية بعد ما انطلقتوا لأشغالكم وهيك عم تستمتعوا بهالصبحية الدافية اليوم وتبلشوا تتحضروا لتبلشوا نهار جديد.

الربت الشتوية يلا خلص شهر أيلول يومين ومنودع شهر أيلول ومنبلش فعلا بأجواء الشتاء مع تشرين الأول والله يستر شو ناطرنا مع هالشتوية. بلش الشتاء وبلشت الهموم، ما بدنا ننقل اليوم التنين أول الأسبوع، خلونا متفقلين، بس بدنا نذكر أنه جايين على أسبوع ما رح يكون رايق، رح يشهد كتير تحركات. الأربعاء عنا إضرابات وتحركات احتجاجية مع ارتفاع أسعار المحروقات، مع تدني قيمة الرواتب، ومع الهموم المعيشية والاستحقاقات يلي بتنطرنا بكل أول شتوية.

0: يعني اللي عنده معاملة بدوائر الدولة يلا يزل اليوم يجرب يخلصها اليوم أو بكرة، لأنه الأربعاء والخميس رح يكون في إضراب ورح تكون مسكرة كل الدوائر. ويوم الجمعة مثل كل يوم جمعة في إقفال لكل دوائر الدولة بانتظار تصحيح الرواتب. يعني يا مواطنين ما عندكم إلا هاليومين، اليوم وبكرة.
1: قرب صوبي على الخير ناوي شميت جسمي عطر فريق.

اتصالاتكم بصبحيتنا بخدع على الرقم 0454-5352 ورسائل واتساب على الرقم 03-000-933. مثل العادة منترافق من هلأ للساعة 10:10 وبيرفقني المخرج طوني خوري. خليني أخبركن شو في بصبحيتنا لليوم. رح نحكي اليوم عن الصحة النفسية وقدي نحن بحاجة انه نهتم بنفسيتنا. النفسية صايرة كتير تعبانة لانه الصحة النفسية اولوية مش رفاهية. رح يكون في اسبوع بالجامعة الانطونية لنتعلم كيف نحمي نفسيتنا قبل ما يفوت الاوان. التفاصيل مع جوسلين صعب. الله يستر. عمل جديد على خشبة مسرح دوار الشمس. رح تكون معنا الممثلة لما لوند عون لتخبرنا عن تفاصيل هالمسرحية الجديدة. كاذب مش كاذب مع محمود غزيل. موجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم والنشرة بعد النشرة.

0: بلش اسمع رسائلكم الصوتية. أول رسالة من أنطوان شام. صباح الخير أنطوان.
1: صباح الخير يا ست ندى، يسعد صباحك. يعني بيقوم واحد بيجرب انه هيك يستقبل نهاره بتفاؤل بفرح بهيك نتفت بأمل، بس يا عمي والله العظيم ما في شيء عم يخلينا نتوفق بهيدا الموضوع. طب معقولة يا عمي بلد طويل عريض؟ لا يا عمي بلد 23 وزير مدري قداش ورئاسة ووزراء ونواب وما بعرف شو. طيب ولو تشتي الدنيا 5 دقائق بتسكر الطرقات، 5 دقائق بتغرق العالم. طب كيف هيدي وين صارت يا عم؟ يا عم مين المسؤول؟ طيب ما في حدا مسؤول، يعني كل شيء بيصير ما في حدا مسؤول. وين وزارة الأشغال؟ وين البلديات؟ وين الداخلية؟ وين الملائكة؟ طب كيف يعني هذا بتشتي الدنيا 5 دقائق بتسكر؟ ما بعرف يعني والله ما عنا بلد نحن، والله عايشين هيك نحن بالصدفة، والله عايشين هيك بالحظ بالله. سعد لي صباحك. اللي جابك
0: طول بالك يا أنطوان. وقول وين الملايكة، لأنه بالفعل بدنا دايما ملايكة يكونوا هيك عم بيخلصونا من مطب لآخر.
2: كيف تركتني للغريب، شو اللي جابك، شو اللي جابك؟
0: نحن لو الملايكة والقديسين بعدنا مضايمين بهالبلد،

اليوم 28 أيلول هو اليوم العالمي للانتفاع من المعلومات، يعني اليوم هو اليوم العالمي لنحتفل بحقنا بالوصول للمعلومة الدقيقة، المعلومة الصحيحة، ولندقق بكل خبر مش مزبوط وكل خبر عم بيكون منتشر ومش دقيق. وقدي نحن بهالبلد، ببلد يلي خبرية صغيرة بتولع حرب، أوقات خبرية صغيرة إشاعة منعيشها منصدقها، وكتير صعب إنه نرجع نكذبها. قدي نحن بعصر التواصل الاجتماعي وعصر الذكاء الاصطناعي بحاجة إنه ندقق بمعلوماتنا وما نصدق كل خبرية مفبركة ومضللة.

0: وعلى سيرة الأخبار اللي بتنتشر ومش دايما بتكون دقيقة أو بتعمل بلبلة, من يوم يومين تقريبا بيل جيتس حذر وقال الذكاء الاصطناعي رح يتسبب بمقتل مليار شخص. هيدا الخبر يلي انتشر بسرعة وعمل بانيك عند العالم, واعتبروا انه صار الذكاء الاصطناعي بمثابة عدو لنا, استدعى كتير توضيحات من خبراء الذكاء الاصطناعي. اليوم انا بدي احكي عن هالموضوع مع تشات جي بي تي تنشوف شو قصة هالخبرية وهل صحيح الذكاء الاصطناعي رح يتسبب بمقتل مليار شخص. صباح الخير تشات جي بي تي, انت معنا على الهواء تشات جي بي تي والمستمعين عم يسمعوك.
1: صباح الخير ندى, وصباح الخير لكل المستمعين على الهواء.
0: اليوم شو القصة يا تشات جي بي تي؟ تشات جي بي تي شو خبرية بيل جيتس انه الذكاء الاصطناعي رح يتسبب بمقتل مليار شخص؟ شو حقيقة هالخبرية؟
1: اوكي ندى, باختصار ومن دون تهويل لازم نوضح انه العنوان مضلل شوي. بيل جيتس ما قال انه الذكاء الاصطناعي رح يقتل مليار شخص كحقيقة او كتوقع مؤكد. هو حذر انه مثل اي تقنية فوية اذا وقعت بايدين غلط او استخدمت بلا ضوابط ممكن تساهم بكوارث ضخمة. بس الفكرة الاساسية هي التحذير والدعوة للتنظيم والرقابة, مش التنبؤ بنهاية العالم. وهذا مثال ممتاز عن كيف عنوان سريع ممكن يحرف معنى تصريح كامل. فاليوم باليوم العالمي للانتفاع بالمعلومات هيدا تذكير مهم إلنا كلنا.
0: تشات جي بي تي انت قديم معلوماتك, لانه كتار هلا بيلجأوا لإلك تا يتأكدوا او تا ياخدوا معلومة, قديم معلومات تشات جي بي تي عم بتكون دقيقة؟
1: سؤال بمحله, وانا ببذل جهدي اني اعطي المعلومة بدقة وبصراحة, بس دايما بنصح انه ترجع اول المصدر الاساسي والموثوق خاصه بالاخبار السريعه. فانا فيني ساعد اوضح الصوره وبلش معكم الطريق, بس التاكد من المصدر الاصلي هو الضمان الاخير بالحفاظ على صحه المعلومه.
0: اوكي, شو بتقول للمستمعين قبل ما نختم اتصالنا معك لا يتاكدوا من معلومه ولو كانت من عندك, شو بتنصحهم؟
1: بنصحهم اولا ما يتسرعوا باي عنوان, يقروا أكثر من مصدر ويشوفوا إذا هالمصادر موثوقة وفي جهة رسمية عم تأكد الخبر, وما يستحوا يسألوا ويقولوا مثلا من وين إجتك هالمعلومة. هالسؤال لحاله ممكن يحمينا من كتير من الإشاعات ومن التهويل, فخليكن هادين واسألوا دايما عن المصدر.
0: شكرا لك تشات جي بي تي على هالتوضيح.
1: شكرا لك, أريك سعيد لك وللمستمعين.

0: ومنتوقف مع موجز الأخبار ومنرجع منكمل صبحيتنا.
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
4: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجلي سانيتا 650 ملي ب 95 سنت، دير جنرال 3 لتر $2.90.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتش مارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو عند 10 صباحا بتوقيت واشنطن، وعلى طاولة البحث يحضر مصير اتفاق الإطار والجنوب ما بعد اليونيفيل. هذا ويحضر الملف الاقتصادي بقوة، إذ تشير الاجتماعات المقررة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن التعافي المالي والإصلاحات والمساعدات الخارجية ستكون جزءا أساسيا من برنامج الزيارة لواشنطن. يتوجه رئيس الوفد اللبناني المفاوض مع إسرائيل السفير سيمون كرم هذا الأسبوع إلى الفاتيكان، حيث يلتقي أمين سر الدولة الكاردينال بيترو بارولين ووزير الخارجية لبحث ملف المفاوضات والدور الذي يمكن أن تؤديه الفاتيكان في دعم هذا المسار. شدد النائب إبراهيم كنعان في منشور له عبر منصة إكس على أن موقف الرئيس جوزيف عون من التفاوض واتفاق الإطار هو الطريق المتاح لاستعادة الاستقرار والسيادة، وقال من يملك بديلا فليطرحه. في جديد الميدانيات جنوبا، استهدف قصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية أطراف القنطرة لجهة وادي الحجير بالتزامن مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة السداني عند أطراف كفر شوبة. رأى الخبير العسكري العميد المتقاعد خالد حمادي أن إسرائيل تتجه إلى تصعيد عملياتها العسكرية في الجنوب ليس فقط لخدمة العملية الانتخابية، إنما للدفع باتجاه الإطار الثلاثي باتجاه استئناف مباحثات روما وتطبيق المناطق التجريبية. وفي حديث إلى صوت كل لبنان أكد حمادي أننا أمام أشهر حاسمة في مسألة تثبيت إسرائيل مواقع على الخط الأصفر، لأنها ستبدأ بالتموضع كان قوات اليونيفيل والتي ستبدأ بالانسحاب بشكل جدي في غضون الأسابيع المقبلة، لكنه أشار إلى أن العمليات العسكرية ستتوسع باتجاه مواقع تابعة لحزب الله سواء في الريحان أو إقليم التفاح وربما تتوغل في العمق اللبناني. ونبه حميدي إلى أن الانتشار الميداني الإسرائيلي سيتحول إلى احتلال ثابت، بمعنى العودة إلى شريط المحتل ومواقع ثابتة مع قيود على حركة دخول وخروج المواطنين، وأضاف قد يضطر الجيش اللبناني إلى إخلاء المناطق في ظل وجود جيش المحتل يقيد تحركاته. تنشط اعتبارا من اليوم الاتصالات لسحب الإضراب الذي دعا إليه اتحاد النقل البري يوم الأربعاء بعد سلسلة اجتماعات أفضت إلى موافقة اللجنة الوزارية على مطالب الاتحاد وسط مساعي لتثبيت الاتفاق وتفادي تنفيذ الإضراب. وفي هذا السياق يترأس وزير العمل محمد حيدر اليوم اجتماع لجنة المؤشر للبحث في سبل رفع بدل النقل وتحسين الرواتب. دعا النائب الفريد البستاني إلى إنشاء خلية طوارئ تعالج الأزمة المعيشية في ظل ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى أن لجنة الاقتصاد النيابية سبق أن وجهت نداء إلى الدولة لخفض الضرائب على صفيحات البنزين. وفي حديث إلى صوت كل لبنان أشار البستاني إلى أن لجنة المؤشر توصلت إلى اتفاق حول تعرفة النقل العام مجددا طرح $1,000 كحد أدنى لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص، وذلك في ظل الغلاء المعيشي المتفاقم. هذا واستبعد النائب البستاني أي إيجابية بقرب اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي.
0: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير واثق من نجاح دبلوماسية مع إيران ولا يريد العودة إلى مذاكرة التفاهم معها، وأشارت إلى أن الوسطاء يضغطون على إيران لتقديم تنازلات ومنع الذهاب إلى حرب شاملة. يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القداس الذي يترأسه البابا لون 14 اليوم، ويشارك في مراسم مغادرة الحبر الأعظم فرنسا. كشف السفير الأمريكي في بكين أن الرئيس دونالد ترامب عرض على الرئيس الصيني شراء أسلحة أمريكية، وذلك خلال مناقشتهما بشأن مبيعات السلاح. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: منسقة ملف شؤون تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة ميرا ظاهر في وجوه البلد. ما هي صفات الدبلوماسي الناجح؟ ما هي القيمة المضافة للمرأة في القطاع الدبلوماسي؟ وأي علاقة بين تمكين المرأة وتمكين المجتمع؟ وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: بتحسوا أحياناً بوجع بالرقبة بيمتد إلى الحنك والفك؟ هالأوجاع ممكن تكون مترابطة أكثر ما بتتصوروا. الدكتور رواد سمعان بيتحدث بكلينيك مع روني الخوري عن أسباب أوجاع الرقبة، الحنك والفك، كيف منفرق بينتن وشو هي أحدث الطرق الطبية للتخلص من هالأوجاع. 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان.
0: أين الدولة من المواطن؟ ماذا لو لم يستطع قائد الجيش تنفيذ قرارات الحكومة؟ وهل انتقل الخوف من السوري لدى البعض إلى الخوف من إيران وحزب الله؟ الناشط السياسي المهندس شادي معربس ضيف كلام يوصل الاثنين 4:30 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ويسكي جوني ووكر ريد ليبل 750 ملي ب $11.40، بذورات القزة سوبر اكسترا 250 جرام ب $0.90.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: صبحية ندى.

خلونا نروح للنشرة بعد النشرة، أبرز عناوين الصحف في الأسرار والكواليس. إلى صحيفة النهار، مخاوف من توسيع العمليات الإسرائيلية خلال أسابيع، خطاب خشبي في الذكرى الثانية لزعيم حزب الله. الديار عنونت، قاسم في ذكرى اغتيال نصر الله مستمرون بالمقاومة، سلام يلتقي روبيو لتثبيت وقف النار. أما بصحيفة اللواء، سلام يطلب من روبيو تسريع المفاوضات وتعجيل الانسحاب الإسرائيلي. بنتقل من العناوين إلى الكواليس بأسرار النهار. يقول خبير اقتصادي إن الاعتماد على الغاز للتدفئة في فصل الشتاء أكثر وفرة من المازوت بسبب توافره بكثرة وسعره المتدني قياسا إلى المشتقات النفطية الأخرى. أيضا في أسرار النهار، تساءل نائب لبناني عن عدم تسمية سوريا سفيرا أصيلا لها في لبنان على رغم كل سياسات التقارب والتعاون بين البلدين. إلى أسرار الجمهورية، رأى دبلوماسي لبناني أن الهدوء الميداني في الجنوب لا يعني هدوءا أو تحسنا تفاوضيا. إلى أسرار اللواء، تبين أن العلاقة بين وزير خدمتي وفريقه السياسي تمر بمرحلة حرجة نتيجة التباين بوجهات النظر حول أسلوب إدارة شؤون الوزارة الحساسة بين الوزير والجهة السياسية التي رشحته للوزارة. أيضا في اللواء، لوحظ أن لائحة أسماء المطلوبين للملاحقة القضائية حسب لائحة مصرف لبنان تضمنت شخصيات مصرفية واستثمارية كانت أفلتت من المحاسبة طوال الفترة السابقة. أقولكم هلأ رح يقدروا يحاسبون. وفي أسرار نداء الوطن، نصح كبار رجال الدين في الأزهر الشريف مرجعا دينيا لبنانيا خلال زيارة له إلى مصر بوضع حد لما يجري داخل دار الفتوى واتخاذ قرار بالانسحاب المشرف قبل فوات الأوان. إلى المواقع الإلكترونية، في ليبانون فايلز، مع غلاء المحروقات وجنون أسعار البنزين تتداول شائعات عن بيع بنزين بمواصفات أوكتان أدنى من المعلن من دون

نتيجة العجز عن تأمين كلفته. الخبر الأخير في ليبانون فايلز، علم أن ممثلي أصحاب المولدات الخاصة هم الذين طلبوا تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في وزارة الطاقة لتعذر انضمام الخبراء التقنيين إلى الاجتماع، الخبراء التابعين لهم، فأحيل الموعد إلى هذا الأسبوع. أما ما يتردد عن تقنين في ساعات التغذية بالمطر بداية شهر تشرين فالأرجح أنه تلويح غير جدي، أو ربما يلجأ إلى هذه الخطوة عدد محدود جدا من أصحاب المولدات.

0: برجع لرسائلكم الصوتيه. صباح الخير محمود الاحمديه.
1: شو ندى موجود 70 الكرام، والله بدي هنيكي قبل كل شيء على فتحك الحديث مع تشات جي بي تي في هذا اليوم العالمي في حقنا الوصول الى المعلومه، ولكن كان أكثر من رائع التواصل معه. بتصور كتار بيكونوا صار عنده سعادة مثل ما شعرت بالسعادة شعرت فيها أنا، وهذا كلام حقيقي ونابع من من من من من ضميري. وتجربتي معه تجربة مع عالم مسحور، مع عالم نحن نشكر الله اللي قدرنا لحقنا هذا الزمن إنه نحكي مع تشات جي بي تي في مختلف المواضيع. بالنسبة لي وبسرعة بدي أقول صار لي بحدود 40 سنة معلومات بعملها عن الموسيقار فريد الأطرش، بقدرها وبثمنها، ومن خلال عملت هالكتاب فريد الأطرش العالمي نبغات عصري. 20 سنة أخذ مني الموضوع. وين الموضوع؟ أنه في بعض الأشياء بحكي مع تشات جي بي تي عن الموسيقار فريد الأطرش وبكون عطيه أنا معلومة، بتفاجأ أنه هذه المعلومة هو بيرجع يعد ليها بمناسبة تاني. مثلا قصة الجملة فريد الأطرش الجسر الموسيقي للتواصل الحضاري بين الشعوب. عم بسأله مرة إذا في أمثلة هيك جميلة عن فريد الأطرش، قال لي إيه في، تستعمل فريد الأطرش الجسر الموسيقي للتواصل الحضاري بين الشعوب. قلت له يا بس ما أنا أعطيتك هاي المعلومة وهالجملة حرفيا، هلق بطريقة لبقة قدر تكوع الموضوع وكملنا الحديث بنفس نهج فريد الأطرش وعلميته، ولكن ما طلع من القصة. وقال لي بطبيعة الحال لأنه نحن تراكم معلومات كل شغلنا وعملنا، هذا حديثه من هالزاوية بده يفوت بشغلة تانية وبسرعة، خاصة اللي بيتصلوا بتشات جي بي تي بأمور صحية. تشات جي بي تي أنا مهندس ماني طبيب، ولكن ما يكون على حساب الحقيقة، لأنه بينعطى نصايح طويلة عريضة وكتار. طبعا مش عم بجمل بالموضوع ولا بكون شامل طريقة جاملة، ولكن كتار بيمشوا مثل بقول تشات جي بي تي، وهون المصيبة الكبيرة وبدنا نكون حذرين كتير. أنا حكيت هالمثل حتى عن فريد الأطرش تنعرف أنه من تشات جي بي تي الكمال بحد ذاته، عنده أخطاءه مثل ما عنده أشياء الصحيحة. محمود أحمدي.

بالفعل ملاحظتك محمود كتير دقيقة وكتير موضوعية. تشات جي بي تي هو تراكم معلومات, تراكم داتا بيخدها منها وبتصير تتراكم عنده وبيرجع بعيدها, وكتير ناس للأسف عم يعتمدوه كمرجع وما بيكونوا بالفعل عطشوا المعلومة الدقيقة ودققوا من صحة المعلومات اللي عم يرجع يعطيهم إياها. محمود هيدي غنية أطوى هدية لإلك من توني خوري. للسنة الخامسة عم بتنظم الجامعة الأنطونية أسبوع الصحة النفسية لتسلط الضوء على أهمية العناية بالصحة النفسية ويمكن أكثر لكسر

0: الصورة النمطية يلي دايما بترتبط بطلب المساعدة لما بتكون نفسيتنا منا منيحة، وأيضا لتشجيع كل شخص أنه يهتم بصحته النفسية مثل ما بيهتم بصحته الجسدية. تنحكي أكثر عن هالأسبوع معي مديرة مكتب شؤون الطلاب الجامعة الأنطونية جوسلين صعب. صباح الخير جوسلين صعب.
1: بونجور، كيفك؟
0: الحمد لله. كيف نفسيتك يا جوسلين؟
1: منيحة الحمد لله.
0: ما لازم نسأل بقى بهالأيام كيفك، لازم نقول كيف نفسيتك.
1: مظبوط مظبوط،
0: يعني خصوصا انه الصحة النفسية ما عادت هيك موضوع سكوندير او شيء بنقدر نخبيه، صارت نفسيتنا بتبين علينا، خصوصا يعني مع هالضغوط اليومية يلي عم نعيشها وهالأزمات الاقتصادية والاجتماعية والشغل. خبرينا، لما منقول صحة نفسية شو منكون عم نقصد تحديدا؟
1: لما نقول صحة نفسية منكون عم نقصد الراحة، منكون عم نقصد نحن نكون مرتاحين تنقدر نعطي قد ما فينا وتنقدر نطلع أكتر بوتنشل نحن قادرين نطلعه. مثل ما قلت، اللي ما عنده صحة نفسية ما بيقدر يبرز، ما بيقدر يعمل حتى البيزكس تبع نهاره. فبس نحكي صحة نفسية منكون عم نحكي عن الراحة، عن راحة البال، راحة الجسد، راحة الروح، كل هول الألمنت هن موصولين مع بعض.
0: بس احيانا جوسلين بيصير في هيك خلط بين ضغط نفسي طبيعي كل الناس بتعيشه نتيجة نهار متعب، تراكم ضغوطات عمل، الطريق، عجقة السير، يعني احيانا هيك بنوصل على البيت خلص انا عايشي بضغط نفسي وبدي ارتاح، وبين مشكلة فعلا بتحتاج لمساعدة متخصصة وعلاج نفسي.
1: مظبوط، نحن لازم نعرف نفرق بين الاثنين. عنا اللي بنسميه ديلي ستريس وعنا كرونيك ستريس. الديلي ستريس هن مثل اللي خبرتيه، نحن ايام بيصير معنا اشياء بالشغل، بالعيلة، على الطريق، معقول تعصبنا، معقول توترنا، معقول تخدنا، وهذا الشيء نحن بنقدر نحله بطريقة كتير بسيطة. يمكن ناخد نعطي وقت لحالنا، نحضر شوية تي في، نسمع شوية ميوزك. ولكن في الكرونيك ستريس هو اللي بيتكرر دايما واللي بيصير عبء علينا، وبنصير نحس انه نحن ما عم نقدر ننتج لانه نحن مش مرتاحين. وهون نحن بحاجة ليصير عنا تدخل نفسي ويكون في عنا أشخاص عم بتساعدنا أنه نحن نطلع من هيدا المشكلة ونقدر نحلها. ولكن بنفس الوقت نحن ما لازم ننطر لنوصل لهيدا المرحلة نطلب مساعدة. نحن من الأول إذا بيكون عنا تيبس ومتكون منكون متمكنين منهم، نحن بنقدر نساعد حالنا ما نوصل للكرونيك ستريس وما نكون عم نزيد على حالنا.
0: طيب بدي أحكي عن التيبس يلي ممكن تساعدنا لما نوصل لهالمرحلة. شو في تحكي عن هالموضوع وبهيدا الأسبوع رح تحكوا شو فينا نحن نعمل تما نوصل لمرحلة متقدمة بحاجة لمساعدة؟
1: أكيد، نحن أول شيء بالجامعة الأنطونية من 2017 نحن مؤمنين أنه الصحة والراحة النفسية هن عناصر كتير مهمين للإنسان، من طلاب لموظفين للإكسترنال كوميونيتي. ومن هذا المنطلق نحن بنعطي الصحة، جمعة الصحة والراحة النفسية، وهلأ صرنا بخامس أديشن. ونحن خلال الجمعة بيكون عنا اختصاصيين من لبنان ومن برات لبنان كرمال يحكوا عن كذا موضوع تنساعد الأشخاص to turn their stresses into positive actions. يعني خلال السيشنز نحن بنكون عم نعطي تيبس عن كذا موضوع ديفرنت، كل واحد حسب هو الأهمية تبعه، هو اللي بحب يركز عليه، فنحن نقدر نساعدهم انه بعدين وقت يواجهوا مشكلة معينة يقولوا اه لا انا لازم اتصرف هيك، لازم اعمل هيك، ده انا ما اكون عم زيد على حالي.
0: طيب قديه نحن بمجتمعنا بنعتبر انه طلب المساعدة النفسية هيك بعد تابو او فيها ضعف؟ قديه هيدي النظرة بعدها موجودة؟
1: ما بخفى عليك هيدا النظرة أكيد بعدها موجودة. ونحن أول شيء نسمعه أنا ماني مجنون، ليه بدي أطلب مساعدة؟ ولكن نحن مع الوقت الحمد لله عم نقدر نغير هيدا الفكرة، وهذا ببين شوي بأرقامنا. يعني نحن بلشنا بأول جمعة صحة وراحة نفسية كان عنا 500 مشترك، وصلنا للألف وخمسة 1800 مشترك. هول الأرقام بتدل إنه نحن عم نقدر نغير هيدا النظرة بالمجتمع، وعم نقدر نوصل إنه هيدا سبار، هيدا مش يعني نحن مرضى، مش يعني نحن مجنين، بالعكس هيدا سبار لنحن نفهم حالنا ليه عم نفكر هيك، ليه عم نحس هيك، وشو لازم نغير كرمال نطور من حالنا ونحسس من نحسن من حالنا.
0: صحيح. طيب من خلال تجاربكم قدي، بدي احكي شوي لانه انتم بالجامعة الأنطونية بتتوجهوا اكثر للطلاب، برأيك بهيدا العمر قدي طالب بحاجة لرعاية صحية، وقدي هو فعلا عم بعيش ضغط وخصوصا بزمن التواصل الاجتماعي. وصلنا بنشوف الطالب قديه بيوصل لمرحلة المرحلة الجامعية وصار بيعيش بحالة فيها صراع أوقات، وهالصراع عم بيودي لمراحل خطرة.
1: مزبوط، بالعكس هذا العمر هو أكتر عمر هو بحاجة لمساعدة، لأن أول شيء هم بيعيشوا الترانزيشن من مدرسة للجامعة. هذه الترانزيشن ما بتكون هينة عليهم، خصوصا أنهم صاروا اندبندنت، لازم يتكلوا على حالهم، صاروا يفهموا كمان شو معنى المصاري، شو يعني المسؤولية الفاينانشل، وبيجوا على انفيرونمون جديد، وبيتعرفوا على أشخاص جديد، على نمط حياة جديد، بيصير عليهم ضغوطات أكتر. سو هم بأكتر عمر بحاجة أنه هم يفهموا حالهم وليه عم بيعيشوا بهيدا الشيء. مثل ما حضرتك قلت، السوشيال ميديا بتزيد على هيدا الموضوع، لانه بيصيروا يشوفوا غيرهم، بيفكروا انه هيدا الالتيم، هيك لازم يكون، ليه انا مني مثل هيدا الشخص، ليه ما عم بظهر قده، ليه ما عندي رفقه قده. سو كل هول التساؤلات بخلوه هو يزيد على حاله. سو بهيدا العمر هن اكثر شيء بحاجه. وكرمال هيك نحن عندنا بالجامعه الكونسلنج سيرفيس اللي هو free of charge، اللي الطلاب بيقدروا يكون عندهم أكسي عليه ساعة اللي بدهم تيفضفضوا تيحكوا تيفهموا ليه هن عم يمرقوا بهيدي الشعور، وليه عم بيعيشوا هيدا الشيء، وكيف فيهم يحسنوا من حالهم.
0: وخصوصا انه شفنا حالات عند الطلاب يعني ودت لنهايات مأساوية للأسف.
1: مزبوط، unfortunately. وعم نجرب انه نحن ما نوصل ونكون عم نعطيهم هيدول التولز، يعني حتى خلال الجمعة نحن رح يكون معنا session مع embrace كرمال نعرفهم على line of hope، على الخط الخاص بالانتحار. طب حال حيلا شخص عم تجي هالفكرة السوداء على راسه، نحن نكون عم نعطيه تولز تيقدر يتخلص منه.
0: طيب جوسلين، لكل حدا تعبان هيك نفسيا وبعده بيخجل يطلب المساعدة، أو بيقول حتى أنه ما عندي وقت ومن قادر أطلب مساعدة، شو بتقولي له؟
1: أنا بقول له أنه المساعدة النفسية هو شيء ضروري، هو منه لكجري، هو نفسي، وكل شخص بحاجة لهيدا المساعدة، وكل شخص بحاجة لحدا يساعده وحدا ينوره على الأمور. وبالنهاية أنا بقول للأشخاص أنه ما حدا رح يهتم فيكم قد ما أنتوا رح تهتموا بحالكم. سو إذا أنتوا ما نظرتوا لحالكم ولصحتكم النفسية والجسدية، ما حدا رح ينظر له. سو مثل ما بنعطي وقت لكل شيء بحياتنا، لازم نعطي وقت لحالنا ولازم نهتم بحالنا، لأنه نحن الأساس بنهاية المطاف.
0: خلينا نذكر جوسلين بأسبوع الصحة النفسية بالجامعة الأنطونية، أي متى ببلش، كم يوم؟
1: نعم، رح يكون الأسبوع من 5 أكتوبر ل 10 أكتوبر. رح يكون عنا أكثر من 20 سيشن مع أخصائية من لبنان وبرات لبنان. البروجرام صار موجود على ويب سايت الجامعة الأنطونية، بيقدروا ينقوا السيشن اللي بيحبوا يحضروها. حيالله شخص بيجي بحب يقدر يجي، هي مش بس لطلاب الجامعة الأنطونية، لكل لبنان ولكل فرد من كل الجامعات. والسيشن هن فري أوف تشارج، ما في تكاليف، وبكل سيشن بيطلع لهم كمان سيرتيفيكا إنه هن حضروها وبيقدروا يزيدوها على السيفي تبعهم.
0: أنا بدي أشكرك جوسلين صعب، مديرة مكتب شؤون الطلاب بالجامعة الأنطونية.

0: رين أبي خليل بونجور، خلينا نسمع فويس رين.
1: بونجور يا ست الستات، ولك يا صباح الورد والياسمين، كله إليك أنت. زبان ما إله شيء، أنا زعلانة منه. ما عم بيسأل عن حدا.
0: هلأ رح يعملك بقوسة زبان.
1: إن شاء الله بتكون الجمعة مباركة عليك وعلى الكل يا رب، ويسعد صباحك.
0: ليه يا رين زعلانة من زبان؟ زبان ما بينزعل منه، هلأ بيعملك بقوسة وبيبعتلك voice.

0: ومنتقل لأجواء الفن والمسرح. مسرحية الله يستر، مسرحية اجتماعية كوميدية جديدة بتسلط الضوء على موضوع الزواج المختلط، ولكن بأسلوب كوميك، بأسلوب ساخر وطبعا هادف. العرض هالمسرحية ببلش بأول تشرين الأول على مسرح دوار الشمس، وبتشارك بها العمل الممثلة لما لواند عون. لما بونجور.
1: بونجور ندى،
0: اشتقنا لك لما.
1: وأنا كتير يا حبيبتي.
0: أنا بدي أذكر أنه لما كانت زميلتنا بتلفزيون لبنان، كانت تذيع نشرة أخبار الجورنال فرانسي. وين أحسن يا لما؟ وين بتحسي عم بتمثل أكتر، بالأخبار أو على المسرح؟
1: كله تمثيل حياتي.
0: كله تمثيل.
1: كله تمثيل التمثيل. أنت بتعرفي حبيبتي، أول شيء بقلك صباح الخير، وأنا كتير مشتقت لك ومشتقة لهالأيام الحلوة اللي كنا نمضيها سوا بتلفزيون لبنان، لأنه بالنهاية هو العمود الفقري لكل شيء اسمه إعلام. كان أول ما بلش التلفزيون، تلفزيون دولي، فأنا كتير مشتاقة لهالأيام. الفرق أنه هنيك عم نمثل إجباري، لأنه عم نعمل أخبار، يعني في عنا رول. أما على المسرح أنت عم تمثلي بإرادتك، يعني قررت فوت بهيدا المجال، فكان بالقليل بنقي شو بدي مثل وشو بدي
0: تختاري. حلوة هي، حلوة هالأبروش. خلينا نبلش بعنوان المسرحية لما الله يستر. شو هالعنوان هيدا؟ هل هيدا العنوان بيحمل قلق، بتضوع على شيء يعني لازم ننتبه له، أو هيك نكتة؟ يعني خبرينا شو قصة هالمسرحية ولي اختيار هالعنوان.
1: أول شيء المسرحية من كتابة وإنتاج نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. هيدي الله يستر هي جورجية حضرة جنابي، بتضلها تقولها الله يستر الله يستر، لأنه بتضلها مرعوطة. يعني هي، يعني هي شخصية مهسترة وكتير، يعني كل والله وهي بفرد وقت، وكل ما بتقولي لها شيء ما بيعجبها بتصرخ الله يستر. وهو فعلا رح يصير معها قصص بدها تخليها تصير عم بتقولها كتير، فمشان هيك سميناها.
0: شو بيصير مع قصص بتضلها مهسترة وبتضل تقول الله يستر؟
1: أول شيء أول شيء مات جوزة بكير وترك لها 4 أولاد، 3 بنات وشاب. وبتعرفي يعني عم يطرح المسرحية، عم تطرح هواجس بتعيشها العيال، أنه بدي أشوف أولادي عم بيتعلموا وعم بيكبروا بأحلى محلات وأحلى جامعات وعم بيتجوزوا، أهم شيء جيزة.
0: أنت بتعرف مستقبلهم.
1: إيه مستقبل، وبدي أشوف أولاد ولادي. وبتعرفي أنت الجيل الجديد ما عاد يتجوز مثل قبل بكير، يعني بدهم يتعلموا بدهم يدرسوا، ما عاد فيها الجيزة المبكرة
0: ويأسسوا حالهم ويكونوا.
1: إيه طبعا طبعا. بس بعدها جورجيت عايشة بزمن أنه لا، لازم كلهم ينفقوا، يعني عرفتين، وبيفقعوا لقلبك، يعني اللي بدهم ينقون وكيف بدهم.
0: انت بتنقي لهم العرسين والعرايس ولا هن بينقوا؟
1: انا يا ريت في نقيك تحت البديه، ما كنت قلت لهم الله يستر كجورجيت عم بحكي. لا هن يعني بدهم يفقعوا لقلبك، عرفتين، وبدها تواجه اشياء ضد تقاليدها، ضد تفكيرها، كيف ربيت. وعندنا من تاني جهة كمان مايا يمين، هي من العائلة المسلمة، أنا العائلة المارونية العائلة المسلمة، كمان بدها تواجه نفس المشاكل. يعني نحن عم نطرح بعيد المسرحية مدى واقع، يعني ما فينا نكذب، هيدا واقع بلبنان. في عنا بعض متعلقين بأشياء، في عنا تعصب مطرح معين. ما تنسي الحرب الأهلية كتير غذت هيدا الموضوع،
0: وما طلعنا من الواقع الطائفي ابدا، وموضوع الزواج المختلط بعده بيطرح اشكاليه عند كتير عيال.
1: طبعا طبعا، وهي الحقيقه. انا بقول الحلو انه نطرح هالشيء، ما بقى نكذب ونقول لا يي نحن كلنا بنحب بعض، لا بنحب بعض، بس وقت بتجي على المحك قصه الجيزه والدين، في كتير اهل بفضلوا ان اولادهم، ومش غلط، انتبه، هو ما انه غلط، الغلط انك تكون عندك فكره سيئه عن غير طائفه. يعني عم بيصير التعصب مش لانه انا بفضل انه هيك يا ماما معلش، لا، لانه اخذين فكره وعنا جمل ليت موتيفيت وعنا اشياء ما بنطلع عنا بشعه، يعني
0: احكام مسبقه،
1: حر يفكر مثل ما بده، بس حلو كمان نحب الاخر، نشوف انه الاخر لا يا عمي مثلنا مثله، كلنا بنفكر بنحب
0: يشبهنا
1: رب. ايه فكتير مطروحه حلوه، رح نقول الاشياء مثل ما هي، الجمل اللي بيستعملوها الناس بنفس الجمل، يعني كانت تنزت بنفس القوة لحتى نقول انه لا يا عالم جربوا وعوا، يعني
0: تحسوا فعلا بالواقع الجمهور بالواقع اللي عم نعيشه. لما شو بتتوقعي من الجمهور من بعد عرض المسرحية؟ بتتوقعوا انه جايين يضحكوا ويتسلوا او جايين يفكروا بهالواقع ويطرحوا على حالهم اسئلة وكل واحد منهم يرجع يراجع يمكن الواقع اللي عايشينه بطريقة تانية ويكون عنده مقاربة جديدة من خلال هالمسرحية؟
1: لقلك صراحة أنا رأيي صريح، يلي من جيلنا، من جيل جورجيت ومن جيل أم حسن، بفتكر صابي غيره، too late يعني تأخروا، بس الجيل الجديد ونحن هممنا جيل جديد، مش هممنا يعني مش هممنا الأهل بقى، بدنا هالجيل الجديد اللي بده يرجع يوقف البلد على إجريه، هيدا الجيل الجديد اللي فعلا اذا بتشوفيهم بيطلعوا بالاهل انه عم بيفكروا هيك، لانه هيدا الجيل الجديد اللي بعد الحرب خلق وراح على الجامعات واختلط ونزل على كل المناطق ما بقى يفكر مثل ما اهله بيفكروا،
0: خصوصا يلي سافر لبرا وعم يشوف كتير زواج مختلط برا، يعني صارت كتير زهره عم نشوفها عند كل العيال، يعني بيسافروا لبرا بيتعرفوا على بعضهم برا بيعملوا زواج مدني وما كانوا في مشكله.
1: هون عندنا جيل جديد كله مختلط، جيل جديد كثير مختلط، والمهم انه تفكيره تغير، يعني انا ما بدي بعد، يعني بده يشوفني ما مش رح يصدق عم بقول هيدا الحكي. انا ابني الكبير مرته نصها روسيه نصها شيعيه، خيي مشوز سنية، عنا اختلاط يعني عرفتي، بس الاختلاط موجود بالبلد، ولا نوفل جينيراسيون في كتير كابلز هلا مجوزين جواز مختلط، بس التحجر والتعصب اللي صاير باقي عند الأهل، وكمان ما فيك تقولي نوعا ما فيك تلوميهم، لأنه مرقوا بحرب حطوا الناس بوج بعضها عرفتي، وصار في دم وصار في قتل، صعب هلا تجي كثير تغيريهم، بس نحن عم نحاول بهالمسرحية.
0: الجمهور يلي بده يجي يحضركم اي اعمار رح تكون؟ هل جيل الشباب او الجيل اللي اكبر وجيلنا؟ لما
1: كلهم رح يجوا، لانه كلهم معنيين، يعني في عندنا ناس حجزت جامعات، شباب صبايا اكيد من عمرنا، انا بعتقد بيطال الكل، مش بعتقد اكيد، هاي المسرحية بتهم الكل، وان شاء الله ان شاء الله يلي بدهم يجوا هن يكونوا نيو جينيريشن،
0: لازم تتوصل الرسالة،
1: لانه الكبار يعني ما بعرف اي درجة رح فينا نقنعهم، يعني
0: ما رح يتغيروا. سيد روتار لما
1: بتصور بس بدهم ينجبوا يقبلوا اولادهم، يعني بالنهاية
0: يمكن هيدا الرسالة، انه يقبلوا اولادهم بخياراتهم، يقبلوا الخيار يلي بيطرحوا اولادهم. لما انت هيدا تاني عمل لقلك، عمل مسرحي لقلك، يعني منشوفك بمسلسلات على التلفزيون، بس هاي تاني مرة منشوفك وبدور شفناك قبل بدور كتير بيشبهك، ما بعرف اذا جورجيت كمان بتشبهك هالشخصية، لانه يلي ما بيعرف لما حدا كتير مهضوم، حدا كتير بيلامس الواقع بنكتة بتوجع، يعني نكتك على هالواقع بتوجع، ولكن بقالب بهيدا القالب اللي بتقدميه كتير مهضوم وهيك بتشربينا اياه هون مثل ما بيقولوا عن ناعم، ولكن بتوصلي مساج بيقرص، فهي شخصيتك لما، وهيدا بهيدا اللي بيميزك. قد ايه شخصية جورجيت كمان هيك، انت قلتي مرعوش شوي هالشخصية، قد ايه قريبة منك؟
1: انا لقلك شغلي هلا، شخصية رولا متري اللي كانت بماري كريم اول مسرحية، وشخصية جورجيت بيشبهوني البوان كومان، نقاط بتتشابه، هي انه مره بتضحك بتنكت يعني على نرفز بيطلعوا نكت، وفيها انه دائما هايبر. هلا انا ما عادت هايبر، كنت هايبر يعني على مع العمر نشكر الله رقنا، بس ما بتشبهني ابدا بتعصبها ابدا، يعني شيز ماي اوبوزيت توتالي. الشخصيتين ما بيشبهوني من هالناحية، بس اخذوا يعني اللي اخذين من لما انها سريعة بتنكد بتزد اشياء يعني عرفتي سرعة البديهة، هون بتشبهني عرفتي بطريقة حكي يعني بالمسرحية. الجمل اللي عم نستعملها في كتير منهم انا بزدتهم يعني، وانت بتعرفي هذا كيف انا بحكي عليك عم تقوليها
0: بهضامي بس بتوصل المساج.
1: بس انا مش كل الوقت عم بوصل، عشان اول مسرحيه وثاني مسرحيه كمان بزيد جمل تجرح،
0: صحيح،
1: لانه عم بنقل شخصيه اللي منها لما، بس بالاجمال الطريقه اللي بحكي فيها، الطريقه اللي بستعمل حركه الجسد وايدي، الناس اللي بتعرفني واللي بيشوفوني بالفيديوهات تبعولي بيقول يا الله مش معقول شو ناتورال، لانه بس هاي البارت من شخصيتي متواجدة بالشخصيتين بهالمسرحيتين.
0: لما خليكي معي بدنا نوقف مع أسعار المحروقات، خلينا نشوف إذا بعده البنزين على سعره اليوم أو طلع، خليكي معي ونرجع منكمل مسرحية.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين بقارة كافال لوقية بدولارين وسبعين سنت، أو جامبينو لوقية بثلاثة دولار وأربعين سنت.
3: تبرد تبرد تبرد تع تع بورد تع بورد تع
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف،
3: تع بورد تع بورد تع
4: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون،
3: تع بورد تع بورد تع
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تبرد تبرد تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 25/9/2026 على شكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و845 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و863 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الألية 20 لتر بمليونين و771 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و249 ألف ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. صبحية ندى.
4: ومنرجع منكمل لقائنا مع الممثلة لما لواندعون عن مسرحية الله يستر. لما لنرجع نحكي عن مسرحية الله يستر، يلي بحب يقطع تيكت أول شيء ذكرينا، أو الافتتاح أو العروض بتبلش بواحد الشهر.
5: تمام، هو بواحد الشهر نحن البريمير، اثنين الشهر الناس فيها تبلش تحجز. نحن لحد هلأ بفتكر مسكرين لحديد 9 شهر أوريدي أو 10 مش عارفة، ففيهم يحجزوا على أنتوان تيكتينج. وباقي المسرحية مبدئيا لثماني لآخر الشهر أو وزيادة جمعة لثماني نوفمبر.
4: ورح تضل بس إيه؟ على مسرح دوار الشمس؟
5: ايه لحد هلأ أكيد لمسرح دوار الشمس. فيعجلوا يحجزوا لأنه دغري على الناس عم تحجز، وإن شاء الله ينبسطوا لأنه المسرحية بالنهاية هي الكوميدي كتير بتضحك. يعني
4: أنا بدي أقول شغلة، إنه بدون مسرحية بنقعد مع لما يعني ما بنشبع ضحك. كيف إذا كانت لما عم بتمثل بمسرحية؟
5: حبيبتي ندوش.
4: لا هيدي الحقيقة، هاي الحقيقة، مثل ما بيقولوا لما بتشيل الهم عن القلب.
5: حبيبتي أنت.
4: قبل ما أختم معك لما، إذا بدك تقولي الله يستر، هيك إذا سألتك الله يستر لما، شو أول شيء بيخطر على بالك؟ من شو؟
5: دايما نحن بنقول الله يستر من الأعظم، ولسوء الحظ نحن عنا بلبنان دايما في أعظم. يعني نفكر حالنا خلصنا بصير في أعظم، فدايما بدي أقول الله يستر من الأعظم، لأنه مثل ما عم نشوف العالم كله، العالم ما عاد لبنان، يعني نحن صرنا نقطة بحري اللي عم بيصير حوالينا. بدك ضلك تقول يا ربي دخيلك إن شاء الله توقف هون خلص يعني، فدايما بقول الله يستر من الأعظم أنا دايما.
4: لما بدي أتمنى لك نهار حلو، بدي أتمنى لك مسرحية ناجحة، وبدي أتمنى لك كل الأمل وكل التفاؤل يلي بتعطيه للناس، لأنه أنت دايما بتعطي هيك انرجي وبوزيتيف فايبس، هيك كمان تكون عم تنعكس عليك وعلى حياتك.
5: ميرسي حبيبتي، وإلك كمان ميرسي كتير على المقابلة الحلوة.
4: أهلا وسهلا. أكيد أكيد
5: نشوفك.
4: الله رد أكيد. من كل بد.
5: أوكي يا حبيبتي، باي
4: باي يا حبيبي. بقول كمان صباح الخير لسناء يلي بعتي واتساب واستمتعت بالمداخلة يلي عملناها مع تشات GPT، وعم بتقول وصلنا لهالمرحلة بهالعصر. وأيضا لما إذا بعدك عم تسمعيني إلك تحية من سناء، وبتقلك يسعد صباحك والحياة معك حق، كلها تمثيل بتمثيل. وبنروح إلى كاذب مش كاذب مع محمود غزيل.
6: كاذب مش كاذب.
7: من الأمم المتحدة عمل ضجة مع مشاهد توقيف السفير الإسرائيلي وطرده من قاعة الجمعية العامة بعد ما طلع يشوش على الرئيس الإيراني بنص كلمته، والناس عم تنشر لهذا الفيديو على أساس أنه صاير بالأيام الماضية وأنه دليل على انحطاط أخلاق الإسرائيلية. بالبحث أكثر عن الموضوع لقيت أنه هيدي المشاهد مش ذكاء اصطناعي، ولكن عملية الطرد بتعود لسنة 2023 للسفير الإسرائيلي يلي خلصت ولايته بال24، وكان وقتها عم يحاول بنص كلمة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي أنه يستفزه وهو يرافع صورة مهسا أمينة كنوع من الاستفزاز. يعني بالمختصر هذا الفيديو قديم، ولكن ما بيعفي الإسرائيلي من دوره المستفز، لأنه رجع عملها مرة تانية هيدي السنة مع مشاهد تقديم جهاز إنترنت ستارلينك للمندوب الإيراني، لأنه على أساس الإنترنت مقطوع بإيران قدام كل الناس. هذا كان خبرنا لليوم، أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
6: كاذب مش كاذب.
4: يا توني، بعد ما قطعنا موجز الفلك تنشوف مين اليوم حظه حلو ومين حظه قليل، خلينا نروح على موجز الفلك. اليوم أفضل برج هني مواليد برج الأسد. برج الأسد اليوم عندهم حضور قوي والناس رح تسمع لهم، ورح يكون عندهم فرص مهنية أو مالية ممكن تنفتح قدامهم. فيا مواليد برج الأسد كونوا جاهزين وما تستخفوا بأي اتصال. يلي اليوم حظهم قليل هني مواليد برج السرطان، رح يكون عندهم مصاريف غير محسوبة ممكن تعملهم إزعاج. كلنا عنا مصاريف غير محسوبة. يا مواليد برج السرطان اليوم منه مناسب أبدا للمشتريات العاطفية، وخلوا البورتموني عجنب اليوم، ما تفتحوها كتير. لمين بدنا نقول هابي بيرثدي؟ هابي بيرثدي سبيسيال للينا أيوب دومت. يا لينا بعيدوك أمك وبيك وزوجك جوزيف وأولادك الحلوين المهضومين. هابي بيرثدي لسام بشعليني يلي عم يحتفل بعيد ميلاده بموناكو. هابي بيرثدي للإعلامية الزميلة رولا بطرس سعد، وهابي بيرثدي للمحامية الحلوة نا.

0: بختم صبحيتنا لليوم بواتساب رسالة إنسانية بنسمع سوا.
1: صباح الخير يا ست ندى، صباح الورد، صباح الفل، صباح الجاردينيا، صباح الجوري، صباح الفل، يسعد صباحي يا ست ندى. شو بدي قلي، بدل ما يعملوا اضرابات ويوقفوا بالطرقان ويعم يتعذبوا وما بعرف شو، كل واحد انا برأيي شغلته بسيطة هينة كتير. كل واحد بلبنان عنده سيارة يوقفها قدام بيته قدام اسبوع واحد بتصير تانكة البنزين ب$20 و$15 وما حدا بيقلن شو عم تعملوا، وما حدا ولا الدولة بتجي عليهم ولا شي بيكونوا ببيتهم. الله وكيلك هادينا، اذا الشعب بفكر بالموضوع كله يد وحدة وبينضب ببيته، لا مدارس ولا شي ولا شي يطلع يمشي ولا آلية تمشي، وشوفي كيف بيصير بنهز الاقتصاد كله بينزل من مواد غذائية لبنزين لكل شيء. على هذا رأيي، ما بعرف. بعدين شو بدي قلك، أنا عندي طفلة صغيرة كون تجي، ما عندي غيرها، أنا عمري 60 سنة ومقعد على الكرسي بتاع، يعني هذه بيكون الجيران عم يعملوا مشاوي إن كان لحمة ولا كفتة ولا دجاج، تشم الريحة وتقول لي بابا بدي منه. قال يا بابا ايه رح نجيب لك. قال لي لما خديها روحي هيك، روحي كزريض هيك بعدي عنا الروايح. عرفتي كيف؟ ماني قادر، بصير تغرغر الدمع بعيوني كرمالها، ما عندي غير عمرها اشتغل رح تكفي 5 سنين هلا. يسعد لي صباحي.
0: كتير صعب انه نسمع حدا من ولادنا يطلبوا طلب، خصوصا اكل، وما نقدر نأمنه. يعني بهالرسالة الصوتية بنوصل لختام صبحيتنا. موعدنا بيتجدد بكرة على 9:50. كونوا على الموعد.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: تجريم الإفطار العلني، ما الحل؟ الجزء الثاني في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.
1: بدك تدفع رسوم مرفأ بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شهباي بقر برازيلي أو موزات بقر برازيلي الكيلو ب7 دولار و40 سنت.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع.
3: الهرمس سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع.
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع
1: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. تنشط اعتبارا من اليوم الاتصالات لسحب الإضراب الذي دعا إليه اتحاد النقل البري يوم الأربعاء بعد سلسلة اجتماعات أفضت إلى موافقة اللجنة الوزارية على مطالب الاتحاد، وذلك وسط مساعي لتثبيت الاتفاق وتفادي تنفيذ الإضراب. وفي هذا السياق يترأس وزير العمل محمد حيدر ظهرا اجتماع لجنة المؤشر للبحث في سبل رفع بدل النقل وتحسين الرواتب. دعا النائب غسان حصباني عبر حسابه على منصة إكس إلى إلغاء الرسوم الثابتة التي فرضتها الحكومة على المحروقات، خصوصا أن وزير الطاقة جوصدي كان قد تحفظ عليها منذ إقرارها باقتراح من وزير المال قبل أن يطالب صراحة بإلغائها أو تعليق مفاعيلها عند ارتفاع الأسعار العالمية. وشدد حصباني على أن حماية المواطنين والاقتصاد اليوم تقتضي عدم مضاعفة أثر الأزمة العالمية برسوم محلية إضافية. أفادت المعلومات بأن لجنة الميكانيزم منحت الإذن بصيانة طريق مشغر صحمر المقابل لسد القرعون، أو منحت الإذن بعد إقفال طويل إثر تعرضها للقصف. بعد عملية البحث عن شاب فقد أثناء السباحة قبالة شاطئ جوني، تمكنت عناصر وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني من العثور عليه قبالة شاطئ أدمى وانتشال جثته من البحر. الشاب في العقد الثالث من العمر، نحيل البنية، وقد عملت العناصر على نقل جثته إلى المستشفى. أخمد الدفاع المدني حريقاً في بورة للخردة والكسر في طول قضاء النبطي، وتواصل عملية التبريد لمنع تجدد النيران في المنطقة.
4: عندك عيملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد
0: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورد
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورد
0: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أورد إعلام إيراني رسمي أن ما من خطط لاستئناف المفاوضات مع واشنطن. أكد الاتحاد الأوروبي الحاجة لدعم مهمة أسبيدس أكبر من أي وقت مضى، لافتا إلى أن عدد السفن التي تتطلب الحماية في البحر الأحمر تتزايد. في العراق استهدف هجوم بثلاث مسيرات مخيما في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق فجر اليوم. اقتحم 300 مستوطن باحات المسجد الأقصى في خلال الفترة الصباحية في ثالث أيام عيد العرش. أكد وزير الدفاع البريطاني أن دوافع الأشخاص الذين أوقفوا في حادثة قرب قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني لم تتضح حتى الآن، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى. أضاف أن هناك جهات مدعومة من دول تسعى إلى إلحاق الضرر ببريطانيا، وكانت السلطات البريطانية قد أوقفت 5 أشخاص قرب القاعدة التي تستضيف قوات تابعة لسلاح الجو الأمريكي بعد الإبلاغ عن مركبات مشبوهة متجهة نحوها، فيما أخليت عشرات المنازل في المنطقة. أعلنت القوات الروسية استهداف سفينة شحن متجهة إلى ميناء أوديسا. قال عمدة كييف إن مسيرة أصابت مبنى إداريا وسط العاصمة الأوكرانية. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا
2: متأمل أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت تعبورت تعبورت.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت تعبورت
2: تعبورت. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تعبورت.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: بتحسوا أحياناً بوجع بالرقبة بيمتد إلى الحنك والفك؟ هالأوجاع ممكن تكون مترابطة أكتر ما بتتصوروا. الدكتور رواد سمعان بيتحدث بكلينيك مع روني الخوري عن أسباب أوجاع الرقبة، الحنك والفك، كيف منفرق بيناتهم وشو هي أحدث الطرق الطبية للتخلص من هالأوجاع. 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان.
4: أين الدولة من المواطن؟ ماذا لو لم يستطع قائد الجيش تنفيذ قرارات الحكومة؟ وهل انتقل الخوف من السوري لدى البعض إلى الخوف من إيران وحزب الله؟ الناشط السياسي المهندس شادي معربس ضيف كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
5: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: الجنسين بوزارة الخارجية حاليا. شكرا شكرا على الاستضافة ومن نحيي جمهورك.
1: مرسي كتير لإليك ولوجودك معي، يعني هيدا شرف لإلنا أنه حضرتك تكوني معنا بالستوديو هون. حنبلش هيك بالمسيرة، قبل ما نحكي عن المناصب والإنجازات، كيف بلشت هالمسيرة، مسيرة سلك الدبلوماسي؟
0: للحقيقة اليوم بس حتى لو واحد يكون عم بيقرر يختار نوع من الدروس المعينة، في عندك مثل العلوم السياسية، مثل المحاماه، يعني شو بيقرر واحد يدرس بيكون عم بيشق شوي طريقه لحتى يقرر شو بده يكون حابب يعمل بالمستقبل تبعه. وانا من انا وصغير بحب انه يكون في عندي كان هل يعني يا يونايتد نيشنز يا يعني سلك الدبلوماسي، ما كنت مفكره فيه كتير لانه بتعرفي كان مثل حلم كتير بعيد بوقتها، خاصه نحن كنساء كفتيات بيكون الحلم شوي بعيد المنال لانه في كتير صعوبات ممكن تواجهيها. درست ومكنت نفسي وعملوا مباراة بمجلس خدمة المدنية وقدمت على المباراة ونجحت بالاختبارات وفتنا على سلك الدبلوماسي، وما كانت سهلة أبدا طبعا. وهذا الحلو فيها انه اخذت يعني حببتني فيها اكثر، انه هي مش شغله بتاخديها هيك، بدك يعني بدك تشتغليها لحتى
1: حالك.
0: كتير كتير
1: خلال هالمسيره شو هي المحطات اللي تركت عندك البصمه الاكبر in a positive way، شيء حلو؟ يعني
0: كل شيء بالسلك الدبلوماسي اليوم تعتبري انه مفروض يكون بصمه حلوه، لانه بالنهايه اذا ما نختصر الدبلوماسيه من بعد الخبره هي مسؤوليه، هي مسؤوليه دائمه وهي مسؤوليه على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام. يعني دائما لازم نكون نحن، خاصه عم بحكي بتمثيلنا للبنان بالخارج، هي الصوره اللي دائما بنحب لبنان يكون عم نعمل له
1: احلى صوره
0: ريفلكشن فيها، اذا بدك يعني عم نعكس صوره لبنان بأبهى صوره وأجمل صوره، ومثل ما هو لبنان، يعني لبنان اللي منآمن فيه، لبنان اللي منشوفه، هيدا انعكاسه بيكون بكل شيء بنعمله نحنا بهيدا الشغل اللي نحنا بنشتغله. مشان هيك الدبلوماسية هي مسؤولية كبيرة علينا ومسؤولية كتير مهمة، وهي أول نقطة تواصل لأوقات كتير للخارج معنا. إذا ما كان بيعرف مثلا، اذا بتكوني انت كدبلوماسيه، مش ضروري بس تكوني كسفيره، كدبلوماسيه او دبلوماسيه، بس تروحي تمثلي لبنان بتكوني انت عم تنقلي معك هيدي الصوره وين ما كنت تكوني. وهذا الشيء اللي كان دائما يترك عندي، اذا بدك دائما البصمه الاحلى هو هيدا اللي كان دائما هدفي.
1: اليوم حضرتك منسقة ملف تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بوزارة الخارجية والمغتربين، شو فيك تخبرينا عن هالملف بالنسبة لوزارة الخارجية؟
0: هلأ نحن هيدا الملف هو دايما تمكين هو مثل ما بتعرفي باليونايتد نيشنز في عنا الملف الجندر إيكواليتي والويمن إمباورمنت، هيدا ملف أخذ حيز كبير بموجب القرار 1325، بموجب مؤتمر بيجين بسنة 2000، وأنه المرأة عم تاخد حيز كبير لحتى تاخد المجال اللي لازم تاخده على المستوى الليدرشيب، على مستوى الويمن peace and security، يعني السلم والأمن. وهون بحب نوه بشغل كتير مهم يمكن كتير الناس ما بتعرفها، human rights، حقوق الإنسان اللي هي جزء منها حقوق المرأة، نعملت مع دبلوماسي لبناني بارز اسمه شارل مالك، اللي هو كان بقيادة هيدا يعني القرار، هيدا القرار طلع بإعاز من إليونور روزفلت سنة 48. بقى لبنان كان ليدينج فيها، كان سباق بأنه حقوق الإنسان اللي بتشمل كل هيدا الدومينات بيناتهم حقوق المرأة، كان فيها هيدا الدبلوماسي البارز اللبناني، وكانت المسؤولة عن الملف امرأة.
1: حلو.
0: وبالتالي اليوم نحن عم نكون عم نكفي مسيرة مبلش من زمان فيها قناعات عند كتير عالم انه هو دور المرأة هو دور اساسي وتكميلي في المجتمع. يعني انت اليوم المجتمع مؤلف من عدة

0: برسنتاج من عدة
1: نسب
0: بقى نسبة كبيرة منهم هي المرأة. واليوم إذا نحن منمكن المرأة منكون مكننا المجتمع اللي هو بحاجة لكافة أيادي اللي تكون تنضم لبعضها لنقدر نطلع بنتيجة
1: الصورة الأحلى.
0: الصورة الأحلى والإمكانات الأكثر. لأنه أنت اليوم بس تحطي جزء من المجتمع اللي هو قادر مثل ما نحن قادرين وعم ما بتعطيه الإكسبوجر المطلوبة وما بتعطيه الحظوظ الفرص المطلوبة، بتكوني انت عم بتوقف كتير من فرص انك انت تتقدمي بشكل كتير سريع. لانه بالنهاية خليني اقولك شغلة كريستال، انا بدي وجه تحية كتير كبيرة للمرأة اللبنانية من عندك من هون، لانه انا عندي تقدير للمرأة اللبنانية ما فيك تعرفيه. والاكتر بتعرف على قديش قدراتها الاكتر بآمن قديش هالمجتمع بحاجة لكل امرأة موجودة فيه. ونحن اليوم وانت مثل وستار يعني اليوم انا بعتبر قصص النساء في لبنان هي قصص نجاح فعلا، ويمكن ما عم بيتضوا عليها كفاية، وهن مش بحاجة لإلنا لحتى نضوا عليهم، بس نحن بحاجة لبعض لحتى نبرز هالصورة للمجتمع بالكامل قديش هالنساء قادرات في لبنان، قادرات وقادرات للحقيقة.
1: عن جد كتير حلو. حضرتك نموذج كمان لامرأة وصلت لموقع دبلوماسي متقدم، يعني اسم الله عليك. برأيك شو هي القيمة المضافة يعني اللي فيها المرأة تقدمها بعالم الدبلوماسي بالذات؟
0: الدبلوماسية اليوم هي فن التواصل وفن التفاوض وصورة اللي هي بتخليك تكوني انت صلة الوصل. وبالتالي مثل ما بنعرف يعني ما بدي أنا خفف من دور الدبلوماسي الرجل بالموضوع، لأنه كمان عنده دور كتير مهم، بس المرأة دايما عندها الوجود والحضور بيطفي على المجتمع اللي هي فيه، على المكان اللي هي فيه، نوع من الـ من الـ من الراحة أوقات كتير. يعني الواحد بحس حاله أنه بمحل معين قادر يعطي كتير. المرأة بحد ذاتها شخص بوليفالان، عندها كذا كذا كذا يعني ايه، بتقدر يعني عندها كتير مجالات بتقدر تبرع فيها، وبتقدر تكون في عندها يعني تلاقي ابتكار بطرق معينة كتير سريعة. لأنه ما ننسى أنه نحن المرأة بالنهاية ما ننسى هي بالنهاية
1: المرأة هي
0: أم وأوقات كتير أو هي عاملة أو هي أخت بنت، دايما عندها دور بتلعبه بالبيت بي بي بي بالمجتمع. هيدا كتير بيساعدها على أنها تتخطى كتير مشاكل ومواقع أوقات كتير هي فيها، من القيادة للقرارات لكل هدول القصص. نحن فعلا المرأة الدبلوماسية خاصة زميلاتي كتير برهنوا عن كفاءات عالية، وكتير برهنوا عن حضور يعني مميز.
1: حلو كتير، إن شاء الله هيك منشوف أكتر نساء بسلك الدبلوماسي.
0: الحقيقة نحن عنا 30% على المستوى الفئة الأولى، وهيدي تعتبر نسبة كتير عالية بالنسبة لكتير بلدان. وهيدول وبحب نوه بشغل كتير مهمة، إنه الزميلات تبعولنا نحن يعني بسلك الدبلوماسي اللبناني أكتريتنا وصلنا يعني تدرجا. وبالتالي اليوم هيدا كتير مهم حتى ينعرف إنه المرأة وقت اللي بتنعطى فرص بالتعليم وبتنعطى فرص من هي وصغيرة إنها تقدر تفرض نفسها، ما يعني عم تاخد دورة كتير بتعبي بالكامل.
1: شو هن الأسس اللي بتحتاجها المرأة حتى تنجح يعني بهيدا السلك؟ كمان حكينا عنهم كتير، بس زيادة عن المعرفة، قوة الشخصية يمكن، أو قوة التواصل، أم القدرة على اتخاذ القرار؟
0: أكيد عندها قدرة على اتخاذ القرار، وهيدي الشغلة بتجي مع الخبرة. للحقيقة ما حدا بيقدر يتخذ قرار بدون ما يكون تمرس شوي، يعني بيقدر ياخذ قرارات كتيرة، بس الخبرة بتخليك تعرفي تاخذ القرار الصح وتاخذ القرار الأحسن والأفضل والأجرأ، وهذه بتصور بتاخذها بالخبرة. وكل الناس يعني بهالحالة بحاجة لهذه الخبرة لتكون عم بتميز بين القرارات اللي صائبة والأكثر صوابا إذا بدنا نقول. بس نحن كمان بالسلك الدبلوماسي نحن عنا سياسة خارجية مرسومة، ونحن بنكون عم نطبق السياسة الخارجية اللي مرسومة لنا بمراكزنا. بقى المرأة بحد ذاتها كتير عم بتكون إلى المرأة، كمان بدي أقول الرجل لأنه كمان هو على الدبلوماسي والدبلوماسية، بس لأنه أنا اليوم عم يعني عم تخصص المرأة بالملف، عنا هال القدرة أنها تكون كمان عم بمواكبة كل القرارات اللي عم بتكون عم تتخذ للآخر، هي بترجع كمان للموقع اللي هي فيه، لأنه فيها تكون دبلوماسية عم تتمرس وفيها تكون سفيرة عم تاخد قرار. على كل الأحوال أثبتت المرأة الدبلوماسية والسفيرة يعني من زميلاتي أنه قدروا يعبوا مراكزهم بكتير بكتير أهمية، وعطوا المركز أبعاد كتير مهمة.
1: برأيك لازم طول الإنسان يضل عم بيدرس ويتعلم وهيك تفولو أب ليكون مواكب كمان كل الأشياء الجديدة اللي عم بتصير، لازم يقرأ كتير، إنه برأيك هيدا أساس كمان بالسلك الدبلوماسي؟
0: أنا برأيي إنه الحياة هي مدرسة دايمة، ما في حدا بيوصل لمحل بيقول أنا صرت بعرف كل شيء، لأنه اللي بيعرف كل شيء يعني ما بيعرف شيء، لأنه بالنهاية كل يوم عنا درس نتعلمه، والمهم أنه دايما دايما نتعلم. هو اللي ما بيغلط هو اللي ما بيشتغل، واللي ما بيغلط هو اللي ما بيجرب. بقى مش معناتها نحن ما نكون عم نغلط، بس معناتها أنه نتعلم دايما من الغلط اللي نحن عملناه. والحياة دايما بتعلمك أنه ما توقفي بمحل، وأنه دايما تكوني بدك تعرفي أكتر، لأنه المعرفة أنا قلت لهم دايما كنت أقول لهم لأولادي أنه غذاء العقل مثل غذاء الجسم، لازم تضلك تغذيه لحتى يضل يشتغل، لحتى يضل up to date، لحتى يضل يعني عم بيكون له قيمة. وإلا اليوم إذا بتعرفي وبتقفي بمحل معين بالإنتاجية تبعك بالتطور تبعك، شو بتكوني عملتي؟ بتكوني أخذتي عمر معين وقفتي عنده. هو لازم دايما بعدين بتصير الخبرة بتعلمك تعرفي تنقي شو بدك تعرفي، وتعرفي تنقي شو بدك تسمعي، وتعرفي تنقي كيف تختاري. يعني هذه كتير مهمة
1: أكيد. بمسيرتك هل قطع عليك لحظة حسيتي فيها أنه كونك امرأة هو طريق كتير صعب؟
0: كوني امرأة هو طريق مش سهل، ما بدي أقول كتير صعب، بدي أقول مش سهل. في عندك تحديات كبيرة، في عندك تحديات كتيرة بالشغل إجمالا، دايما في عندك تحديات، بس نحن أوقات بيكون عندك التحديات دوبل أوقات كتير، لأنه بدك تفكري إذا بدك تعمل عائلة، إذا بدك تعمل يعني كمان في كتير نساء بتحب تكون أم، بتحب تكون زوجة، وبتحب تكون امرأة عاملة، وأنا بتصور كله صار بيكمل بعضه، لأنه بالنهاية هيدا التوازن بين الحياة الشخصية والحياة العامة هو كتير أساس للسانيتي، ليكون يعني الفكر تبعك مرتاح، لأنه بالنهاية لا فيك تكوني بس بالداخل ولا فيك تكوني بس بالخارج، لازم تكوني تعملي توازن بين اثنين،
1: وتكون موجودة يعني عندها وجود كمان فاعل
0: ضروري. أول شيء الحضور باسم لبنان لازم يكون فاعل وفعال، لأنه بالنهاية اليوم إذا كنت عم تنوجدي بدون ما يكون إليك حضور، لا، هذا لبنان حقه عليك أنه يكون أنت إليك وجود، ويكون إليك وجود كبير، لأنه بالنهاية نحن بلدنا كلبنان بحاجة لهالصورة لنقدر نعطي نوصل الصوت. اليوم لبنان بحاجة ليوصل دايما الصورة البهية تبعه، لأنه نكبر نحن بهالصورة المنتشرة بالعالم. وأنا بعتبر أنه كتير لبنانية بالعالم هن كلهم سفرة للبنان، مش بس نحن، لأنه وقت اللي بينجح وبيقول أنا لبناني نحن كلنا فخورين بنجاحه، وكلنا بنعتبره سفير لنا. سفير كلمة منا قليلة، سفير كلمة كتير مهمة، لأنه لازم تحمليها وتشوفي حالك فيها كتير، لأنه بالنهاية هيدا اللي العالم بتعرف لبنان عنه فيه، او حيلا بلد بالعالم بتتعرف عليه، بتقول الجنسيه وبتقول شو الصفه. بقى وقت انا بقول انا سفيره لبنان، او انت بتقولي انا لبنانيه نجحت بالمجال الاعلامي، انا لبنانيه عملت اختراع، بتكوني لبنانيه وبتكوني سفيره لبنان او سفير لبنان.
1: حلو. حضرتك مثلت لبنان بإيطاليا وكنت معنية بتطوير العلاقات بين لبنان وإيطاليا على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية. بس يكون الدبلوماسي أو الدبلوماسية خارج لبنان، إلى أي مدى بحس أنه كل تصرف منه هو جزء من صورة لبنان؟ كتير يعني كأنه بتحس أنه لازم يكون موجود، يعني one person لازم يكون من اللي بس على هيدا الصفة.
0: كنت قلت لك أنا هيدا توب الدبلوماسية، هي توب لازم دلك لبستي، خاصة وقت تكوني بالخارج، لأنه ما بقى عندك شيء اسمه حياة شخصية. كل محل أنت فيه بتكوني عم بتمثلي لبنان، حتى بأوقات أماكن يمكن الواحد بفكرها أنه خاصة، يعني بمعنى أنه اليوم أكيد في أماكن لإلك برايفت فيها، بس لازم تضلك حاملة هالمسؤولية وبوضوح براسك أنه أنت لبنان هو عم بمثله بكل لحظة أنا فيها. مثلا إذا نزلت من البيت ورايحة على محل وحدا شافك، انت في ناس بتعرف اسمك في ناس ما بتعرف اسمك، بس في كتير بيعرفوا التيتر تبعك. اوقات كتير اي شيء بيصير بيقولوا القنصل اللبناني، السفير اللبناني، دايما هيدي الصفة لازم نحن نكون قدها، ودايما هيدي الصفة لازم نحملها بفخر وباعتزاز، وما نوقف ولا دقيقة نقول انه نحن اليوم لبنان هو مثل راية رفعينا بأي لحظة نحن كنا فيها بالخارج.
1: كتير حلو عن جد، ياريت كل حدا عم يسمع هيدا الكلام يعني ياخده محمل الجد شخصيا، يعني وين ما كان بحيالله مطرح، حيالله بوزيشن، حيالله مطرح بالعالم كله، يعني قدمها أهميته هيدا الكلام اللي عم تحكي السفيرة أميرة داهر. سؤال هلأ، شو أهمية العلاقات بين الشعوب كنا عم نحكي، وقدي الدبلوماسي في يبني جسر حقيقي بين ثقافتين مختلفتين؟
0: هلا اول شيء وقت اللي بتكوني رايحه على بلد، شو ما كان يكون البلد، عم بحكي كدبلوماسي، انت رايحه لعنده بدك تعرفي انه عنده عاداته وتقاليده، وانك انت بدك تحترمي له اياها مهما كان انت ما بتعرفيها. اول شيء حلو كتير تتعرفي على البلد وقت بتروحي عليه بتفاصيله، لحتى تعرفي تتصرفي مظبوط وبلياقه، لانه هيدي الشغله كتير اساسيه وقت بتوصلي. مش كل البلدان عندها نفس العادات والتقاليد، وبالتالي انت بس توصلي على البلد كونك انت عم بتمثلي لبنان لازم تكوني يعني واصله وعندك فكره وملمه فيها كفايه لتقدري تعرفي تتصرفي دغري بأي موقع أنت كنت فيه، بأي موقف أنت كنت فيه. بقى اليوم التواصل بين الشعوب مثل كل وظيفة أو مثل كل سفرة بتعمليها، يعني أنت حتى لو مسافرة على مستوى الشخصي بدك توصل لهونيك في عادات وتقاليد بدك تعرفيها بالبلد اللي أنت فيها وتحترمي لونيها. شو حال أنت عم بتمثلي بلدك، يعني صار رأيك وحريتك الشخصية واقفة عند حدود البلد اللي أنت فيه. يعني هون بترجع كمان للتواصل بين الشعوب وتمثيلك لأنك تقربي وجهات النظر، هو الدور الأساسي للدبلوماسي. اليوم إذا عندك مشاكل بالبلد تبعك، هيدي ما بتنقليها معك لبرا، المشاكل بتوقف عندك انت، انت بتنقل الصورة الحلوة للبلد وبتاخد من البلد التاني اللي انت فيه كيف نحن اليوم نقرب وجهات النظر بأي محل نحن كنا فيه. هيدا دور الدبلوماسي، دور الدبلوماسي. بشان هيك نحن وقتا نكون عم نقول انه المرأة لازم انه يكون لها دور بالأمن والسلم والسلام، لأنه هيدا عم بحكي بالقرار 1325. ليه؟ لأنه اليوم وقت اللي المرأة هي أكتر عنصر بتعرض لنتائج الحروب، وبالتالي وقت انت عندك كل هالحروب مين اللي بيقوم بهم المجتمع بعدين؟ الام او المرأة او اللي بتبقى بالبيت او اللي هي بتاخد العيلة وتروح فيها محل ما بتعرف لوين. وقت اللي بتسمعي صوتها وبتقعديها معك على الطاولة بتعرف تعملي حلول، وقت اللي ما بتسمعي صوت الشخص الموجوع قد ما تعملي حلول بتكوني بالتيوري أكتر من البراتيك. نحن بدنا نكون عمليين تتوصلي لنتيجة، والنتيجة دايما بتكون بأنك تشمل كل قواعد المجتمع اللي عم بتعاني من الموضوع كله سوا. مش هيك نحن منقول المرأة لازم تدخل بكل هيدي المجالات ولازم ينسمع صوتها، لأنه صعب ينسمع صوتها بس ضروري ينسمع صوتها، وصوتها له أساس لتعملي فرق بالحلول.
1: اليوم ننتقل شوي عن الذكاء الاصطناعي والديجيتال اي اي. اليوم الذكاء الاصطناعي يدخل تقريبا بكل القطاعات، كيف الدبلوماسيين ان جنرال بيقدروا يستفيدوا من الاي اي؟ وين لازم تبقى اللمسة الانسانية للدبلوماسي او الدبلوماسية؟
0: هلا اللمسة الانسانية لازم تبقى للكل مش بس للدبلوماسي، لانه نحن اليوم بزمن الاي اي، بزمن الواحد بده شيء اسمه فاكت فايندينج، ما بقى نعرف ايهم فيك نيوز من ايهم الصح. هيدا شيء كتير حلو وكتير خطر. خطر انه بدك تعرف تميز بين شو هو الصح وشو هو الغلط، وبنفس الوقت لازم هالإنسانية تضل موجودة، لانه بالنهاية اليوم انا لو اجا روبو واقف بوجهي ما رح يقدر يعطيني الحنان ورح يعطيني الاهتمام اللي بيعطيني اياه الانسان وخي الانسان واختي بالانسانيه. اليوم نحن كدبلوماسيه مفروض نواكب العصرنه، ومفروض يكون صار في شيء كمان اليوم اسمه ديجيتال دبلوماسي، اللي هي عم بتقرب وجهات النظر. انت اليوم بدل ما تسافري، ويمكن هيدا اكثر شيء اخذت وقت بوقت الكورونا، وقتها لحتى ما يقطعوا بعضهم على الاجتماعات صرنا نعمل اجتماعات فيرتشوال، اللي هو استعملنا فيها الذكاء الاصطناعي، استعملنا فيها الميتينجز والكونفرنسز، وبنفس الوقت تبادلنا الاراء. صارت كمان سهلت كتير على العالم هيدي القصص. يعني كل شيء اسمه ذكاء اصطناعي او ديجيتال دبلوماسي او هذا صار ضروره. اليوم السوشيال ميديا اليوم صار بتوصل لك الصوت بدقيقه، يعني بدل ما انت تروح تنطري حدا يعمل لك الخبر، صار بيطلع الخبر بيجي لعندك الخبر دغري
1: ثانيه
0: وللكل مش بس لك. انا بعتبر انه العالم صار اليوم ضيعه وحده، ضيعه صغيره موصول بعضه كله، ما بقى في شيء بصير بمحل مش كل الناس بتعرفيه وبلحظتها. مشان هيك لازم نخلي نحن للدبلوماسي هالمارجن هيدا، اللي هي المجال انه يضل في عنده بانسانيته وبلياقته وبلباقته عنده هالتواصل اللي هو اجباري يبنيه مع البلد اللي هو عم بيستضيفه، لحتى يخلي العنصر البشري والخاص اللي بيقرب الوجهات النظر. يعني اليوم انا اذا سمعت قرار طلع عن مثلا شي بلد معين انا فيه، ممكن دغري ينعرف فيه، بس ممكن انا العب دور لحتى يعني يا وضحه يا اذا ما كان، او يمكن يكون بجنن. يعني اوقات كتير يعني اليوم عم نسمع كتير قصص بتنحكى على الإعلام، بيطلع بالآخر إنه طالما ما صدرت عن مصدر رسمي مثل وزارة الخارجية مثل هذا بيكون تحليلات. اليوم الدبلوماسي والدبلوماسية بدون يميزوا بين التحليل وبين أي خبر اللي بيطلع خبر يقين، ونحن بنعتبر إنه كل شيء بيجي لقلنا رسميا هو هذا الشيء الرسمي اللي بيكون، بس صرنا على اطلاع بالكامل. ومش مسموح اليوم للدبلوماسي ما يكون على اطلاع بالكامل على كافة يعني يعرف يستعمل التولز ليقدر هو كمان يسهل عمله ويسهل شغله ويعمل الداتا تبعيته.
1: صحيح. كيف تغير مفهوم تمكين المرأة اليوم مع تطور التكنولوجيا والاي اي مقارنة بما كان عليه سابقا؟ يعني قبل بتحس كان اصعب ولا هلأ اصعب؟
0: قبل كان الدور مختلف. يعني اليوم تمكين المرأة صار تمكين المرأة بزمن العصرنة اليوم إذا نحن عم نحكي عنه، صار بدك تفتشي صرتي على المجتمعات اللي هي بتقدر توصلي للصوت من خلال التمكين من خلال العصرنة والأمور العصرية، والمجالات اللي ما بتقدري. مثلا اليوم عندك المزارعين، أنا إذا بدي أوصل للمزارعات مثلاً شيء معين بدي أشتغل كمان عليها لحتى أقول أنا إنه أنا عم بعملهم ديجيتاليزيشن، بس بدي أتأكد إنه هالمجتمع كله عم بيوصل له هيدا، مش بس بترجع للدبلوماسي، بترجع لكل شيء عم نعمله بالعصرنة. تمكين المرأة بالنسبة لنا على كل الأصعدة وخاصة الدبلوماسية هو مثل يعني بدنا نأكد إنه الكل عم بيواكب هيدا العصرنة مثل ما كنا عم نقولها، بس كمان إنه العصرنة المتاحة لا لا لا لا لا يعني هون بدي أحكي عن فرص العمل المتساوية وفرص العلم المتساوية. تمكين المرأة بيكون بأنه يكون عندك فرص عمل فرص علم متساوية، وقت اللي أنا بمكن المرأة بكون عم مكن المجتمع مكنه وبمكنه، يعني مكن من اول من هن بس بده يبلشوا في عندي شيء اسمه اليوم ديجيتال، بدي اعلم الصبيه وبدي اعلم الشاب انه هن يعرفوا يستعملوا هالادوات، وهي بدها تثبت نفسها ومثل ما هو بده يثبت نفسه انه هو قادر يستخدم هالادوات on equal basis، على على قدم المساواة. انا كل شيء بساوي فيه الكل وبعمله ستاندرد بكون عم بنصف المجتمع بالكامل،
1: بكون عم ساهم كمان ببناء مجتمع ناجح كمان
0: متكامل جدا.
1: صحيح،
0: لانه بالنهايه اليوم بدنا نتذكر شغله انه بناء تمكين المرأة هو من تمكين الأم بالعيلة، من تمكين الامرأة بالعمل، من تمكينها إن هي تكون كمان على قدر إنه تقدر تعطي الأفكار تبعولها وتطبقهم. وفي كتير نحن اليوم بنعرف بكتير مجالات اللي عم بيكونوا كتير كتير ناجحات هن النساء، مش إنه يعني لأنه كمان بنرجع بنقول أوقات كتير فكرة النساء لأنه نحن منا موجودين بكثرة بكتير محلات منصير مميزين شوي أكتر، بينما النجاح مثلا إذا عملت 70% للرجال مثلا نجحوا بالشغلة، بتلاقي إذا أجت مثلا كابتن طيارة يعني اللي هي عم تعمل شغلة ممكن كمان يصيروا أكتر وأكتر النساء إذا عطيناها أنه هالفرص العمل. واليوم عم نشوف أنه عم بيزيد عددهم كتير بكتير محلات،
1: عم تثبت حالة،
0: عم تثبت حالة بكتير محلات. مزيد. يعني أنا دايما بقول لهم شغلة كتير مهمة، وقت اللي بتكون الطبيبة عم تعمل عملية ما حدا بيسألها شو كان شعورك أنت عم تعمل عملية، لأنه بيفترضوا أنه هي بتعرف شغلها. بس تجي القصة للدبلوماسية أو للشغل هيدا بيصيروا بيسألوا السؤال أنه الإمرأة أنا اليوم إذا بعرف شغلي بكون بعرفه والمركز تبعي لازم عبيه، وإذا ما بعرفه بكون ما بعرفه لأنه مش يعني ماني أهل له، إن كنت إمرأة وإن كنت رجل. يعني بالنهاية اليوم بدنا نطلع من نمطية أنه بتنجح لأنه إمرأة أو لأنه رجل، بتنجحي لأنك عم بتعبي مركزك. أنا هيدا برأيي هيدا أهم شي بتعملي.
1: بعيدا هلا عن اللقب الرسمي والمنصب، شو بتعني لك على المستوى الشخصي وشو هن المواصفات اللي ما يمكن يعني منوي حدا ينجح بالدبلوماسية من دونها برأيك؟
0: أول شي لازم يكون عندك سقف كتير عالية، انفتاح كتير كبير، لياقة كتير عالية، تقبل ل ل لأنك أنت لازم تعرفي أكتر ما بتعرفي كفاية، لازم يكون في عندك حب إلمام بيمكن اللغات، لأنه لازم كمان تفتح لحالك مجال أنك تتعرفي شوي أكتر على ثقافات، يعني كل ما تعرفي لغات أكتر كل ما يكون في عندك ثقافة أكبر. ما بتصور في الدبلوماسي يكون ناجح إذا ما كان في عنده ثقافة كتير عالية وتقبل للآخر. يعني اليوم بدك تجي تطلع ببعض المواضيع بدك تشيلي أوقات كتير اللي أنت بتعرفيه وتقعد تطلع بواقع الحال اللي أنت فيه وتحط ساعتها شروط والقيود جديدة من موقع اللي أنت فيه مش من اللي بتحب تكوني فيه. أوقات كتير الواحد بيصير بحط حاله لأنه بيعرف قصص وبيوقف عندها. هلأ يعني الدبلوماسي دوره يكون مرن، دبلوماسي دوره يكون بيعرف كيف يحضن المواضيع، كيف يعني يخليها تصير محتويات. يعني انت بدك تحتوي اي شيء بده يصير بدك تحتوي، بس تحتوي بتكوني عم بتسيطر عليه. اذا انت اليوم يعني بتعتبري حالك مثلك مثل كل العالم بتكوني عم بتمشي يعني بسياق مواضيع كتيرة. انا برأيي نحن دايما لازم يكون عنا موضوعية بالتعاطي بأي موضوع، السوبجكتيفيتي يعني الشخصينية بأي موضوع رسمي ممنوع ممنوع. انت لازم دايما يكون عندك موضوعية لحتى تكوني قادرة توصلي للي بديكي والمبتغى اللي انت هدف. اليوم عنا نحن سياسة خارجية منصوص عليها بتكون أقرتها الحكومة ووزارة الخارجية، نحن كلنا بنتأيد فيها، ودور وزارة الخارجية كتير أساسي بصقل يعني كل السياسات اللي عم بتكون موجودة على اللي يعني عم تتنفذ. نحن من عبرنا بتتنفذ، من عبر سفراتنا، من عبر سفرائنا، واللي نحن كلنا بنتأيد فيها، لأنه بالنهاية اليوم لبنان يعني بكتير محلات عنده دور يلعبه، ونحن كتير كتير عم بيكون التنفيذ تبعنا مع سفرائنا بالخارج عم بيكون أكتر من رائع للحقيقة.
1: حلو. ولو شو ما كان مثل ما هيك في تعبير هيك حبيته انه كانه واحد لازم يعتبر لبنان هو بيته صغير، يعني اذا طلع من هالبيت يعني ما يفوت البيرسونال بالقصص الباك جراوند بالقصص اللي عم بفكر فيها او حتى ايفن المشاكل بغض النظر بين بعضنا شو بقلب لبنان، لازم واحد انه يفرجي احلى صوره عن بيته.
0: طبعا طبعا انه هيدي بتعكسيها. انت اليوم لو عندك خلافات داخليه وبيجي حدا لعندك على البيت ضيف بتحطي صوره بتحطي الضحكه على تبريك وبتستقبليه لانه هو ما له علاقه بالمشاكل تبعولك. انت اليوم مشاكلك بتحليها بالبيت شو ما كانت تكون وشو ما يكون صعوبتها. هلا طبعا اكيد بمحلات معينه نحن لازم نلعب دور الوسيط لكتير امور، ونحن بالنهايه لبنان عنده دايما محل مكان مميز بالعالم. صح. والناس كتير بتهتم فيه والناس كتير بهم أمره، وهيدا الشيء حلو كتير لأنه بالنهاية اليوم لبنان منه بس تقولي لبنان، مع أنه نحن عددنا منه كتير كبير بس موجودين وين ما كان
1: بكل بيت
0: منتشرين وين ما كان، وبعدنا موجودين بشكل كتير حلو. يعني عم نعطي دايما الصورة البوزيتيف لقلنا نحن وين ما كنا. بقى اليوم يعني مشان هيك بنرجع لمثلا تمكين المرأة بالمجتمع اللبناني كتير أساسي. سفيراتنا نحن كمان حلو نضوي عليهم أكتر وأكتر لأنه دورهم يعني عم بيكون كتير حلو
1: وفعال
0: مثل الزملاء تبعولنا. بس حلو أنه نحن اليوم نقول أنه لبنان كل دبلوماسي حامله معه وين ما راح. بس مش بس الدبلوماسي، أنا بتصور كمان كلنا بلبنان حاملين لبنان بقلبنا.
1: أكيد.
0: قضية. صح. وبيت ووطن وهوية
1: وتراب وكل شيء
0: وهوية.
1: اليوم في جيل جديد من الشباب عم يتخرج، هل بتشجعيهم على دخول السلك الدبلوماسي وبالأخص لتسي انه الصبايا شو بتنصحيهم؟
0: ايه اكيد فوتوا على السلك الدبلوماسي لانه اول شيء مهنة كتير حلوة متنوعة جدا متشعبة ما فيها ملل، في عندك كتير يعني في عندك كتير تحديات، وللي بحب التحدي هيدا احدى المهن اللي كتير فيها نوبلس اذا بدك، يعني فيها كتير تحدي وفيها رقي بالتعاطي. بقى بنصح الصبايا اكيد انه ما في شيء يوقفهم لأنه بعتبر أنا الحدود هي بس بالرأس، ما في حدود عنا نحن اليوم حدودك هي اللي أنت بتحطيها لنفسك. بقى إيه لازم تتحدي حالك ولازم تفوتي على السلك الدبلوماسي للدبلوماسي والدبلوماسية، مش بس للدبلوماسي بس بالذات الدبلوماسيات.
1: وين بتشوفي حالك بعد 10 سنين سفيرة ميرا داهر، وشو هي الصورة اللي بتتمنى أنه تكون عليها المرأة اللبنانية بمواقع القرار والدبلوماسية؟
0: بتمنى انه الدبلوماسية بمراكز القرار انه يكون يعني يتضوى عليها اكتر، لانه بالنهاية مثل ما عم نشوف نحنا بكتير محلات عم بيكون في عنا سفيرات كتير نجحت وعم بيكونوا عم بيأدوا ادوارهم على اكمل وجه. وبتمنى كمان انه الدبلوماسية يعني كفكرة مش مش المرأة يعني كدبلوماسية كدبلوماسية كمان كسلك يعني لأنه فعلا مساهمتنا بالمجتمع كتير عالية.
1: أكيد.
0: ومش مساهمتنا بالخارج وبالداخل كمان عم بتكون كتير مهمة.
1: شو بتنصحيهم هيك نصيحة أخيرة للصبايا، يعني شو بتقوليهم؟
0: خلص امنوا بحالكم امنوا بحالكم لأنه الإيمان يعني اللي أنتوا بتأمنوا بحالكم فيه الغير بيشوفوا بعيونكم. وقت اللي أنتوا بتكونوا عارفين إنه هيدا هو الدومين أو الطريق اللي أنتوا بتكون إياها بتقدروا توصلوا، ما حدا بيقدر. يعني إذا أنت اليوم انعطيت الفرصة نفسها ومكنت الصبية من هي وصغيرة بدراستها لحتى تفوت على كل هيدول ما في شيء لازم يوقف بوجهها.
1: بتحبي هيك توجهي رسالة أخيرة هيك للكل عم يسمعونا من لبنان وبرات لبنان؟
0: بحب أقول أنه نحن بنعتبر أنه كل لبناني سفير للبنان بالعالم، بحب أقول أنه نحن صورتكم البهية هي صورة لإلنا كلنا. بحب أقول للصبايا وللنساء اللبنانيات أنه أنتوا فخر لإلنا. أنا كتير بفتخر أنه غير أني أنا دبلوماسية بالسلك الخارجي أني أنا كمان قادر أكون مثل المرأة اللبنانية بالخارج.
1: نحن كمان بنفتخر فيك سعادة السفيرة أميرة داهر. مرسي لإليك، مرسي لوجودك ولحديثك، وإن شاء الله من نجاح لنجاح ونضلنا بأحلى صورة لبرة لبنان.
0: شكرا لإليك كمان، شكرا كريستال، وشكرا لجمهورك. مرسي
1: كتير لإليك. انتظرونا بحلقة جديدة مع وجه جديد، جماعة الجاي من وجوه البلد.
2: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان في دي تي ال وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق في دي ال نيوز أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني vdlnews.com. خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: حاسنا على امتلت بلدي أصيل.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعاية السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بندورة الكيلو ب 39 ألف ليرة، نجاس الكيلو ب 74 ألف ليرة.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
1: تعبورت
0: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
1: تعبورت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
1: تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أسعدتم أوقاتا. إنها 11:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. في قصر بعبدة التقى الرئيس جوزيف عون السفير المصري علاء موسى الذي غادر من دون تصريح، كما التقى الرئيس عون السفيرة اليونانية في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمتها في لبنان ومنحها وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر، تقديرا لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان واليونان. يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو عند 10 صباحا بتوقيت واشنطن، وعلى طاولة البحث يحضر مصير اتفاق الإطار والجنوب وما بعد اليونيفيل. هذا ويحضر الملف الاقتصادي بقوة، إذ تشير الاجتماعات المقررة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن التعافي المالي والإصلاحات والمساعدات الخارجية ستكون جزءا أساسيا من برنامج الزيارة لواشنطن. أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة اللبناني حاء عين أحد المشاركين في إشكال مسلح وقع في بلدة قضاء صيدا في آب الماضي وأدى إلى سقوط عدد من الإصابات، وأفادت بأن الموقوف الذي كان متواريا عن الأنظار قد اعترف في خلال التحقيق بما نسب إليه، فيما تبين وجود مذكرة قضائية بحقه.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: تبرد
0: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورد
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
6: تعبورد
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أوضحت الخارجية الإسرائيلية أن استدعاء القائمة بأعمال سفارة إسبانيا جاء إثر دعم وزيرة الشباب دولة فلسطينية من النهر للبحر. في اليمن يستهدف طيران القوات المسلحة بغارات عدة مواقع للحوثيين في الربيع غربي تعز. أفاد جهاز أمن إقليم كردستان العراق بهجوم بثلاث مسيرات على مخيم أزادي جنوب شرقي أربيل من دون وقوع إصابات. أكد وزير الدفاع البريطاني أن دوافع الأشخاص الذين أوقفوا في حادثة قرب قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني لم تتضح حتى الآن، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى. وقال من غير الحكمة التسرع في اتهام إيران بتورطها في واقعة القاعدة الجوية التي تستضيف قوات تابعة لسلاح الجو الأمريكي. تراجع الذهب في المعاملات الفورية بما يقارب 3% إلى 4163.69 دولارا للأوقية. حقق حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان مكاسب كبيرة في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي تتيح له للمرة الأولى تشكيل كتلة برلمانية. وبحسب أحدث النتائج المتاحة فاز الحزب بتسعة مقاعد جديدة ليرتفع عدد نوابه في مجلس الشيوخ من 3 إلى 12 مقعدا، ومع حليفه اتحاد اليمين من أجل الجمهورية يصبح المجموع 14 مقعدا، ما أتاح تشكيل كتلة برلمانية. وأشادت لوبان بالنتائج ووصفتها بالنصر التاريخي على أن تعلن النتائج النهائية اليوم. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
3: مستمعين في كل مكان، أهلا بكم. هذه حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، وهذه العناوين: الذكاء الاصطناعي في المديرية العامة للأمن العام لن يكون بديلا من رجل الأمن. دوافع وحيثيات العفو العام قانونيا ووطنيا. نافدة دولية على الانتخابات النصفية الأمريكية مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. هل نحن أمام مشهد دولي كالذي مهد للحرب العالمية الثانية؟ من يملك الذاكرة الوطنية؟

أهلا بكم من جديد. بعيدا من السياسة، سنبدأ اليوم مع الذكاء الاصطناعي مالئ الدنيا وشاغل الناس ومقلق القرية الكونية. الذكاء الاصطناعي في المديرية العامة للأمن العام، العقيد القرصيفي ليكون بديلا من رجال الأمن، هذا عنوان في مجلة الأمن العام. في عالم يعتمد اليوم بشكل أساسي على أساليب التكنولوجيا المتطورة، بات الذكاء الاصطناعي ركنا أساسيا في هذه الثورة، حيث يشكل القاطرة الأساسية لإعادة رسم معالم القطاعات كافة لما تعد المؤسسات الأمنية بعيدة من هذا التحول الرقمي، حيث عملت على مواكبة هذا التطور بطريقة مدروسة تخدم أهدافها وأدائها العملياتي والخدماتي. انطلاقا من إهمانه بأهمية مواكبة التطور التكنولوجي، أولى المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير موضوع الذكاء الاصطناعي اهتماما خاصا باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتطوير العمل الأمني والإداري. لهذه الغاية عمد إلى تشكيل لجنة متخصصة بالذكاء الاصطناعي كخطوة مؤسساتية تهدف إلى دراسة إمكانات توظيف هذه التكنولوجيا ضمن مختلف مجالات عمل الأمن العام. يترأس هذه اللجنة رئيس دائرة العلاقات الإعلامية العقيد حسنين القرصيفي، وتضم عددا من الضباط الاختصاصيين في هذا المجال. الأمن العام التقت العقيد القرصيفي الذي تحدث عن دور الذكاء الاصطناعي ومجالات تطبيقه في المديرية العامة للأمن العام. والسؤال الأول كان كيف ولدت لجنة الذكاء الاصطناعي في المديرية العامة للأمن العام؟ فأجاب: جاء تشكيل لجنة متخصصة بالذكاء الاصطناعي بناء على اهتمام المدير العام للأمن العام وكخطوة مؤسساتية تهدف إلى دراسة إمكانات توظيف هذه التكنولوجيا ضمن مختلف مجالات عمل الأمن العام، ووضع تصور عملي لاستخدامها بطريقة آمنة ومسؤولة بما يتلائم مع طبيعة المهام الأمنية ويحافظ على سرية المعلومات وحماية البيانات. كما يولي المدير العام أهمية أساسية للاستثمار في العنصر البشري من خلال تنظيم دورات وبرامج تدريبية متخصصة للضباط والعناصر تهدف إلى تعريفهم بمفاهيم الذكاء الاصطناعي وأدواته وتطبيقاته العملية وتمكينهم من فهم قدراته وحدوده وكيفية الاستفادة منه، كما يقول في مجالات عملهم المختلفة. لا تقتصر هذه الدورات على الجانب النظري، بل يفترض أن تتجه تدريجا نحو التدريب العملي على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات، إعداد التقارير، معالجة البيانات، دعم القرار، مراقبة المحتوى الرقمي، تطوير الخدمات الإلكترونية وأتمتة الإجراءات الإدارية، مع التأكيد على الضوابط القانونية والأمنية والأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات. ويشكل هذا التوجه خطوة متقدمة في بناء كوادر أمنية رقمية قادرة على التعامل مع تقنيات المستقبل وتحويل الذكاء الاصطناعي من مجرد مفهوم تقني حديث إلى أداة عملية تسهم في رفع كفاية الأداء، تعزيز الأمن وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للأمن العام. بذلك يجمع نهج المدير العام بين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات البشرية.

0: أمنت بأمان.
1: دوافع وحيثيات العفو العام قانونيا ووطنيا لحود غايته الأساسية ترسيخ الاستقرار في الدولة، هذا عنوان على صفحات مجلة الأمن العام ومقابلة يجريها أكرم حمدان مع عضو مكتب الادعاء في نقابة المحامين المحامي يوسف لحود. تعتبر المبادئ العامة للدستور ويعتبر احترامها وحفظ الحقوق الشخصية والمدنية التي نص عليها الدستور وحماية حقوق الأفراد وممتلكاتهم وأموالهم، إلى جانب التماهي مع الاتفاقيات والمعاهدات والشرائع الدولية التي وافق عليها لبنان، من أبرز القواعد القانونية التي يجب أن يحترمها أي قانون عفو عام. تتمحور أبرز الأسباب التي تدفع السلطات إلى تشريع عفو عام على المصالحة الوطنية والاستقرار السياسي وتحقيق السلام الاجتماعي وحماية السلم الأهلي وتخفيف الازدحام في السجون. الأمن العام التقت عضو مكتب الادعاء في نقابة المحامين المحامي يوسف لحود، وهو تحدث عن الحيثيات والدوافع التي تدفع المشرع إلى إقرار عفو عام، فقال إن الغاية الأساسية والجوهرية التي تدفع المشرع لإصدار قانون عفو عام تندرج في أسباب مهمة، منها المصالحة الوطنية أي إنهاء النزاعات الداخلية وطي صفحة الماضي بين الأطراف المتنازعة، وهذا كان الدافع الأساسي لإصدار قانون العفو العام عام 1991 تحت الرقم 84 على 1991، ذلك بعد اعتبار

أن الحرب التي عمت لبنان بعد انقضاء سنة 1990، ثانيا الاستقرار السياسي أي دمج المعارضين أو المتحاربين في الحياة المدنية والسياسية، وقد صدر سنة 2005 قانون عفو عام لتجاوز أحداث الضنية ومجد العنجر تحت الرقم 687 على 2005، ثالثا تخفيف الازدحام في السجون، وسبق أن صدر قانون العفو العام تناول جرائم المخدرات سنة 1997، وأيضا إعادة الأفرقاء المتنازعين إلى كنف الدولة وعدم استثناء أي فريق أو قيادة أي فريق، وهذا ما حصل في قانون العفو العام الجزئي سنة 2005 تحت رقم 677 على 2005 ليشمل الدكتور سمير جعجع تحديدا كما يقول. وكذلك منح فرصة ثانية للمرتكبين الذين بلغت أعدادهم نسبة كبيرة مقارنة مع عدد السكان، أيضا حماية السلم الأهلي، فعندما تصبح أعداد الملاحقين بمئات الألاف وكذلك أعداد الموقوفين والمحكومين كبيرة، يشكل ذلك إرهاقا للسلطة القضائية المحدودة العدد والإمكانيات اللوجستية والعملانية، وينعكس على فعالية أعمالها وسرعتها في فصل الدعاوى. إذن يتحدث عضو مكتب الادعاء في نقابة المحامين المحامي يوسف لحود لأكرم حمدان عن دوافع وحيثيات العفو العام قانونيا ووطنيا، ويقول الغاية الأساسية ترسيخ الاستقرار في الدولة. المقابلة على صفحة مجلة الأمن العام وموقعها الإلكتروني www.general-security.gov.lb.

0: المحطة التالية نافذة دولية على الانتخابات النصفية الأمريكية. ماذا يخبرنا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي عن هذا الاستحقاق المختلف هذه المرة عما سبق؟ دعونا نتابع.
1: نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
2: لم يسبق أن حظيت انتخابات نصفية في الولايات المتحدة باهتمام ومتابعة مثل ما هو حاصل الآن مع الانتخابات النصفية في تشرين السنة المقبل. هذه الانتخابات التي تكتسب أهمية استثنائية، أولا لأنها تحدد مصير الأكثرية الحالية في ظل رغبة الديمقراطيين باستعادة السيطرة على الكونغرس، ثانيا لأنها ستحدد مسار الرئيس دونالد ترامب ومصيره السياسي في ظل تحديات داخلية وحرب خارجية تنتظر الانتخابات ونتائجها. ينظر الجمهوريون بحذر إلى ما ترك انتخابات نصفية التي ستحسم مصير الأغلبية في مجلس الشيوخ والنواب وتحدد مسار أجندة الرئيس الأمريكي في العامين المتبقيين له في البيت الأبيض. يتسابق الحزبان الديمقراطي والجمهوري على اكتساب ود الناخب الأمريكي في أجواء مشحونة داخليا تقودها الانقسامات الحزبية العميقة من جهة وارتفاع الأسعار على خلفية حرب إيران من جهة أخرى. ورغم انشغال الرئيس ترامب بالملفات الخارجية فإنه حرص على وضع أصبعه على كفة الانتخابات التمهيدية وإسقاط معارضيه في الحزب، ما زاد من قلق الجمهوريين حلال حظوظهم في الاحتفاظ بالأغلبية في المجلسين. وبينما تحظى الوجوه التي انتقاها ترامب بتأييد كبير من قاعدات الشعبية الوفية له إلا أنها مثيرة للجدل خصوصا بالنسبة للناخب المستقل. يتمتع الجمهوريون اليوم بأغلبية بسيطة في المجلس المؤلف من 100 سيناتور، إذ لديهم 53 مقعدا في مجلس الشيوخ مقابل 45 ديمقراطيين ومستقلين اثنين يصوتان عادة من الحزب الديمقراطي. ولا يخوض أعضاء المجلس 100 السباق كل عامين كما هي الحال في مجلس النواب، بل يسعى ثلث الأعضاء إلى الدفاع عن مقاعدهم كل عامين. وهذا العام سيطرح 35 مقعدا للسباق، منهم 22 مقعدا جمهوريا و13 مقعدا ديمقراطيا. ويحتاج الديمقراطيون إلى التزاع 4 مقاعد للفوز بالأغلبية في المجلس. وبما كان من الصعب على الديمقراطيين تحقيق هذا الهدف نظرا لوجود عدد كبير من المقاعد الجمهورية في ولايات حمراء أمنة، إلا أن حرب إيران وارتفاع الأسعار أعطياهم أملا بالوصول إلى هدفهم. المعادلة في مجلس النواب مختلفة تماما، فقد جرت العادة أن يخسر حزب الرئيس الأغلبية في المجلس كل انتخابات نصفية، والترجيحات تدل على أن هذا السيناريو هو الأكثر واقعية هذا العام رغم معركة إعادة رسم الخرائط الانتخابية في بعض الولايات. ويدخل الجمهوريون الانتخابات ب217 مقعدا من أصل 435 في المجلس مقابل 212 ديمقراطيين ومقعد مستقل وخمس مقاعد شاغرة. قبل شهرين من انتخابات تشرين النصفية لا يبدو أن الخطر الأكبر على الديمقراطيين والجمهوريين يكمن فقط في الاستقطاب الحاد الذي يهيمن على البلاد، بل في كتلة انتخابية أقل استقرارا وأكثر تذمرا. هذه الكتلة هي الشباب، خصوصا الذكور من جيل زاد، ومن بينهم البيض دون المستوى الجامعي الذين أسهموا بقوة في إعادة ترامب إلى البيت الأبيض عام 2024. هؤلاء لا ينظرون بشكل إيجابي للديمقراطيين، ولكنهم لم يعودوا أيضا متحمسين ترامب كما كانوا من قبل. فمن الواضح أن تحولا قد طرأ على مواقف الناخبين الشباب الذين شكلوا أبرز مفاجآت انتخابات 2024. وظهرت استطلاعات أن 68% من الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما لا يوافقون على أداء ترامب، بينما ترتفع نسبة الرافضين إلى 72% بين الفئة العمرية 23-29 عاما. وتشير هذه النتائج إلى أن المكاسب التي حققها ترامب بين الشباب خلال الانتخابات الأخيرة لم تتحول إلى قاعدة انتخابية مستقرة، وإنما كانت مرتبطة بالظروف السياسية والاقتصادية التي رافقت تلك الانتخابات. وبين خيبة اقتصادية وشعور بالضياع الاجتماعي وغياب خطاب حزبي مقنع تتحول هذه الشرائح الشبابية إلى عامل حسب محتمل وربما إلى مصدر إرباك لحزبين في آن واحد. في هذه الانتخابات يدافع الجمهوريون عن غالبيتهم الضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ، بينما يحاول الديمقراطيون تحويل تراجع شعبية ترامب والاستياء من الاقتصاد والحرب إلى موجة مضادة، ولكن الحزبين يواجهان المشكلة نفسها، وهي أنه حتى المرشح القادر على استنفار أو تحفيز القاعدة الأشد التزاما إيديولوجيا في الانتخابات التمهيدية قد لا يكون أقدر على اجتذاب المستقلين في الانتخابات النصفية، وبالأخص في الولايات والضواحي المتأرجحة. وتشير استطلاعات يتنقلها الديمقراطيون إلى أن الناخبين باتوا يثقون بهم أكثر من الجمهوريين فيما يتعلق بمسائل مثل التضخم والرعاية الصحية وحتى الهجرة التي كثيرا ما كانت مصدر قوة للجمهوريين. وتفيد الاستطلاعات أن نحو ثلثي الأمريكيين لا يوافقون على أداء رئيس ترامب، وأن التراجع لا يقتصر على معدل التأييد العام بل يشمل أيضا عدد من الملفات التي كانت تمثل ركائز خطابه السياسي. فأكثرية الأمريكيين لا توافق على طريقة تعامله مع الاقتصاد والتضخم والسياسة الخارجية وخصوصا الحرب مع إيران، كما أن عددا متزايدا منهم يرون أن الولايات المتحدة تسير في اتجاه الخاطئ. الحرب مع إيران كانت من عوامل التي أسهمت في تسريع تراجع شعبية الرئيس ترامب. قدمت الإدارة المواجهة العسكرية باعتبارها خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي، إلا أن استمرارها وما رافقها من تداعيات اقتصادية ولا سيما ارتفاع أسعار الطاقة أثار قلقا متزايدا للرأي العام. وتشير استطلاعات إلى أن غالبية الأمريكيين لا تؤيد استمرار الانخراط العسكري، وترى أن الحرب أضافت أعباء اقتصادية جديدة بدلا من تعزيز الاستقرار. كان الاقتصاد في صلب تراجع شعبية ترامب في القضايا التي أسهمت في فوزه عام 2024 وفي مقدمتها التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، أصبحت اليوم من أبرز أسباب تراجع تأييد له. الناخبون باتوا يربطون استمرار الصعوبات الاقتصادية بسياسات الإدارة الحالية، الأمر الذي انعكس على مستوى القدرة في تحسين الأوضاع المعيشية. والملف الذي منح ترامب أفضلية انتخابية خلال حملاته الرئاسية تحول بعد سنتين على حكمه إلى أحد أبرز مصادر الضغط على إدارته. خلاصة القول أن استمرار هذه الاتجاهات قد يضع الحزب الجمهوري أمام تحديات جدية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. والتاريخ السياسي الأمريكي يظهر أن الرؤساء الذين انخفض معدلات تأييدهم إلى حدود 30% غالبا ما يواجه حزبهم خسائر في الانتخابات النصفية. وفي حالة ترامب تتراوح معدلات التأييد بين 32-34%، وهي مؤشرات تعكس تراجعا لا يقتصر على الرأي العام بصورة عامة بل يمتد أيضا إلى عدد من الفئات التي فهمت في فوز الانتخابي. الانتخابات ستجري في ظل هبوط مثير في شعبية ترامب، وأيضا في ظل تفسقات داخل فريقه وإدارته، وفي ظل تنافس مبكر على رئاسيات 2028. فمع اقتراب التجديد النصفي وبدء الحسابات المبكرة لعام 2028 يتحول نائب رئيس جيدي فانس ووزير خارجية ماركو روبيو تدريجيا إلى ممثلين باتجاهين يتنافسان على وراثة الترامبية السياسية والحركة الجمهورية. فكر أمريكا أولا المتحفظ تجاه الحروب الذي يجسده فانس، والفكر المحافظ التقليدي المؤيد بقوة لإسرائيل والأكثر تشددا تجاه إيران والذي يمثله روبيو. في النتيجة إنها انتخابات قوية حاسمة بالنسبة لرئيس ترامب، وهذا ما يجعلنا نفهم الآن لماذا رهنت إيران منذ البداية على هذه الانتخابات، ولماذا مارست سياسة الانتظار وشراء الوقت إلى أن حان وقت تصفية الحساب مع رئيس ترامب في عقر داره وفي انتخاباته الحاسمة.
0: كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي، نافذة دولية.
1: أمنك بأمان.
0: هل نحن أمام مشهد دولي كالذي مهد للحرب العالمية الثانية؟ هذا السؤال يطرحه بالعريض خليل حرب ضمن تقرير في صفحات مجلة الأمن العام، ويستهل كاتبا: مضت 87 سنة على اندلاع الحرب العالمية الثانية، إلا أن الظروف والصراعات والأزمات التي سبقتها ومهدت لها تحمل الكثير من السمات التي تجري في عالمنا اليوم، خصوصا فيما يرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية والأجواء القائمة في المسرح الدولي، مما يثير تساؤلات كثيرين: هل ستندلع حرب عالمية ثالثة؟ يقول خليل الحرب: هناك ظواهر تتشابه الآن مع عالم ما قبل الحرب العالمية الثانية. قوة عظمى، الولايات المتحدة، تسطو على دولة، حرفيا فنزويلا، تهدد بالسطو على بلد آخر كوبا، وعلى أراضي الآخرين غرينلاند وهرمز باعتبارها أرض أمريكية جديدة. وهناك حرب مستعرة بين روسيا وأوكرانيا منذ العام 2022، تكاد بين يوم وآخر تتحول إلى حرب روسية أوروبية بشكل مباشر. وهناك أيضا تأهب صيني لاستعادة جزيرة تايوان، بما قد يضع الصينيين والأمريكيين في مواجهة عسكرية مباشرة. يحدث كل ذلك مع خلفية صراعات عالمية محتدمة للسيطرة على المعادن الحرجة والموارد الاقتصادية للأزمات لصناعات المستقبل مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، بما في ذلك الليثيوم وكذلك النيكل الأساسية لصناعة البطاريات الحديثة، إضافة إلى العناصر المعدنية النادرة الضرورية لصناعة الإلكترونيات والمعدات العسكرية، إلى جانب النحاس والجرافيت الضرورية للبنية التحتية الكهربائية والنقل. يقول خليل حرب: العالم لم ينقسم إلى معسكرين متضادين حتى الآن، ولم تعلن أي قوة عظمى الحرب الشاملة ضد قوة عظمى أخرى، ومع ذلك هناك قوة صاعدة على المسرح العالمي، والولايات المتحدة تدرك ذلك وتحاول إبقاء هذا الاحتمال قيد التأخر قدر المستطاع، محاولة إحكام القبض على موارد نفطية هائلة أو التحكم بمعابرها، ربما يعطيها أفضلية في موازين القوة، لكنه لا يمنحها تفوقا دائما، ولا يعني أيضا أن الشرارة الإيرانية قابلة للاحتواء دائما، ولا أن اللاعبين الدوليين الآخرين لن يخوضوا من أجل الموارد والمعادن والنفوذ قتالا من أجل بقائهم. هذا تقرير مهم إذن على صفحات مجلة الأمن العام. هل نحن أمام مشهد دولي كالذي مهد للحرب العالمية الثانية؟ التوقيع خليل حرب.

0: أمنك بأمان.
1: من يملك الذاكرة الوطنية؟ سؤال تطرحه ميرنا الشدياق على صفحات مجلة الأمن العام وتقول: نشأ كثيرون منا على رواية واحدة للتاريخ تعلمناها في المدرسة كما لو أنها حقيقة مكتملة لا تحتاج إلى كثير من الأسئلة. بطل هنا وخائن هناك، أحكام جائزة قسمت الشخصيات بين الأبيض والأسود وسهلت حفظ التاريخ أكثر مما ساعدت على فهمه. لكن التاريخ كما يعرف كل من اقترب من الأرشيف نادرا ما يكون بهذه البساطة، فالوثائق التي تنام لعقود في خزائن البطريركيات والجامعات والسفارات تحمل غالبا وجها آخر للحكاية، وجها لا يدرس لأنه يهدد الرواية الرسمية المريحة. هذه الإشكالية ليست لبنانية حصرا، لكنها تتجلى خاصة في لبنان بحدة. ففي بلد متنوع مثل لبنان حيث تتبين القراءات السياسية والتاريخية إلى حد كبير، تصبح مسألة الرواية الوطنية أكثر حساسية وتعقيدا. وحين تكون الرواية الموحدة مبنية على تبسيط شخصيات تاريخية معقدة إلى رموز جاهزة، يصبح كل باحث يعيد فتح الملف أشبه بمن يخلخل أساساً بني عليه سرد وطني كامل. السؤال الأعمق هنا ليس فقط من كان إيميل إدي أو أي شخصية أخرى تعرضت للتنميط، بل من يملك حق كتابة التاريخ؟ هل هو المؤرخ الذي يعود إلى الوثيقة الأصلية، أم وضع المنهج المدرسي الذي يختصر لضرورات تربوية أو سياسية؟ وهل الذاكرة الجماعية بمجرد ترسخها عبر أجيال تكتسب شرعية تفوق شرعية الحقيقة الأرشيفية؟ من هنا تكتسب الكتب التي تعيد فتح الملفات التاريخية أهمية تتجاوز السيرة أو الدراسة الأكاديمية، لأنها تضع الطريقة التي تشكل بها الوعي الوطني أمام الاختبار. حين يكتشف القارئ أن الخائن ربما كان صاحب رؤية استراتيجية أو أن البطل ارتكب أخطاء طمست عمدا، لا يهتز فقط تصوره عن شخصية بعينها، بل تهتز أيضا ثقته بالسردية التي بني عليها فهمه لبلده. تقول ميرنا الشدياق في هذا المقال: لعل أخطر ما في هذه العملية هو غيابها شبه الكامل عن التعليم الرسمي، فبينما ينكب الباحثون على الأرشيفات لسنوات طويلة، يبقى المنهج المدرسي ثابتا على النسخة المبسطة، فتتوارث الأجيال أحكاما جاهزة لم تختبر يوما. ويبقى التحدي في نقل نتائج البحث الأكاديمي إلى القارئ والطالب بلغة واضحة لا تفقد الدقة العلمية ولا تتحول في الوقت نفسه إلى مادة أكاديمية يصعب تداولها. الإجابة ربما تبدأ من مكان بسيط، أن نتعامل مع التاريخ لا كحقيقة مقدسة، بل كحوار مستمر قبل دوما لإعادة القراءة كلما فتح أرشيف جديد أو طرح سؤال لم يطرح من قبل. التوقيع ميرنا الشدياق، من يملك الذاكرة الوطنية.
2: الوطن مش غنية منغنية.

0: بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.
2: أمنك بأمان كل تنين 11:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.
1: أين الدولة من المواطن؟ ماذا لو لم يستطع قائد الجيش تنفيذ قرارات الحكومة؟ وهل انتقل الخوف من السوري لدى البعض إلى الخوف من إيران وحزب الله؟ الناشط السياسي المهندس شادي معربس ضيف كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
3: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجلي سانيتا 650 ملي ب95 سنت، دير جنرال 3 لتر ب$2.90.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمون سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع
3: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نحييكم من صوت كل لبنان، إليكم عرضاً للأخبار. يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو عند 10 صباحا بتوقيت واشنطن، وعلى طاولة البحث يحضر مصير اتفاق الإطار والجنوب ما بعد اليونيفيل. هذا ويحضر الملف الاقتصادي بقوة، إذ تشير الاجتماعات المقررة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن التعافي المالي والإصلاحات والمساعدات الخارجية ستكون جزءا أساسيا من برنامج الزيارة لواشنطن. يتوجه رئيس الوفد اللبناني المفاوض مع إسرائيل السفير سيمون كرم هذا الأسبوع إلى الفاتيكان، حيث يلتقي أمين سر الدولة الكاردينال بيترو بارولين ووزير الخارجية لبحث ملف المفاوضات والدور الذي يمكن أن تؤديه الفاتيكان في دعم هذا المسار. يزور المسؤول المالي والاقتصادي في فريق المبعوث الفرنسي جان إيف لدريان جاك دولاجوجي بيروت هذا الأسبوع لحث المسؤولين على تسريع الإصلاحات المالية تمهيدا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتتركز مهمة فريق لدريان على دعم المسار الإصلاحي ومواكبة الملفات الاقتصادية والمالية، بما يساعد على الوصول إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع الصندوق قبل نهاية العام. من قصر بعبدة جدد النائب سامي الجميل دعمه للرئيس جوزيف عون وللعهد ولرئيس الحكومة نواف سلام، مشددا على ضرورة البدء بخطوات متقدمة لتنفيذ خطط الحكومة. أضاف: لا حوار على السلاح، ويجب أن يكون هناك حوار حول طريقة إدارة البلد. وتعليقا على سؤال الشيخ نعيم قاسم عن الدولة، قال الجميل: أولا، عن أي دولة تتكلم يا شيخ نعيم؟ والدولة كانت محكومة من حليفك بشار وقبله حافظ على مدى 35 سنة. الدولة استرددناها من سنة وتحاول أن تخلص البلد، وتوصلت إلى إقرار علني من إسرائيل بالانسحاب. وتوجه إليه بالقول: هل تتكلم جد يا شيخ نعيم أن المقاومة حمت لبنان فلم يكن من جندي إسرائيل قبل الحربين، وأنت الذي جريت إسرائيل للاحتلال؟ فمن يهاجم لا يقاوم، وليس في سبيل لبنان إنما كرم السنوار وخمينئي. وفي نشاط قصر بعبدة التقى الرئيس جوزيف عون السفير المصري علاء موسى في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان، وشكره على تعزيزه أو على دوره في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة. كذلك التقى الرئيس عون السفيرة اليونانية في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمتها في لبنان ومنحها وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر، تقديرا لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان واليونان. يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الخميس برئاسة الرئيس جوزيف عون في قصر بعبدة. تنشط اعتبارا من اليوم الاتصالات لسحب الإضراب الذي دعا إليه اتحاد النقل البري يوم الأربعاء بعد سلسلة اجتماعات أفضت إلى موافقة اللجنة الوزارية على مطالب الاتحاد وسط مساع لتثبيت الاتفاق وتفادي تنفيذ الإضراب. وفي هذا السياق يترأس وزير العمل محمد حيدر ظهرا اجتماعا للجنة المؤشر للبحث في سبل رفع بدل النقل وتحسين الرواتب. أعلن حراك المعلمين المتعاقدين أن رفع أجر الساعة سيكون على جدول لقاء رئيس رابطة التعليم الثانوي جمال العمر مع وزيرة التربية ريما كرامي غدا، وأكد حق المتعاقدين بالاستفادة من الزيادة التي أقرها القانون رقم 44 للقطاع العام بما يوازيها في أجر الساعة أسوة بمعلمي الملاك. ودعا الحراك وزارة التربية إلى التنسيق مع المالية وتشكيل لجنة مشتركة لإعداد صيغة رفع أجر الساعة وإحالتها إلى مجلس الوزراء. في الجنوب تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية من دون هوادة، وفي جديدها غارات على القنطرة وزوتر الشرقية. كشفت وزارة التربية في بيان أن أكثر من 70 مؤسسة تعليمية رسمية لا تزال مستخدمة للإيواء، ونعمل على إخلائها تدريجا بعد تأمين بدائل لائقة للعائلات النازحة وإعادتها إلى التعليم الحضوري. انتقدت النائبة ندى بستاني وزارة الطاقة على خلفية جوابها المتأخر عن سؤال نيابي حول خطة مواجهة أزمة المياه لصيف 2025، معتبرة أن الرد جاء بعد مرور صيفين وشتوي. وسخرت بستاني من مضمون الجواب، معتبرة أن الخطة تحتاج إلى دراسة جيولوجية طويلة، وربطت التأخير بالخوف من جلسة الاستجواب.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير واثق من نجاح الدبلوماسية مع إيران ولا يريد العودة إلى مذاكرة التفاهم معها، وأشارت إلى أن الوسطاء يضغطون على إيران لتقديم تنازلات ومنع الذهاب إلى حرب شاملة. واليوم أورد إعلام إيراني رسمي أن ما من مخطط لاستئناف المفاوضات مع واشنطن. شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن كفير إلى جانب 1271 مستوطنا باقتحام المسجد الأقصى. تراجع الذهب في المعاملات الفورية بما يقارب 3% إلى 4163.69 دولارا للأوقية. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: في وقت
2: كنا
3: متأمل أن لبنان تلقف
4: بإذن. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: كبرت
7: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تعبورت
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تعبورت
7: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

بتحسوا أحياناً بوجع بالرقبة بيمتد إلى الحنك والفك؟ هالأوجاع ممكن تكون مترابطة أكتر ما بتتصوروا. الدكتور رواد سمعان بيتحدث بكلينيك مع روني الخوري عن أسباب أوجاع الرقبة، الحنك والفك، كيف منفرق بيناتهم وشو هي أحدث الطرق الطبية للتخلص من هالأوجاع. 3:30 صباحاً على صوت كل لبنان.

أين الدولة من المواطن؟ ماذا لو لم يستطع قائد الجيش تنفيذ قرارات الحكومة؟ وهل انتقل الخوف من السوري لدى البعض إلى الخوف من إيران وحزب الله؟ الناشط السياسي المهندس شادي معربس ضيف كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

بها الصيفي. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطية اعتباراً من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ويسكي جوني ووكر ريد ليبل 750 ملي ب $11.40، بزورات الأزي سوبر اكسترا 250 جرام ب $0.90.

0: أثنى عرى امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولت تعبولت تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت تعبولت تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولت تعبولت تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أسعدتم أوقاتا، إنها 1:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. يترأس وزير العمل محمد حيدر اجتماعا للجنة المؤشر للبحث في موضوع الحد الأدنى للأجور وتعرفة النقل العام في ظل الغلاء المعيشي المتفاقم، ومن المتوقع أن يرتفع بدل النقل من 450 ألف إلى ما بين 900 ألف ومليون ومائة ألف، على أن يبقى ملف الحد الأدنى للأجور قيد البحث. من قصر بعبدة أكد النائب سيمو أبي رمية أن التفاوض هو الوسيلة لبسط سيادة الدولة من خلال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات وصولا إلى حصرية السلاح بيد الدولة لتكون هي المرجعية الأولى والأخيرة في شؤون السيادة والأمن الوطني.
3: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تع بورد تع بورد تع،
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تع بورد تع بورد تع،
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت إسرائيل اليوم بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رافق رئيس الموساد ورئيس مجلس الأمن القومي في زيارة خاطفة إلى أبو ظبي على متن طائرة خاصة كانت تستخدم في السابق في رحلات لكبار مسؤولي الموساد. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي استهداف منشأة نفطية روسية في كراسنودار ومصنعين روسيين تابعين لقطاع الدفاع. أعلنت منسقية مخيمة النازحين بدارفور ارتفاع عدد الأسر النازحة بطويلة شمالي الإقليم إلى 909 وتضم 4797 نازحا. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: نهرمو السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بوري تع بوري تع،
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بوري تع بوري تع،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبريد تبريد تبريد تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.

0: مشاهدينا مرحبا بكم. تستمر التصريحات الأمريكية المتضاربة بشأن الحرب على إيران، إذ يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية إجراء مفاوضات مع طهران هذا الأسبوع، لكنه يؤكد أنه باستمرار يفكر بالعودة للخيار العسكري. الرد الإيراني لم يتأخر من الخارجية الإيرانية أن البلاد مستعدة لاستئناف الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها لم تتخلى بعد عن الدبلوماسية، فيما أوساط عسكرية تحذر من احتمال التصعيد وأن خيارات إيران ستكون كثيرة في هذا الصدد. ضيوفنا لهذا اليوم من واشنطن الخبير بالشأن الأمريكي والدولي إيهاب عباس، ومن طهران الأكاديمي والخبير بالشأن الإيراني حسين رويران، ومن الرياض الخبير الاستراتيجي والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمد الحبابي. أحييكم جميعا، وأبدأ معك أستاذ عباس. استمعت إلى تصريحات ترامب بين العودة للتفاوض وإمكانية استمرار الخيارات العسكرية، برأيك ما العوامل التي تحدد إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات؟ وهل تصريحات ترامب هي للاستهلاك الداخلي في الولايات المتحدة فقط؟
1: أهلا بحضرتك أستاذ أسامة وبالضيفين الكريمين وبالجمهور بكل تأكيد. يعني طبعا هو أقول لك بمنتهى صراحة، رئيس دونالد ترامب يضعنا في موقف لا نستطيع أن نتوقع خطوته القادمة أو خطوة الإدارة عامة القادمة، لكن لدينا عدة سيناريوهات محتملة. السيناريو الأول أنه يفضل الاستمرار في العمل الدبلوماسي، بما أنه أنها العمل العسكري في 7 أبريل، وحتى منذ ذلك الحين وحتى اليوم يعني نكاد نصل إلى 6 أشهر لم يعد إلى العمليات العسكرية بالشكل المكثف كما كانت الأسابيع الأولى لهذه الحرب، وهذا يدل على أنه لا يريد أن يعود إلى استخدام القوات المسلحة من جديد لسببين. سبب أنه لم تأتي بجديد فكرة ضرب إيران وتدمير عشرات الآلاف من الأهداف، لأن النظام ما زال قائما، وهنا تبرز فكرة القراءة الخاطئة للشخصية الإيرانية والنظام الإيراني. الشيء الآخر هو أن الرئيس دونالد ترامب نفسه يحاول أن يتفاوض في وقت هو مقبل، هو والحزب الجمهوري طبعا، على انتخابات التجديد النصفي، وذلك سيؤثر بالسلب إذا ما عاد إلى الحرب، لأنه سترتفع أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة،

0: عشان فقد عنصر المفاجأة من خلال العمليات العسكرية، وفقد عنصر السيطرة على رقعة الشطرنج الاستراتيجية بينه وبين إيران حتى اللحظة. لكن الباب سيظل مفتوحا لكل المصارع والاحتمالات، يعني من الممكن أن تعود الحرب بكثافة وقوة ونشاهد أشياء جديدة تحدث لأول مرة، ومن الممكن أن نسير في هذه الدائرة المفرغة دون أن نحقق أي شيء.
1: طيب سيد الويران، يعني أين تكمن أولوية طهران اليوم؟ يعني حين يتحدث وزير الخارجية الإيراني عن أن أبواب الدبلوماسية لم تغلق لكن البلاد مستعدة للخيار العسكري، أين أولوية طهران؟ وهل من الممكن أن تقدم أي تنازلات من الممكن أن تطمئن أو تعطي ورقة نصر للجانب الأمريكي تجعله مضطر للعودة عن خيار الحرب؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيفين الكريمين والمشاهدين الأعزاء. يعني خيار إيران هو حل الخلاف عبر التفاوض، وهذا ليس خيار جديد أو تحت ضغط أمريكي، لا لا، هذا الخيار منذ عقدين إيران دخلت في مفاوضات مع أمريكا مطولة، وصلت إلى اتفاق انقلب عليه ترامب، وخلال السنة الماضية ولمرتين إيران كانت على طاولة المفاوضات وأمريكا ذهبت إلى الحرب. في المرة الثانية مسودة الاتفاق كان يجب أن توقع بعد يومين، وأمريكا رغم أن يعني كان هناك اتفاق جاهز ولكن ترامب ذهب إلى الحرب. من هنا المشكلة في موضوع الدبلوماسية والتفاوض أن إيران مستعدة لذلك، وهي لا ترى طريقا آخر غير التفاوض لحل الإشكال بين الطرفين. ولكن يعني أمريكا لا زالت هي لم تصل إلى قناعة، يعني القناعة التي يعني وصلت إليها إيران. لماذا أمريكا ذهبت أساسا إلى الحرب؟ لأنها أرادت أن تحسم من خلال الحرب، ولكن الآن هي ذهبت إلى الضغط الاقتصادي. هذا ماذا يعني؟ يعني اعتراف ضمني بأن الحرب لم تحقق أهدافها، ومن هنا هو ذهب إلى الضغط. هذا الاعتراف يجعل الخيار العسكري ضعيف يعني ولا يحقق شيئا. لحد الآن أمريكا لم تستطع من خلال الخيار العسكري لا تحقيق أهداف الحرب ولا الحسم عسكريا. نعم أمريكا قوة عظمى في العالم، وهناك فائض قوة كبير بين إيران وبين أمريكا، ولكن إيران استطاعت أن تصمد. يعني الاستراتيجيين يقولون أنه من يبدأ الحرب ولا ينتصر فيها فهو مهزوم، وهذا ينطبق على أمريكا. ومن هو في موقع الدفاع كإيران كل يوم يمر وهي صامدة أمام أكبر قوة في العالم هو انتصار لإيران. من هنا نحن أمام مشهد فيه شح في الخيارات أمام أمريكا. خيار إيران واضح، نعم إيران تقول الخيار الدبلوماسي، ولكن عندما يكون تهديد ترامبي بأنه يمكن أن يذهب إلى الخيار العسكري، طبيعي أن إيران يجب أن تكون جاهزة لمواجهة أي خيار عسكري جديد. ولكن إيران اليوم أقوى من اليوم الأول الذي بدأت فيه أمريكا الغدر وقامت باغتيال القائد الشهيد وأكثر من 100 من المسؤولين في إيران. نعم. والأداء العسكري الآن يعني هو أكثر بكثير من اليوم الأول من الحرب. خلال الأيام الماضية رأينا اعتراف السنتكوم أن طائرة F-35 واجهت ظرفا صعبا، يعني هذا أخذ العبارة من السنتكوم وليكن التعليق عليها كما يشاء المشاهد، أنه إيران قامت بضرب عدد من المسيرات المتقدمة الأمريكية MQ-9، إيران قامت باغتنام عدد من الغواصات الأمريكية المسيرة وكذلك بعض القوارب وتدمير البعض الآخر منها، وهذا كله يعكس يعني وقبل ذلك ضرب مدمرتين أمريكيتين جعلت القوات الأمريكية تبتعد عن إيران إلى مسافة 1000 كيلومتر. هذا كله يعكس أن إيران مستعدة للتفاوض ولا

0: ولكن ليس بأي يعني مستوى. نعم إيران هل يمكن أن يكون هناك تنازل؟ لا، إيران لن تتنازل بصورة أحادية. إذا كان إطار التفاوض رابح، نعم في هذه الحالة يمكن أن يتنازل الطرفان بعض الشيء للوصول إلى اتفاق.
1: طيب.
0: ولكن أن يتصور ترامب أن الإطار يجب أن يكون رابح خاسر وإيران يجب أن تستسلم، لا، إيران لن تستسلم.
1: لكن هناك مسلمات سيد رويران، يعني بموضوع النووي الإيراني، بموضوع دورها في المنطقة، يقول البعض بأن واشنطن لن تتخلى عن هذين الشرطين في أي مفاوضات مع الجانب الإيراني. ضف على ذلك مضيق هرمز الذي بات الورقة الأقوى اليوم بيد طهران. دكتور محمد، كيف تقيم برأيك الرياض التهديدات والتحذيرات من قبل الجانب الإيراني بأن الأمن لن يكون لدولة على حساب أخرى، الأمن إما للجميع في المنطقة أو لن يكون لأحد؟ هل هي مستعدة أيضا الرياض ودول الخليج والدول المحيطة لأي خيارات تصعيدية ربما قادمة؟ كما يقول البعض، يعني الخيار الأكثر طرحا اليوم هو الخيار العسكري.
2: أسعد الله صباحكم أستاذ الغالي وضيوف الكرام ومشاهديكم في قناة روسيا اليوم، سعيد بالاستضافة. سيدي دعني قبل أن أجيب على سؤالك أختلف مع الضيفين الكريمين في أن الحرب لن تأتي ولن يكون هناك صراع عسكري. اليوم حصل اعتداء نوه عنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عندما قال إن تدخلت بريطانيا فسيكون علينا محاسبتها وسيعاني المواطن البريطاني، وقال ذلك التهديد في 20 مارس 2026. اليوم اعتداء على قاعدة فيرفورد البريطانية بمتفجرات وعصابة وإخلاء أكثر من 95 منزل، بمعنى حصل الاعتداء وأعتقد أنه سيكون هناك ردا عسكريا على إيران في هذا المقابل. أما الحكمة التي ننشدها نحن كخليجيون في جمهورية إيران الإسلامية، نحن نتمنى جوارا طيب، نتمنى مشاركة اقتصادية، نتمنى أن تخرج إيران من لبنان والعراق واليمن كما خرجت من سوريا، ألا يكون هناك أذرع تهددنا كما يرمين الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة، كما حزب الله يعطل الحكم في لبنان، كما الميليشيات العراقية تسرق مقدرات النفط وتوغل في الفساد في العراق. لذلك سيدي نتمنى إيران أن تكون نموذجا، إما مثل أذربيجان عندما تولى إدارتها.
1: نعم. حيدر لكن الإيف، لكن دكتور محمد هذه في إطار يعني تمنيات، ماذا عن الاستعدادات من الجانب السعودي والعربي والخليجي والدول المحيطة للتعامل مع أي تطورات من الممكن أن يفرضها المشهد القادم؟
2: سيدي نحن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أرسلوا وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان وقاد صلحا وتفاهما وتقاربا ب100 مليار دولار وتعاون بين إيران في مصافيها. نعلم أن إيران معظم منتجاتها هي النفط والغاز والمواد البتروكيماويات من معشور وعسلوية، لذلك إيران تركز على هذا الجانب لأنه معظم الدخل الإيراني من هذه الأمور الثلاثة. قاد تشارك الاقتصاديين بأكثر من 100 مليار وقدنا الوضع الاقتصادي ونقود كذلك التفاهمات مع الجانب الأمريكي. نعم. ومع دول المنطقة، ونحن الآن قادرون في المملكة العربية السعودية على طي صفحة الماضي والحروب والاقتتال والصواريخ والمسيرات وبدء صفحة جديدة، بل الدخول مع صلح مع أمريكا وتهدئة المنطقة، ولكن يجب على إيران تكون صادقة معنا وأن تخرج من دول ثلاث لبنان العراق اليمن تدعها لأهلها. يا سيدي مليارات بالأسلحة والصواريخ والمسيرات تدفع للجانب الحوثي لمن؟ ليهدد المملكة مكة والمدينة والرياض وحزب الله. يلغي دولة مثل لبنان، وكذلك الميليشيات العراقية تمطرنا من الشمال بالمسيرات والصواريخ. سيدي إيران مطلوب طيب. منها أن تكون حسنة الجوار، أن تقدر احترام لها وتحترمنا وتبدأ صفحة جديدة وتلغي نظام كان 50 سنة لم يعود عليها إلا بخسائر أكثر طيب. من نصف تريليون، وإيران متأخرة في الداخل الإيراني.
1: طيب سيد إيهاب، برأيك تصريحات ترامب بهذا الشكل المكرر الذي يعني يهدد فيه تارة ثم نعود إلى الخيارات الاقتصادية، يدمر فيه إيران ثم نعود إلى الخيارات الاقتصادية وهكذا، يغرق البحرية الإيرانية وما إلى هنالك من تصريحات، إلى أي درجة هي ترتبط بالانتخابات النصفية الأمريكية، وإلى أي درجة أيضا هذا يعني يلغي العامل الأهم في أي مفاوضات بين متحاربين وهو عامل الثقة؟
3: يعني أبدأ بعامل الثقة أولا، هو غير موجود تقريبا بنسبة 99%، 1% يضمنها الوسطاء، لكن هذه 99% أعتقد غير موجودة على الإطلاق. يعني
1: نعم.
3: فيما يتعلق بتأثير ذلك في الانتخابات، هو ترامب يعلم أنه التأثير السلبي قد حدث، وهو حاول أن يظهر أنه غير مكترث عندما قال بأنه أنا لقد نجحت في الانتخابات وأنا حاليا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الانتخابات القادمة لن تغير من حقيقة الأمر شيء. عاد هنا للحديث عن نفسه، ومن بعده مش مشكلة يكون في إيه يعني، لكن طبعا هو يعلم أن هناك تأثير سلبي، والدليل هذا التأثير السلبي أنه قدم حافزا للمواطنين الأمريكيين، كل مواطن أمريكي في حال فوز الجمهوريين بمجلسي النواب والشيوخ مرة أخرى سيحصل على $5,000. هذه دعوة صريحة للمواطنين الأمريكيين، كثر من الأمريكيين وأنا أقول لحضرتك سيذهبوا للتصويت لترامب للحصول على هذه $5,000، كثر من الأمريكيين.
1: نعم.
3: لأن الشعب الأمريكي خلال السنوات الماضية بات يعاني بشدة، وأصبح كثير منهم يعملون في وظيفتين وفي ثلاثة وظائف أو ثلاث وظائف حتى يستطيعوا أن يدفعوا تكاليف حياتهم اليومية، وتأتيهم حرب إيران وحرب غزة إسرائيل وحرب روسيا أوكرانيا وحرب صينية تجارية واختلافات مع الاتحاد الأوروبي وضرائب ورسوم متبادلة وجمارك متبادلة مع تقريبا معظم دول العالم في ازدياد. كل هذه الأمور لها تأثير سلبي طبعا على مزاج الناخب الأمريكي وعلى جيب الناخب الأمريكي وعلى عدم يقين الناخب الأمريكي لمستقبله ومستقبل أبنائه. لم يعد هناك ما يسمى بالأمريكان دريم، هذه الجملة اختفت تماما من قاموس الأمريكيين ومن قاموس من يأتي إلينا من الخارج يعتقد أنه يعني يعيش الحلم الأمريكي. لم يعد هناك حلم أمريكي كما كان في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. فرئيس دونالد ترامب اليوم بمنتهى الصراحة أستاذ أسامة، وانت عارف حضرتك أن أنا يعني من المؤيدين للحزب الجمهوري وللرئيس دونالد ترامب، وما زلت أنا أقول لحضرتك ترامب عليه أن يكون حاسما في ملف إيران، وليس من العيب أن يقول الرجل لا أعرف، مش عيب، قل لا أعرف أن أحل هذا الملف، واترك الأمر لكبار السياسة والقيادات الأمريكية سواء داخل الحكومة الأمريكية أو خارجها، استقطبهم واجعلهم أعضاء في حكومتك، سيقدموا لك أشياء كثيرة مفيدة تستطيع من خلالها تتعامل مع إيران بشكل مفيد. باراك أوباما عندما جاء إلى حكم الولايات المتحدة وقع اتفاقا مع الإيرانيين، يعني لم يكن خبيرا سياسيا لكن كان حوله خبراء سياسيين كثر، دخلوا في مفاوضات ومعمعات مع الجانب الإيراني حتى توصلوا إلى اتفاق 10 سنوات الذي ترامب قال أنه اتفاق مهترئ، واليوم يحاول أن يقنعنا باتفاق أقل قيمة بكثير لا يحقق أي شيء على الإطلاق، ولا يستطيع أن يفعل على الجانب العسكري ما يريد أن يفعله. وأنا أتأكد أن ترامب كل يوم يضع رأسه على الوسادة ويقول ماذا سأفعل لو ماذا سأقول للأمريكيين وللعالم إذا ما جئت باتفاق أقل من اتفاق باراك أوباما الذي كنت أنتقده كل يوم، هو وجو بايدن وكل الإدارة الأمريكية التي وقعت هذا الاتفاق. عليه أن يدرك أنه هناك فرصتان فقط لن تتكررا مرة أخرى، إما الخوض العسكري بشكل مكثف وكبير وقوي، أو الدبلوماسية لأقصى درجة، واحصل من إيران على ما تستطيع أن تحصل عليها منه عليه وتنتهي الأمور عند هذا الحد.
1: لكن حتى اليوم يعني طهران تؤكد أنها لن تقدم صك الاستسلام يعني والتنازلات للجانب الأمريكي. تفضل تفضل أستاذ إيهاب.
3: أنا أقصد أستاذ أسامة أنه لا يمكن لترامب أن يخرج من منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وبطن المريض مفتوحة واللي هي يعني الحرب مع إيران، لأنه هذا سيؤدي إلى التهابات سياسية وعسكرية لا يحمد عقباها. إسرائيل، إيران، إيران والدول الخليجية، إيران والعراق، إيران والدول العربية الأخرى، اليمن، كله سيتداخل في في في شكل غير يعني محمود الخطى ولا العواقب.
1: طيب سيد حسين، إذا استمعنا للأستاذ إيهاب في هذا الموضوع يطرح بأن ترامب لا يمكن أن يخرج من المنطقة دون إغلاق ملف الصراع مع إيران، لكن برأيك يعني كيف ستتعامل طهران وما هي خياراتها في حال العودة للتصعيد، خاصة أن خبراء يتحدثون على فشل الرهان على الورقة التي كانت الأقوى بيد طهران وهي مضيق هرمز، ويضيفون أيضا بأن هناك مخاطر من تحرك الجبهة الداخلية في إيران؟
0: يعني أولا في تصوري أن الخيارات محدودة، يعني الخيار العسكري لن يحقق هدف إضافي، هو ذهب كان معه فترة زمنية 40 يوم في المرة الأولى، 13 يوم في المرة الثانية، وبعد ذلك ولم يستطع أن يحقق شيئا. من هنا الخيار العسكري استهلك، والذهاب إليه لا يزيد أمريكا إلا ميزانيات جديدة، هذا أولا. ثانيا يعني الخيار الدبلوماسي، إيران تقول إطار رابح رابح يحفظ يعني ما وجه الطرفين، ويمكن الوصول إلى اتفاق ضمن هذا الإطار. موضوع مضيق هرمز هو ورقة طبيعي إيران تستعمله، يعني عندما يأتي ترامب ويغلق المحيط الهندي وهي مياه دولية ضد إيران، هل يمكن لإيران أن تسكت؟ وطبيعي أن إيران تغلق المضيق لتضغط على الاقتصاد العالمي بربته ولتجعل العالم كله يضغط على ترامب. من هنا الموضوع هو كلام ترامب أن هناك سفن وهناك نفط يخرج وأن هذا المضيق هو مضيق ترامب وأن ترامب يتحكم، هذا كلام للاستهلاك الداخلي الأمريكي. كل المؤسسات الملاحية وعلى رأسها كابلر تقول غير ذلك، يعني لا يخرج من المضيق يوميا إلا سفينة أو سفينتين ومن الجانب الإيراني وبالتنسيق مع إيران. من هنا الكلام واضح، الآن ترامب يريد فتح المضيق باعتبار أنه يخنق الاقتصاد العالمي. الآن في أمريكا هناك تضخم، هناك زيادة في أسعار الديزل، البنزين إلى آخره، وهناك ضغط على البورصة إلى آخره. ومن هنا إيران تقول ليس من مشكلة، طيب يمكن أن نتفق ونقوم بالعملية، ولكن ليس في إطار رابح خاسر، رابح رابح. لا زالت عقلية،
1: لكن هنا اختلاف وجهات النظر
0: يعني بشكل
1: حسين
0: يريد
1: في موضوع رابح رابح, رابح الذي تتفضل بالحديث عنه. يعني رؤية طهران مختلفة كليا عن الرؤية الأمريكية. واسمح لي بسؤال أخير في هذا الصدد إلى الدكتور محمد، يعني الوقت دهمنا في هذه الحلقة. دكتور محمد، ما هو دور الدول العربية والخليجية في تقريب وجهات النظر بين الجانبين الأمريكي والإيراني، خاصة أنها أيضا تعرضت لقصف إيراني أدى إلى تدمير مراكز تقول طهران بأنها أمريكية وكثيرة في المنطقة العربية؟ دكتور محمد هل تسمعني؟ طيب أكمل بسؤال أخير وبدقيقة واحدة أستاذ حسين، يعني حول موضوع الثقة، هل هناك أي دور لدول المنطقة في ظل الاتهامات التي توجهها طهران بدورهم في تسهيل الصراع والحرب الأمريكية؟
0: شوف، الدول في المنطقة تنكر هذا الدور، ولكن تقارير CNN، تقارير نيويورك تايمز إلى آخره، واشنطن بوست، أن هذه قواعد كانت مساهمة بشكل كبير في الجهد العسكري. حتى أخيرا في البنتاغون هناك تحقيق لماذا إيران بدأت تضرب، حتى الطائرات التي كانت تقوم تقلع من الأردن وتقوم بعمليات كانت تضربها بدقة، واتهام الصين بأنها وضعت الأقمار الصناعية تحت اختيار إيران. هذا يعكس أن إيران تضرب قواعد، تضرب أمريكيين، تضرب طائرات. من هنا في تصوري أن موضوع القواعد في المنطقة هي موضوع مهم جدا، يعني كانت أصبحت عبئا على دول المنطقة. هي جاءت على أساس، بنيت على أساس أن تدافع عن هذه الدول، ولكن أمريكا لم تستطع.
1: يعني كما تقول طهران بأنه إيران لا وجود للأمن في المنطقة بوجود القوات الأمريكية. اسمح لي على المقاطعة سيد حسين فقط أيضا لإشراك الدكتور محمد في سؤال أخير. دكتور محمد، يبدو أننا واجهنا مشكلة في الصوت مع حضرتك، سؤال أخير وبدقيقة واحدة، ما دور الدول العربية، ما دور الرياض في تقريب وجهات النظر بين الجانبين الأمريكي والإيراني في أي مفاوضات مرتقبة؟
2: سيدي أعتقد أن المملكة الباب مفتوح، ونتمنى أن يكون هناك دور كبير من الجانب الإيراني بالتعاون معنا لتهدئة الأمور، مزيد من الدبلوماسية، تهدئة المنطقة، أن يكون الإقليم ذاهبا إلى بناء الإنسان، تنمية الموارد للدول بعيدا عن النزاعات، كما أن حلف مكة الذي به المملكة وباكستان وتركيا، لما لا تكون هناك إيران شريكة، بمعنى تكون عونا للمنطقة لا فرعونا عليها، لما لا تكون هناك مصر كذلك بما ينفع شعوب المنطقة، بما يزيد من التهدئة. المشاكل التي نتلقاها من إسرائيل ومن عدوانها على الدول العربية والإسلامية كثيرة، وإذا كنا صادقين
1: ربما السؤال في هذا الإطار عن موقف الولايات المتحدة في حال تم إنشاء أو حتى التفكير في هكذا تحالف كما تقول بأنه موجه ضد إسرائيل. للأسف وقت الحلقة انتهى. أشكركم ضيوفي من الرياض الخبير الاستراتيجي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد الحبابي، ومن طهران الأكاديمي والخبير بالشأن الإيراني حسين رويران، ومن واشنطن الخبير بالشأن الأمريكي والدولي إيهاب عباس. شكرا جزيلا لكم على المشاركة معنا، وكل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. دمتم بخير.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
3: تجريم الإفطار العلني، ما الحل؟ الجزء الثاني في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
4: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوان بقارة كافال لوقية بدولارين وسبعين سنت أو جامبينو لوقية بثلاثة دولار وأربعين سنت.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
2: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
3: تبرد تبرد تبرد تع
4: تعبولد تعبولد تع
5: الهرمز سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبولد تعبولد تع
5: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبولد تعبولد تع
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تبرد تبرد تع
6: تع

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعدتم أوقات نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الاثنين 28 من أيلول 2026 التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات روني جابي سلام اللحام والمخرج توني الخوري.

0: أهلا بكم في العناوين. المفاوضات معلقة على حبال الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية، ولبنان يتحرك على أكثر من خط. العين على لقاء سلام روبيو، الجنوب والإصلاحات في صدارة المشهد. كرم إلى الفاتيكان، محاولة لفتح قوة في جدار المفاوضات. خطاب قاسم يشعل الردود، جعجع كل من حاول إزالة معنى لبنان زال من الوجود. جلسة حكومية الخميس على وقع ضغط الشارع وثقل المعيشة. المساعي تتعثر، ترامب يبدد الرهان وطهران تنفي جولة جديدة.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل إلو طعمه.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بوري تع بوري تع.
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بوري تع بوري تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبري تبري تبري تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. لا جديد يبشر باختراق على خط المفاوضات ولا مؤشرات جدية حتى الآن على انفراج قريب، لا في المسار اللبناني الإسرائيلي ولا في الحوار الأمريكي الإيراني. فالدبلوماسية المتشابكة تبدو معلقة على حبال الاستحقاقات الانتخابية في واشنطن وتل أبيب بانتظار عبور صناديق الاقتراع حتى تستعيد المفاوضات زخمها وتعود العجلة إلى الدوران. وإلى أن يحين ذلك يتحرك لبنان على أكثر من خط في محاولة لدفع المسارات المتعثرة إلى الأمام، من لقاءات رئيس الحكومة نواف سلام في واشنطن التي تتوج اليوم باجتماعه مع وزير الخارجية ماركو روبيو، إلى زيارة السفير سيمون كرم إلى الفاتيكان. وفي الداخل يتقدم ملفان المشهد سياسيا. خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لم يمر مرور الكرام، بل فتح بابا واسعا من السجال والردود. أما معيشيا فيتصاعد ضغط الشارع تحت وطأة أزمة تتعمق يوما بعد يوم وتضيق الخناق على اللبنانيين في أبسط تفاصيل حياتهم. ماذا الآن في التفاصيل؟
1: يواصل رئيس الحكومة نواف سلام لقاءاته في الولايات المتحدة، على أن تتوج اليوم باجتماع يعقده برفقة وزير الخارجية يوسف رجي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عند 10 صباحا بتوقيت واشنطن، ويحضر على طاولة البحث مصير اتفاق الإطار إلى جانب الوضع في الجنوب وما بعد مهمة اليونيفيل في ظل المساعي لدفع المسار التفاوضي إلى الأمام. اقتصاديا يحضر الملف بقوة في برنامج زيارة مع اجتماعات مرتقبة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث يتوقع أن تتناول التعافي المالي والإصلاحات والمساعدات الخارجية بوصفها عناوين أساسية في أجندة الوفد اللبناني في واشنطن.
0: إلى ذلك يتوجه رئيس الوفد اللبناني المفاوض مع إسرائيل السفير سيمون كرم هذا الأسبوع إلى الفاتيكان، حيث يلتقي أمين سر الدولة ووزير الخارجية، وذلك لبحث ملف المفاوضات والدور الذي يمكن أن يؤديه الفاتيكان في دعم هذا المسار.
1: بالتزامن يزور المسؤول المالي والاقتصادي في فريق المبعوث الفرنسي جان-إيف لدريان جاك دولاجوجي بيروت هذا الأسبوع لحث المسؤولين على تسريع الإصلاحات المالية تمهيدا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتتركز مهمة فريق لدريان على دعم المسار الإصلاحي ومواكبة الملفات الاقتصادية والمالية بما يساعد على الوصول إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع الصندوق قبل نهاية العام.
0: وعلى وقع هذا الزخم السياسي والدبلوماسي، خطاب الأمين العام لحزب الله لا يزال تحت مجهر المتابعة بعدما حرك مروحة من المواقف. رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع اعتبر أن حصر السلاح بيد الدولة هو المدخل إلى استعادة السيادة وتحرير الأرض لا العكس، واتهم حزب الله بمصادرة قرار الدولة وتعطيل دورها، وحمل مسؤولية من جانب الانهيار الاقتصادي والمعيشي، كما اعتبر أن حرب إسناد طهران أعادت لبنان إلى مربع التدهور، متمسكا بأن مواجهة إسرائيل يجب أن تكون عبر الدولة والمؤسسات. وخدم جعجع بالقول: كل من حاول إزالة معنى لبنان زال من الوجود.
1: النائب وضاح الصادق كتب عبر إكس: سرديات لم تعد تقنع عاقلا يطلقها حزب الله تباعا بلا منطق أو مصداقية، وتكشف أكثر فأكثر حجم الضعف القيادي بعد اغتيال أمينه العام السيد حسن نصر الله، رأفة بأهلكم ورحمة بلبنان الذي لا يعني لكم سوى مركز دفاع عن إيران. اتركوا هذا الشعب تحت رعاية دولة تجاهد جاهدة وتحاول جاهدة حمايته، وربما يكون عندكم بعض الرحمة وأشك كثيرا في ذلك، بل أجزم أنكم لا تمتلكون شيئا منها. ختم صادق.
0: وفي المواقف شدد النائب إبراهيم كنعان على أن موقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من التفاوض واتفاق الإطار هو الطريق المتاح لاستعادة الاستقرار والسيادة، وقال: من يملك بديلا فليطرحه ومن قصر بعبدة أكد النائب سيمو أبي رمي أن التفاوض هو الوسيلة لبسط سيادة الدولة من خلال الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وصولا إلى حصرية السلاح بيد الدولة.
2: المؤتمر يوم الخميس على الصعيد البرلماني ببيريز، ورح يكون ممثل مجلس النواب اللبناني تحت عنوان تضامن مع لبنان. بهذا المؤتمر رح يكون في شركاء الدولة الفرنسية، وأكيد فخامة الرئيس مؤمن أنه التفاوض هو الوسيلة الوحيدة يلي بتخلينا نوصل إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية، إن كان على صعيد الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة ووقف اعتداءاتها، أو من خلال حصرية السلاح وتكون الدولة هي المرجعية الأولى والأخيرة.
1: ومن بعبدة أيضا جدد النائب سامي الجميل دعمه للرئيس جوزيف عون وللعهد ولرئيس الحكومة نواف سلام، مشددا على ضرورة البدء بخطوات متقدمة لتنفيذ خطط الحكومة. أضاف: لا حوار على السلاح، ويجب أن يكون هناك حوار حول طريقة إدارة البلد. وتعليقا على سؤال الشيخ نعيم قاسم عن الدولة، قال الجميل: أولا، عن أي دولة تتكلم يا شيخ نعيم؟ والدولة كانت محكومة من حليفك بشار وقبله حافظ على مدى 35 سنة. الدولة استرددناها من سنة وتحاول أن تخلص البلد، وتوصلت إلى إقرار علني من إسرائيل بالانسحاب، وتوجه إليه بالقول: هل تتكلم جد يا شيخ نعيم أن المقاومة حمت لبنان فلم يكن من جندي إسرائيلي قبل الحربين، وأنت الذي جريت إسرائيل للاحتلال؟ فمن يهاجم لا يقاوم، وليس في سبيل لبنان إنما كرمة سنوار والخامنئي، ختم الجميل.
0: وفي نشاط بعبدة التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون السفير المصري علاء موسى في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان، وشكره على دوره في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة. كذلك التقى الرئيس عون سفيرة اليونان في لبنان في زيارة وداعية أيضا، ومنحها وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديرا لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان واليونان.
1: جنوبا تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية من دون هوادة. الزميل حسين معنا والتفاصيل.
3: لا يزال التوتر والحذر الشديدان يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي المتواصل بشكل متقطع حتى الساعة. وقد استهدف ظهر اليوم المنصوري وأطراف برعشيت ووادي سلوكي، بعد أن استهدف صباحا بشكل عنيف وادي زبقين التي تعرضت لأكثر من 150 قذيفة مدفعية، وقد وصلت بعض القذائف إلى مقربة من المنازل المأهولة، ما تسبب بحركة نزوح لعدد من عائلات زبقين باتجاه مدينة صور. كما قامت قوات العدو بزرع جهاز كاميرا مزود بالطاقة الشمسية عبر المحلقات على كتف وادي زبقين. وقد عملت بعد ظهر اليوم قوة من فوج الهندسة في الجيش اللبناني على تفكيك الجهاز. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية بالقذائف الفسفورية أطراف بلدة القنطرة لجهة وادي الحجير. رافق القصف المدفعي حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة استهدفت حداثة وأطراف برعشيت وحاريس وعيت الجبل ووادي الحجير ومنطقة سدانة عند أطراف كفر شوبة. أما في العدوان الجوي، فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات استهدفت أطراف زوتر الشرقية ووادي زبقين ومنطقة العرايش بين حاريس وحداثة ومنطقة الدرش غربي بلدة ميس الجبل ومحيط بلدة طلوسة. كذلك فجرت قوات العدو اليوم عددا من المنازل في بلدة المنصوري، وتم رصد المحلقات الإسرائيلية تنقل جالونات متفجرة باتجاه محيط بلدتي زوتر الشرقية وزوتر الغربية تمهيدا لتفجيرها لاحقا. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وفي قراءة عسكرية، توقع الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد خالد حميدي موجة تصعيد جديدة في الجنوب، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد حقق انتصارات عسكرية على أكثر من جبهة، وأن التصعيد في الجنوب لن يزيد إلى رصيده الانتخابي. حميدي الذي تحدث إلى صوت كل لبنان تخوف من إقامة إسرائيل حزاما أمنيا جديدا واحتلالا دائما.
4: دون أدنى شك نحن ذاهبون إلى تصعيد في خدمة الاتفاق الإطار وإيجاد إطار جديد لاستئناف مباحثات روما ولتطبيق المناطق التجريبية
1: هل تتجه إسرائيل بحسب رأيكم إلى تثبيت مواقعها على الخط الأصفر؟
4: يعني نحن أمام أشهر حاسمة في مسألة تثبيت المواقع، هي قد تحصل لأنه إسرائيل ستبدأ بالتموضع مكان قوات اليونيفيل التي ستبدأ بالانسحاب الجدي في خلال الأسابيع المقبلة، ولكن العمليات العسكرية ستذهب إلى مزيد من تبرد المواقع لحزب الله سواء في الريحان أو في إقليم التفاح، وربما يبلغ ذلك عمقا في الداخل اللبناني أكثر من ذلك. انسحاب اليونيفيل تموضع القوات الإسرائيلية مكانها سيحول الانتشار الميداني الإسرائيلي إلى احتلال ثابت، وربما يضطر الجيش إلى إخلاء هذه المواقع.
1: على وقع تصاعد الغضب الشعبي من تردي الأوضاع المعيشية، يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الخميس برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدة. هذا ويترأس وزير العمل محمد حيدر في هذه الأثناء اجتماعا للجنة المؤشر للبحث في موضوع الحد الأدنى للأجور وتعرفة النقل العام في ظل الغلاء المعيشي المتفاقم.
0: في غضون ذلك تنشط اعتبارا من اليوم الاتصالات لسحب الإضراب الذي دعا إليه اتحاد النقل البري يوم الأربعاء بعد سلسلة اجتماعات أفضت إلى موافقة اللجنة الوزارية على مطالب الاتحاد وسط مساعى لتثبيت الاتفاق وتفادي تنفيذ الإضراب.
1: توازيا أعلن حراك المعلمين المتعاقدين أن رفع أجر الساعة سيكون على جدول لقاء رئيس رابطة التعليم الثانوي جمال العمر مع وزيرة التربية ريما كرامي غدا، وأكد حق المتعاقدين بالاستفادة من الزيادة التي أقرها القانون رقم 44 للقطاع العام بما يوازيها من أجر الساعة أسوة بمعلمي الملاك. ودعا الحراك وزارة التربية إلى التنسيق مع المالية وتشكيل لجنة مشتركة لإعداد صيغة رفع أجر الساعة وإحالتها إلى مجلس الوزراء.
0: وسط هذه الأجواء دعا النائب فريد البستاني إلى إنشاء خلية طوارئ تعالج الأزمة المعيشية مناشدا الدولة إلى خفض الضرائب على صفيحة البنزين. البستاني وفي حديث عبر صوت كل لبنان استبعد الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قريبا.
5: نحن لجنة الاقتصاد وجهنا نداء كتير كتير قوي، صار لنا 3 أشهر منقول تحركوا. أنا أناشد الدولة بخفض الضرائب على صفيحة البنزين.
1: نعم.
5: يوم 32 هو ضرائب.
1: نعم 13 دولار بين الدولة والشركات المستوردة، هناك 13 دولار
5: غير أرباح الشركات. عم بقولك أنا ضرائب و300 ألف منهم شو ناطرين؟
1: هل اتفاق لبنان مع صندوق النقد بات قريبا؟
5: أنا برأيي لا، وأنا قراءتي هلا في ناس قريوا آخر تصريح هديك الأسبوعين إنه كان كتير إيجابي، هيدا تصريح دبلوماسي، وأنا بعرف خبرة صغيرة عن IMF إنه هن دائما بيطلعوا بهيك أشياء مشجعة، ولكن تنقول إنه الفريق اللبناني اللي فاوض فاوض بكل محبة وكل قوة وخبرة، ولكن الدنيا على الأرض إنه عم بيطالبونا بإصلاحات، وأنا ما شايف قانون الفجوة. أنا ما بدي سميه قانون فجوة، بدي سميه قانون السرقة، لأنه نحن منعرف مين حول ومين أخذ المصاري وعم نضيع وقت.
1: ومع الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات عالميا، كتب النائب غسان حصباني عبر حسابه على منصة إكس، بات من الضروري إلغاء الرسوم الثابتة التي فرضتها الحكومة على المحروقات، خصوصا أن وزير الطاقة جو الصدي كان قد تحفظ عليها منذ إقرارها باقتراح من وزير المال قبل أن يطالب صراحة بإلغائها أو تعليق مفاعيلها عند ارتفاع الأسعار العالمية، حماية للمواطنين والاقتصاد اليومي الذي يقتضي عدم مضاعفة أثر الأزمة العالمية برسوم محلية إضافية. وفي سياق آخر، انتقدت النائبة ندى بستاني وزارة الطاقة على خلفية جوابها المتأخر عن سؤال نيابي حول خطة مواجهة أزمة المياه

0: الشباب إلى حرب شاملة. واليوم أورد أعلام إيراني رسمي أن ما من خطط لاستئناف المفاوضات مع واشنطن.
1: في اليمن يستهدف طيران القوات المسلحة بغارات عدة مواقع للحوثيين في الربيعي غربي تعز. أفاد جهاز أمن إقليم كردستان العراق بهجوم بثلاث مسيرات على مخيم أزادي جنوب شرقي أربيل من دون وقوع إصابات. شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن كفير إلى جانب 1271 مستوطنا باقتحام المسجد الأقصى.
0: يحضر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون القداس الذي يترأسه البابا لون 14 اليوم ويشارك في مراسم مغادرة الحبر الأعظم فرنسا.
1: نبقى في فرنسا حيث حقق حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان مكاسب كبيرة في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي تتيح له للمرة الأولى تشكيل كتلة برلمانية، وبحسب أحدث النتائج المتاحة فاز الحزب بتسعة مقاعد جديدة ليرتفع عدد نوابه في مجلس الشيوخ من 3 إلى 12 مقعدا، ومع حليف اتحاد اليمين من أجل الجمهورية يصبح المجموع 14 مقعدا، ما أتاح تشكيل كتلة برلمانية. وأشادت لوبان بالنتائج ووصفتها بالنصر التاريخي على أن تعلن النتائج النهائية اليوم.
0: كشف السفير الأمريكي في بكين أن الرئيس دونالد ترامب عرض على الرئيس الصيني شراء أسلحة أمريكية خلال مناقشاتهما بشأن مبيعات السلاح.
1: أعلنت القوات الروسية استهداف سفينة شحن متجهة إلى ميناء أوديسا. إلى ذلك قال عمدة كييف إن مسيرة أصابت مبنى إداريا وسط العاصمة الأوكرانية.
0: تراجع الذهب في المعاملات الفورية اليوم بما يقارب 3% ليسجل 4163.69 دولارا للأوقية.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط الرذاذ أحيانا بشكل متفرق خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
0: في الختام تذكيرا بالعناوين: المفاوضات معلقة على حبال الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية، ولبنان يتحرك على أكثر من خط. العين على لقاء سلام روبيو، الجنوب والإصلاحات في صدارة المشهد. كرم إلى الفاتيكان محاولة لفتح قوة في جدار المفاوضات. خطاب قاسم يشعل الردود، جعجع كل من حاول إزالة معنى لبنان زال من الوجود. جلسة حكومية يوم الخميس على وقع ضغط الشارع وثقل المعيشة. المساعي تتعثر، ترامب يبدد الرهان وطهران تنفي جولة جديدة.
1: ختام نشرة الأخبار استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: تبرد تبرد تبرد
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معتر صاحب الموتور مكيف وانت ايه

0: هون ركز معي شوي هون
1: تعبوري تعبوري تع
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان.
4: نشاطات. نشاطات وتحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا بيرفقتنا. بصرنا اليوم أن نكون على تواصل مع مسؤول برامج الاتصال والمعلومات في مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت الأستاذ جورج عواد، لنلقي الضوء أكثر على نشاطات اليونسكو، ولنلقي الضوء أكثر كمان على أهمية حماية وتعزيز الحق في طلب وتلقي ونقل المعلومات باعتباره حق أساسي من حقوق الإنسان. أهلا وسهلا فيك أستاذ جورج عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
5: شكرا.
4: أهلا وسهلا أستاذ جورج. بداية، الاحتفال باليوم الدولي لحق الوصول إلى المعلومات واللي يصادف اليوم، ماذا يعني يحمل هذا اليوم؟ حضرتكم كيف عم بتقوموا بتفاصيل وتطبقوا كل ما يلزم من خطوات هادفة صونا لحقوق الإنسان ولا المواطن ونقل المعلومات بدقة وبشكل صحيح بعيدا عن التضليل وقريبا من الاحترافية؟
5: صحيح، يعني بداية لابد من الإشارة أنه عم نحكي عن هاليوم اللي هو يصادف 28 سبتمبر من كل عام. الهدف منه تسليط الضوء على الدور المحوري للحصول للمعلومات بتعزيز الشفافية، المساءلة، الحوكمة الديمقراطية والتنمية المستدامة. طبعا هيدي بشكل عام وهيدي اللي بتقوم فيه اليونسكو مع شركاء على صعيد العالمي، وكل سنة بيكون عنا شعار، والسنة شعار العام كان صون نزاهة المعلومات بالعصر الرقمي. إلى أي مدى دور الوصول للمعلومات أساسي بمواجهة اضطراب المعلومات؟
4: نعم.
5: مشان هيك مثل ما تفضلتي بنحكي على أهمية الحصول على معلومات، بطلنا نحكي على معلومات فقط، على معلومات دقيقة
4: وموثوقة
5: وموثوقة وكمان بالوقت المناسب. يعني هيدول الثلاث أشياء أمور ضرورية لحتى نكون عم نواجه المعلومات المضللة والمغلوطة وغيرها من أشكال اضطراب المعلومات. هيدا اللي يمكن عم يصير صعيد أو صار على صعيد العالمي. أكيد بلبنان كمان في عنا هالشي، هيدا بنتأثر بشكل مباشر، ولا سيما بس نحكي عن المنصات الرقمية إلى أي مدى عم يكون تأثير على الخطاب العام.
4: نعم.
5: من هون عم يكون ضمان وصول المعلومات الموثوقة شيء كتير أساسي.
4: نعم. شو الخطوات العملية اللي عم بتقوموا فيها أستاذ جورج يعني للتوعية؟ خلينا نقول للتوعية، وكيف ما نقدر نميز يعني بين أخبار مغلوطة وشائعات أوقات تثير البلبلة أوقات تثير النعرة الطائفية؟ وعذرا على هالتعبير، معلش نحن عايشين بلبنان وبنعرف حساسية الوضع، أوقات كتير يمكن أي خبر من نزله على السوشيال ميديا بيتم تداوله بدون ما نتأكد من مصدر هذا الخبر أو مدى صحة هذا الخبر.
5: صحيح، نحن في عنا طبعا عم نشتغل على أكثر من محور. المحور الأول اللي هو الأمور التوعوية.
4: نعم.
5: اللي بتصير من خلال حملات، من خلال نشاطات مثل ما صار عنا اليوم بالمؤتمر اللي استضفناه بمكتب اليونسكو. كان في عنا جلستين عم تحكي عن الوصول للمعلومات كأساس لنزاهة المعلومات، والجلسة الثانية محورت حول بناء مرونة المعلومات من خلال التربية الإعلامية والمعلوماتية. وهون بدي انتقل للشق الثاني من سؤالك. بنحكي شو عم يصير عمليا ومع كل الأخبار اللي عم تقطع.
4: نعم.
5: نحن التربية الإعلامية والمعلوماتية هي برنامج أساسي لدى اليونسكو انطلق من أكثر من 20 سنة ليتمحور حول كيفية مكافحة الأخبار المضللة، تنمية الحس والتفكير النقدي والتعامل مع المعلومات ليس فقط كمتلقي ولكن أنا كصانع مع الوقت والتقدم طبعا كصانع للمعلومة. واليوم بنعرف كل شخص اليوم منا صار صانع مع محتوى بطريقة أو بأخرى. بقى العمل من خلال هالمضلة هيدي كيفية المكافحة بما فيها كيف رح خطاب الكراهية، وين الأخلاقيات، وين الطريقة اللي بنتعامل فيها. بقى من خلال هالبرنامج عم نطال أكثر من شريحة، من إعلاميين لطلاب مدارس، لطلاب جامعات، لجمعيات أهلية بالمناطق، الشباب وصبايا بالمناطق، إضافة طبعا آخر ثلاث سنين كمان نحن عم نستهدف صانعين المحتوى، لأنه عم نشوف المنصات وعم نشوف المؤديش تأثير
4: الأكثر تأثيرا المحتوى. عم بيكونوا معلش خلينا صحيح. نحكي الأشياء كما هي، يعني على أرض الواقع وليس كما صحيح. نتمنى. يعني أوقات صانع محتوى يمكن ممكن يكون في معلومة مغالطة بتمشي وبتمشي ويتم تداولها وتناقلها دون الرجوع إلى المصدر الأساسي أو يعني المصدر الموثوق والمظبوط.
5: صحيح، وهيدي المشكلة. مش هناك نحن يمكن كمنظمة دولية شوي كمان هيك محافظة بين قوسين، يعني ترددنا بالسنين الماضية، ولكن من حوالي 3-4 سنين بلشنا نستهدف، لأنه بالنهاية في عندهم متابعين كتير وفي عندهم عم يكون لهم تأثير. ونحن بدنا المعلومة تبعكم شو ما كان نوعها وطبيعتها، ما في مشكلة لتوصلوها للمستفيدين أو المتابعين. ولكن كل اللي مطلوب منكم أنه توقفوا لحظة تتحققوا من الأخبار والمعلومات، واحد، واثنين تنقلوها بطريقة مع أخذين بعين اعتبار المعايير الأخلاقية اللي دايما بنحكي عنها. من هونيك وبالرايح وشو ما بدكن، إعلام، اقتصاد، طبخ، رياضة، شو بدكم حكوه، ولكن هيدي الأمور الأساسية. من شان هيك نحن موضوع تحقق من الأخبار شكل وكتير أساسي بتدريباتنا مع كل هالشرائح.
4: نعم. هون اسمح لي اتوقف عند نقطة أستاذ جورج قلت لي قبل شوي، كمان الشباب والصبايا، يعني لفت لي انتباهي انه في حصة للشباب والصبايا من هذه التدريبات، وهون كمان نبض الشباب، وخاصة انه صارت حياتنا اكتر على السوشيال ميديا، وعذرا يعني على هالتعبير، صرنا اكتر من روح صوب الانتاجية من خلال السوشيال ميديا.
5: صحيح 100%. ونحن يمكن الشباب هني يمكن العنصر الأساسي، كان مش بس كمتلقين للمعلومة ولكن كهني صانعين وإذا فيني استعمل التعبير هيك استعمله دايما، عم يكونوا سفرة لمكافحة التضليل وخطاب الكراهية بالمناطق اللي هني فيها. اشتغلنا من فترة بمنطقة الشمال مع الشباب والصبايا، حديثا نحن بضمن مشروع مع طبعا بدعم من اليونيفيل، كمان مع زملائنا باليونيفيل نحن وياهم عم نطال، وصلنا طالين حوالي 350 شاب وصبية بالجنوب. اليوم هاو الشباب في 35 منهم من بعد سنة ونص قطعوا بالمراحل التدريبية بشكل مكثف، اليوم في 35 شاب وصبية إني بضياعهم بحوالي يمكن 40 ضيعة عم يعملوا نشاطات بجنوب، لحتى كرة هالتلج عم نكبرها من خلال إني شو عم يعملوا بمجتمعاتهم.
4: نعم.
5: من عائلتهم للضياع للكشافة. نعم. للبلدية، هالنشاطات عم تكون عم لنوصل لأكبر شريحة ممكنة من العالم.
4: نعم، يعني هلا دورات التدريبية التثقيفية والتوعوية بين مزدوجين قديش يعني بتخلينا نمشي على سكة أو على مسار صحيح، ونقدر يعني نوصل للمعلومات بطريقة صحيحة بعيدا عن التحريف والتضليل. وهون أهمية عمل اليونسكو بهذا الإطار، وأنت حضرتك طبعا يعني مسؤول برامج الاتصال والمعلومات بمكتب اليونسكو الإقليمي ببيروت. أستاذ جورج، سؤال أخير لو سمحت، هل من نشاطات مقبلة، هل من جدولة أعمال كمان مقبلة تصب فيها الإطار؟
5: أكيد نحن مشروعنا مع الشباب مكمل بجنوب، في عنا بالوقت نفسه كمان بإطار الدعم المجتمعات المحلية، في عنا مشروع طلق وقائم هلأ مع دعما لوزارة الثقافة ودعما لإعادة تأهيل المكتبات العامة بالبلديات بكافة مناطق لبنان. هيدا المشروع انطلق، وإن شاء الله يمكن بفرصة تانية نحكي بشكل مطول عنه. عم يكون كمان يطال المجتمعات المحلية بحوالي 30 المكتب العامي بمرحلة أولى، والمرحلة الثانية رح توصل لكافة الشبكة اللي هي 50 مكتب عامي. هيدي من الأشياء اللي دون طبعا برامجها عم تكون كمان عم تستهدف التضليل والتوعية والتفكير النقدي وكيفية التحقق من الأخبار، إضافة للشق التكنولوجي يمكن ما كتير سلط الضوء عن ليه هلا، ولكن كتير عم نشتغل فيه اللي هو الذكاء الاصطناعي.
4: نعم، وتأثيره
5: كيف وكيف الشباب ممكن يكونوا عم يستخدموه بالطريقة الإيجابية لكشف الفيديوهات والصور اللي عم نشوفها بشكل يومي. ومضلل، وكمان كيف ممكن عم يستعملوه لحتى يكونوا عم ينتجوا مادة توعوية. بقى كل هالأمور عم تكون عم تتخذ بعين الاعتبار، عم تكون إلى دور بالعمل مع الطلاب الشباب المجتمع وأكيد لطلاب الجامعات وغيرهم من الفئات، ولا سيما الإعلاميين وخاصة الحديثين، يعني بعضهم يمكن بأول مشوارهم.
4: نعم، متخرجين جدد يعني، وعندهم هالقد اندفاع وهالقد عندهم حماس لشغلهم ولعملهم وكيفية توجيههم كمان.
5: صحيح.
4: نعم، نحن بنتشكرك الأستاذ جورج عواد مسؤول برامج الاتصال والمعلومات في مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت، على أمل دايما هيك ننقل الأخبار السليمة الصحيحة بكل دقة واحترافية وموضوعية، بعيدا عن أي تحريض وبعيدا عن أي تضليل وتحريف. أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوتك لبنان ضمن برنامج النشاطات.
5: شكرا. شكرا لك.
4: أهلا وسهلا. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار لاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي المخرج شربل راشد. نشاطات.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: كبرت كبرت كبرت تعبولت
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت تعبولت تعبولت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت تعبولت تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائل للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 25/9/2026 على شكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و845 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و863 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الألية 20 لتر بمليونين و771 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و249 ألف ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
4: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بDW عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان وDW عربية في ألمانيا.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكن سليم.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهباي بقر برازيلي أو موزات بقر برازيلي، الكيلو بـ7 دولار و40 سنت.

0: بقول التع تع بقول التع بقول التع.
1: الهرم سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
0: تع بقول التع بقول التع.
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تع بقول التع بقول التع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
0: تبريد تبريد تبريد تع تع

0: قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: الثالثة والربع، موجز الأخبار، نقدمه من صوت كل لبنان. جنوباً نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً ضخماً في بلدة المنصوري. رداً على مواقف الشيخ نعيم قاسم الأخيرة، توجه النائب فؤاد مخزومي إليه بالقول: من جرى لبنان إلى الحروب وترك أهله يدفعون الثمن لا يملك أن يحاكم رئيس الجمهورية باسم الدستور، ولا أن يحاسب الحكومة على كارثة هو من تسبب بها. وقبل أن تسألوا الدولة عن واجباتها، ارفعوا وصايتكم عنها وسلموا سلاحكم إليها. وعبر منصة أكس أكد مخزومي وقوفه بثبات إلى جانب رئيس الجمهورية ودعم له في كل خطوة لاستعادة سيادة الدولة وحماية اللبنانيين. النائب أشرف ريفي قال بدوره للشيخ نعيم قاسم: لا أنت وصي على لبنان، ولا حزبك يملك تفويضا لاختصار الوطن وشعبه بمشروعكم السياسي والإقليمي. لبنان أولا وأخيرا، وقرار لبنان في بيروت لا في طهران، والسلاح الشرعي هو سلاح الدولة، والجيش والقوى الأمنية هما المرجعية الوحيدة لحماية الوطن. أعلنت قوى الأمن الداخلي تحرير طفل في 9 من عمره كان مقيدا بجنزير حديدي من رقبته داخل منزل في التبينة، وتوقيف والديه بعد ثبوت تعنيفه وتعنيف شقيقته بصورة متكررة.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: تبرد
1: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تبرد
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تبرد
1: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن أعداء طهران لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب الضربات المؤلمة التي يتلقوها على حد قوله. رأت الرئاسة الفلسطينية أن اقتحام المسجد الأقصى هو محاولة فاشلة لفرض وقائع جديدة لن تمنح الاحتلال أي شرعية. الخبر الأخير، أبدت الخارجية الألمانية استعدادها للرد على موسكو في إطار الناتو إذا لزم الأمر. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: تجريم الإفطار العلني ما الحل؟ الجزء الثاني في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولت
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت تعبولت تعبولت
3: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولت تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد تبرد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان.

0: غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان تقدم الاقتصاد أولاً مع ألفونس دي.
1: يبدو أن المشهد في لبنان يتدحرج نحو تعقيدات كثيرة في ظل ظروف معقدة تجعل حلول غير متاحة لها في الوقت الراهن، ولعل أصعب هذه العقد هو الملف الاقتصادي والاجتماعي والحياتي الذي أخذ منعطفا حادا تحت ضغط ارتفاع أسعار المحروقات التي انعكست على مختلف الفواتير الحياتية، وأبرزها على الإطلاق الكهرباء والنقل. نعم، الخطر في هذه الأزمة الراهنة هو عدم وجود قدرة على مواجهتها والحد من تداعياتها على المواطنين في ظل وجود دولة عاجزة لا تزال في قلب انهيار مالي لم تستطع الخروج منه منذ العام 2019، وأحد أسباب ذلك الحرب المستمرة منذ العام 2023، وكذلك في ظل تآكل قدرات القطاع الخاص الذي يلهث الحفاظ على مؤسساته والعاملين فيه. فعلا اليوم جميع أطراف الإنتاج في مأزق كبير، العمال وأصحاب العمل والدولة جميعهم على الأرض يا حكم، لكن رغم ذلك تبقى المسؤولية الأساسية على السلطة للقيام بخطوات مرحلية ولو كانت مؤلمة بالنسبة لخزينتها لتخفيف الوجع عن المواطنين والمؤسسات الخاصة التي تحتضن مئات آلاف العمال والموظفين اللبنانيين. وفي العهد الجديد يتطلع اللبنانيون إلى نهج جديد ومقاربات اجتماعية اقتصادية جديدة تعتمد بشكل أساسي على الحفاظ على كرامة الإنسان واستدامة الاقتصاد، لا على سياسة ضرائبية عشوائية أكثر ما تبتغيه جمع المال لصالح الخزينة. أكثر ما يريده الشعب هو دولة حديثة لديها سياسات اقتصادية ومالية واجتماعية راسخة تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وتحقق الازدهار الاقتصادي وتوفر حياة كريمة تليق باللبنانيين وتدفع الدولة ومؤسساتها للتطور والتقدم في خدمة المجتمع والإنسان. في العهد الجديد وخصوصا في مثل هذه الأزمات يجب أن لا يكون هناك أي مساحة للشعبوية المفرطة، ونحن خبرنا اللبنانيين في فترة شعبوية ومطالب وحكي والاطروحات غير العلمية والواقعية، ومين جرب مجرب كان عقله مخرب. المطلوب اليوم صوت العقل، المطلوب التقاء قوى الإنتاج ممثلي العمال وأصحاب العمل والدولة لإيجاد حلول سريعة لتخفيف الأعباء الحياتية بالدرجة الأولى عن المواطنين والحفاظ على كرامتهم والحفاظ على المؤسسات الخاصة ومنع الدولة من الانهيار من جديد.

0: صباح الخير من جديد لكل المستمعين. يمكن هذا ملف داهم وكبير خصوصي هالفترة هي آخر شهر، كانت الأمور صعبة جدا جدا، والأمور على المستوى الاجتماعي مثل ما شفنا موضوع الكهرباء وفواتير الكهرباء، موضوع النقل وما إلى ذلك، ما يستتبع ذلك من موضوع ارتفاع كلفة الإنتاج، وكذلك موضوع أنه بالوقت زيت موضوع خزين الدولة. على كل نحن مثل ما بنعرف أنه اليوم في الكهرباء يعني المحروقات اللي بتسبب ارتفاع الكهرباء والنقل والشحن، نحن كان فيه بالهيئات الاقتصادية كان عندها بيّن واضح وصريح بهالموضوع، أنه اليوم ضروري الدولة تقوم بخطوات جريئة وسريعة، منها شال 300 ألف اللي زادوها على البنزين لآخر السنة، في عنا رسوم يعني محطوطة على الاستيراد 300 لازم تنشال، في ضرائب أخرى يمين وشمال، ولازم يكون عنا يعني حركة دؤوبة للاجتماع تنشاف منين في إمكانية بأي طريقة أي حلول لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ضرائب غير ضرائب رسوم، ولكن بالنهاية ضروري يكون هناك في حلول. وبعتقد اليوم في بلشت اجتماع لجنة مكلفة حكومية ومكلفة بإشراف فخامة رئيس الجمهورية، وفي لجنة طوارئ في مشتركين فيها ممثلي الدولة وأصحاب العمل الهيئات الاقتصادية والعمال لاشتراء حلول، وهذا هو الطريق الصحيح والمهم يلي ينسلك منه على الشعبوي ذات أرقام يمين وشمال ما إلا وجود. وبالتالي هلا يمكن تكون هي حق وأكيد حق، وكل ما قلنا كل مين ما كان بتمنى أن يكون معاش اللبناني ورواتبه كثير منيحة وتليق فيه وتزبط له أمور، ولكن لك معنى وما معنى حقك، بس ما في كل الدنيا فلسي البلد بالأرض، وأنتوا بتعرفوا هذا الشيء، ومثل ما قلنا خبرنا هذا الموضوع في السابع. على كل رح نطلع نحن اليوم انطلاعا اليوم النمو الاقتصادي الازدهار يقود إلى البحبوحة، هذا هو الحقيقي، هذا الطريق. دولة لازم تشتغل على النمو الاقتصادي، التنمية الاقتصادية، دعم القطاعات الاقتصادية يلي هي فيها تعمل نمو وجيب مداخيل، وأهم هذه القطاعات نحن بنعرف قطاعات منتجة أكيد زراعة صناعة، ولكن من الأهم اللي بيجيب مصاري سريعا وفورا هو القطاع السياحي. بهالإطار بصرني أني أخذ اتصال مباشر هاي الحلقة تنطلع على حركة القطاعات الاقتصادية المعاناة وإلى آخره، هي بصرني أكون باتصال مباشر مع رئيس اتحاد النقابات السياحية، رئيس قطاع الفنادق في لبنان، بريزون بيير أشقر القيادي في الهيئات الاقتصادية. بريزون بيير أشقر صباح الخير.
1: صباح الخير أهلا.
0: يعني اليوم بدي بلش أنا وياك بريزون أشقر، خلينا يعني نقول لو كان في وضع سياحة جيد وكان في مداخيل للدولة وللمؤسسات، السياحة بتشغل كتير قطاعات، ولو كان في أمن نحن كنا وصلنا لهون. أولا كيف كان تقييمك للموسم بريزون بيير أشقر؟ اليوم نحن ختمنا موسم الصيف، شو بتقول العالم كيف كان موسم الصيف؟
1: أول شيء موسم الصيف كان قصير كتير، بدل ما يبلش بحزيران بعشرين 15-20 حزيران، بلش بين 15-20 تموز.
0: نعم.
1: وكل هالشي هذا هو سببه الحرب اللي عم تصير على لبنان، وكل المواضيع يلي نحن بدنا نحكي فيها، ومثل ما منعرف ومنسمع ومنقرأ ومنعرف بالأساس شو السبب. السبب هو السلاح الواحد بإيد الجيش اللبناني.
0: نعم.
1: وهي مبدئيا الحلول الأساسية بالنسبة للمجتمع العربي والمجتمع الدولي، هيدي شروط يلي هي بتوصلنا ليكون عنا سياحة مستدامة. ومثل ما بتعرف انت انه الحرب هو العدو الأول للسياحة، وأي عدم استقرار اجتماعي أمني سياسي هو بيؤدي إلى تراجع السياحة. فاليوم نحن بوضع تبين أنه بشهر أبريل، أوكي،
0: نعم،
1: وقت اللي انقصفت بيروت، مش بس عم بحكي عن الضاحية، عن بيروت، وصار في تهجير كتير كبير، واجوا هالمهجرين حطوهم على واجهة بيروت كلياتها، ونحن بنعرف المصيبة الكبيرة اللي هني حلت فيهم، فهيدي خلت كل الجماعة يلي مولودين بأستراليا وكندا وأمريكا وولاد أمريكا الجنوبية مبدئيا بلش الغاءات الحجوزات وجينا على المخابر بشهر أبريل أو آخره بداية ماي أنه مبدئيا الحجوزات صارت عم بتزيد أكثر من 50%.
0: نعم.
1: فاليوم كل اللي صار انلغت كل المهرجانات اللي كانت تصير ببيروت وانلغت كل المهرجانات اللي صارت بلبنان كلها بسور بجبيل بالأرز ببيت الدين بأي منطقة كان في مهرجانات كبيرة.
0: نعم.
1: فهالشي هيدا خلى يصير نوعا ما لبنان نوع من حزين. بيروت صارت حزينة كانت بوقت من الأوقات.
0: نعم.
1: هلا بوقت يلي سافر فخامة الرئيس إلى أمريكا وتبين هالدعم الكبير له وتشجع بعض المغتربين بيرجعوا يقرروا يجوا على لبنان. بس وقت اللي منشوف الأرقام اللي نحنا مثل ما بيقولوا تبنيناها يلي هي تراجع بين الثلث والأربعين بالمية
0: بين 30 و40% الرقم يتكلم بالنهاية
1: من المغتربين.

0: كل الغاء كل هالمهرجانات خلت انه يصير في تراجع كتير كبير.
1: نعم. على كل بدي انتقل عن ملف حكيته، نحن كنا فاتحينه بالهيئات الاقتصادية، ملف الاعباء الكبيرة على المؤسسات وحتى على الموظفين والعمال. اليوم ملف الطاقة والكلفة المرتفعة، ماذا تأثيرها، ما هو تأثيرها على القطاع السياحي، والدافي عنكم قدرة للصمود؟
0: ما في قدرة للصمود. تنحكي بكل وجهية اليوم صمود، إذا بدك تحكي المؤسسة بحد ذاتها هي تقدر تصمد، ما فيها. لولا ما عم يجي، عارف كيف، تمويل من الخارج، من قبل أصحاب المؤسسات.
1: نعم.
0: يا أما بيكون عندهم شغل خارج لبنان، يا أما عم بيبيعوا أراضي بهالفترة هيدي، ما عم بيقدروا يكملوا. في كتير مؤسسات قررت تسكر بابا، عرفت كيف، وفي منهم بدهم يبيعوا. فلهسبب
1: في حدا يشتري، بده يبيعوا، في حدا يشتري بهالأيام، أو في حدا
0: بدل في مين يشتري،
1: يلتقط فرصة.
0: وحسب هاي فرص. نعم. مبدئيا تعرف المؤسسات السياحية مش دايما بينباع بتنشره.
1: نعم.
0: بس اليوم وقت اللي بيكون في أسعار بتكون بالأرض، عرفت كيف، أكيد في مستثمرين بيفكروا إنه يشتروا، وخاصة المتمولين الكبار يلي عندهم ما بيقولوا أموال هي على جنب.
1: نعم.
0: وخاصة اللي بيشتغلوا خارج لبنان.
1: طيب بريزون بيير أشقر، اليوم حضرتك حكيت عن واقع صعب جدا، في براسك، في بجعبتك حلول محددة لتقطيع هالمرحلة، خصوصي في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية الناتجة عن طاقة المحروقات وعدم وجود شغل؟ يعني في ما في تشغيل وفي ارتفاع بالكلفة التشغيلية، في حلول، في أفكار؟ نعم.
0: شوف، ما خلينا نحكي صراحة، يعني اليوم إذا ما نعمل خطابات شعبوية نحكي بالحلول.
1: نعم.
0: أوكي. منقول منرخص ما بعرف شو، منشيله منحطه بالشمسية. أنا اليوم لو جيت قل له لأي شخص تاع على لبنان ودولته طالبة منه ما يجي على لبنان، هذه عم تحطني بوضع صعب كتير.
1: أنا عم بحكي بالنسبة للدولة، في إمكاني طالب الدولة كمان ما الدولة وضعها بالأرض يا حكم، في حلول؟
0: ما نحكي صراحة وضعها بالأرض، يعني أنا بحكي نفهم إنه لا قادرة تمول ولا قادرة مش قادرة تدفع معاشات الموظفين.
1: كهرباء ما في،
0: وكهرباء ما في، فهمت علي؟ اليوم الحلول كلياتها هي بناء الدولة مثل ما مطلوب منا على المستوى الدولي.
1: نعم. أولا بصراحة المطلوب اليوم تسليم السلاح وجعل الدولة دولة مركزية مسؤولة عن كل شيء، حتى يكون في عنا سلام مستدام، تكون في سياحة مستدامة واقتصاد مستدام ونمو وازدهار. هيدا هو خطأ.
0: هيدا الحل الوحيد والنهائي لوضع السياحة ولوضع لبنان كلياته، ولا نرجع نقدر نجيب كهرباء، ولا يرجع لبنان ينتفض هو بحد ذاته ومنه لحاله. لأنه نحن كسياحة ما خسرنا لا مقوماتنا ولا قدراتنا. اليوم لبنان بعده موجود على الخريطة وما تغير البحر عن الجبل. عارفين. فلهالسبب نحن بنعتبر انه اذا الحل بدنا نفتش على حلول، بدنا نفتش على الحلول السياسية لبناء دولة وسلاح واحد.
1: انا بشكرك بريزيدون بيير أشقر على المداخلة، بشكرك جدا على هالمداخلة وعلى التواصل اللي صار وعلى الإيضاحات اللي صارت حول قطاع السياحة. في أرقام صعبة جدا، وإن شاء الله الأيام الجاية تكون أحلى بإذن الله. شكرا لك كثير أشقر، رئيس اتحاد نقابة السياحية، رئيس نقابة فنادق القيادة في الهيئات الاقتصادية. شكرا لك.

مثل ما حكينا بالمقدمة يعني عم تشوفوا يعني وضع مزري، يعني البلد أنهك أزمات يعني كارثية. أنا بقول لكم شغلة، لو لما في قطاع خاص، وقطاع خاص عنده

0: فروع بالخارج وعنده عمل بالخارج، ولولا في قدر للصمود ولولا ما في مغتربين، وهيدي ميزة للبنان أنه يبعثوا دعم وأموال لعائلاتهم وحتى مساهمات اجتماعية لجمعيات وإلى آخره، كان الوضع للأسف صعب كتير. لأنه لو أي بلد بالعالم صار فيه هيك أزمات متتالية من الانهيار المالي لكورونا، انفجار مرفق بيروت، ومن ثم الحروب المتتالية، لو جبل كان انهد، جبل كان انهد. على كل الله يحمي لبنان، وإن شاء الله نقطع هالمرحلة بخير وسلامة. أنا رح ننتقل أنا وياكم باتصال مباشر مع أمين سر نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي الأستاذ ماجد عيد. صباح الخير.
1: صباح الخير الفونس لك وللمستمعين.
0: يعني بدي روح أنا وياك دغري مباشرة على أمور حياتية تنوضح، كان عندكم أنتو نقابة الدواجن والكثير من القطاعات، شفنا نحن في اتجاه غلاء ارتفاع أسعار وخصوصا مثل المواد الغذائية اللي بتهم المواطنين، وبالوقت ذاته شفنا في رسوم على مواد أساسية يعني على مواد هي أعلاف يمكن للدواجن والأبقار والمواشي يلي بترفع الكلفة. اليوم شو موقفكم من هذا الموضوع؟ شو مخاطر هذا الموضوع؟
1: اليوم نحن انصدمنا طبعا، والرسوم اللي رفضت صادمة من حيث انه العنوان يعني ما تزرع التعبير انبهبط عليها.
0: نعم.
1: الرسوم عم يقولوا هن الدولة انه هي فرضتها ضمن اطار رسوم بيئية.
0: نعم.
1: الرسوم البيئية يعني اي تدوي اي شيء بيلوث البيئة عم تاخد الدولة عليه ضريبة يعني لتعب الخزينة كونه في عندها نقص بالتمويل. انصدمنا نحن انه اليوم الاعلاف الحيوانية والمواد البيطرية او الادوية البيطرية، هذه المواد هي مواد لتعليف لتسمين الدجاج والبقر.
0: نعم.
1: والابقار، وهذه مواد تدخل بصلب العلف يعني بصلب عملية التسمين، وليس لها اي اثر او ضرر بيئي. وانا بحيلك لاي خبير بيئي بهذا الموضوع، بل على العكس اليوم لما مخلفات البقر بيستخدموها برا لانتاج الطاقه،
0: وما بس يمكن بشغل الاسمدة العضوية، يمكن كمان هيك
1: الاسمدة العضوية. طبعا يعني اليوم العالم عم بيستفيد من كل شيء بهذا الموضوع، ونحن عم نشتغل مثل ما بيقولوا عكس التيار. اليوم هذه الضريبة اللي فرضت لها تأثير مباشر على الأسعار، لأنه تدخل بصلب العلف وصلب الغذاء
0: هلأ ناطرين النقيب ويليام بطرس عمل دراسة علمية عن قد ايه بيصير بصيب المستهلك 3% رسمة 3%
1: تطلع 15%،
0: ما هيك
1: 3%.
0: طيب يعني بوقت انه عن جد شو يعني دولة يمكن ما معهم خبر، بس لازم تخبرون انه ما نفتش على كيف بدنا نخف الاعباء على المواطنين، نعمل رسم بيزيد الاكلاف.
1: أستاذ ألفونس، اليوم الدولة تفرض بطريقة ملتوية ضرائب على المواطن.
0: نعم.
1: يعني اليوم المدينة بحاجة لأموال، بس مش هذه الطريقة لمعالجة الأمور. نحن مس بالأمن الغذائي للمواطن، والأوضاع كتير صعبة، والحد الأدنى للأجور بتعرف هلا النقاشات اللي دايرة بهذا الموضوع.
0: نعم.
1: واليوم المواطن كتير وضعه صعب، يعني هذا القطاع اللي هو القطاع إذا بدك الانتاجي واللي له علاقه بالفود سيكيورتي، اليوم ما فينا احنا نستخف فيه بالظرف الطبيعي. كيف حال الظرف الطارئ اللي عم يمر فيه العالم كله؟ يعني العالم كله متجه لحمايه هذا القطاع ولتحصينه، لانه اليوم ما بعرف شو مقبلين على اي مرحله.
0: امبارح انت شاركت بلجنه الامن الغذائي بالهيئات الاقتصادي بالاجتماع، يعني شو رايك بالكلام يلي نقال؟ يعني كان في مسؤوليه وكان في مطالب محققه.
1: بطبيعة الحال إذا مبارح بالخلال الاجتماع تبين أن القطاعات كلها اللي لها علاقة بالإنتاج المحلي أو الصناعة المحلية أو الزراعة كلها عم تتعرض لضغوط مخيفة، يعني كلها بمرحلة كتير خطرة ومرحلة كتير حساسة. وما في اي حمايه من الدوله، بالعكس عم تيجي الدوله تفرض على هذا القطاع. السيد الفونسو اليوم القطاع الخاص هو العمود الاخير من البلد، بدنا نتفق على هذا الموضوع. يعني القطاع الخاص اذا فرط البلد معه، ما عاد فينا نحمل القطاع الخاص مسؤوليه الدوله ومسؤوليه فشل الدوله. اليوم نحن كل اللي عم نطلبه انه هاي القطاعات اللي لها علاقه بالزراعه ولا الصناعه ولا الانتاج المحلي، اليوم نحن نحميها، ما بدنا شيء تاني، ونحمي المواطن اللبناني بلقمة عايشه. يعني نحن ليش بدنا نحرمه من هذه؟ ما لنا كماليات، هذه اساسيات. نحن ما عم نطلب هذا البرودكت اللي نحن اللي عم نشتغل فيها، هي شيء اساسي للمواطن. نحن عم نطلب من الدوله انه حيدولنا الامن، حيدولنا كل شيء له علاقه بالغذاء للمواطن، خلي المواطن عليه اللي ينبسط باللقمه اللي عم ياكلها. ما معقول اليوم نحن بظل هالظروف نجي نفرض هذه الرسوم على مواد لها علاقه بتسمين الدجاج والبقر وانتاج الدجاج والبقر. هذا الموضوع
0: بدي اسالك 100%، بدي اسالك سؤال هلا كثير مهم وبدي جاوب سريع لانه ما عندنا وقت كثير. بالنسبة لموضوع حكيت مبارح بالاجتماع وتنوضحوا للناس للمستهلكين اللبنانيين أن هناك عودة لارتفاع اللحوم في أوروبا، وهناك أسباب جوهرية للدفع في زيادة أسعار اللحوم.
1: نعم، هذا الشيء اللي نحن كمان خايفين منه. نحن بالفترة الماضية طلعنا وحكينا أنه يعني أول السنة ارتفعت الأسعار بشكل جنوني.
0: نعم.
1: لغاية شهر تقريبا 7 بين شهر 7 وهلا بلشت ترجع الاسعار تطلع باوروبا. يعني معناتها في مشكله، يعني معناتها في مشكله بقطاع اللحوم. بالبرازيل عم كمان في مشكله، في طلب من الصين على البرازيل بشكل كثير كبير، في ارتفاع باسعار بالبرازيل.
0: نعم.
1: في وقفه بالبواخر بالبرازيل كثير طويله عم تاثر على عمليه اذا بدك اسعار الشحن، في ارتفاع سعر الشحن بسبب ارتفاع سعر المزود بالعالم، كلها ارتفاع ارتفاع ارتفاع، كل هالمعوامل عم تأثر على سعر اللحم، حتأثر على سعر اللحم بالمستقبل.
0: نعم.
1: اليوم نحن بدائما نجي نبحث بشيء نخفض هذه الكلفة، عم نجي نفط أعباء.
0: بهمني نقول اليوم كيف أعطيه قدي صار الكيلو اللحم من أوروبا ومن البرازيل وقدي واصل لعنا حتى نقول للمواطنين.
1: اليوم كيلو اللحم البقر البرازيلي عم يكون 15 دولار بينما الأوروبي بين 17 و18
0: من أرضه، يا ما هون واصل على لبنان.
1: لا هون واصل بلبنان بالملاحم
0: 17 من الملاحم. بأوروبا قدي الكيلو يعني من هونيك من الاستيراد؟ قلت ارتفعت الأمور، قدي ارتفع الكيلو من قدي لقدي؟
1: نحن ارتفعت الأسعار مؤخرا 10% هلا مؤخرا، ولكن من إذا نقارن بالألفين واثنين وعشرين أو 2020 لليوم، الأسعار بأوروبا مرتفعة 100% والأسعار بالبرازيل كمان مرتفعة بحوالي 80%.
0: نعم. على كل حال أنا يعني هذا إيضاحات، رح يكون عنا حلقات متتالية نحن تنوضح هذا الملف الغذائي. أنا بشكرك ماجد عيد أمين سر نقابة اتحاد الإصابين وتجار المواشي، وإن شاء الله المرة جايكم في أخبار حلوة، ما هيك؟ جيب لنا أخبار حلوة. شكرا لك.
1: إن شاء الله. أنا صراحة نحن نزعل لما نطلع نحكي أساس سلبية للمواطن بهيك ظروف، يعني بس هذا الواقع عم نحطه بين إيدين العالم مثل ما هو.
0: شكرا لك ماجد عيد. شكرا. بنتقل سريعا أكيد لقطاع حيوي واستراتيجي بالأمن الغذائي، هو بيأمن الغذاء أو هذه المادة لكل اللبنانيين وبيفيد عن حاجة اللبنانيين، هو قطاع الدواجن. وأكيد كان لحم الدجاج أو البيض يفيد عن لبنان الإنتاج، هذا قطاع حيوي. أنا بسنة استقبل رئيس نقابة اللبناني الدواجن الأستاذ ويليام بطرس. صباح الخير.
2: صباح الخير لك وللمستمعين.
0: سيز ويليام، انت عملت دراسة، حكيت هلا قبل مع ماجد عيد عن موضوع رسم البيئي اللي بيصيب مواد العلاقة تدخل في الاعلاف الدواجن والادوية واللقاحات. اليوم عملت دراسة ادي اثر هالرسم 3% هالامور هذه على الدجاج يعني والبيض خلال يعني وعد بيوصل للمستهلك.
2: يعني بهمني أول شيء أرجع ألفت نظر المستمعين قدام مهم قطاع الدواجن بلبنان. نحن أكثر من 36 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، قادرين نأمن الاكتفاء الذاتي للبنان ونصدر، بلشنا نصدر. نحن 58% من البروتين، يعني تقريبا أقل شوي من ثلثين البروتين اللي بيتاكل بلبنان هو من قطاع الدواجن الإنتاج المحلي. ننصدم بأنه كل مدخلات أعلافنا، كل أكلافنا تقريبا يعني دون أي استثناء بيلحق رسم، بينما منافسنا الأجنبي ما في من الضريبة.
0: يعني الدجاج المستورد ما بيجي. نعم،
2: هذا أمر منو منطق، في ظلم، يعني أكثر من هيك ما ممكن يصير. شو المطلوب؟ نفلس القطاعات الإنتاجية بالبلد، مطلوب تسكر يعني يعني هذا شيء ما هو مقبول. 3% على مدخلات الأعلاف يلي مفكر إنه هو رقم بسيط، يعني ما عليه يسأل قبل ما يحطه. 10% بالسوبر ماركت. يعني
0: ليش أنا سألتك لأنه أستاذ ويليام، ليه أنا سألتك على هذا الموضوع؟ لأنه كمان نحن هذا قطاع كتير مهم، ولكن بالمقابل كمان في مستهلك رح أصيبه هذا الموضوع. نحن اليوم يعني الأجور والمداخيل من ما تكفي شيء بوعزت عن رسم بأثر على المستهلك. بليز خبرنا، بركي حدا بيسمعك وبيوعى قده أثر هذا الرسم على المواطنين.
2: هذا الرسم TVA مقنع.
0: نعم،
2: يعني على المواد الأساسية، الدجاج والبيض واللبنة والجبنة يلي هي أكل اليوم للعالم، ويلي هي ما لازم أبدا هيدا يلحق أي ضريبة. بالمقابل منشوف أنه أصناف تانية لوكس مثل الكافيار انعفت. هذا شيء يعني ظلم، ما بعده ظلم.
0: نعم.
2: 3% بالمزارع، لأنه كل 2 كيلو ربع علف تيعملوا لك كيلو فروج مطبوح، بتصير 6% عنا على باب المطلخ. بالسوبر ماركت توصل للعشرة إذا مسحب ومنظف. يعني الصدر ب900,000 بيصير بمليون. منروح على المطاعم الرقم بيتضعف أكتر، بتوصل 15%.
0: نعم.
2: إذا الطوق ب500,000 بتصير ب600,000. مين قادر يتحمل هيك مشكلة؟
0: في تقدم على هذا الملف؟ في تقدم؟
2: يلموها بغير طريقة. يعني الشخص بالإدارة يلي طلع بباله هالفكرة ما في لزوم يستمر ويطلع له بونس. أنا برأيي
0: نعم،
2: هذا شيء بيدل على كفاءة القطاع. طيب
0: في أنا بهمنا هلأ بالنسبة للقطاع، في حلول هلأ اليوم أنتوا عم تقدموا بحلول تحلوا هالمشكلة ولا بعد عالقة؟
2: نحن مش كل السبل القانونية يلي نحن بحقلنا فيها عن مارسة.
0: نعم.
2: أخذنا موافقة دعم وزارة الزراعة، رئاسة الجمهورية أعطت توصيات مماثلة. اليوم بعتنا كتب لوزير الصناعة بانتظار جوابه. المالية عم تتابع الموضوع. طلبنا من مجلس النواب لجنة الزراعة تقصي كيف طلع هيك مرسوم. نحن قدمنا وكلنا محامية، الأسبوع القادم حيصير في طعن بالملف. اقترحنا سبل بديلة للتمويل، يحطوا رسوم على المستوردات يلي عم بتنافسنا ويلي عم بتوقفنا عن شغلنا، بركي بنخلق فرص عمل إضافية. اقترحنا رسوم على المواد اللي هي غالية مثل الكافيار. اقترحنا رسوم على المنتجات ما إلها مثيل بلبنان. إلى مثيل بلبنان مقصدي، لحتى اللي تقدر تنمى الصناعة الوطنية. هذا اللي عم نقترحه، بينما مدخلات الأعلاف والأمن الغذائي يحيدوا عنه.
0: بدي أسألك، بدي كتير منيح، واضح الاتجاه وفي دعم من الهيئات الاقتصادية ومن لجنة الأمن الغذائي لهذا المطلب الحيوي والوطني. على كل حال بدي استفيد من دقيقة ونص معك. اليوم خبرنا عن قطاع الدواجن، قد ايه الأسعار اليوم بالأسواق؟ هل مضبوطة؟ هل منيحة بعد ما تأثرت
2: الأسعار؟ نحن بلش الرسم من حين صدوره.
0: نعم.
2: بلش الرسم ب الجمرك انه يطبوا. هلا في ناس مش عارفه اذا بدها تفوت كونتينراتها ولا لا، بالاخر عم بيضطروا يدفعوا او بلشوا يضطروا يدفعوا لحتى
0: انا بدي طمن المواطنين. اليوم كيف اسعار الدجاج في الاسواق والبيض؟
2: سعر الدجاج الدجاج اليوم مقبول، بس ما بنضمن استمراره بظل غلا الاسعار.
0: وفي عنا انتاج وفير بعد، عنا انتاج بكفي السوق.
2: عندنا إنتاج بكفي السوق. نحن بلبنان دوما، نحن قطع علينا كل الحروب والثورات، المنتج الوحيد بلبنان يلي قدر يغطي وبأسعار منافسة كامل استهلاك السوق المحلي هو الدواجن.
0: بدنا نطمن المواطنين كمان أنه رغم كل شيء لحد هلأ أسعار الدجاج والبيض مقبول بالسوق اللبناني، ما في ارتفاعات، في قدرة لكل العالم تحصل على هذه المادة الأساسية في الغذاء.
2: صحيح، بس والبروتين. ما فينا نضمن استاذ
0: هلأ بعدين أكيد ما فينا نضمن، حكينا نحن قبل، ولكن أنا بيهمني طمن لحد هلأ ورح نشتغل سوا مشي موضوع رسم البيئة. أنا بشكرك استاذ ويليام بطرس رئيس النقابة اللبنانية للدواجن، شكرا. رح نتوقف مع فاصل إعلان ونعود.
3: الاقتصاد أولا.
0: وصلنا للمحطة الأخيرة من حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولا. منتابع حلقتنا مثل ما شفتوا كلها حلقة حيوية تتعلق في أمور أساسية بتهم حياة اللبنانيين ومعيشتهم، وحتى منشوف كيف ممكن أن تتطور الأمور في الفترة المقبلة. على كل حال كمان أمور حيوية تتعلق بالأمن الغذائي وتتعلق في المواد الغذائية والأسعار، وهالمرة الأمن الغذائي منه ليس من باب أنه قدر على استيراد المواد الغذائية وده موجود المخازن، ولكن رح نشوف الأمن الغذائي من الباب الثاني اللي هو قدرة اللبنانيين الوصول على الغذاء، لأنه هذا أمن غذائي. مع هذه حكمة وفكرة أطلقها نائب المستوردين المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي. صباح الخير.
4: صباح النور استاذ الفونس.
0: بدنا نشوف الأمن الغذائي أنا وياك من الباب الثاني، الباب أنه القدرة الوصول المستهلكين إلى الغذاء. برأيك رئيس هاني بحصلي أنه اليوم خلال هالسنة نحكي هالسنة هايدي، هل تطور سعر الغذاء وأثر على قدرة استهلاك الغذاء لدى اللبنانيين؟
4: يعني فعلا مثل ما قلت الأمن الغذائي من بابه الثاني اللي هو الوصول إلى الغذاء، يعني يمكن شوي عليه ضغط هلا يعني. لأن مثل ما قلت كمان يعني وجود الغذاء ما لازم يكون في مشكلة. تمام، الناس عم تحكي عن مضيق هرمز، مضيق باب المندب، عدم وصول البضائع، حرب، هيدا خلينا هلا نخليهم على جنب. تأثير مضيق هرمز هو على النفط، وبالتالي على أسعار الطاقة، وبالتالي على أسعار السلاح، اللي بتوصلنا على الباب الثاني اللي هو الوصول إلى الغذاء. مع الأزمة الاقتصادية ومع غلا يعني عدة عوامل في الحياة اللي هي أولا التنقلات والطاقة والمدارس والطبيب والأمور كلها، صار في ضغط على المواطن. بس أنا كمان هون بدي أوضح شغلي، إنه صحيح في ارتفاع كتير كبير بأسعار كل شيء، لكن أقل ارتفاع بكل هيدا هو المواد الغذائية.
0: نعم.
4: أنا لا أقول أنه ما في ارتفاع، لا، أكيد في ارتفاعات ناتجة عن المصاريف التشغيلية للشركات، ونفس الشيء المصاريف التشغيلية للشركات الموردة.
0: نعم.
4: يعني عم بيكون في غلا، لكن الأسعار الغلا بالمواد الغذائية هو بنسب معتدلة بين 3-5%، قد يصل إلى 10% في أقصى حده. يعني
0: 10% لكل شيء أو في أصناف محددة؟
4: لا في أصناف محددة، يعني عادة المعدل 2-3%, 5%، هذه ارتفاعات طبيعية ناتجة عن فرق النقل
0: شحن وما شحن. نعم. هلا كان معنا ماجد عيد حكي أنه في ارتفاع بأسرار لحمي مخيف. صحيح. خارجيا
4: صحيح. نعم. صحيح صحيح طبعا. نحن اللي نحن عم نحكيه هو بناء على وقائع عالمية، وطبعا اللي قاله كمان صديقنا الأستاذ ماجد عيد، يعني في غلاء كتير كبير، وبالتالي مثلا باللحوم بتلاقي كذا، بس مثلا بالدواجن ما فيها الارتفاعات، بأمور أخرى ما فيها الارتفاعات. اللي أنا فيه لفظ أستاذ ألفونس
0: أنه
4: في ضغط على الأسعار أكيد، لكن لما بتجي تتطلع مثلا بمركز الإحصاء، المركز الكونسيومر برايس إندكس، بيقول لك أن الارتفاعات لا تتجاوز، عم نحكي مواد غذائية، لا تتجاوز 1-2% بالمعدل عن الشهر الماضي، وبالشهرين الماضيين اللي قبلهم كانت نيجاتيف، يعني كانت
0: في ماينس. نعم
4: ماينس. هلا طبعا هيدا الحكي على الكمبيوتر شيء، والحكي على الارض بالسوبر ماركت شيء تاني، بس نحن لنحكي انه بالواقع المواد الغذائيه وخاصة عم نحكي الأساسية، عم نحكي رز سكر حبوب.
0: كتير منيح، لو وضحت كتير منيح. ولكن امبارح كنتوا بلجنة الأمن الغذائي وكنت أنت عضو أساسي فيها بالهيئات الاقتصادية، شو المقترحات تخففوا عن المواطنين هالأعباء خصوصي في ملف الغذاء؟
4: هلا في شغلة انطرحت وحطيناها بالبين. أولا يمكن سعر الطاقة كتير غالي، بس ضمن سعر الطاقة في ضرائب كتير كبيرة، ومنها 300,000 ليرة على تنكة البنزين.
0: نعم.
4: إذا مثلا إذا الدولة اللبنانية قادرة أنه على القليلة لفترة معينة تشيل هذه الضريبة على تنكة البنزين، بتخفف كتير على المواطن. هيدي وحدة.
0: معنا دقيقة بدك تعطيني ملخص، بدنا نروح على الموجز من معروف. نعم. يلا سريعا.
4: تاني شيء، نحن مثلا كشركات خاصة يمكن عندها قدرة انه تعطي تقديمات اجتماعية للموظفين لتساعد في هالشيء، مش كل الشركات بس في شركات فيها. هون بنطلب من الدولة اللبنانية كمان نعمل مثل ما صار ب 22 انه تعتبر تقديمات اجتماعية معفية من الضرائب
0: في هذه المرحلة لتمكين المواطن. نعم. ورسمة 3% على الاستيراد لازم نشيل كمان يمكن.
4: هلأ هيدي قصة الضريبة البيئية هيدي عاملة أزمة كتير كبيرة.
0: نعم.
4: يمكن ما مأثرة مباشرة على كل مواد غذائية، أكيد مأثرة على بعض الأشياء من ناحية العلف والأمور كلها.
0: نعم.
4: هيدا كمان كتير مهمة، قصة الضريبة البيئية اللي لازم ينشغل بغير طريق.
0: أنا بشكرك هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية على المداخلة وعلى الإيضاحات، على أمل أنه يعني هالغيمة السوداء تنجلي وتروح ونبلش مرحلة أكثر استقرارا وزهارا. حلقة اليوم من برنامج الإقتصاد أولا انتهت. أطيب التحيات مني ألفونزي ومن الزميل سافيو بوصعب، واللقاء في حلقة مقبلة جمعة جاية. شكرا لكم.

0: أين الدولة من المواطن؟ ماذا لو لم يستطع قائد الجيش تنفيذ قرارات الحكومة؟ وهل انتقل الخوف من السوري لدى البعض إلى الخوف من إيران وحزب الله؟ الناشط السياسي المهندس شادي معربس ضيف كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: واحة الحياة أوازيس دو في المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بندورة الكيلو ب 39 ألف ليرة، نجاس الكيلو ب 74 ألف ليرة.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: أثناء عرقاً تلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بورد تع بورد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الرابعة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم. هذا موجز لآخر الأخبار. أعلن وزير العمل محمد حيدر في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لجنة المؤشر تغطية 5 لترات لكل يوم عمل تحتسب شهريا على أساس متوسط سعر البنزين الشهري، إضافة إلى الاتفاق على سقف أدنى في حال انخفض سعر البنزين بحيث لا يقل البدل عن 500,000 ولا يتخطى 800,000 ليرة. وعن الحد الأدنى للأجور، لفت حيدر إلى عقد جلسات مستمرة لمتابعة البحث في هذا الملف كحد أقصى شهر. بحث وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في أوضاع قطاع النقل البري، وأكد الحجار أن القوى الأمنية ستواصل متابعة المخالفات المتعلقة باللوحات العمومية والسيارات والدراجات الآلية التي تعمل خلافا للقوانين والأنظمة المرعية للإجراء، إضافة إلى ملف العمالة غير الشرعية في قطاع النقل العمومي. في قصر بعبدة، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع سفير لبنان في الجزائر علي المولى العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات. في الميدان الجنوبي، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي شمال مدرسة المبرات في بلدة الخيام. أفاد مصدر مطلع لرويترز بأن هناك توقعات بإجراء الوسطاء محادثات منفصلة مع أمريكا وإيران اليوم أو غدا، مع بقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوسطاء القطريين في أمريكا. كما أفاد المصدر بأن المحادثات ستركز على نسخة معدلة من مقترح 7 أيام الذي قدمته إيران. استهدفت غارة إسرائيلية مناطق غرب مخيم نصيرات وسط قطاع غزة. والخبر الأخير، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف منشآت نفطية ومصانع دفاعية داخل روسيا. كان هذا موجزا للأخبار من صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: بدكن عليه نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تع تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. القانون انحكى عن قوانين مكافحة الفساد في لبنان، حبر على ورق أم سلاح للإصلاح؟ وهل من خريطة طريق قانونية لجمهورية خالية من الفساد؟ الأستاذة الجامعية والباحثة في العلوم السياسية والإدارية والقانون الدستوري الدكتورة ألين جمهوري، ضيفة الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
3: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
2: بتحسوا أحيانا بوجع بالرقبة بيمتد إلى الحنك والفك؟ هالأوجاع ممكن تكون مترابطة أكتر ما بتتصوروا. الدكتور رواد سمعان بيتحدث بكلينيك مع روني الخوري عن أسباب أوجاع الرقبة، الحنك والفك، كيف منفرق بينيتن وشو هي أحدث الطرق الطبية للتخلص من هالأوجاع. 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا فيك، بشكرك على الاستضافة.
1: يا أهلا وسهلا، إذاعتك ومحطتك وكل شيء. الناشط السياسي المهندس شادي معربس، من الهندسة للنشاط السياسي، أنتوا المهندسين شاطرين بهندسة السياسة؟
2: نحن المهندسين بنفكر بطريقة يمكن تكون بناءة، مظبوط،
1: البناؤون
2: البناؤون يعني. لأنه بنفكر أنه كل شيء لازم يبلش بأساسات جيدة، وإلا العمارة اللي بتعمرها ما بتضاين وبتقلب. مشان هيك الأساس هو بيسموه أساس، لأنه هو الأساس. بقى مش غلط كمان يكون في شوية مهندسين بالسياسة، يمكن بيعطوا صلابة أكتر،
1: بيعطوا صلابة للعمارة مش للهندسة.
2: لا تنسوا هاي متنوعة.
1: طيب، ما دامك مهندس وبتهندس حتى السياسة، ما فيكم تهندسونا يا مهندسين الدولة والمواطن؟ وين هالدولة من المواطن يا أخي؟
2: أستاذ أنطوان، خلينا نبلش نحط، مش في انفصام؟ ايه اكيد اكيد، بس خلينا نحدد شو علاقة المواطن بالدولة.
1: عذرني استاذ شادي، هل في مواطن بالاول؟ انا بشوف لا في دولة ولا في مواطن بلبنان. سوري، تفضل. انا الحديث
2: لانه العقد بين المواطن والدولة فيه خلل. خلينا نبلش نحدد هيك بشكل سريع، ما راح نفوت بموضوع فلسفي كبير، بس نحدد شوي العلاقة بين المواطن والدولة، لانه هو في عقد مواطنة بيناتهم. اليوم شو مطلوب من الدولة لتكون دولة؟ مطلوب أول شيء أنه تحمي المواطن وتنفذ القانون بالتساوي على كل الناس، تحميله حقوقه وممتلكاته، وتأمن له الحد الأدنى من الخدمات الأساسية اللي هو بحاجة لها. بالمقابل المواطن مطلوب منه يعترف بهالدولة، يعترف بشرعية هالدولة، يطبق القانون ويدفع الضرائب المتواجبة عليه. وهون بيجي السؤال يلي حضرتك سألته، وين الدولة؟ إيه المواطن كل يوم الصبح بفتح عينيه بيسأل وين الدولة بموضوع الأمن، وين الدولة بموضوع القضاء النزيه والسريع. طب وين الدولة أنا عم بدفع ضرائبي بشكل منتظم وكل نهار بنبش على الكهرباء وعلى المي وعلى الخدمات؟ مزبوط، وين الدولة؟ يعني هيدا السؤال عم بينسأل كل يوم. والسؤال يعني واليوم وقت أنت عم تعرض هيدا المواطن بشكل دائم لشتى أنواع المخاطر الاقتصادية والأمنية والمعيشية، إيه إله حق يسأل هيدا السؤال؟ والمؤسف بكل هالعملية إنه اليوم هيدا المواطن بلش يسأل، مظبوط، هل مرجعيته هي الدولة، هي المرجعية النهائية والجدية، أو الحزب والطائفة والزعيم وهيدا يلي خلى إذا بدك العمل السياسي والاجتماعي والتطور بهيدا البلد يختل. لأنه اليوم جزء كتير كبير منه عم ينبش على باسبور تاني، الهاجس تبعه هو الباسبور التاني. وبتصور كلنا عنا ولادنا عم نعرف انه ولادنا كلهم عم بيفلوا لبرا وعم بيضلوا برا. مشان هيك في مشكل بهيدا العلاقة التعاقدية بين المواطن والدولة. ايه الدولة مش عم تعمل واجباتها، بتقل المواطن ما عم بيعمل دولة شغلتها تفرض على المواطن ينفذ القانون، بس بالمقابل بدها تعطيه يلي هي ملتزمة تعطيه، وإلا هي ما بتكون دولة وهو ما بيكون مواطن صالح، ومنصير بمزرعة يلي ما عيب نقوله، بس نحن بفوضة تشبه فوضة المزرعة. يعني نحن منا عايشين ببلد وبدولة منتظمة بتأمن حقوق المواطن.
1: شوفوا المشكل، أكيد المشكل بالدولة، بس الأكيد أكتر منه والثابت إذا بدنا نقول هو المواطن. هذا المواطن يلي ما عنده حس المحاسبة، هذا المواطن يلي مسؤولينه ما بيقدر يحسبون، يعني زعيمه، رئيس حزبه، ما بعرف مين، زعيم طائفته ما بيقدر يحاسبه. بالنسبة لقلو كل الأربع سنين بنقى عليه للنايب يلي انتخبه يلي من حزبه، بيكون نهار الانتخابات بيروح بيصوت له هو ذاته. يعني حتى المواطن عليه المسؤولية الأكبر من الدولة، يكون أكيد. لو المواطن بحاسب الدولة ما بتسترجي تغلط، الدولة ما بتسترجي تقصر، ما فيها تعمل هيك لا بالكهرباء ولا بالمازوت، تنفترض عالميا عم يغلى، بس حتى
2: انا ابدا
1: ولا بالقصص الحياتيه اللي بدها تعملها الدوله هي ما عم تعرف عملها.
2: لا انا ابدا ما عم بقول انه المواطن براء من الشيء اللي عم بيصير. وحضرتك انت هلا حكيت عن موضوع كتير اساسي، المواطن ما بيحاسب. ونحن معك حق 100%، نحن من اعتبر من وقت ما خلصت الحرب لهلا، انا على طول باخذ هالمرحله من وقت ما خلصت الحرب، بوقت الحرب كنا بوقت الحرب، نحن ما افرزنا ولا فرزنا ولا احزاب جديده ولا فعاليات جديدة ولا قدرنا نفرز شباب، مجموعة شباب تعمل تنشط بالعمل السياسي وتقدم شيء جديد للمجتمع. بعدنا محل ما كنا سنة 90، وبعدنا من 4 سنين وآخر شيء منروح مننتخب نفس الأشخاص. أنا معك، بس أنا عم بفصل بين المواطن الصالح يلي بيدفع ضريبته ويلي ملتزم بالقوانين، بس يلي دولته ما عم تأمن له.
1: هو من ضمن هودي المواطنين المواطن الصالح
2: عظيم.
1: المواطن اللي ما بيحاسب، مش عم اقول انه منه صالح،
2: لا بس
1: هو كتير صالح وعم يدفع ضريبته.
2: الدولة مش شغلتها تحاسب المواطن على خياراته السياسية اذا كانت عاطلة او جيدة، واجباتها الدولة تأمن له يلي مطلوب منها للدولة، واجباتها تعامل كل الناس، تكون كل الناس تحت سقف القانون ومتساوية بتطبيق القانون. نحن اليوم مش كل الناس متساويين بتطبيق القانون، مش كل الناس مثل بعضها، في ناس بتطبق القانون وناس ما بتطبق القانون، وكلهم سوا ما عم يستفيدوا من هالدولة. الشق الثاني أنا موافق معك، والشق الثاني فينا نستفيد فيه قد ما بدك. قد ايه بحاجة اليوم، وأنا قلت بكذا محل، حتى بقلب الأحزاب أنت بحاجة الحزب يحاسب إداء حزبه وإداء رئيس حزبه، ويلي هو إذا بدك بينتخب حدا بمنطقته، نائب معين أو لايحة معينة بمنطقته، واجباته بكل 4 سنين نرجع يحاسبهم. وناخد شوي المثل بكل بلدان العالم، مش غلط واحد ينقل خياره السياسي من محل لمحل حسب الإداء. نحن بيخلق واحد بمحل لازم يموت بنفس المحل، أو بصير يصنف إنه هيدا خاين وترك محل ما هو. لازم المواطن كل 4 سنين يرجع يعمل إعادة دراسة أو إعادة تقييم للناس اللي عطيهم هالثقة خلال 4 سنين بكل المواقف. نحن اليوم ننتخب ب4 سنين لم نعرف النايب شو عمل، ولم نعرف على أي قانون صوت، ولم نعرف إذا عمل أنتج أو لم ينتج.
1: لأنه مش أنت منتخبه.
2: لا أنا منتخبه، بس أنا
1: حزبك حط لك ينتخب.
2: تماني مجبور
1: أنتخب. أنت انتخبت الحزب.
2: أنا مش كل الناس حزبيين. تعرف أنه في اخر احصاء يمكن 30% من اللبنانيين هن منتسبين للحزب.
1: هن عم يروحوا ينتخبوا؟
2: لا، في بقيه عم يروحوا ينتخبوا استاذ انطوان. بس برجع بقول لك، اول ما بلشت انا قلت لك المشكل انه الدوله بطلت المرجعيه النهائيه للمواطن. صار المواطن يروح عند الزعيم
1: يحسبوا
2: عظيم. بس شو عم يعمل يروح عند الزعيم؟
1: مين عمل لهي الدوله؟ مش الزعيم يلي انت منتخبه؟
2: 100%. انا ما عم حاسب الزعيم،
1: بعدنا
2: فتنا بهالدوامه.
1: سؤال،
2: تفضل.
1: حدا بيعرف مين رئيس الحزب الجمهوري او الديمقراطي بامريكا؟ الامريكاني بيعرف مين؟
2: لا،
1: انت مارق على راسك مين هو؟ انا ما بعرف مين، عملت ريسيرش ما قدرت اعرف.
2: وبتعرف كيف بنقي الامريكاني؟ يعني وقت تشوف البولز اللي عم ينعملوا، هو بولز على مواقف اخذتها الاحزاب او على مشاريع قوانين عم بتقدمها الاحزاب،
1: شو طبيعي،
2: وعلى اساسها انت بتحدد خيارك. وبامريكا في كتلة كتير كبيرة بتنقل من الديمقراطي للجمهوري، من الجمهوري للديمقراطي بكتير بساطة وبكتير يعني بقناعة بدون ما
1: حسب شو عملوا لهم.
2: أكيد، وهيدا لازم يصير.
1: لهالسبب نحن ما عنا أجيال سياسية جديدة بتطلع
2: للأسف.
1: نحن على طول أجيالنا هي ذاتها. ممنوع بالعمل الحزبي تفكر أنك توصل. إذا هني فكروا عنك بدهم يوصلوك، إيه، بس أنت ممنوع تفكر أنك توصل. مهم. المسيحية بلبنان وينه؟
2: المسيحية بلبنان الأساس عندهم هو الحضور مش الدور. يعني بكل المنطقة المسيحية
1: الحضور مش الدور،
2: مش بس الدور، الحضور. لأنه هو إذا بدك بيجمع الوجود والدور اثنيناتهم سوا. بكل المنطقة شفنا من بالعراق وبسوريا وبمصر وبكل محيطنا المسيحيين كانوا فاقدين لهيدول اثنين فاكتور، ما كان عندهم حضور بقلب البلدان اللي هن فيها. كانوا بس موجودين، بس ما كان عندهم دور. اليوم اللي بيميز المسيحي بلبنان واللي بيميز لبنان بالمنطقة هو هيدا الحضور المسيحي اللي بيجمع بين البريزانس وبين الدور تبعه. يلي باعتراف الكل انه كان قيمه مضافه لهيدا البلد وكان احد اسباب وجود هيدا البلد. يعني اليوم ما في سبب يكون موجود شيء اسمه لبنان، ما يعني اذا المسيحي منه موجود فيه كان في يكون جزء من الاردن، جزء من سوريا، جزء من حيلا بلد تاني. يلي ميز هيدا البلد ويلي عطيه هيدي الحاله الاستثنائيه اللي مش بس من 43، من قبل بكتير، يعني حتى بظل وقت الاتراك كان في حاله استثنائيه لجبل لبنان وللبنان. هيدا نحن لازم نحافظ عليه، واجباتنا نحافظ عليه. المسيحيه حالتهم مثل حاله كل اللبنانيين، ما في شيء تاني غير انه يمكن لانه هن عددهم اقل، ويمكن لانه هن اقليه شوي بهالمنطقه، الهجرة بتأثر عليهم أكتر ما بتأثر على مجموعات تانية بهيدا البلد. بس أنا بأكد لك الكل متأثر بالهجرة، والكل عم بيعاني، وكل الشباب عم بفل من لبنان.
1: كلهم، أنا كل أصحابي
2: من كل
1: الطوائف
2: 100%،
1: ولادهم مش بلبنان، ولادهم برات لبنان، شي طبيعي. بس هجرة الإسلام منا بعيدة، يعني الأولاد المهاجرين عند أهلهم المسلمين هجرتهم قريبة، يعني يا أما الخليج يا أما أوروبا. بينما المسيحي لا، هجرته إذا هاجر ما بيعود بيرجع، انتهى صار هونيك، هون لا بيروح للشغل وبيرجع بيشغل.
2: برجع بقول لك استاذ أنطوان، يمكن
1: أنا مش عم أقول شي غلط،
2: لا العكس. بالعدد إذا بدك الفاكتور الديموغرافي هو المؤثر أكتر. يمكن الهجرة بتشبه بعضها، في كتير من كل الطوائف عم بيروحوا على أمريكا وعم بيروحوا على أوروبا ومش عم بيرجعوا، بس المسيحي بيتأثر أكتر. كمان مثل ما الدرزي بيتأثر أكتر، لأنه نحن إذا بدك عددنا أقل من عدد غيرنا، ونحن أقليات بهيدا الشرق.
1: طب إذا المسيحي

0: يصير في فصل بين بحزب الله بين السياسي والعسكري. حدا بيقول هيدا نفوت العناصر تبعو الحزب الله بالدولة. اكيد بدك هذا ما بشوف واحد قاعد برا عم يشتغل وحابب يجي على لبنان وبيسمع الزعم المسيحي عم يحكوا هيك مش حدا تاني.
1: انا كتير بسمع مقارنة هلا كتير ايام بتكون عن هيك اذا بدك عن مش عن سوء نية عن حسن نية مقارنة بين بشير جميل وحسن نصر الله. انا رح اعطي شوية وقائع على ثلاث مراحل بين بين بين هالشخصين ونستنتج سوا اذا بيشبهوا بعض او ما بيشبهوا بعض. بشير جميل كان قائد المقاومة اللبنانية، حسن نصر الله كان قائد المقاومة الاسلامية. بشير جميل من اول ما بلش حركته بمنتصف السبعينات 76 77 قال انا بدي احرر لبنان من كل احتلال حتى ابني لبنان الدولة 10452. حسن نصر الله بالوثيقة الاولى تبع حزب الله قال انا بدي اعمل لبنان جمهورية اسلامية تابعة للجمهورية الاسلامية بايران. هاي اول مرحلة. طب بعز قوة هيدول الشخصين كيف تصرفوا هيدول الشخصين؟ بشير جميل بعز قوته وقت عمل رئيس جمهورية، يعني اذا بدك وصل لاكتر شيء معقول يوصل له انسان بلبنان، قال انا بدي ابني لبنان 10452 دولة عادلة سيدة حرة مستقلة للكل. شو زاد؟ قال انا ما بقبل ولا الفاتيكان ولا امريكا وحكما ولا ايران ولا سوريا تنقي لي رئيسي، فاتيكان وامريكا. بنفس الوقت حسن نصر الله بعز قوته شو طلع لنا؟ قالنا انا جندي بولاية الفقيه وانا اقتمر بولاية الفقيه وبعمل يلي مطلوب مني لولاية الفقيه، واطلق فكرة المحور بكل المنطقة. طب مرحلة ثالثة بعد ما ماتوا هيدول الشخصين، بشير جميل بعد ما مات خلق وراء من 44 سنة خلق وراء طيار بينادي بلبنان الدولة العادلة، بلبنان الدولة الديمقراطية بال 10452. مات حسن نصر الله شو عم نسمع وراء؟ عم نسمع لا لتسليم السلاح وهالدولة ما بتمثلنا وهالدولة غير شرعية ونحن باقيين حتى إلى أبد الأبدين مثل ما نحن مع سلاحنا. نموذجين لا يلتقيان، ما له علاقة ببعضهم. واحد بده يبني
0: على أساس بيشبهون بيقارن،
1: ما له حق يشبهه. بفهم شبه الوحيد هو إنه يمكن في
0: كاريزما،
1: عشق لإله بطائفة معينة
0: كاريزما.
1: بس في شيء كتير مهم إنه بشير جميل بلش بعشق مسيحيين لإله بشكل أساسي. مع مرور هالأيام ومرور السنين صار في أغلبية لبنانية بتقول إنه يا ريت بعده عايش بشير ونحن ما قلنا خلاص إلى بشير. بوقت حسن نصر الله بوقت كتير طويل كان في قسم كتير كبير من المسيح من اللبنانيين بيعتبروا إنه هو مزبوط قائد للمقاومة محرر للأرض. اليوم يلي ماشيين مع حسن نصر الله أو مع هيدا الطيار هن بس عناصر حزب الله، حتى مش الشيعة، بس عناصر حزب الله. يعني نحن انتقلنا بمحلين كتير مختلفين، في حدا بلش بطايفته وانتقل لكل لبنان، في واحد بلش من أغلبية اللبنانيين وصار جزء من طايفته. موضوعين مختلفين تماما لا يجوز المقارنة. مع احترامي لكل الناس اللي بيحبوا حسن نصر الله لا يجوز مقارنة هيدول الشخصين. هلأ بالسؤال التاني اللي حضرتك سألتني ايه تجربة الحشد الشعبي؟ أسوأ تجربة معقول يقطع فيها بلد اذا نحن بدنا نحول حزب الله مثل اكزامبل الحشد الشعبي، هو اسوأ شيء معقول يصير. والدليل انه اليوم الحكومة بالعراق عم تعمل المستحيل تتلغي كل هيدي الظواهر الغير سليمة يلي مش معقول ينبنى بلد في جيشين بقرارين بمرجعيتين مختلفين. اليوم العراق اللي عم تعمله نحن مش وعم تجرب تلغي كل هالمظاهر المسلحة، مش معقول نحن نرجع نعمل هيدا الموديل اللي كان بالعراق نطبقه بلبنان.
0: خبرته لصديقك الشيخ سامي الخبرية؟
1: ما بعرف إذا أنا عرفت عن شو عم تقصد، ما بعرف إذا هيدا كان القصد عن جد. أنا بعرف إنه حزب الكتائب مثل كتير أحزاب من يعني هي منادية وعم بتناضل من أجل يكون سلاح بس مع جيش لبناني وما يكون في أي مظاهر مسلحة تانية. هلأ هيدا الموضوع يمكن المقاربة ما كانت مزبوطة،
0: يمكن أنت

0: ما فيك تحكي بس أنا بدي أحكي معلش إذا بتسمح لي.
1: أنا عندك ضيف عندك.
0: أنا ما بفهم ولا بقدر أقبل ولا أقنع كيف الشيخ سامي بيحكي بدمج حزب الله بالدولة. أنا ما بقدر أسمع ولا أقدر أفهم كيف سمير جعجع بيحكي عن حزب الله بفصل حزب الله السياسي عن حزب الله العسكري. هودي اثنين يلي الناس يلي المسيحية يلي الإسلام يلي كل الناس يلي بدهم البلد وسيادة البلد بيعتبروهم مثال لقلون. معقول يصدمون هيك صدمة برأيك؟ انه ما بتصير. هلأ بدك تقلي انه برروها الشيخ سامي انه لا مش هيك، وهونيك كمان عند الشباب برروها انه ما بعرف شو قال. لا قال ما عليك. والكلمة لما بتطلع أصعب من رصاص، بتبطل ترجع تفوت على البارودة.
1: طيب خليني أنا مش مدافع، ما عم دافع عن حدا، مش أنا ما بمثل حدا ولا موجود هون تدافع عن حدا، بس هيك شوية نعطي الأمور إذا بدك حقيتها بهيدا الإطار. بفترة كتير طويلة كان في محاولة جدية من كل الأفريقا إنه نلبنن حزب الله، وكان هالشي عن حق مشروع ممكن كان يكون قابل للحياة انه تلبنن حزب الله
0: في اطشق.
1: لا لا انا
0: والله منه حزب.
1: اي انا واصل لك. واصل لك
0: برضو.
1: بس بفترة كان هيدا اذا بدك احسن حل معقول نوصل له بشكل سلس وسلمي وسريع. حزب الله بولا محل كان متجاوب، يعني حتى وقت صار في طاولة الحوار الشهيره بولا محل قدم مشروع.
0: لا جاوب بس كذب عليهم.
1: لا وحتى
0: ما ثاني يوم غير
1: وما قدر ما قبل يقدم مشروع لرئيس الجمهوريه بوقتها كان رئيس
0: ميشيل سامان.
1: طيب اذا بدك بكل هالمرحله كان في محاوله مد يد لحزب الله، ومن هون بعد الافكار يمكن ماشي انه نجرب نفصل بين اثنين. بس انا بدي اقول لك، من وقت ما حزب الله عمل معركه اسناد غزه وبعدين معركة إسناد إيران، وبعد كل النتائج يلي صارت ويلي تكلف هو وكلف البلد وكلف كل الناس فيها، وبعده مصر، يعني اللي بيسمع امبارح نعيم قاسم بعده مصر أول شيء إنه هن هاي إذا رجعت صارت بيرجعوا بعدوها، وبعده مصر إنه هاي الدولة خاينة ومتعاملة ومتأمريكية ومتصهينة، وبعده مصر إنه هو ما بيقبل يحكي مع هالدولة إلا بليست شروط من 20 نقطة. قدام كل هيدا المعطى ما قلنا حق، لا بقى نعتبره حزب سياسي وحزب
0: عسكري،
1: نفصل بين السياسي والعسكر، وما قلنا حق بقى نطرح على حزب الله الاندماج بالجيش. الحل الوحيد هو انه هاي الدولة تروح تطبق قراراتها يلي التزمت فيها، وتروح ترد الشرعية الوحيدة للجيش اللبناني. حيلا فورمول تانية هي مش مقبولة، لأنه نتيجها صارت معروفة، شفنا كل المنطقة شو صار فيها وشو عم بيصير فيها. هالمغامرات العبثية اللي أخذنا لها حزب الله والتعنت اللي بعده فيه لليوم بتخليك ما بقى فيك تمد الإيدية اللي كنت عم بتمدها قبل. بولا محل عم بقول إنه في مشروع إلغاء أو مواجهة بين العالم وبين حزب الله أبدا، بس حزب الله بده ياخد قرار، هو أو غيره ياخد هالقرار، إنه في دولة، في مؤسسات، في جيش لبناني، في ناس ما بقى قبلاني، في 80% من الشعب اللبناني ما بقى قبلاني عيش تحت مغامرة وتبعية حزب الله لمشروع تاني نحن ما قلنا فيه. أنا بصراحة كلبناني ما قلي علاقة لا بإيران ولا بحماس ولا بأي بلد ولا باليمن ولا بالشي اللي صار بسوريا. أنا لبنان أولا وفقط لبنان أولا.
0: ما وصلنا ننهي هذا الحديث انه حزب الله اساسا ما فيك تقول الحزب يلي اسمه حزب الله
1: يلي هو منه مرخص
0: مخص. مجرد ما تقول الحزب يلي اسمه حزب الله رحت على عقيدة بالدين. انت هيدا عقيدة مش حزب. كيف بدك تفرق؟ والعقيدة سلاحه قبل ناسه للحزب
1: وعقيدة، يعني هو ملتزم دينيا وعقائديا وماليا وعسكريا ببلد تاني. لا في مشكل كتير كبير جوهري، وما بعرف هيدا المشكل حتى مع إذا بدك مع تسليم سلاح بكرة شي نهار من الأيام ومع حل الميليشيا تبع حزب الله في مشكل. انه ما فيك انت يكون في عندك جزء من هاللبنانيين تابعين عقائديا وماليا وسياسيا لبلد تاني.
0: ما هي المشكلة كمان بالمدارس تبعوا الحزب الله يلي صار له 40 سنة عم بتربي أجيال على عقيدة ما لها علاقة بلبنان وإلها علاقة بس مش بطايفة بفرع من طايفة. يعني مش كل الشيعة هن اثني عشرية مثل حزب الله. ما عليه يسمحونا يعني خلص من الآخر ليه بدنا نستحي منهم للجامعة؟ لأنه هني بلا حياة أساسا هني ما بيستحوا منك. خلينا نكون نحنا مثلهم ونقولهم أنه أنتم ما نكون الشيعة. عم بحكي الشيعة بالعالم حتى الشيعة بالعالم مش كلهم اثني عشرية لأني كمان اخديننا اخدين الشيعة اخدين الإسلام اخدين المسيحية على مطرح هني برأيهم صائب هذا المطرح. أنا برأيي من مصائب. أنا يا أخي ما قالي بعائدتك وانت ما لك بعائدتك. نحترم بعضنا على اساس ديني ما نتناقش بالقصص الدينيه. فما فيك اليوم واحد عنده عقيده تجي تقول له تع انا بدي بوسك وحبك وتعطي حتى نعمل ما بعرف شو نفصل ونساوي
1: لا في مشكل جوهري يعني بميلي انه هيدول ناس لبنانيين وهن جزء من هيدا المجتمع والمكون اللبناني. بميلي تاني صار عندك مشكل بالاستمرار بهالطريقه انت بيهم. الحل الوحيد انه هن يعني هالتجربه ان شاء الله ترجع ممكن تعيش يرجع يتلبنن المشروع تبع هالناس. ما عم بحكي عن تبع حزب الله. يتلبنن المشروع تبع هيدا الناس مثل ما اليوم المسيحي ما عنده تبعيه لا للفاتيكان ولا لفرنسا ولا لحدا تاني وكل بقيه الطوائف. فيك تحب اللي بدك اياه وفيك تغار على بدك اياه.
0: سنة ما وصل على قناعة انه لبنان اول
1: اكيد في حب السعودية وفي
0: حب
1: هيدا بس انا بس هو بجرب يجيب لي من السعودية بجرب يجيب لي الخيرات تبع السعودية. ولا مرة السعودية بتجي بتجيب لي كل الشر تبعها وكل الموت والدم والدمار تبعها ابدا. ونفس الشيء لكل
0: ما عنده حلم السعودية او الخليج او مين ما كان من الدول العالم الا ايران. ما عندهم حلم انهم يسيطروا عقائديا على كل الكرة الارضية.
1: صح. وهيدا شيء معلن.
0: يعني المشكلة انه الايراني يفكر حاله يسيطر على كل الكرة الارضية. اذا بتقعد مع عناصر شيعية من اشخاص شيعيين تابعين للفكر تبعه الحزب الله ما بتصدق انه هود الناس ناطرين امتى حزب الله وايران بدهم يسيطروا على كل الكرة الارضية. خلص بيعطوك أشاير وأوقات.
1: أنا مشروع ما إلي فيه. أنا بهمني مشروع بلبنان. أنا رافض أنه يطبق أي مشروع خارجي بلبنان. وهذا الشيء ما إنه جديد. يعني كل عمرنا نحن نتأثر بكل الموجات والمشاريع الخارجية وبتصور صار عنا كتير تجارب وتعلمنا كلنا سوا. يعني من عبد الناصر للفلسطينية للسورية لكل هالمشاريع يلي صارت مشروع الوحدة للمشاريع التانية بتصور صار لازم نتعلم نحن انه ما في شيء بيعيش بلبنان الا نكون كلنا سوا لبنانيه بال 10452 كيلومتر مربع بدون اي تاثير خارجي.
0: تاثير الدوله بتطبيق قراراتها هو احد اسباب انه هودي الجماعه ما يتلبننوا. لما الدوله ما بتقوم بدوره ما بتقوم بوظيفتها لحديت اليوم هي مقصره. وهيدا لحني سؤالين يعني شغلتين بشغله واحده. فإذا تقصير الدولة بتطبيق قراراتها يساهم جدا جدا جدا بعدم لبنانية العناصر تبعه الحزب الله. مش حزب الله هالناس اللي حاسي بالأمان معه لأنه ما في دولة. هلا كمان واحد يحكي هيك ويحكي هيك
1: هيك بلشنا الحلقة للأسف
0: يعني. تربيا عظيم. فهودي الجماعة حتى تخليهم يتلبننوا بدهم يحسوا أنه في دولة قوية ماسكي الأرض ماسكي زمام الأمور كلها سوا. لأنه التقصير بتطبيق قرارات هذه الدولة اخدتنا لوين؟ اخدتنا على مطرح كتير بشع بوقت التغيير بالإقليم. التغيير المحتمل بالإقليم يمكن ما يكون لنا دور فيه لأنه نحن ما عنا دولة حاكمة أرضها. في مجموعات حاكمة الأرض عنا بلبنان ومن روح
1: يعني استبشرنا خير بقرارات الحكومة بخمسة وبسبعة آب وباثنين أدار وكنا يعني بهيدا المومنتوم يلي عم بيصير بكل المنطقة. بصراحة كنا أنا أحد الأشخاص يلي كان متأمل إنه هالدولة تروح على تطبيق قراراتها على القليل تطبق قراراتها يلي هي طلعت فيها. للأسف كل شيء شفناه هو مسرحية كام بيك أب راحوا على المخيمات تبع شتيلة وتبع
0: مسرحية فاشلة.
1: مسرحية جابوا كام بيك أب شوية أزيف مصدقية
0: ضحكوا على العالم.
1: وإذا بدك الشيء التاني صار هو يعني خد مثلا امبارح بيطلع قرار من رئاسة من رئيس الجمهورية توجيه لكل رؤساء الأجهزة انه عدم حضور.
0: هلا انا في القصر هذا القرار كمان؟
1: لا بالعكس، يعني نحن اليوم اللي قريناه انه ما طلعنا فيه من القصر
0: كمان.
1: هلا طلع او ما طلع، نحن اليوم يعني مشكلتك اذا طلع هيدا التعميم وصار الشيء اللي صار امبارح للناس اللي مش عارفين انه في احد نائب رئيس احد الاجهزه الاساسيه الامنيه
0: امن الدوله
1: ما بعرف يعني حتى ما بعرف مين هو الشخص بصراحه، راح حضر لقاء هو مطلوب منه ما يحضره، وبالعكس نزل بوست تحدي للقرار. إذا هيدا القرار مش شرعي اللي اتاخد أو منه قانوني هاي غلطة، وإذا قرار عجد ما اتاخد وفي حدا ما سأل على هيدا القرار كمان مشكل تاني. اليوم الدولة هي منها جدية للأسف، هي منها جدية بتطبيق قراراتها. وقت الدولة ما توحي إنه هي عن جد بدها تطبق القرارات، إيه ما حدا بيقبضها جد، وإيه منضل محل ما نحن.
0: طيب كل الحجج بتقول انه الجيش بينقسم اذا نفذت قرارات مجلس الوزراء.
1: هاي
0: في الزيعة الاساسية.
1: ايه هاي في الزيعة. انا ما بعرف اذا هاي نحن ويرتينا من وقت الاحتلال السوري، كان كل ما بده يصير شي تغيير بهالبلد بخوفوك من حرب
0: قبل أهلية. الاحتلال السوري
1: يمكن من
0: 75 يمكن. ايام رشيد كرامي لما رفض ينزل الجيش بحجة انه الجيش بينقسم لما صار فيه.
1: طب نحن قطعنا استاذ أنطوان بثلاث تجارب اخر كم سنه. خلينا نحكي الامور مثل ما هي. الجيش هو تقريبا 45، لا عم بحكي عناصر، 45% سنه تقريبا و45% شيعة و10% مسيحيين. انا يمكن يكون مغلط شوي بالرقم، بس انه هي اذا بدك الكتله الاكبر هي الكتله الاسلاميه مقسومه بين الشيعة والسنه. طب قطعنا بثلاث تجارب كتير صعبين. نهر البارد يلي راح فيها 170 شهيد للجيش، 100 منهم كانوا سنة من أهل عكار، ما نقسم الجيش. فجر الجرود يلي هي معركة بعز دين فور داعش، يلي خلينا نقول الأمور مثل ما هي، كان في تعاطف إذا بدك علني أو مش علني مع هيدا الشيء اللي عم بيصير خاصة بسوريا، خاصة هيدول الناس اللي عم بيحاربوا نظام بالنسبة لهم كان عم بيقتلهم، كان في تعاطف ضمني بعرسال وبغير عرسال. طلع الجيش
0: اللبناني هي معركة فوق،
1: ايه وحسم المعركة فوق. ما نقسم، ما في عسكري من الجيش
0: لا فل. أبدا.
1: ويلي ماتوا أكتريتهم هن سنة. مع أحمد الأسير بمعركة عبرة مع أحمد الأسير نفس الشيء
0: كمان كانوا
1: سنة، ويلي كان مشكل حالي وبعده مشكل حالي سنية في مع تعاطف كتير كبير. نزل الجيش وما نقسم الجيش. هاف الزيعة قسمة الجيش هي هروب من تطبيق القرارات، وهي مش ممكن تصير. لا الشيعة بيعتبر هيدا الجيش منه جيشه، ولا السنة بيعتبره منه جيشه، وأكيد المسيحي بيعتبر هيدا الجيش وجيشه. وبتصور أغلبية الناس مقتنعة أنه هيدا الجيش هو حامل وطن وهو درع الوطن. هاي الفزيعة هي هروب. في دولة بتقرر بدها تنفذ قراراتها أو تتراجع عنهم. يقرروا إذا هالقرارات ما قادرين ينفذوها يطلعوا يقولوا لنا نحن أخذنا قرارات بوقت معين ما قدرنا ننفذهم، ومنعتبر صاروا بمحال ما بيتنفذوا يتراجعوا عنهم. ما فيهم يكونوا تاركين هيدا الموضوع فلتين بهالطريقة هيدا.
0: طيب إذا قائد الجيش ما نفذ القرارات، ما قدر نفذهم ما نفذهم، ما بعرف، أنا ما رح حط بدمتي شي، عم بعتبر أنه قائد الجيش ما قدر ننفذ هيدا القرارات، شو لازم يصير؟ مين بده ينفذهم؟ أنت وأنا؟
1: لك هلأ دستوريا الجيش اللبناني هو بينفذ قرار السلطة السياسية متمثلة بمجلس الوزراء مجتمعا. مجلس الوزراء مجتمعا بياخد قرار الجيش ملزم ينفذ هيدا القرار. هلأ عم بحكيك كمان دستوريا، إذا هيدا قائد الجيش أو قيادة الجيش بتعتبر إنه هيدا القرار ما قدر تنفذه لأي سبب من الأسباب، قائد الجيش بيستقيل. هيدا دستوريا وين ما كان بالعالم بالدستور اللبناني. هلا اليوم مطلوب من الجيش، انا شادي معربس بطمح انه جيشي يلي انا من عائلة مقدمة كتير للجيش, من منطقة كلها مقدمة للجيش. ويلي بعتبر الجيش هو أساس لهيدا البلد والاستقرار هيدا البلد, يعني ما حدا في زايد علي محبة للجيش. بعتبر انه بحلم وبطمح انا كمواطن لبناني انه جيشي يروح يطبق قرارات الحكومة ويعمل حصرية السلاح مش بس ببيروت, على كل الأراضي اللبنانية, ويطبق القانون علي وعليك وعلى كل مواطن, كلنا مثل بعضنا. هلأ طبعا كب كل شيء على الجيش, برجع بقلك الجيش مجبور ينفذ قرارات السلطة السياسية. أنا لليوم بصراحة ما شفت إنه هالسلطة السياسية جدية. مطلوب منا مطلوب من رئيس الجمهورية نكون كتير صريحين, من رئيس الحكومة بعد يعني بعد رح يصيروا 7-8 أشهر طالع القرار, يطلعوا يقولوا لنا وين صار تطبيق هالقرارات. ما فيك تضل تطلع بقرارات وما يصير في أي محاولة لتطبيق هالقرارات.
0: طب من تاني ميل بتشوف كمان إنه الأمريكان بعضهم حامين النظام بإيران, حامين انتبه, وبعضهم حامين الحوثيين لحديت اليوم. وبدي أقول لك أكثر, نتخيل مثلا يعين نائب سابق يعين بمركز عمادة بجامعة بكلية بجامعة أمريكانية واحدة من الجامعتين ما بدي سمي أنا وأول ما وصل كل الأشخاص يلي هني ضد خط حزب الله أو مش هالقد هني وحزب الله عم بتشيلون وعم بتحط محلون ناس تابعين لحزب الله. وهيدي جامعة أمريكانية بيور أمريكانية وما حدا بيقول وين. ولا أسأل من هيك إنه الشخص هيدا بيكون قريب جدا جدا جدا أو من القراب من نايب بيروتي زعيم لطائفي ما, وهذا النايب كل يوم بيخبرنا أنه لازم الحكومة تطبق القرارات ولازم الدولة ما بعرف شو تعمل ويهاجم حزب الله وبيهاجم إيران. اليوم هاجم إيران مثلا, أنا استغربت أنه كيف جماعته عم يعملوا هيك, وهو أنا ما بعرف شو عم بيصير بالبلد صراحة, لا بالبلد ولا بالمنطقة. من ميل بتلاقي الأمريكاني حامل الإيراني النظام الإيراني تحديدا وحامي الحوثي حميه.
1: إذا بدك في مشروعين بالمنطقة, الأمريكاني عنده أجندة مختلفة عن الأجندة الإسرائيلية, مختلفين بشكل جذري, وسائب اتنيناتهم عندهم انتخابات أساسية إن كان بأمريكا وإن كان بإسرائيل. مشان هيك نحن عم نشوف تخبط إن كان بي بي بي بالملف الإيراني يلي له علاقة بالمفاوضات بين أمريكا وبإيران, أو بإسرائيل والملف اللبناني الإيراني الحوثي وكل هالمنطقة. اليوم نحن تما نفوت بهيدا التفصيل اللي حضرتك اللي هو كتير مهم, بس أنا ما بعرف ماني مطلع على حيثياته. اليوم بدنا ننطر تتخلص الانتخابات النصفية بأمريكا, ننطر تنشوف شو بيصير بإسرائيل بالانتخابات حتى نقدر نقرأ المنطقة وين رايحة. بدون أي شك المنطقة رايحة على تحول كتير كبير شو ما كانت نتائج الانتخابات, لأنه المشروع أكبر بكتير من نتائج الانتخابات, وما بتصور رح يصير شو ما كانت النتائج ما رح يتغير المشروع الأساسي. المنطقة رايحة على تحول كتير كتير كبير, في لاعبين جدد رح يكونوا بالمنطقة بالإقليميا, ولبنان للأسف يلي حضرتك قبل لما حتلا وما حكينا عنها بكل هالمشاريع, لبنان منو على ولا طاولة, لبنان منو قاعد ولا محل. إذا بدك هو السبي النتائج طبعا.
0: رئيس ترامب مؤخرا بالأمم المتحدة لا سلم على رئيس الوزراء ولا جاب سيرة لبنان.
1: نحن كل هالقرارات عم تنزل علينا, نحن ما عنا ولا أي كلمة بهيدا الموضوع.
0: ما بفهم أنا كيف كل يوم كل فترة بيشيد بالرئيس هون وبيخبرنا قدير رئيس عون إنسان عظيم وهيدا, وما بيجيب سيرة لبنان على طاولة
1: الأمم المتحدة. هيدا المومنتوم يعني نحكي عنه.
0: نفهمت شو بده.
1: نحن صار في مومنتوم كتير كبير, اجت كل الأمريكان وكل دول العالم اجت قالت لك انه روح نفذ قراراتك روح نحن كلنا داعمين لك حتى تحسم الملف اللبناني بإيد السلطة اللبنانية. نحن ما عرفنا استفدنا، وهيدا التاريخي وهيدا التردد خلى أنه العالم تنظر لألنا بنظرة تانية. يعني بدي أعطيك مثل صغير على تاريخ الدولة. طب اليوم رئيس الحكومة بيوصي وزير الخارجية أنه سفير الإيراني بلبنان يكون شخص غير مرغوب فيه، بيجي أحد الأجهزة الأمنية بيجدد له الباسبور وبيضل قاعد بلبنان. كيف بدك العالم تنظر لألنا دولة بمئة دولة ما في قرار بيتنفذ، ما قادرة تنفذ قرار هالقد صغير، هالقد سيادة بالنسبة للدولة بغض النظر صح أو غلط، هيدا قرار سيادة بالنسبة لإلها، ما قادرة تنفذ قرار بحق سفير بلد تاني بقلب على أرضها. هالقد في تاريخي ايه نظرة العالم لإلنا انه يا جماعة نحن عملنا لكم كل شيء بدكم اياه، شو مطلوب منا اكتر تنجي نحارب عنكم ما قادرين نعمل.
0: نظرة كارثية. استاذ شادي معربيس، نحن لقائنا خلص، ما حسينا بالوقت مع انه في كتير شغلات ما نحكيها. بتشكر وجودك،
1: شرف لك.
0: ناشط السياسي المهندس شادي معربيس، كنا سوا بصوت لبنان، صوت كل لبنان، اخبار البلد والفي تي في. انا بتشكرك.
1: ثانك يو.
2: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: أخبار من اليونيفيل. بعد أشهر من المعاناة والدمار وعدم الاستقرار، بدأت مدينة صور تنفض عنها تدريجياً غبار النزاع الأخير. وعلى الواجهة البحرية للمدينة كانت الشوارع تعج بالناس، فيما عرضت نحو 100 امرأة من صور وقرى مختلفة في جنوب لبنان مأكولات منزلية ومنتجات يدوية الصنع في معرض نظمته بلدية صور. من بين الزوار حفظت سلام من اليونيفيل، بمن فيهم رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا.
4: Our future starts today. We have just work day by day, step by step.
5: علينا أن نعمل يوما بعد يوم وخطوة بعد خطوة، ثم نرى الوضع في نهاية هذا العام. أمامنا 4 أشهر، وهذه فترة جيدة للقيام بما هو ضروري من أجل الاستقرار والسلام، وعلينا أن نعمل جميعا معا من أجل ذلك، لتهيئة أفضل الظروف للسلام وتهيئة أفضل الظروف لانتقال سلس إلى القوات المسلحة اللبنانية. ولهذا السبب نحن هنا اليوم، لأن دعم الناس هو أيضا وسيلة أخرى لتهيئة ظروف جيدة للسلام. فالأمر لا يتعلق بالأمن فقط، بل أيضا بدعم الناس، لأن اليونيفيل هي من أجل الناس.
3: بالنسبة إلى النساء المشاركات، شكل المعرض فرصة لعرض أعمالهن ومنتجاتهن أمام جمهور أوسع ودعم عائلاتهن. وتصنع كثيرات منهن منتجاتهن في المنزل غالباً بإمكانات محدودة. وتقول رندا أبو صالح رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل في بلدية صور إن النساء وصلن العمل رغم الظروف الصعبة.
6: هيدول السيدات عندهم إصرار، عندهم عزيمة يعني لا توصف، عن جد لا توصف، لأنه صور قامت من حرب كتير كبيرة. بتشوفي السيدات عندهم هيدا الإصرار إنه يكملوا المسيرة، بدهم يكملوا. كل ست عندها حلم، عندها شيء بدها تدعم أسرتها، زوجها، بيتها، ابنها، فبتلاقيها عم تشتغل من قلبها وعم تعطي من قلبها.
7: Monsieur le général Abaniara, merci pour votre présence qui nous a honorés.
3: بعض من هؤلاء النساء استفدنا ايضا من دورات تدريبيه دعمتها اليونيفيل، فيما اتاحت المعارض التي اقيمت في مراكز اليونيفيل في الناقوره وشمع والمنصوري للنساء فرصا لعرض اعمالهن وبيعها. وفي ذلك اليوم لم يكن حفظة السلام مجرد زوار، فقد توقفوا عند الأكشاك واطلعوا على المنتجات وتحدثوا مع النساء واشتروا منها. الرائد محمد إحياء الدين من الكتيبة الماليزية كان من بين الزوار.
8: We got invitation from municipality of Tie through UNIFIL.
5: تلقينا دعوة من بلدية سور عبر اليونيفل بهدف دعم المجتمع بشكل أساسي والتواصل مع الناس المحليين والتعرف إلى تقاليد لبنان. نعم، اشترينا بعض الأكواب، الأمر ممتع جدا، وتمكننا من التعرف إلى الثقافة وكذلك إلى الكثير من التقاليد الثقافية المحلية.
3: أما الرائد نور فارتيني من الكتيبة الماليزية أيضاً فقد لفتت انتباهها عدة منتجات يدوية معروضة.
9: اليوم جئت أنا وزملائي إلى هنا لإلقاء نظرة والتعرف إلى المأكولات اللبنانية المحلية والحرف اليدوية. اشتريت بعض الأشياء مثل سوار وصابون، صابون مصنوع يدوياً، ولديهم أيضاً مربى. أعتقد أن المربى هو ألذ شيء اشتريته. أعتقد أن نساء لبنان قويات جداً، لأنه مهما حدث هنا فإنهن ينهضن من جديد ويحاولن أيضاً صنع شيء ما لكسب لقمة العيش.
3: بالنسبة إلى النساء المشاركات في المعرض، أضاف لقاؤهن بحفظة السلام بعداً آخر إلى ذلك اليوم. هنية زرقت من بلدة الخرايب كانت منشغلة بعرض منتجاتها في كشكها عندما توقفنا عنده.
10: بقدم شموع معطرة وجبصين. احنا جينا على المعرض من بعد ما عملنا دورة مع اليونيفيل لحتى عم نقدم هيدا الشغل.
11: شو تعلمتي بالدورة؟
10: كل التكنيك اللي بالشغل من أساسياته، كل تفاصيل الزينة وصب الشمع والشغل فيه. هلأ من شوي مرق جنود من العسكر اليونيفيل واشتروا من عنا من الطاولة، اشتروا اشياء سوفينيرات صغيرة خارج بيت وهيك مرتبة.
3: لين حاج البالغة من العمر 20 عاما من مدينة صور تعمل في صناعة المجوهرات اليدوية منذ عام 2021، وتقول إن أجواء المعرض منحت النساء دفعة معنوية في ظل الظروف الصعبة الحالية.
12: الأجواء كتير حلوة وبوزيتيف رغم الظروف اللي عم نعيشها، وكل يوم ضرب وأصوات، بس بدها تكفي الحياة وبدنا نعيش. اسم الله صور مليانة بالعالم، وبس مرق قائد اليونيفيل عطانا موتيفيشن كتير كبيرة وشجعنا معنويا.
3: وكان هناك تباين لافت في محيط المعرض، فعلى طول الواجهة البحرية المزدحمة كان الناس يمشون ويتسوقون ويسبحون، بينما كان يمكن رؤية الدخان في البعيد عبر المياه يتصاعد من جهة بلدة المنصوري. وقد جسد هذا المشهد جانبي الحياة في الجنوب اليوم، مجتمع يحاول العودة إلى حياته الطبيعية والتعافي فيما لا تزال مؤشرات الوضع الأمني غير المستقر قريبة. المعرض استمر ليوم واحد، لكنه شكل بالنسبة إلى النساء المشاركات فرصة أخرى لمواصلة العمل ودعم عائلاتهن والبقاء على تواصل مع مجتمعاتهن. وبالنسبة إلى اليونيفيل كان تذكيراً بأن دعم الاستقرار لا يقتصر على الأمن. اللواء ديوداتو أبانيارا مجدداً.
4: This is one of the most important tasks for us. It's not just to monitor, to report.
5: هذه إحدى أهم المهام بالنسبة إلينا، فالأمر لا يقتصر على المراقبة وتقديم التقارير، فمن الأمور المهمة بالنسبة إلي أيضاً حماية المدنيين ودعم الناس. هل رأيتم هؤلاء النساء؟ إنه أمر لا يصدق، إنهن يعملن كل يوم لتهيئة أفضل الظروف للسلام والاستقرار، ونحن نعمل معهن لأن لا أحد يستطيع أن ينجح بمفرده. علينا أن نعمل جميعا معا إذا أردنا إنجاز مهمتنا.
13: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
14: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي سانيتا 650 ملي ب95 سنت دير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت.

0: الهير مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: الانتخابات تجمد المفاوضات، ولبنان في سباق على أكثر من جبهة.
5: أهلا بكم راديو راما من صوت كل لبنان مع روني جابي وإلان شديد خليفي، تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: هذا التصعيد الجديد من جانب حزب الله ليس جديدا، لا أحد يستطيع أن يؤثر على هذه المفاوضات ولا أحد يستطيع أن يكف هذه المفاوضات.
2: بدل النقل اتفقنا على تغطية 5 نترات لكل يوم عمل. بالنسبة لحد الأدنى للأجور اتفقنا على عقد جلسة مستمرة.
3: العين على لقاء سلام روبيو، الجنوب والإصلاحات في صدارة المشهد. كرم إلى الفاتيكان، محاولة لفتح قوة في جدار المفاوضات. خطاب قاسم يشعل الردود، جعجع كل من حاول إزالة معنى لبنان زال من الوجود. جلسة حكومية يوم الخميس على وقع ضغط الشارع وثقل المعيشة. المساعي الدبلوماسية تتعثر، ترامب يبدد الرهان وطهران تنفي جولة جديدة.
0: هذا بالإضافة إلى خاص راديو راما مع رئيس تحرير جريدة اللواء صلاح سلام والأحوال الجوية.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
7: تعبورت تعبورت تع،
6: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبورت تعبورت تع،
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبري تبري تبري

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
2: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم. لا جديدة يبشر باختراق على خط المفاوضات، ولا مؤشرات جدية حتى الآن على انفراج قريب، لا في المسار اللبناني الإسرائيلي ولا في الحوار الأمريكي الإيراني. فالدبلوماسية المتشابكة تبدو معلقة على حبال الاستحقاقات الانتخابية في واشنطن وتل أبيب بانتظار عبور صناديق الاقتراع حتى تستعيد المفاوضات زخمها وتعود العجلة إلى الدوران. وإلى أي حين ذلك، يتحرك لبنان على أكثر من خط في محاولة لدفع المسارات المتعثرة إلى الأمام، من لقاءات رئيس الحكومة نواف سلام في واشنطن التي تتوج اليوم باجتماعه مع وزير الخارجية ماركو روبيو، إلى زيارة السفير سيمو كرم إلى الفاتيكان. وفي الداخل يتقدم ملفان المشهد. سياسيا، خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لم يمر مرور الكرام، بل فتح بابا واسعا من السجال والردود. أما معيشيا، فيتصاعد ضغط الشارع تحت وطأة أزمة تتعمق يوما بعد يوم وتضيق الخناق على اللبنانيين في أبسط تفاصيل حياتهم. والبداية تبقى من لقاءات الرئيس سلام في الولايات المتحدة.
5: إذن يواصل رئيس الحكومة نواف سلام لقاءاته في الولايات المتحدة، وتتوج اليوم باجتماع يعقده في هذه الأثناء برفقة وزير الخارجية يوسف رجي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ويحضر على طاولة البحث مصير اتفاق الإطار إلى جانب الوضع في الجنوب وما بعد مهمة اليونيفيل في ظل المساعي لدفع المسار التفاوضي إلى الأمام. اقتصاديا، يحضر الملف بقوة في برنامج الزيارة مع اجتماعات مرتقبة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث يتوقع أن تتناول التعافي المالي والإصلاحات والمساعدات الخارجية بوصفها عناوين أساسية في أجندة الوفد اللبناني في واشنطن.
4: إلى ذلك يتوجه رئيس الوفد اللبناني المفاوض مع إسرائيل السفير سيمو كرم هذا الأسبوع إلى الفاتيكان، حيث يلتقي أمين سر الدولة ووزير الخارجية لبحث ملف المفاوضات والدور الذي يمكن أن يؤديه الفاتيكان في دعم هذا المسار.
5: بالتزامن، يزور المسؤول المالي والاقتصادي في فريق المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان جان جاك دولاجوجي بيروت هذا الأسبوع لحث المسؤولين على تسريع الإصلاحات المالية تمهيدا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتتركز مهمة فريق لودريان على دعم المسار الإصلاحي ومواكبة الملفات الاقتصادية والمالية، بما يساعد على الوصول إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق قبل نهاية العام.
4: وعلى وقع هذا الزخم السياسي والدبلوماسي، خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لا يزال تحت مجهر متابعة بعدما حرك مروحة من المواقف والردود السياسية. رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع اعتبر أن حصر السلاح بيد الدولة هو المدخل إلى استعادة السيادة وتحرير الأرض لا العكس، واتهم الحزب بمصادرة قرار الدولة وتعطيل الدور وحمله مسؤولية جانب من الانهيار، كما اعتبر أن حرب إسناد طهران أعادت لبنان إلى مربع التدهور، متمسكا بأن مواجهة إسرائيل يجب أن تكون عبر الدولة والمؤسسات. وختم جعجع بالقول: كل من حاول إزالة معنى لبنان زال من الوجود.
5: النائب وضاح صادق كتب عبر أكس: سرديات لم تعد تقنع عاقلا، يطلقها حزب الله تباعا بلا منطق ومصداقية، وتكشف أكثر فأكثر حجم الضعف القيادي بعد اغتيال أمينه العام السيد حسن نصر الله. رأفة بأهلكم ورحمة بلبنان الذي لا يعني لكم سوى مركز دفاع عن إيران، اتركوا هذا الشعب تحت رعاية دولة تحاول جاهدة حمايته، وربما يكون عندكم بعض الرحمة، وأشك كثيرا في ذلك، بل أجزم أنكم لا تمتلكون شيئا منها. ختم صادق. النائب فؤاد مخزومي توجه لقاسم بالقول: كفى استخدام لبنان ساحة والجنوب درعا ومآسي الناس حجة للاحتفاظ بالسلاح. المطلوب واضح: تسليم السلاح، تفكيك البنية العسكرية والأمنية للحزب، وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة. اللبنانيون يستحقون الحياة والأمان والسلام، ولن نقبل أن يبقى مستقبلهم معلقا على قرار من طهران.
4: النائب أشرف ريفي قال بدوره: لبنان أولا وأخيرا، وقرار لبنان في بيروت لا في طهران، والسلاح الشرعي هو سلاح الدولة، والجيش والقوى الأمنية هما المرجعية الوحيدة لحماية الوطن. نحن نريد شراكة وطنية حقيقية لا وصاية مقنعة.
5: وفي المواقف شدد النائب إبراهيم كنعان على أن موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون من التفاوض واتفاق الإطار هو الطريق المتاح لاستعادة الاستقرار والسيادة، وقال: من يملك بديلا فليطرحه.
4: ومن قصر بعبدة أكد النائب سيمو أبي رمي أن التفاوض هو الوسيلة لبسط سيادة الدولة من خلال انسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات وصولا إلى حصرية السلاح.
6: في مؤتمر يوم الخميس على الصعيد البرلماني ببيريز، ورح أكون عم مثل مجلس النواب اللبناني تحت عنوان تضامن مع لبنان. بهذا المؤتمر رح يكون في شركاء دولة الفرنسية، وأكيد فخامة الرئيس مؤمن أنه التفاوض هو الوسيلة الوحيدة يلي بتخلينا نوصل إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية، إن كان على صعيد الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلتها ووقف اعتداءاتها، أو من خلال حصرية السلاح وتكون الدولة هي المرجعية الأولى والأخيرة.
5: ومن بعبدة أيضا جدد النائب سامي الجميل دعمه للرئيس جوزيف عون وللعهد ولرئيس الحكومة نواف سلام، مشددا على ضرورة البدء بخطوات متقدمة لتنفيذ خطط الحكومة، وأضاف: لا حوار على السلاح، ويجب أن يكون هناك حوار حول طريقة إدارة البلد.
4: في المقابل استذكر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، وقال: رايته المشرفة الآن في يد الشيخ نعيم قاسم الذي يواصل المسيرة بشجاعة في طليعة صفوف حزب الله.
5: جنوبا تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية من دون هوادة. الزميل حسين معنا والتفاصيل.
7: لا يزال التوتر والحذر الشديدان يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي المتواصل بشكل متقطع حتى الساعة. وقد استهدف ظهر اليوم المنصوري وأطراف برعشيت ووادي سلوكي، بعد أن استهدف صباحا بشكل عنيف وادي زبقين التي تعرضت لأكثر من 150 قذيفة مدفعية، وقد وصلت بعض القذائف إلى مقربة من المنازل المأهولة، ما تسبب بحركة نزوح لعدد من عائلات زبقين باتجاه مدينة صور. كما قامت قوات العدو بزرع جهاز كاميرا مزود بالطاقة الشمسية عبر المحلقات على كتف وادي زبقين. وقد عملت بعد ظهر اليوم قوة من فوج الهندسة في الجيش اللبناني على تفكيك الجهاز. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية بالقذائف الفسفورية أطراف بلدة القنطرة لجهة وادي الحجير. رافق القصف المدفعي حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة استهدفت حداثة وأطراف برعشيت وحاريس وعيت الجبل ووادي الحجير ومنطقة سدانة عند أطراف كفر شوبة. أما في العدوان الجوي فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات استهدفت أطراف زوتر الشرقي التركية ووادي زبكين ومنطقة العرايش بين حاريس وحداثة ومنطقة الدابش غربي بلدة ميس الجبل ومحيط بلدة طلوسة. كذلك فجرت قوات العدو اليوم عددا من المنازل في بلدة المنصوري، وتم رصد المحلقات الإسرائيلية تنقل جالونات متفجرة باتجاه محيط بلدتي زوتر الشرقية وزوتر الغربية تمهيدا لتفجيرها لاحقا. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
8: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام، أهلا بك. في ضوء التصعيد في خطاب الشيخ نعيم قاسم ولا سيما انتقاده لرئيس الجمهورية والحكومة ورفضه لمسار التفاوض مع إسرائيل والردود التي تلقاها، كيف تقرؤون هذه المواقف وهل تأتي في إطار الضغط السياسي الداخلي؟
9: في الواقع ما جاء في خطاب الشيخ نعيم قاسم لم يكن جديدا. حزب الله منذ الأساس يرفض الدولة اللبنانية الحالية ويرفض التعاون مع العهد الحالي والحكومة الحالية، ويتهم بالخيانة والعمالة والخروج عن الخط الوطني بسبب قبولها بالمفاوضات المباشرة ولتحليل تأمين الانسحابات الإسرائيلية وتحرير الأسرى وإعادة النازحين. هذا الحقيقة هذا التصعيد الجديد من جانب الحزب الله ليس جديدا، إلا إذا كان المطلوب إحداث نوع من شغف داخلي واللعب بالاستقرار الداخلي لتغطية ما يجري ما يقوم به العدو في الجنوب اللبناني وعدم قيام حزب الله بأي ردة فعل تجاه العدو الإسرائيلي ولا حتى من جانب إيران للحد من موجة التدمير والتهجير والتجريح التي يمارسها العدو الإسرائيلي يوميا في الجنوب اللبناني.
8: إلى أي مدى يمكن أن تنعكس أو تؤثر مواقف نعيم قاسم على مسار المفاوضات وعلى قدرة الدولة على مواصلة هذا المسار؟
9: أنا لا أعتقد أن هذه المواقف تؤثر على وضع المفاوضات، لأن هذا الخيار يعيده الأكثرية الساحقة من اللبنانيين الذين يرغبون في إنهاء حالة الحرب وإعادة الأمن والاستقرار إلى الجنوب اللبناني بعد 50 سنة من الحروب التي انتهت بهذه الحرب المدمرة للبشر والحجر والشجر. وبالتالي ليس هناك لا أحد يستطيع أن يؤثر على هذه المفاوضات ولا أحد يستطيع أن يكف هذه المفاوضات إلا إذا كان العدو الإسرائيلي نقض ما تعهد به في اتفاق الإطار، فلكل حديث عندها ويكون ذلك لمصلحة المعارضين لهذه المفاوضات.
8: رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام، شكرا لك.
4: على وقع تصاعد الغضب الشعبي من تردي الأوضاع المعيشية، يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الخميس المقبل برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة، وأمام الواقع المتردي لجنة المؤشر تتحرك، 5 لترات بنزين للعامل، والبحث مستمر عن حل الحد الأدنى للأجور. التفاصيل مع الزميلة جوزات الحاج.
10: على وقع الغلاء وارتفاع منسوب النقمة الاجتماعية تحركت لجنة المؤشر في وزارة العمل، وانتهى اجتماعها إلى خطوة معيشية أولى بدل 5 لترات من البنزين عن كل يوم عمل تحتسب شهريا وفق متوسط السعر بحسب ما أعلن وزير العمل محمد حيدر، مؤكدا أن البحث في الحد الأدنى للأجور سيبقى مفتوحا عبر اجتماعات متواصلة للجنة.
11: بدل النقل اتفقنا على تغطية 5 لترات لكل يوم عمل تحتسب شهريا على متوسط سعر البنزين الشهري. اتفقنا على سقف أدنى على أن لا يكون بحاجة نزل سعر البنزين ما يكون أقل من 500 ألف، وأن لا تتخطى 800 ألف. هذا بيصبح سعري المفعول من حين صدور المرسوم عبر الحكومة. بالنسبة لحد الأدنى للأجور اتفقنا على عقد جلسات مستمرة، وتعتبر اللجنة منعقدة بشكل دوري.
10: الأمين العام للهيئة الاقتصادية نقول شماس أوضح من جهته أن الهيئة ليست مسؤولة عن الوضع الراهن ولا عن ويلات الحرب.
12: حريصين على مؤسساتنا واستمراريتها، على موظفينا، ونحن حريصين على الأمن الاقتصادي والاجتماعي. نحن كهيئات اقتصادية وكأصحاب عمل نحن منا مسؤولين عن الوضع الراهن، لا نحن مسؤولين عن ويلات الحرب، ولا نحن مسؤولين عن الضرائب، ولا نحن مسؤولين عن استيراد التضخم من الخارج.
10: رئيس الاتحاد العمالي العام بشرى الأسمر طالب بدوره بتوسيع البحث ليشمل الفئات غير المشمولة.
13: فعليا نحن ننتظر الدولة أيضا لنشوف كمان كيف بدها تحدد بدل النقل اليومي لموظفينا. بس بقي هاجس مهم خارج إطار الدولة ومن يتبع قانون العمل في بقية المواطنين شو العمل فيهم، وبتواصل مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بقدر أقول أنه في نوع من تفاهم على إعادة النظر بجعالة الدولة بتكوين سعر المحروقات.
10: ومع إبقاء باب الاجتماعات مفتوحاً تنتقل كرة الاختبار إلى التنفيذ ومدى التزام المؤسسات. من وزارة العمل جوزات الحر، صوت كل لبنان.
5: أكد وزير الداخلية أحمد الحجار في خلال استقباله رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري

0: رئيس رابطة التعليم الثانوي مع وزيرة التربية يوم غد، وأكد حق المتعاقدين بالاستفادة من الزيادة التي أقرها القانون بما يوازيها في أجر الساعة أسوة بمعلمي الملاك. نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير واثق من نجاح الدبلوماسية مع إيران ولا يريد العودة إلى مذكرة التفاهم، وأشارت إلى أن الوسطاء يضغطون على إيران لتقديم تنازلات ومنع الذهاب إلى حرب شاملة. واليوم أورد أعلام إيراني رسمي أن ما من خطط لاستئناف المفاوضات مع واشنطن.
1: هذا وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، والدليل على ذلك عبور أكثر من مليار برميل من النفط عبره خلال أشهر. وقال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن أعداء طهران لا يتقدمون إلا إلى ما بعد بحر العرب بسبب الضربات المؤلمة التي يتلقوها على حد قوله.
0: شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير إلى جانب أكثر من 1200 شخص باقتحام المسجد الأقصى، وتعقيبا رأت الرئاسة الفلسطينية أن اقتحام المسجد الأقصى هو محاولة فاشلة لفرض وقائع جديدة لن تمنح الاحتلال أي شرعية. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط الرذاذ أحيانا بشكل متفرق خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

في ختام راديو راما تذكير بالعناوين. الانتخابات تجمد المفاوضات، ولبنان في سباق على أكثر من جبهة. العين على لقاء سلام روبيو، الجنوب والإصلاحات في صدارة المشهد. كرم إلى الفاتيكان، محاولة لفتح قوة في جدار المفاوضات. خطاب قاسم يشعل الردود، جعجع كل من حاول إزالة معنى لبنان زال من الوجود. جلسة حكومية الخميس على وقع ضغط الشارع وثقل المعيشة. المساعي تتعثر، ترامب يبدد الرهان، وطهران تنفي جولة جديدة. هذا بالإضافة إلى خاص راديو راما مع رئيس تحرير جريدة اللواء صلاح سلام والأحوال الجوية. وبهذا نأتي إلى ختام راديو راما، إلى اللقاء غدا 5:15 عصرا.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بتحسوا أحياناً بوجع بالرقبة بيمتد إلى الحنك والفك؟ هالأوجاع ممكن تكون مترابطة أكتر ما بتتصوروا. الدكتور رواد سمعان بيتحدث بكلينيك مع روني الخوري عن أسباب أوجاع الرقبة، الحنك والفك، كيف منفرق بيناتهم وشو هي أحدث الطرق الطبية للتخلص من هالأوجاع. 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان. القانون انحكى عن قوانين مكافحة الفساد في لبنان، حبر على ورق أم سلاح للإصلاح؟ وهل من خريطة طريق قانونية لجمهورية خالية من الفساد؟ الأستاذة الجامعية والباحثة في العلوم السياسية والإدارية والقانون الدستوري الدكتورة ألين جمهوري ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
5: نبقى هلأ مع فترة من أعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
6: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
7: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
6: مباشرة على الهواء من موسكو.
7: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. بلا قيود،
8: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
7: حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
9: تحية طيبة من سبوتنيك في موسكو لكم متابعينا الأعزاء في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود، نكون معكم فيها لهذا اليوم. أنا نغم كباس
10: وأنا عماد الطفيلي، والبداية بأبرز العناوين.
9: سموتريتش يدعو إسرائيل إلى شن حرب في الضفة الغربية.
10: وزير خارجية جيبوتي يعلن أن تدفق النازحين من اليمن يفوق قدرة بلاده على تلبية احتياجاتهم.
9: إضراب يشل مدارس ليبيا والمعلمون يصعدون للمطالبة بتحسين الرواتب.
7: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
10: ونبدأ الحلقة مستمعينا الكرام من الضفة الغربية، حيث دعا وزير المالية الإسرائيلي اليمني المتطرف بتسليئيل سموتريتش، دعا بلاده إلى شن حرب في الضفة الغربية وفعل ما فعلناه في غزة هناك بحسب قوله.
9: وقال: لدي بالتأكيد حلول للوضع في الضفة الغربية، أعتقد أننا بحاجة إلى شن حرب في يهودا والسامرة وأن نفعل هناك ما فعلناه في غزة، أي تفكيك السلطة الفلسطينية، فهي السلطة إرهابية حسب زعمه.
10: وأشار إلى أن إسرائيل أخلت بالفعل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتابع قائلا: علينا أن نقول للجيش الإسرائيلي مثلما فككتم حركة حماس الفلسطينية في غزة، لن تكون هناك بنية تحتية للإرهاب في يهودا والسامرة.
9: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور أسعد العواوي. مرحبا بك دكتور في برنامج بلا قيود. أبدأ من هذه التصريحات: سموتريتش يريد شن حرب في الضفة الغربية على غرار غزة. لأي مدى تعكس هذه التصريحات خطط تل أبيب الجدية لتنفيذ فعلا عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية؟
11: مطبق يعبر عن وجهة نظر اليمين الديني الفاشي الحاكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد أن ينفذ سياسة ترانسفير وترحيل الفلسطينيين إلى خارج فلسطين التاريخية، سواء في الضفة الغربية أو في غزة أو حتى في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. هذا هو البرنامج لسموتريتش وبن غفير، ويرعى هذا البرنامج بشكل كامل رئيس الحكومة الذي خرج في الأمم المتحدة ليقول للعالم لا تصدقوا الروايات والمشاهد التي تشاهدوها من عبث بعض الصبية من صبيان المستوطنين الذين يعتدون في كل يوم على الفلسطينيين، على المزارعين، على البيوت، يقومون بعمليات قتل وحرق والاعتداء على مدخرات السكان الفلسطينيين السلميين الآمنين في الضفة الغربية. هذه السياسة تمارس على الأرض بشكل فعلي. الذي تحدث عنه سموتريتش هو يريد عملية أوسع من ذلك، وهو يريد أن يقود السلطة الفلسطينية ويجردها من كل صلاحياتها وسلاحها كما يزعم، لأنها تشكل تهديد من الممكن أصعب من 7 أكتوبر. هذا كلام لا يصدقه أحد حتى المجتمع الإسرائيلي نفسه.
10: نعم دكتور أسعد، يعني ما أهمية هذه التصريحات في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية؟
11: جزء من الدعاية الانتخابية أيضا تأتي في هذا السياق. اليمين الإسرائيلي يتصارع ما بين نفسه على أصوات اليمين، وبالتالي المجتمع الإسرائيلي منقسم انقسام عمودي ما بين معارض لهذه السياسة. هذا لا يعني للأسف أنه عنده برنامج هذه المعارضة السياسية الإسرائيلية كبديل لحالة الصراع الدائم والمزمن في منطقتنا ما بين الشعب الفلسطيني ودولة الاحتلال الإسرائيلي. على الإطلاق هم يلزم فقط أن يحسنوا صورة إسرائيل التي تشوهت وأصبحت إسرائيل منبوذة على الصعيد العالمي، ورأينا كيف خرج 80 وفد من دول العالم عندما تحدث بنيامين نتنياهو في منصة الأمم المتحدة. اليمين يتصارع ما بين نفسه ويغير جلده، إلا أن برنامج اليمين هو برنامج يعني تكشف في الثلاث سنوات الأخيرة. هو لا يريد أن يرى فلسطينيا واحدا على الأرض الفلسطينية، لا يريد أن يقيم دولة فلسطينية إلى جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يتبناه الموقف ليس فقط سموتريتش وإنما بنيامين نتنياهو، وهو كتبه في كتابه دولة تحت الشمس، وقال أنا لا يمكن أن أسمح أن تقام دولة فلسطينية ما بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط. هذا هو برنامج اليمين، ينفذ على الأرض، الواقع على الأرض الذي يشعر به الإنسان الفلسطيني هو في كل يوم، هي إغلاقات، هي تعدي على ممتلكات المواطنين، على مزارع المواطنين، على مدخرات المواطنين، وحتى حرق البيوت بساكنيها في مناطق الضفة الغربية المختلفة، من أقصى الضفة الغربية شمالا من منطقة جنين حتى مسافة يطا في منطقة جنوب الخليل. هذه السياسة اليومية التي تمارس على الأرض هي حرب مستعرة يقوم بها اليمين الإسرائيلي من خلال غلاة المستوطنين برعاية جيش الاحتلال الإسرائيلي. وهذه الأخرى من الممكن أن ينفذ ما يصرح به سموتريتش، وليس فقط سموتريتش، وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس صرح أنه يجب علينا تجريد السلطة والقيام بعملية عسكرية واسعة ضد الفلسطينيين استباقية لمنع تكرار 7 أكتوبر. ورأينا في الآونة الأخيرة كيف أن بنيامين نتنياهو نفسه حذر من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة ومن مصر أكثر من مرة أن هناك عمل ما سوف تقوم به حماس، ولم يأخذوا هذا بعين الاعتبار لأنهم يريدون أن يكون هذا العمل من أجل أن يوجدوا المبرر ما قاموا به من عملية إبادة جماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية اليوم.
9: ولكن يا دكتور، كيف تنظر برأيك المعارضة الإسرائيلية إلى هذه التصريحات؟ هل من رأي للمعارضة؟
11: يعني المعارضة الإسرائيلية للأسف معارضة يعني لها حسب استطلاعات الرأي أغلبية ضئيلة، إلا أنها في نفس الوقت لا تريد أن تعترف أن هناك شركاء لهم من المجتمع العربي الفلسطيني الذين يشكلون 20% من السكان أو أكثر حتى من مجموع سكان دولة إسرائيل. وبالتالي المعارضة يجب أن تكون لها برنامج جريء، هذا البرنامج ينهي الصراع، يعترف بحقوق الفلسطينيين وبالمساواة وبالحق التاريخي للشعب الفلسطيني أن يعيش على أرضه كما باقي كما يعيش المجتمع والشعب الإسرائيلي. وبالتالي إذا ما أراد المعارضة الإسرائيلية يجب أن يكون لها برنامج اجتماعيا سياسيا أيضا مربوط بحل عادل للقضية الفلسطينية والاعتراف بقرارات الشرعية الدولية.
10: نعم، هل ثمة مؤشرات على إمكانية شن الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية برأيك؟
11: هناك في كل يوم عمليات عسكرية إسرائيلية، هناك في كل يوم اقتحامات، يعني هذه الاقتحامات هي العمليات العسكرية التي يصر عنها الاحتلال الإسرائيلي. لا يوجد هناك أي مقاومة فعلية لجيش الاحتلال والمستوطنين، الناس لا حول لهم ولا قوة، والسلطة لا حول لها ولا قوة في مواجهة هذه السياسات الإسرائيلية. الجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم يحاصر مدينة القدس بمجموعات كبيرة من جيش الاحتلال ومدينة الخليل، ويمنع السكان من وصول الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى المبارك، وبالوقت نفسه يسمح للمستوطنين بحرية للدخول إلى هذه المناطق. هذا هي السياسات الاحتلالية. بالأمس كان هناك اجتياح واسع لمدينة نابلس وإغلاقها ومنع السكان من الدخول والخروج منها، وبالتالي أيضا هذا ينسحب على كل المدن والقرى والبلدات الفلسطينية في كل مكان، عدا عمليات القتل اليومي والقصف الذي يتعرض له السكان في قطاع غزة.
9: ولكن يا دكتور أسعد، يعني بالمنطق، بما أنه إسرائيل اليوم تعاني من تداعيات الحرب على إيران، لديها عمليات عسكرية في لبنان وفي سوريا، ما قدرة تل أبيب على فتح جبهة جديدة واسعة النطاق بالنظر إلى ما تمر به المنطقة؟
11: يعني هذه الحكومة ليس غريبا عليها أن تفعل أي شيء مغامر إذا ما شعرت أنها في خطر وتريد قلب موازين القوة داخل المجتمع الإسرائيلي. من الممكن أن تقدم على أي عمل تصعيدي خاصة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بشكل أكبر وبشكل جنوني أكثر، وأيضا ضد جنوب لبنان وضد سوريا. هناك اختراقات ضد من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد البلدات والقرى السورية في منطقة الجنوب السوري وأيضا في جنوب لبنان، نرى في كل يوم وفي غزة. أما التصعيد من الممكن أن يكون بشكل أكبر وأوسع من خلال اقتحامات وتغيير معالم مخيمات كما حصل في جنين وطولكرم في الضفة الغربية، هذا وارد بشكل كبير جدا للمعركة على كسب أصوات اليمين المتطرف في معركة اليمين لإعادة إنتاج نفسه للسلطة الإسرائيلية للسنوات الأربع القادمة.
10: الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور أسعد العواوي، شكرا لك.
7: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
9: ننتقل إلى تصريح لوزير السياحة والآثار الفلسطيني هاني الحايك، أكد فيه لسبوتنيك على هامش المنتدى الثقافي الدولي الذي استضافته مدينة سان بطرسبرغ الروسية، أكد أن السياحة الخارجية وصلت إلى الصفر.
12: من تاريخ 7 أكتوبر لغاية اليوم حقيقة احنا بنعاني من وضع صعب جدا، حيث توقفت السياحة بشكل كامل، توقفت عجلة السياحة، الاستثمارات السياحية أصابها طبعا ركود كبير، وهذا أثر على قدرة الناس وعلى التشغيل وعلى فرص العمل اللي ممكن توفرها هذه. يعني عندنا حوالي 35,000 عاطل عن العمل كان يشتغل بقطاع السياحة. أنت بتحدث عن المطاعم، بتحدث عن الفنادق، بتحدث عن مكاتب السفر، نتحدث عن على محلات السوفونير، كل هذه متوقفة عن العمل، وهذا انعكس بشكل سلبي على على يعني على العمالة وعلى وعلى التشغيل داخل الـ داخل الـ داخل هذا القطاع، اللي انعكس اقتصاديا على العائلات واللي تأثرت بشكل مباشر، بحيث انه قامت الحكومة مشكورة يعني بتوفير يعني بعض الاحتياجات اللي بتخدمها ضمن الامكانيات المتاحة لتوفير بعض فرص العمل البسيطة وايضا التشغيل البسيط، ومساعدة قطاع السياحة بالتشغيل، يتحمل الحكومة نصف الراتب والمشغل نصف الراتب للحفاظ على على على العمال، للحفاظ على الأسر اللي بتعمل في قطاع الفنادق. يعني طبعا قدرة الحكومة على مواجهة هذه الصعوبات قدرة حقيقة يعني ضعيفة، بسبب احتجاز أموالنا، أموال السلطة الوطنية الفلسطينية. تحتجز إسرائيل حوالي 6.5 مليار دولار، تحتجز تسرق 6.5 مليار دولار حقوقنا أموالنا، وتحرمنا من يعني تحرمنا من هذه المال، حيث نستطيع دفع الرواتب والرواتب التشغيلية والتنمية اللي احنا من نحققها في فلسطين. احنا اليوم ندفع 50% من رواتب الموظفين العموميين، يعني حتى الوزير باخذ 50% مثل باقي الناس، فهذا أثر كثير على اقتصاد البلد وعلى قدرة الناس الشرائية وعلى قدرة الناس لتلبية احتياجاتها. لكن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة حقيقة من أجل توفير الحد الأدنى من المتطلبات اللي بيستطيع إنه نكمل حتى ننهض، نخرج من هذا النفق المظلم اللي بنعيشه بسبب هذه الحكومة العنصرية الإرهابية اللي بتمارس أشد أنواع الإرهاب ضد شعبنا في فلسطين.
10: وأكد الوزير الفلسطيني أن السياحة الداخلية ما زالت جيدة.
12: السياحة الداخلية يعني احنا بنتحدث السياحة الداخلية، السياحة الداخلية انا بتحدث هي سياحة جيدة. احنا السياحة الداخلية بتعني السياحة مع فلسطيني 48، هم قوة يعني قوة شرائية جيدة، وهم يعني وجودهم كان وتنقلهم بين المدن الفلسطينية يعني احدث يعني تحسن اقتصادي يعني للتجارة والفنادق والمؤسسات العامة. لكن انا بتحدث مثلا بيت لحم اللي فيها اكثر الفنادق، يعني أكثر الفنادق اللي بتركز في مدينة بيت لحم ومحيطها، حوالي عندك 10,000 غرفة فندقية فارغة. لكن أنا بتحدث بنابلس يمكن في 3 أو 4 أو 5 فنادق، يعني ممكن تحدث على 600-700 غرفة فلسطينية 48 دائما شاغلينها. الخليل فيها يعني شوية أيضا يمكن 200 غرفة أيضا مشغولة من قبل وجنين نفس الشيء. لكن الثقل أنا أتحدث عن 80% من قطاع الفنادق تركز في بيت لحم وأريحة. أريحة بتعمل يعني مثلا أريحة فيها عدة فنادق وبتعمل بشكل جيد، لأنه أريحة باعتبار منطقة حارة وناس توجه لها حتى للسباحة وطبعا الناس تمتلك فيلل سياحية، وهذا طبعا أكثر يعني السوق بيعتمد بشكل كبير على فلسطيني 48، يعني اللي حقيقة دائما بيكونوا موجودين آخر الأسبوع بتسوقوا، بيستأجروا الفيلل، بيستأجروا الفنادق، بيستأجروا. لكن القطاع الأكبر هو في بيت لحم اللي تأثر بشكل أكبر من أي قطاع ثاني. وهذه السياحة الداخلية يعني ما يعني بتشتغل آخر الأسبوع، بس طول الأسبوع ما في شغل. يعني بنعتمد في سياحتنا على سياحة الحجيج، زيارة الأراضي المقدسة بداية بيت لحم والقدس وأريحة والناصرة، هذا اللي يعني هذا الحجيج اللي توقف واللي بشكل كان العمود الفقري للسياحة للدخل في فلسطين.
9: وشدد الوزير على أهمية عودة الحجاج الروس إلى الأراضي المقدسة.
12: يعني الروس من أهم الحجاج اللي بيجوا على فلسطين، وقوة شرائية ليست سهلة، ولكن الواضح إنه الأوضاع انعكست بشكل سلبي على يعني على حضورهم وعلى على وجودهم في فلسطين نتيجة الأوضاع السياسية وأوضاع الحرب اللي بنعيشها في المنطقة والعالم أصلاً. لكن إحنا كنا في زيارة إلى الأردن، وكان في تنسيق أردني فلسطيني من أجل أن نحدث مسار جديد هو بين الأردن فلسطين من خلال يعني الجانب الأردني يكون، واللي أعفى السواح الروس من الفيزا، وهذا كان له أثر إيجابي بحيث يكون التنقل والحركة نزل المصاريف. واللي قدمنا يعني راح نقدم احنا وياهم باكج، يعني باكج جيدة، باكج بسعر يعني مقبول حتى نقدر نستقطب السواح الروس. وكان وزير السياحة الأردني كان موجود في موسكو في 8 شهر، وأنا كنت في زيارة لهم وكان في موسكو. احنا إن شاء الله بنحاول الفترة القادمة يعني نرتب زيارة لزيارة يعني بطريرك موسكو، لأنه مهم الحجاج الروس يكونوا عندنا، لأنه فعلا قوة يعني حجيجية قوية جدا. ويعني خلينا نشوف نتأمل في المستقبل هذه الحروب توقف، هذا القتل وهذا التدمير يوقف، حتى نحقق الرخاء لشعوبنا فيه. يعني أولا تم تدمير 260، احنا تم حصر 260 موقع أثري، 261 موقع أثري إما تم تدميره بالكامل أو تدمير جزئي في غزة. احنا بنملك في غزة 360 موقع أثري، تم تدمير 261 موقع جزئي أو بالكامل. احنا بنحاول يعني حاطين جهدنا ومساعدة أهلنا في غزة، بالرغم منهم بقعدت على ظروف صعبة وظروف يعني معيشية صعبة جدا، لكن انتمائهم لوطنهم لأرضهم لغزة ولفلسطين حقيقة خلاهم بجمع بحافظوا على كل حجر، على كل نقش، على كل شيء بيكون بين ايديهم. وإحنا بنعمل مع بعض المؤسسات الدولية وخاصة اليونسكو ومؤسسة أليف، بنعمل على تجميع كل ما يمكن تجميعه من أجل إعادة ترميم المواقع اللي تم استهدافها. واحنا اليوم يعني السوق القيصرية في غزة تم ترميمه بشكل جيد وعاد إلى العمل نتيجة الجهود اللي قامت فيها السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة. والسلطة بشكل عام تبع كل هذه القضايا بشكل مباشر، بنعمل بشكل مباشر، تم عمل تحديث لكافة الأضرار اللي حدثت في المواقع الأثرية. احنا بنفكر يعني نقول يعني ممكن يعني المساعدة الروسية في هذا المجال مهمة. عندنا 3 قضايا أنا بكرة راح أتحدث فيهم مع مدير المتحف، واليوم عندي لقاء أيضا مع المحافظ. 3 قضايا أساسية بتهمنا في المرحلة القادمة إحنا كفلسطينيين. أولا العمل في غزة لترميم المواقع الأثرية، ونستعمل الخبرة الروسية في هذا الموضوع، وهذا مهم كثير لأن أظن يعني روسيا تمتلك من الخبرات نتيجة الإرث الموجود التاريخي اللي موجود في روسيا. حقيقة أكيد عندهم خبرات عالية جدا، إن شاء الله نستفيد منها. 2 إحنا بطور إنشاء متحف وطني لفلسطين، معنا لا نملك متحف، توجد عندنا قطع أثرية يمكن نملك اليوم عندنا في مخازننا ما يزيد عن 150,000 قطعة أثرية. إحنا بنحاول نشوف إذا نسوي المتحف الفلسطيني تكون الحكومة الروسية أو المتحف الهيرمتاج يكونوا هم يعني الراعيين لهذا المتحف، ونستعمل خبراتهم والتدريب اللي ممكن يوفروا لنا إياه في إنشاء هذا المتحف المهم. وهذه القضايا هي الأساسية اللي إحنا راح نركز عليها في لقاءاتنا حتى نقدر يعني نتقدم للأمان في عملنا وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وما دمره هذا الاحتلال.
10: بدوره قال وزير الثقافة الفلسطينية عماد حمدان لسبوتنيك إن إسرائيل تحاول سرقة الهوية الفلسطينية.
13: أختي العزيزة، دعيني أقول أن الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية ليس له تاريخ، ليس له جذور، ليس له حضارة سابقة لا في فلسطين ولا في غيرها. لذلك يعني هم بنوا الترسانة العسكرية وبنوا العمارات الشاهقة والبنية التحتية في أرض فلسطين المحتلة، ولكنهم يفتقدون إلى الجذور، إلى الهوية، إلى التاريخ هناك. فلذلك هم يحاولون سرقة وتجيير الموروث الثقافي الفلسطيني لأن يكون ويظهر بالتزييف على أنه تراث إسرائيلي. فتراهم يلبسون مضيفات طائرات شركة العال الإسرائيلية، خطوط شركة العال الإسرائيلية، يلبسونهم الأتواب الفلسطينية بالمطرزة بالنقشات الفلسطينية على اعتبار أنها تراث إسرائيلي. تراهم ينسبون بعض الأكلات الشعبية على بساطتها، الحمص والفول والفلافل، إلى إسرائيل على أنها موروث وأكلات شعبية إسرائيلية. نحارب ذلك من خلال محاولة تسجيل هذه العناصر على لائحة التراث العالمي لدى اليونسكو، كالدبكة الشعبية، كصناعة الصابون النابلسي، العديد من الأمور، التطريز على وجه الخصوص، وأيضا نحاول توثيقها ضمن سجل وطني فلسطيني طبعا هذا للتاريخ، ونحاول إدراجها على بعض اللوائح، أيضا لوائح التراث لدى منظمة العالم الإسلامي الأيسيسكو والألكسو. فبالتالي يعني هي عملية توثيق للتاريخ، وثانيا نحاول دائما أن يكون هناك تسليط بالأضواء على هذه الحرف وهذه العادات والتقاليد والأكلات الشعبية والموروث الثقافي الفلسطيني اللامادي. فيكون هناك العديد من المهرجانات والفعاليات والأنشطة، عندما يكون في أي محفل دولي أيضا نحاول أن نبرز ذلك وأن يكون لنا مساهمات فلسطينية في العديد من الأمور الأخرى. على سبيل المثال نحن هنا اليوم في هذا المنتدى، منتدى حوار الثقافات، والذي سوف أتحدث به عن الحرف التقليدية الفلسطينية، كيفية أيضا تنشيط الحركة الاقتصادية واستغلالها، وأن يكون هناك استثمار في هذه الحرف التقليدية بحيث أن يكون لها أيضا وجود في الأسواق وفي السوق الدولي. فبالتالي يعني من خلال هذه الحوارات ومن خلال هذه المنتديات والمحافل الدولية نعرض منتجاتنا، نعرض احتياجاتنا التي نرى بأنها يجب أن تتوافق أيضا مع متطلبات السوق الدولي والسوق العالمي، بحيث أنه أولا يكون لنا وجود وتظهر على أنها موروث ثقافي وحرف تقليدية فلسطينية، وثانيا تساعد في التطور والتنمية الاقتصادية.
9: وشدد الوزير على ضرورة استغلال الرقمنة لنشر الثقافة الفلسطينية.
13: وسائل التواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعها، أن نستغل الرقمنة في موضوع الحضور، فيما لو كان صعب أن يكون حضورنا الوجاهي واللقاءات والاجتماعات الدولية بالعادة يكون عبر هذه الوسائل الرقمية، نرى بأن بعض المنتجات الفلسطينية والحرف والأفلام والأغاني الفلسطينية يتم نشرها عبر QR كود أو باركود، بحيث أنه مجرد أن يفتح هذا الرابط هناك قصة وهناك الحقائق حول كافة عناصر الموروث الثقافي على سبيل المثال، عن قائمة الأدباء، عن قائمة الشعراء، عن منتجاتهم، عن بالتالي يعني الرقمنة محور اهتمامنا ومحور طبعا التركيز عليها في هذه المرحلة وتخطيط الاستراتيجي لوزارة الثقافة، كما باقي الوزارات حقيقة الفلسطينية، بحيث أن هناك توجيه واضح من دولة رئيس الوزراء ومن الحكومة بأن يكون اهتمام في الرقمنة، بما أننا نعيش عصر الرقمنة وهذا التسارع.
10: وشكر الوزير سبوتنيك ووسائل الإعلام الروسية على الموضوعية في نقل أخبار فلسطين.
13: يعني دعينا أقول أننا في فلسطين نتابع ونرصد إذاعات وفضائيات كافة الدول على مختلف أنواعها، ولكننا دائما نتطلع باهتمام إلى الإعلام الروسي وما ينقله من حقائق حول ما يجري في فلسطين، نرى به الموضوعية، نرى به الشفافية، نرى بأنه ينقل بدقة وبتفصيل. فلذلك يعني نحن نسعد بأن يكون، لا نريد أن يكون جانب إلى حياد معين، بل نريد أن يكون بدون حياد، ويكفينا ذلك كفلسطينيين، الحقيقة تري نفسها. عندما يكون هناك هذه الموضوعية والدقة في نقل الأحداث والموضوعات فنحن نكون سعداء بذلك. نشكر الإعلام الروسي على كافة أنواعه بخصوص القضية وما ينقله من حقائق اتجاه الوضع في فلسطين.
10: نغم، أنت كنت شاركت في المؤتمر الأخير في بيتربورغ، المؤتمر الثقافي واللي تحدث فيه الرئيس فلاديمير بوتين، يعني خبرينا عن انطباعاتك في هذا المؤتمر.
9: نعم يا عماد، يعني وأنت من أهل الثقافة ومهتم بالثقافة ولديك برنامج الثقافة والإنسان أيضا عبر سبوتنيك، الحقيقة كان جدا غني هذا المنتدى بالتداول الثقافي، أكثر من 70 دولة شاركت في هذا المنتدى. الرئيس بوتين طبعا أمام الحاضرين شدد على أن روسيا منفتحة انفتاحا كاملا على جميع الثقافات الأخرى بدون أي تمييز. أيضا الرئيس بوتين أكد على أن روسيا غنية بالثقافة بالأدب بالفن، لديها حضارة تريد أن تشارك هذه الحضارة مع دول العالم، وشدد أيضا على مشروع روح روسيا الذي يعده يعني الروس من أجل الانفتاح الثقافي مع الآخرين. وقال أيضا الرئيس الروسي إن العلاقات بين الدول عندما تصل إلى باب مغلق بسبب السياسة والاقتصاد تأتي الثقافة لتمد الجسور بين هذه الدول.
10: وماذا عن مشاركة الدول العربية في هذا المؤتمر؟
9: نعم يا عماد، طبعا الدول العربية كانت موجودة، كان وزيرة الثقافة الجزائرية، وزير الثقافة الفلسطيني، وزير السياحة الفلسطيني، وزير الثقافة الموريتاني، أيضا وفد من اليمن، وفد من قطر مع وزير الثقافة القطري. الوجود العربي كان جيدا جدا، نائب وزير الثقافة السوري أيضا كان موجودا لأول مرة في هذا المحفل الدولي، هي الدورة 12 طبعا لهذا المنتدى. الحقيقة يا عماد كان هناك رغبة عربية بالانفتاح أكثر على روسيا ثقافيا، وربما أنتم في لبنان ونحن في سوريا تربينا على الأدب الروسي.
7: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
9: من فلسطين إلى جيبوتي واليمن، حيث صرح وزير خارجية جيبوتي عبد القادر عمر بأن بلاده تواجه ضغوطا إنسانية متزايدة جراء الصراع في اليمن، وأن تدفق آلاف النازحين إلى أراضيها يفوق قدرتها على تلبية احتياجاتهم بمفردها.
10: وقال عمر في كلماته أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن جيبوتي تتابع بقلق كبير الوضع في اليمن، ونحن نشعر بشكل مباشر بآثاره مع وصول آلاف الأشخاص إلى أراضينا هربا من العنف.
9: ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه كي يتسنى لحكومة بلاده الاستجابة على نحو ملائم لهذا التدفق، مشيرا إلى أن عدد النازحين اليمنيين قد يصل وفق تقديرات الأمم المتحدة إلى 10,000 شخص.
10: وتقع جيبوتي على الضفة الغربية لمضيق باب المندب قبالة اليمن، ما يجعلها من الدول المتأثرة مباشرة بالتطورات الأمنية والإنسانية في المنطقة. وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا من جيبوتي رئيس تحرير صحيفة القرن الناطقة باللغة العربية الأستاذ زياد أحمد يوسف. أهلا بك أستاذ زياد في بلا قيود. يعني نبدأ من تصريح وزير خارجية جيبوتي عبد القادر عمر بأن بلاده تواجه ضغوطا إنسانية متزايدة جراء الصراع في اليمن، هل سيؤدي التصعيد في اليمن الذي تسبب في نزوح جماعي للاجئين إلى أزمة إنسانية في جيبوتي المجاورة؟
14: أخي العزيز شكرا جزيلا لك. نعم بالحقيقة هناك مؤشرات واضحة على أن الضغط الإنساني في جيبوتي يتزايد بسرعة خلال فترة قصيرة، وصل نحو 3,000 شخص من اليمن إلى جيبوتي، وأكثر من 60% منهم من النساء والأطفال وكبار السن، وتستقبلهم خصوصا في مناطق ساحلية مثل أوبا قبل نقلهم إلى مناطق إلى مخيمات كمركزي. المشكلة أن جيبوتي دولة ذات موارد محدودة، ولذلك فإن استمرار تدفق قد يضغط المياه والغذاء والصحة والسكن والتعليم، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها أصلا المجتمعات المحلية واللاجئين الموجودون في البلاد.
9: ما هي الإجراءات التي تعتزم سلطات جيبوتي برأيك لاتخاذها من أجل معالجة أزمة اللاجئين؟
14: استجابة حاليا تتم بتعاون بين حكومة جيبوتي والمفوضية السامية للأمم المتحدة HCR والشركاء الإنسانيين، وتشمل استقبال الوافدين وتسجيلهم ونقلهم وتوفير المأوى والمياه والغذاء والرعاية الصحية والحماية. ومن الإجراءات المطلوبة عمليا زيارة قدرة مراكز الاستقبال، توسيع مخزون الغذاء والمياه والأدوية، إضافة إلى توفير أماكن إضافية للإيواء، كما أن تعزيز قدرات قوات خفر السواحل الجنوبية استجابة للرحلات البحرية الخطرة، وأخيرا طلب تمويل دولي عاجل.
10: هل تستطيع الأمم المتحدة تقديم مساهمة فعالة في حل هذه الأزمة؟ وماذا عن الدعم العربي؟
14: جمهورية جيبوتي في جميع المنابر العالمية الإقليمية والقارية والدولية، وآخرها كانت اجتماع الأمم المتحدة. جمهورية جيبوتي طلبت وقدمت أن قدرتها بدأت لا تتحمل على الموجات اللاجئين. حتى الآن جيبوتي لم تصل إليها أي دعم مختلف معنوي أو مادي للدول العالمية، لكن هناك مساعدة أو دعم طفيف من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والهيئات الأممية. الدول العربية والإسلامية كل واحد قدم وعد على أنه سيقدم أو سيساعد جيبوتي، لكن حتى الآن لم تصل إليها أي من هذه الوعودات.
9: ما تأثير الوضع الإنساني الكارثي في اليمن على دول مجاورة أخرى، وما هي العواقب المحتملة لذلك؟
14: نعم الخطر لا يقتصر على جيبوتي. المفوضية وجيبوتي المفوضية السامية لحقوق الإنسان تراقب أيضا احتمال انتقال مزيد من النازحين باتجاه الصومال والدول أخرى في المنطقة، وتداعيات يمكن أن تكون متعددة: زيادة الضغط على الخدمات الأساسية، ارتفاع احتياجات الغذاء والصحية، زيادة حركة الهجرة غير النظامية، ومخاطر أكبر على النساء والأطفال خلال الرحلات البحرية. كما أن استمرار الأزمة قد يزيد الضغوطات على الدول التي تستضيف أصلا أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين في المنطقة.
10: هل يمكن أن يؤثر التصعيد في اليمن على الوضع الإنساني في المنطقة العربية ككل؟
14: نعم، اليمن انطلاقا من موقعها، اليمن يمثل بالفعل إحدى الأزمات الإنسانية الممتدة في المنطقة العربية، وتقدر مفوضية اللاجئين أن 22 مليون شخص في اليمن سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وأي تصعيد جديد يمكن أن يؤدي إلى ثلاث نتائج رئيسية: زيادة عدد النازحين داخل اليمن وخارجه، انسداد المواد الإنسانية المحددة أصلا، انتقال آثار الأزمة إلى دول البحر الأحمر وغلن أفريقي. كما أن موقع اليمن على البحر الأحمر وباب المندب يجعل الأزمة ذات أبعاد إقليمية وليس إنسانية فقط، خصوصا لاستمرار القتال وتعطل الطرق التجارية أو المساعدات. فيمكن قول أن لو زادت التوافد اللاجئين واستمرار الويلات الحرب أن يؤثر على بقية أو ينتقل إلى بقية الدول العربية في المنطقة.
9: ولكن أستاذ زياد، ما هي أفاق التسوية السلمية حاليا في اليمن؟
14: أخي العزيز، حاليا ممكن المستقبل، لكن حاليا هناك ضبابية، لا نرى حتى الآن يعني بوادر السلام أو حلحلة من المجتمع الدولي أو الدول الإسلامية أو لقادة أو الاتحاد الأفريقي أو الجامعة العربية. الأمور حتى الآن يعني كحالها، فأنا أعتقد ستأخذ فترة طويلة لحصول الحل، كما أن الحرب على رأيي سيستمر مدة. أنصار الله سيطروا على بحر الأحمر، الباب المندب والمناطق الاستراتيجية في بحر الأحمر، وهم خضوا خطوة دبلوماسية حيث قالوا أن الباب المندب مفتوح وأنها لا تستهدف أي من السفن والسحل العالمية إلا السعودية، فهي اقتصرت وعملت قوة دبلوماسية على استهدافها للسعودية فقط. وميدانيا أعتقد أن الحرب طارية إلى ثلاثة جبهات الحرب مستمرة، وخصوصا في تعز، فأعتقد أن الحوثيين من الصعب يهزموا صعب، يعني هم الآن مسيطرين على على على الساحة.
10: رئيس تحرير صحيفة القرن الناطقة باللغة العربية في جيبوتي الأستاذ زياد أحمد يوسف، كنت معنا من جيبوتي، شكرا جزيلا لك.
7: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
9: ننتقل المستمعين إلى ليبيا، حيث دخلت المدارس مرحلة جديدة من التصعيد النقابي مع إعلان النقابة العامة للمعلمين الإضراب العام في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية.
10: ويأتي الإضراب في وقت لا تزال فيه العملية التعليمية متعثرة منذ انطلاق العام الدراسي الجديد في 16 من سبتمبر الجاري، بعدما بدأ المعلمون اعتصاما مفتوحا بالتزامن مع عودة الطلاب إلى المدارس، قبل أن يتطور التحرك إلى إضراب عام على مستوى البلاد.
9: وتتمحور مطالب المعلمين حول توحيد جداول المرتبات وتحقيق العدالة في الأجور بين العاملين في القطاع، إضافة إلى صرف الفروقات المالية المستحقة بموجب القانون رقم 4، والتي تقول النقابة إنها لا تزال عالقة ولم تنفذ بصورة كاملة.
10: كما يطالب المعلمون بتوفير تأمين صحي شامل لهم ولأسرهم وصرف علاوة الحصة إلى جانب علاوة المديرين والإداريين ومعالجة أوضاع معلمي العقود والإفراج عن مستحقاتهم المالية.
9: وتضيف النقابة إلى قائمة مطالبها تفعيل القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق المعلمين وتحمي كرامتهم.
10: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الليبية طرابلس خبير في الشأن الليبي الدكتور محمود إسماعيل الرملي. أهلا ومرحبا بك دكتور محمود. يعني أعلن المعلمون في ليبيا إضرابا عاما مطالبين بزيادة الأجور واحترام حقوقهم، ما هي أبرز المشاكل التي تواجه قطاع التعليم في ليبيا؟
15: بداية دعني أحييكم وأحيي دعكم الموقرة وشخصكم الكريم والمستمعين والمتابعين والمشاهدين جميعا. من الزاوية المهمة الالتفات إلى القول بأن ما بدا واضحا من عملية اعتراضات هو حسنة من حسنات التغيير فيما بعد فبراير، أضحى من حق الناس أن تقول لا وأن تقول بأنها تريد زيادة أو تعديلا، وهو أمر يحدث لأول مرة في تاريخ الدولة الليبية. ومن الزاوية الثانية من المهم القول بأن التعليم ذو أهمية، لأن التعليم العام مع وجود قطاع التعليم الخاص، لأن التعليم العام هو غالبية الناس أو غالبية الشعب الليبي الذين ينخرط أبناؤهم وبناتهم وذويهم أيضا في التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي والجامعي، وهو جميعا مجانيا بدون استثناء. وواضح أن هناك تفاوت في سلم المرتبات في الدولة الليبية، حيث بدأ ما يتعلق بنظام المرتبات القديم الذي هو في سنة 1981 قانون رقم 15 لسنة 81، ثم حصل تغيير في 2010، وبعده حصل التغيير الجيد الذي ارتفعت به بداية المرتبات إلى مرقام إلى حد ما كانت عقلانية فيما بعد لل 2011. لكن بدأ واضحا أن هناك فيما بعد تذبذب، حيث هناك تفاوت كبير وكبير جدا فما بين مسؤولون يتقاضون أضعاف مضاعفة مما يتقاضاه العامل أو المدرس أو الطبيب. ومن هنا أيضا برزت الإشكالية أخرى متمثلة في عدم الإفراجات أو عدد الغير المفرج عنهم في المرتبات. من زاوية ثالثة كانت هناك حسنة في أن يكون هناك ربط بالرقم الوطني، لكن تظل هناك سيئة رئيسية وهي عدم كفاية المرتب في ظل ارتفاع الأسعار المطلق، وفي ظل أيضا ما يتعلق بغلاء المعيشة، وفي ظل كل هذا وذاك دوليا نعم ارتفعت، لكن ظل المواطن حقيقة يعاني الأمرين، فما بين عدم حصوله على لقمة العيش وعدم سعيه إلى أن يقوم بواجبه. والمدرسون هم شريحة كبيرة وكبيرة جدا، يضاف إليهم شرائح أخرى ليست بعيدة كما يتعلق بالجانب الصحي والتمريض والباء أو غيرهم. وهذه المسألة أدت وتؤدي في كثير من جوانبها إلى كثير من الإشكاليات، ولعل على رأس هذه الإشكاليات عدم وجود دراسة. يعني نحن نتكلم على مرور مدة ليست بالقصيرة، يعني منذ بداية سبتمبر كان لزاما أن ينخرط جميع الطلاب في مدارسهم، إلا أنه إلى اليوم لم يصلوا إلى آلية توافق ما بين النقابات وما بين المدرسين وما بين الحكومة من أجل الولوج إلى والعودة إلى ما يتعلق بالتدريس، وهذا أدى إلى كارثة كبيرة. فالسنة الماضية كان هناك عدم وجود للكتاب المدرسي والوسيلة التعليمية، وهذا العام كان هناك أيضا عزوف من قبل المدرسين الذين يتولون القيام بالعملية التعليمية أساسا، وهو أمر خطير جدا. ومن هنا هناك محاولات لا شك وتواصلات من قبل الحكومة ومسؤوليها من أجل العمل على خلق نوع من الضمانات والتأمينات لصالح المعلم والوعود بإمكانية أن يكون هناك تحسن، لكن ما مدى قدرة الدولة الليبية من زاوية على الإيفاء بالتزامات الباب الأول أي النهاية والمرتبات لكافة المدرسين والشرائح الأخرى؟ ما مدى إمكانية مراجعة الشرائح حتى يكون هناك جدول مرتبات موحد أو متقارب على الأقل؟ لأن هناك شرائح تتقاضى ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه المدرس، في حين أن المدرس حقيقة يحتاج إلى الكثير والأكثر. ولذلك يلزم أن يكون هناك استهداء بجداول تكون واضحة ومرتبات تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتهم في ظل أسر في ليبيا الحد الأدنى فيها ربما خمس أو ست ربما يصل إلى عشر في بعضها.
9: برأيك يا دكتور محمود، هل سيلفت إضراب المعلمين الجماعي انتباه سلطات البلاد إلى مشاكل قطاع التعليم؟
15: نعم بكل تأكيد هو لفت انتباههم، ولذلك هناك اجتماعات متوالية وتجبر الحكومة التي هي منقسمة، يعني نحن نتكلم على حكومتين من أجل الوصول لما يتعلق عملية تعليمية. إن وجود الإضراب في حد ذاته مع ذلك أن هناك فعلا توجه إلى ضرورة دراسة حالتهم، وهناك اجتماعات مكثفة من أجل العمل على حل حالة الإجراء. السؤال الذي يطرح، هل لدينا قدرة مالية كدولة ليبية على معالجة هذه الخلجات والإشكاليات المالية، وهل هناك قدرة قانونية على إمكانية العمل على خلق مرتبات موحدة وشرائح موحدة حتى يمكن ضمان ألا يكون هناك تفاوت كبير، أو يمكن العمل على سد الفجوة الخاصة بغلاء الأسعار؟ الإشكاليات كبيرة، وربما يرجع بعض الإشكاليات إلى إشكاليات سياسية، فليبيا تترنح في وضع سياسي غير مستقر، وأجسام الأمر الواقع استمرت، وعدم القدرة على الحل، على وعلى أن مع أن النفط قد ارتفعت أسعاره دوليا إلا أن انعكاسها على الواقع ظل جد خجول. هناك لا شك أيضا أزمات أخرى، فما بين أزمة تخرج منها ليبيا إلى أزمة أخرى تدخل فيها، كل مردها إلى عدم الاستقرار السياسي، بداية من أزمة الوقود التي استمرت لفترة طويلة، مرورا بأزمة الكهرباء التي عاصرت كل بيت ليبي وكل فرد طيلة فترة الصيف. بدأت تتحسن لكن التحسن تدريجي، والأمور جد صعبة ومهنة، وتحاول قدر الإمكان الدولة بإمكانياتها المبسطة في ظل الانقسام وفي ظل مؤسسات جد خجولة وأيادي مرتعشة، تظل الأمور في علاجها سياسة إطفاء الحراك أقرب منها إلى وضع حلول جذرية. ومن هنا لزامنا القول بأن مطالبات الموظفين وأيضا العاملين محقة ويجب أن تكون، لكن يجب النظر إلى ضرورة وجود جدول مرتبات موحد يسع أو يعي الليبيون ويسع الليبيون جميعا، بحيث لا يكون هناك تفاوت ما بين مرتبات شريحة تنتمي إلى الرقابة لتأخذ أضعاف مضاعفة ما يتأخذه المدرس أو الممرض. كل تلك حقيقة تؤدي إلى انعدام العدالة أو تفاوت الفرص أو عدم القدرة على تحقيقها والتوجه إليها. ما طلب به المعلمون محقون فيه، وما تتجه له الدولة يجب أن يكون علاجا ناجعا، وأعتقد أن العلاج الناجع يكمن في علاج أصل الإشكال، ألا وهو الانقسام من زاوية ووجود ميزانية موحدة للدولة الليبية، مع أن هناك وعود بوجود ميزانية إلا أنها لم يتم تنفيذها، وأن يكون هناك توجه إلى الاستقرار، وأن تنتهي ما يتعلق بالقسمة الضيزة التي تمر بها الدولة الليبية. المجتمع الدولي أيضا مدعو إلى مساعدة هذا، مع أن الإشكال محلي ومرتبات وموظفين، إلا أن بداية المأساة وإشكالية الموضوع تكمن في ضرورة مساعدة الشعب الليبي في أن يكون هناك استقرارا وتوحيدا لحكومات ومؤسسات حتى تلج إلى ميلاد قوانين وقواعد ثابتة ومساواة أو عدالة فيما بين الشعب الليبي. وليبيا ليست بلدا فقيرا، ربما يكون بها سوء إدارة الموارد لكن ليس بها نقص في الموارد.
10: هل من علاقة بين إضراب المعلمين والأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد؟
15: بكل تأكيد هناك علاقات، والعلاقات متشابكة، فابتداء من الأزمة الاقتصادية والناجمة كما أسلفت على أن قسمة ما يتعلق الدولة الليبية هي دولة ريعية تعتمد على النفط في أكثر من 98% من أصولها وما يتعلق بمواردها المالية، إلا أنه في الواقع العملي تم قسمتها فيما بين دولتين، أو لنقول ما بين حكومتين شرقا وغربا، الأمر الذي كثف من وجود عدم الشفافية من زاوية، وأيضا الولوج إلى فساد من زاوية ثانية، وعدم القدرة على تجفيف منابعهم من زاوية أخرى، وأدى إلى انعكاسه سلبا على إمكانية الإصلاح أو التوجه أصلا إلى الإصلاح. من زاوية ثانية، ارتفاع شريحة ما يتعلق بمهايا أو المهايا والمرتبات، أي الباب الأول، أي نتكلم عن المهايا والمرتبات التي أضحت هي الديدن، أي أن الجميع يسعى إلى وجود مرتب بغض النظر. فانتشرت أيضا البطالة المقنعة، وجود موظفين دون أن يكون لهم عمل، وهو عدد كبير جدا ومخيف، نحن نتكلم على أكثر من 2 مليون موظف، على وعلى ارتفاع في شرائح أخرى تتقاضى مرتبات ومهايا، كما هو الحال في المدرسين والممرضين وغيرهم من الشرائح التي لا شك أنها محقة. هناك آخرون، ألا وهي مجموعات عن الجيش أو غيرهم، نتكلم على أكثر من 300,000 جندي، أو نتكلم على 300,000 رقم عسكري، الرقم أيضا كبير، علاوة على أكثر من 300,000 أيضا من الشرطة في ظل دولة لا يزيد عدد سكانها على 7 مليون منيف. أي نحن نتكلم على مبالغ التوظيف سيئة الاستفادة، وليس عيبا أن يكون هناك استفادة، لكن يجب أن تكون مشروعة وعادلة، وأن يكون هناك توجههم إلى دراسة أثاره الاجتماعية. نحن نتكلم على انتشار أيضا للبطالة، واقع ليبيا تحتاج إلى إجراءات، وأن تكون بحجم المشكل، وأن تعالج أصل الإشكال وليس مجرد القصور. ما بدا واضحا سواء في هذه الأزمة التي بدت تعصف بالجميع، مدرسين وطلابا وأسرا، لأن الذين لا يذهب أبنائهم إلى المدرسة سيعني أنهم يعانون من أن طلابهم لا يتعلمون، والمدرس أيضا يحاول قدر الإمكان تحسين وضعه وتوظيف المشهد، لكن لا يريد أن يكون جانيا على أبنائه أو أبناء بلده. أي نحن أمام مشكل جد معقدة ومركبة، وتتحمل المسؤولية الكاملة الجهات الموجودة في السلطات الدولة الليبية شرقا كانت أو غربا، وأيضا الجهات الدولية التي تساعد في استمرارية الانقسام أو استمرارية القسمة البيضاء، ومحاولة أيضا خلط الأمور وخلط الأوراق أو التسويف أو الترديد أو التمطيط. كل تلك لا يمكن أن تنتج حلا، والمنتج للحل أن يلد الليبيون دستورا ينظم علاقاتهم وإجراءاتهم، وأن يكون هناك توحيدا للسلطات، وأن تنتهي أيضا هذه القسمة الضيزة، وأن لا يسمح أيضا بإمكانية السيطرة والنفوذ، وأن لا يتم العمل على تعريب عسكريين ليقتاتوا على أموال الليبيين أو ليهربوا أموالهم أو يسيطروا على أرزاقهم بدعوة بطريقة أو بأخرى.
9: ماذا عن الرأي العام في ليبيا؟ هل يؤيد إضرابات النقابات العمالية؟
15: بعض الأشياء ربما مؤيدة على الأقل من شرائحهم، وهم ليسوا عدد بسيط، لكن البعض الآخر ينظر إلى أنها ربما مبالغ فيها، لأنهم ستؤدي الجميع، فمن زاوية يريدون أن يأخذوا حقوقهم، ومن زاوية ثانية يرون أن أخذ حقوقهم من خلال التوقف على دراسة سيعني أيضا بالضرورة غياب الطالب على مدرسته وعدم وجود تعليم. فما بين مؤيد وما بين أيضا متوقف وما بين متسائل، لكن في العموم يرون أن هناك حجم فساد كبير وإشكال عميق يجب أن يحل، سواء للمدرس أو للممرض أو لغيره من الشرائح، أن الليبيون ينظرون إلى وجود مشكل عمومي يجب أن يحل، التي ربما حاولت لي الذراعي من ناحية أنها أوقفت الدراسة حتى يكون هناك حل، ولكن أيضا في جميع الشرائع حتى التي ليس لديها قدرة وليست لديها أعداد كبيرة، إلا أنها تكتوي بغلاء الأسعار، ويدل على أن المطلوب والمأمول والموجود الواقع الفعلي الذي يكتوي به نيرانه الجميع غلاء الأسعار وعدم كفاية المرتب وعدم العدالة فيه، يقتضي تعديلا ومهايا ومرتبات وجداول موحدة تفرض على الجميع، ويأخذ الجميع حقوقه تتجه إلى العدالة، لا تتجه إلى إمكانية أن تكون جبرا لفلان، وإنما هي من أجل الالتئام الاجتماعي، وأن تراعي الظروف الاقتصادية وقدرات الدولة الليبية من ناحية الموارد والقدرات، ودولة ليبيا كما أسلفت هي دولة ريعية، فيجب أن يحاول الجميع السعي إلى توحيدها وتوحيد جهودها وتجنيب منابع الفساد، والسعي إلى توحيد سلطاتها التنفيذية، والعمل على خلق جسم تشريعي يستطيع أن يشرع للليبيين، وقبل هذا وفوق هذا وتحت هذا دستور يحمي الجميع، وإطار تنفيذي له، ودعم من المجتمع المحلي والمجتمع الدولي، وسعي من هذه البعثة التي هي موجودة لكنها إلى الآن فاشلة بامتياز، بعد مرور سنين طويلة لم تستطع مساعدة الليبيين في الحل بقدر ما هي تساعد في استمرارية نفس الإشكال بنفس الوجوه.
10: سؤال أخير دكتور محمود، يعني ألا تعتقد أن العامل الداخلي لتسوية وتطبيع الأوضاع أهم بكثير من العامل الخارجي؟
15: بكل تأكيد العامل الخارجي له دور كبير وكبير جدا، مع أن العامل المحلي موجود، لكن العامل تأثير العامل المحلي أعتقد أو الأيادي المحلي غالبا ما تكون مرتعشة أو تكاد، لأنها تعاني من عيب عدم الشرعية وعيب عدم المشروعية في كثير من تصرفاتها، ولذلك هناك تدخلات سلبية يجب أن تتوقف، وإجراءات خارجية يجب أن تدعم على المجتمع الدولي أن يدعم الليبيين لا يدعم الأفراد، ولذلك كلما دعم أفراد كلما ازداد الفساد وازداد الإشكال وطالت المدة ولم يحصل الليبيين على حقوقهم ولم يكن لليبيا استقرارا ولا للوطن وجودا. ولذلك السؤال الذي يطرح ذاته: لماذا يدعم المجتمع الدولي أفرادا لا مجتمعا، أو لماذا لا يدعم توجها الليبيين عدلا ودستورا وتوجها إلى العدالة؟ حتى البعثة ربما في هذه الأونة تتجه إلى إمكانية أن تكون هناك محاولة للسعي إلى وجود حوار من جديد، أي لجنة حوار على منوال لجنة جنيف، لكن كيف سيتم الاختيار؟ الاختيار سيكون من أفراد من البعثة، هذا يعرف فلان وهذا يسميه فلان، وهذا سينتج خللا وفسادا ربما ما لم تراعى معايير حقيقة. ويجب أن يكون هناك أيضا حتى في النصوص التي تصر ضمانات، أي ضمان أن تكون النصوص قابلة للتنفيذ التلقائي بدل أن تكون الأمور العمل فيها مستمر إلى أن يكون هناك تغيير بشكل عام، هناك مماطلة، هناك عدم رغبة في ترك الأجسام أو أي منها إلى منصبه مع أنهم عدم مع وجود فشل فيما يتعلق بالمشهد. هناك أيضا فساد

0: وفي موضوعنا الأخير من العراق، خطت بغداد وأنقرة خطوة جديدة نحو إنهاء ملف الوجود العسكري التركي داخل الأراضي العراقية، مع توصل الرئيس التركي والوفد العراقي إلى اتفاق يقضي بتسليم القواعد العسكرية التركية المنشأة في العراق إلى القوات العراقية، في تطور من شأنه أن يعيد ترتيب المشهد الأمني على الحدود بين البلدين ويضع إدارة تلك المواقع تحت مسؤولية الجيش العراقي.
1: واتفق رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تعزيز التعاون الأمني بين بغداد وأنقرة وبسط سلطة الدولة العراقية بشكل كامل في قضاء سنجار.
0: وبحسب بيان عراقي تركي مشترك، اتفق الجانبان على إنهاء وجود العناصر الأجنبية المسلحة محظورة في سنجار ضمن تفاهمات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني وترسيخ سلطة المؤسسات العراقية في المنطقة.
1: حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي أحمد السراج لسبوتنيك:
2: يعني تركيا تشترط بأن الجيش العراقي يمسك زمام الأمور في سنجار وفي شمال نينوى بديل عن حزب العمال الكردستاني للانسحاب من قاعدة زليكان أو بعشيقة، وبهذا الشرط يعني رمى الكرة في ملعب الحكومة العراقية والدولة العراقية. وهل لدى بغداد إمكانية بأن تملأ الفراغ بعد انسحاب القوات التركية وعدم تهديد حدود الدولة التركية؟ أعتقد الأيام القادمة ستجيب عن هذا التساؤل، خصوصا أن 30 أيلول هو موعد نهائي للانسحاب الأمريكي، وهذا يفتح الباب ويفتح شهية بغداد للطلب من تركيا أيضا الانسحاب، لكن باعتقادي لن يكون بدون مقابل سواء كانت أمريكا أو تركيا. هناك طلبات من الحكومة العراقية ومن الدولة العراقية مقابل هذا الانسحاب، لذلك الالتزام العراقي والتزام بغداد باعتقادي يعني يخضع لتوافقات داخلية، توافقات كردية سنية، كذلك تأثيرات خارجية من إيران، يجعل من العسير التنبؤ بماذا ستفعل الدولة العراقية. وهل الانسحاب التركي مشابه للانسحاب الأمريكي؟ اليوم الولايات المتحدة سلمت يعني مطار بغداد، الأجواء العراقية اليوم أصبحت تحت السيادة العراقية بالكامل، بمعنى انسحاب فعلي وحقيقي. البعض قال لا ستبقى مستشارين، لا بالتأكيد الكل، حتى قاعدة فيكتوريا يعني اليوم الانسحاب كامل، لكن تبقى تركيا. تركيا ربما أكثر تشددا وعنادا من الولايات المتحدة ولا تقتنع بسهولة، لذلك أقول كلما كانت الحكومة جادة والقوات الأمنية جادة بمسك الأرض بالتوافق مع إقليم كردستان، كلما كان الانسحاب الأمريكي التركي سريع. لكن إذا بقيت هذه الخلافات والنزاعات والمادة 140 والخلافات بين السيد مسعود حول عائدية الأرض، فأعتقد ستكون بيئة جيدة لتركيا بعدم الانسحاب من العراق.
0: في المقابل قال المحلل الأمني علي جواد:
3: يعني كنا نتمنى أنه من الحكومة التركية أن تستجيب لمطالب السابقة للحكومة العراقية بعدما طالبتها سابقا بالانسحاب من المواقع، أكثر من 80 موقع داخل العراق ما بين معسكر وموقع داخل العراق، لكن للأسف يعني بعد المطالبات الأمريكية للجانب التركي خضعت الحكومة التركية لمطالبات الحكومة الأمريكية، وكنا نتمنى أن تخضع لمطالبات الحكومة العراقية بمسألة حسن الجوار واستجابة للعلاقات المشتركة ما بين العراق وتركيا. لكن على العموم هي خطوة محمودة من قبل الجانب التركي بالانسحاب من بعشيقة ومن بعض المواقع، ونتمنى أنه المواقع 80 اللي تحتلها تركيا داخل العراق نتمنى أن تنسحب إلى الحدود. أما مسألة حزب العمال الكردستاني فالعراق هو يستطيع أن يتولى أمر هذه المجموعة ويستطيع أن يؤمن الجانب التركي والحدود التركية مع العراق.
1: هذا وتحدث الخبير السياسي شاكر الموسوي لسبوتنيك قائلا:
4: تركيا ترغب بتواجد القوات العراقية الجيش العراقي حصرا أن يتواجد على الحدود التركية العراقية. الأخوة في كردستان يرفضون أي تواجد للجيش العراقي في إقليم كردستان، وطبعا هذا مخالف للدستور ومخالف للقوانين. الجيش العراقي هو جيش الدولة العراقية، جيش اتحادي. لذلك الآن بعد ما قرار الحكومة بنزع سلاح القوات المسلحة يعني الفصائل المسلحة في سنجار وإنهاء المظاهر المسلحة في سنجار

0: جار حدث الاتفاق العراقي التركي بسحب القوات التركية من قاعدة زيلكان في بحشيقة، وهذا قرار مهم يمهد الطريق لخلو العراق من أي تواجد أجنبي تزامنا مع الانسحاب المزمع تنفيذه في 30/9 قوات التحالف الدولي. وهذا بارقة أمل وخير للعراقيين بأن تكون الأراضي العراقية هي خالية من أي تواجد أجنبي سواء تركيا أو التحالف الغربي الأمريكي. فهذا ما إحنا الأيام ننتظرها إن شاء الله، ونتمنى أن يكون الانسحاب الأمريكي والانسحاب التركي أن تكون وسائل الإعلام متواجدة وتغطي الحدث حتى يكون جانب اطمئنان للشعب العراقي.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، قدمناها لكم أنا عماد طفيلي
2: وأنا نغم كباس. للمزيد من متابعة برامجنا وموضوعاتنا تابعونا على الموقع الإلكتروني sarabic.ae،
1: واشتركوا بقناتنا في تيليجرام سبوتنيك عربي،
2: واستمعوا إلى إذاعة سبوتنيك وأيضا أبل بودكاست.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
4: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
4: نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: من السياسة والاقتصاد إلى الثقافة والرياضة والمجتمع، نفتح اليوم ملفات العلاقات بين روسيا والعالم العربي، ونتوقف عند أبرز القضايا المشتركة وتأثيرها على الحاضر والمستقبل.
6: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من روسيا والعالم العربي، ونبدأ هذه الحلقة بأبرز عناوينها. تنامي اهتمام الشباب العربي بالالتحاق بالجامعات الروسية، ووزارة التعليم الروسية تبدأ في تطبيق برنامج تعلم اللغة العربية. موسكو وعمان يبحثان استئناف صادرات الحبوب الروسية إلى الأردن. إلى تفاصيل هذه الحلقة. يتزايد اهتمام الشباب العربي بالتعليم في روسيا والالتحاق بالجامعات في ظل ما تتمتع به من تاريخ طويل في علوم الطب والهندسة والعلوم الطبيعية والنووية والفضائية وتنوع البرامج التعليمية. العلاقات التاريخية بين روسيا والدول العربية قديمة، فقد درس آلاف الطلاب العرب في روسيا، وأصبح لدى بعض الدول العربية تقليد مستمر في إرسال الطلاب إلى الجامعات الروسية. في هذا الصدد أشار نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي كونستانتين موغليفسكي خلال لقائه رئيس مجموعة الصداقة مع روسيا في مجلس الأمة الجزائري محمد بوكير، أشار إلى تنامي اهتمام الشباب الجزائري بالالتحاق بالجامعات الروسية، وذكر أن روسيا استقبلت خلال العام الدراسي الماضي نحو 2500 طالب جزائري، وهو ما يزيد بثلاثة أضعاف على عددهم في عام 2019. وفي التعليم أيضا، بدأت المدارس الروسية في تطبيق برنامج لتدريس اللغة العربية بعد أن اعتمدت وزارة التعليم الروسية القرار في خطوة توسع حضور العربية داخل المنظومة التعليمية للبلاد. وشهدت روسيا ارتفاعا لافتا في اهتمام المواطنين في تعلم اللغة العربية خلال عام 2026، إذ سجلت منصة لترس لبيع الكتب الإلكترونية والصوتية ومتجر التطبيقات روستور نمواً ملحوظاً في مبيعات وتنزيلات المحتوى التعليمي المخصص للعربية. وارتفعت إيرادات لترس من مبيعات المؤلفات المصنفة ضمن فئة اللغة العربية بنسبة 40% حتى سبتمبر الجاري، مما يعكس تنامياً في الاهتمام الروسي بتعلم اللغات النادرة والمطلوبة بالتوازي مع التوسع المستمر في العلاقات الاقتصادية والثقافية بين موسكو ودول المنطقة العربية. حول هذا الموضوع أرحب من العاصمة الجزائرية بالدكتور الزين بن عثمان، أستاذ اللغة الروسية. دكتور الزين، مرحبا بكم. كيف تفسرون إذن تزايد إقبال الطلاب العرب على الدراسة في الجامعات الروسية خلال السنوات الأخيرة؟
7: يعني بسم الله الرحمن الرحيم. لهذا الإقبال أسباب كثيرة وعديدة جدا، منها ما هو مثلا تاريخي بحكم العلاقات الثنائية أو يعني بين الوطن العربي كوطن واحد ودولة روسيا أو السابق كما كانت تسمى الاتحاد السوفيتي سابقا، كانت علاقات دائما جيدة، كانت دائما لديها يعني بعد مشرقي يعني بأهمية بالغة، تقارب الثقافات فيه مثلا يعني تختلف أحيانا من دولة إلى أخرى. الجامعات الروسية الآن جامعات متطورة تمنح فرص كبيرة للشاب العربي بصفة عامة وربما الشاب الجزائري بصفة خاصة، فرص الالتحاق بالجامعة، فيه أيضا عملية تسهيل الانتقال إلى الجامعات الروسية، فالدراسة في الجامعات الروسية بالنسبة للمواطن العربي يعني أسهل بكثير من الجامعات مثلا الأوروبية، من أقصد مثلا الجامعات الفرنسية أو الألمانية أو حتى الجامعات الأمريكية والكندية بحكم بعد المسافة، بحكم الغلاء، يعني في أشياء يعني ممكن نظرة اقتصادية، فيه نظرة تاريخية، فيه نظرة اجتماعية، فيه نظرة ثقافية، يعني تختلف الأسباب، يعني أسباب انتقال واهتمام الشاب العربي الطالب العربي بالالتحاق بالجامعات الروسية.
6: وما أبرز العوامل التي تجعل الطالب العربي يختار روسيا كوجهة للدراسة مقارنة بوجهات تعليمية أخرى؟
7: فيه سببين رئيسيين، السبب الأول هو سهولة الالتحاق بالجامعة الروسية. مثلا لو مثلا الالتحاق بالجامعة الألمانية بالنسبة للفرد العربي صعبة بمكان، يعني لأننا نتكلم عن الوطن العربي بصفة عامة، يعني بالنسبة لروسيا الالتحاق بالجامعة الروسية في اعتقادي أمر ليس بالصعب، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني يعني ربما في الجامعات الروسية يقبلون الطالب العربي، يعني الالتحاق يكون دائما لا يطلبون معدل يكون عالي، مثلا معدل النقاط يكون عالي مثلا في دراسة الطب أو الهندسة أو الشعب التي ربما في جامعات أخرى تفرض يعني يكون معدل الطالب عالي، لكن في روسيا لا تنظر إلى هذه الأشياء، يعني تمنح فرصة لجميع الطلبة للالتحاق بالشعب التي يريدها. فضلا عن ذلك توجد مثلا جامعة روسية فيها تمنح فرصة للطالب أن يدرس مثلا بالروسية أو بالإنجليزية، يعني باللغة، هنا أيضا عامل إيجابي للطالب العربي المتمكن مثلا من اللغة الإنجليزية يستطيع أن يواصل دراسته باللغة الإنجليزية، والمحب للغة الروسية بطبيعة الحال يستطيع طبعا بدون شك أن يواصل الدراسة باللغة الروسية. يعني هنا فيه جانب مثلا الظروف المهيئة، القرب الجغرافي، العلاقات الوطيدة بين السياسات المختلفة بين دول العالم العربي ككتلة واحدة وروسيا اليوم.
6: أنت أشرت إلى مسألة سمعة الجامعات الروسية في تخصصات معينة مثل الطب والهندسة والعلوم، إلى أي مدى تلعب هذه السمعة دورا في جذب الطلاب العرب؟
7: نقطة ممتازة. نعم لي في الأونة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة نرى أن سمعة الجامعات الروسية تتزايد يعني بشكل كبير، وخاصة في العلوم الحديثة من ذكاء اصطناعي وهندسة وحتى في مجال الترجمة ومجالات الأدبية، نلاحظ دائما أن الجامعات الروسية تمضي قدما ولها سمعة وشهرة كبيرة. ربما هذا الشيء يكون حافزا للطالب العربي لأن يواصل دراسته في روسيا بكل اعتزاز وفخر.
6: دعنا نتكلم دكتور الزين عن الجزائر تحديدا، هل هناك تخصصات بعينها تحظى بإقبال أكبر من الطلاب الجزائريين في الجامعات الروسية؟
7: نعم، كما قلت لك آنفا، مثلا في الجزائر لكي يواصل مثلا الطالب الجزائري الطب عليه أن يتحصل مثلا على معدل 16 من 20، لكن في الجامعة الروسية بمعدل 10 من 20 يستطيع أن يدرس الطب. يعني الجامعة الروسية هنا ذكية، تستقبل الطالب الجزائري ليواصل الدراسة في الطب بأي معدل لديه، وهذا بالنسبة لنا هنا في الجزائر عائق. وبالتالي من بين العلوم التي يتوجه إليها الشاب والطالب الجزائري ويدرس في روسيا هي الطب، الصيدلة، الهندسة، علم الحاسوب، الروبوتات، لأن الآن نلاحظ أن روسيا بدأت يعني في مجال الروبوتات لها سمعة طيبة، والطالب الجزائري بذكائه حبه لهذه الأشياء ربما لا تتح هذه التخصصات في الجزائر. ففي روسيا يستطيع الطالب الجزائري أن يبلغ مراده ويحقق أهدافه ويصل إلى ما يريده كباحث للعلم وباحث عن الحقيقة.
6: كيف تقيمون تجربة الطلاب الجزائريين في التعامل مع اللغة الروسية باعتبارها لغة الدراسة والحياة اليومية؟
7: هنا لدينا نوعين من الطلبة. هنا مثلا يوجد طالب الذي يدرس عندنا اللغة الروسية في جامعة الجزائر أو جامعة وهران، فهو لديه معلومات سابقة عن اللغة الروسية، الذي يعرف الأبجدية، يعرف هذا حينما يذهب إلى روسيا في اعتقادي الحياة تكون أسهل، لأنه يعرف على الأقل يعني اللغة الروسية ليس بعمق، ولكن يعرف بشكل سطحي كيف يتعامل للوهلة الأولى وكيف يقضي مراده في حينما يصل مثلا إلى موسكو أو سان بيترسبورغ أو كازان أو أي دولة أو أي مدينة روسية. بينما يوجد نوع آخر من الطلبة الذين نحن لا نعرفهم، وهم طلبة مباشرة حينما يتحصلون على نحن نسميها البكالوريا في الجزائر، وهو انتقال الطالب من الإعدادي أو الثانوي إلى الجامعة، فهو مباشرة ينتقل إلى روسيا. فهنا ربما صعب نوع ما لأنه لا يعرف اللغة ويعتمد ربما عن اللغة الإنجليزية، وهنا يجد بعض الصعوبات وفي التأقلم في بداية وصوله إلى روسيا، رغم أن الجامعات الروسية بذكائها وحرصها تقوم بسنة أولى تحضير أين يتعلم الطالب الأجنبي اللغة الروسية، وهي طريقة فعالة جدا.
6: دكتور بن عثمان، المدارس الروسية بدأت تطبيق برنامج لتدريس اللغة العربية، كيف تنظرون إلى هذه الخطوة من الناحية التعليمية والثقافية؟
7: يعني هي خطوة ثمينة جدا، نحن نثمن مثل هذه الخطوات لتقارب الحضارات والتفاهم. السوق العربية سوق مغرية جدا، حينما نتكلم عن الجانب الاقتصادي، الطالب مثلا لو الشخص الروسي يحلم أن يذهب مثلا إلى الخليج العربي للعمل، وهنا اللغة كواسطة وكحامل ثقافة وكأداة لكسب الرزق، وهذا شيء يعني ممتاز بالنسبة للروس في حد ذاتهم لو نقيم من نظرتنا كعرب. والنقطة الثانية لتقارب الثقافات وتقارب الشعوب، اللغة دائما تسهل وتجعل من الإنسان يفهم الطرف الآخر، يعني نثمن كثيرا مثل هذه الخطوات. وروسيا يعني رائدة منذ الاستشراق الروسي المعروف من يعني منذ زمن كبير، فالروس دائما يحاولون أن يتعلموا اللغة العربية وهم يدرسونها في جامعات كثيرة ومعاهد كثيرة مثل معهد دول آسيا وإفريقيا بجامعة موسكو، المدرسة العليا للاقتصاد، جامعة سان بيترسبورغ الحكومية، في مثلا كلية للدراسات الشرقية بها قسم فقه اللغة العربية، وثاني أخيرا مثلا جامعة ياروسلافل الحكومية التربوية، سمعنا أنها أعلنت عن افتتاح برنامج بكالوريوس جديد لإعداد معلمي اللغة العربية في سنة 2025. كل هذه أشياء رائعة، تقارب الحضارات، فتح فرص للعمل والتفاهم. اللغة يعني لا يخفى على عاقل أن دور اللغة في البلوغ تلك النقاط التي ذكرتها آنفا.
6: وما الأسباب التي يمكن أن تفسر تنامي اهتمام المواطنين الروس بتعلم اللغة العربية مؤخرا؟
7: هناك في اعتقادي هناك عدة أسباب. مثلا الجانب تجاهلنا الجانب الديني، هناك إقبال على الإسلام واعتناق الإسلام مثلا من طرف الروس، وكما تعلم أن لغة القرآن هي اللغة العربية، وكل مسلم يتوق إلى قراءة القرآن طبعا باللغة العربية بعيدا عن التفسير والترجمات، هذا مثلا حافز كبير بالنسبة للمسلمين. أما حينما نتكلم بصفة عامة، لأن العالم العربي لا يحمي الإسلام فقط، فيه مسيحية وفيه ديانات أخرى، نعم فيه كما قلت مجال للعمل، وهو يعني مشاريع كبيرة جدا الآن مثلا في الجزائر أو في مصر، لاحظنا في الآونة الأخيرة عدة مشاريع اقتصادية كبرى، وهذا يفتح مجال للعمل، سوق عمل كبير. وفي مجال الترجمة أيضا، نحن أيضا نعمل كمترجمين، نلتقي بزملائنا المترجمين الروس ومن أيضا بيلاروسيا ومن دول الاتحاد السوفيتي السابق، يتكلمون اللغة العربية يعني بشكل رائع، ربما فيه لكنة قليلة وهذا شيء طبيعي، ولكنهم يعني يعني لديهم مستوى ممتاز في اللغة العربية. والفضل أيضا يعود إلى الجامعات المصرية العريقة التي دائما تسعى جاهدة إلى تكوين أطر في اللغة العربية من الدول الأجنبية وخاصة روسيا التي نتكلم عليها الآن.
6: إلى أي مدى يمكن أن يسهم تدريس العربية في المدارس الروسية في خلق جيل أكثر معرفة وقربا من الثقافة والتاريخ العربيين؟
7: هذا يعني شيء ممتاز، هذه اللبنة الأولى هو الأساس هي اللغة. حينما الشباب الروسي يدرسون اللغة العربية وكذلك الشباب العرب يدرس اللغة الروسية، يكون هناك تقارب، يكون تفاهم، يكسر الجليد بين الثقافتين. حينما تكون اللغة دائما تسهل في التعامل، تسهل في الفهم، في فهم الآخر، في صبر غوره، في عدم المساس بالأشياء التي تضره، يعني يدرك ما معنى مقدسات مثلا الدولة الأخرى وما هي الأشياء التي يحبها مثلا الطرف الآخر وما هي الأشياء التي يبغضها إلى غير ذلك. كل هذه يعني في اللغة لا يخفى على أحد دور اللغة في التقارب بين الأمم وفهمها. والآن يعني الشباب اليوم يبحث كثيرا كما قلت على الجانب الاقتصادي، والجانب الاقتصادي لا يكون إلا باللغة، رغم يعني الآن يوجد مثلا الذكاء الاصطناعي وهو أحيانا يساعد ولكن أحيانا هو منافس للإنسان في إدراك اللغة وفي الترجمة وإلى غير ذلك.
6: هل توجد تحديات أمام انتشار اللغة العربية في روسيا دكتور؟
7: أنا أعتقد أن هذا شيء كبير جدا وجميل، لكن على الدول العربية الغيورة على كما قال المتنبي بمنزلة الربيع من الزمان. اللغة العربية لغة جميلة، لغة شاعرية، لغة كبيرة. على الدول العربية وعلى المراكز الثقافية العربية أن تبذل جهدا كبيرا وتستثمر أموال كبيرة من أجل هويتنا، من أجل لغتنا الجميلة، كما يفعل الروس الآن. مثلا في الجزائر هناك معاهد كبيرة تفتح ومراكز ثقافية كبيرة تفتح لتدريس اللغة الروسية. علينا أن ننافسهم، علينا أن ننافسهم ولكن بحب وبإخلاص دون غيرة. علينا أن نبحث على أسس جديدة وطرق جديدة للتدريس، لا يجب أن نطور أنفسنا ونطور لغتنا الجميلة لتجد مكانة مرموقة ليس في روسيا فقط ولكن في جميع أنحاء العالم. وهذا دور المختصين من جهة، الباحثين محبي اللغة، وكذلك رجال الأعمال عليهم أن يبذلوا ويستثمروا كثيرا في لغتنا. فالحياة تزول ولكن هذه الأشياء تبقى دائما.
6: من الجزائر أشكر الدكتور الزين بن عثمان أستاذ اللغة الروسية الجزائرية. روسيا والعالم العربي مستمر معكم، وبعد الفاصل موسكو وعمان يبحثان استئناف صادرات الحبوب الروسية إلى الأردن. أهلا بكم من جديد. تبحث روسيا والأردن إمكانية استئناف وزيادة صادرات الحبوب الروسية إلى المملكة. يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع تدريجي في الاحتياطيات الاستراتيجية الأردنية التي جرى بناؤها على مدى سنوات من شراء الحبوب الروسية بحسب السفير الروسي لدى الأردن. وقال السفير الروسي إن الأردن اعتادت على شراء الحبوب من روسيا مع مراعاة السعر واللوجستيات وتكاليف النقل، الأمر الذي جعل الحبوب الروسية خياراً مهماً للسوق الأردنية رغم قدرة دول أخرى على توفير جزء من احتياجات المملكة. هذا التطور جاء بعد إعلان موسكو إلغاء رسوم تصدير الحبوب بكافة أنواعها في خطوة تستهدف تنظيم حركة الصادرات الزراعية وتسهيل وصول المنتجات الروسية إلى الأسواق الخارجية. ويطرح التطور تساؤلات حول أهمية عودة الحبوب الروسية إلى السوق الأردنية وما يمكن أن يترتب على إلغاء رسوم التصدير من حيث الأسعار وحجم التجارة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الأستاذ صالح ياسين، نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية في الأردن. سيد صالح، كيف تنظر إلى بحث روسيا والأردن استئناف وزيادة صادرات الحبوب الروسية إلى المملكة؟
8: طبعا دكتور خالد، أنت بتعرف أنه القمح هو سلعة استراتيجية تعتبر بالنسبة لكثير من الدول، وهي تعتبر من الأسلحة الاقتصادية والسياسية حتى في كثير من الأحوال. نحن في الأردن نستهلك حوالي 1,140,000 طن من القمح. احنا بنستورد تقريبا حوالي 95% من حاجتنا من هاي من ماده القمح من مصادر مختلفه، وبنستورد من رومانيا وبنستورد من اوكرانيا وبنستورد من روسيا. احنا في عام 2024-25 استوردنا من روسيا، يعني روسيا بالنسبه لنا مش مورد جديد، يعني هو مورد قديم. استوردنا 240 الف طن في هذيك الايام. والان تعرف احنا في اللجنه المشتركه الاردنيه الروسيه اجتمعت ب 8-11 من هذا الشهر، واستكمالا لهذا المباحثات اللي تمت تم طرح موضوع انه استيراد القمح من روسيا، باعتبار انه القمح الروسي هو مجرب، و أعتقد الأسعار الآن أصبحت منافسة. وصرح السفير الروسي في عمان أنه في هناك إمكانية كبيرة جدا أنه الأسعار تكون منافسة، بالإضافة إلى عملية النقل و يعني الوصول إلى ميناء العقبة. يعني أنا مشكلة بس فقط كانت في تعرف في يعني ما يحدث في البحر الأسود من اضطرابات مرات بتحدث هناك، وبالتالي إن شاء الله أنه هذا الموضوع ينتهي ونرجع للاستيراد من روسيا.
5: هل يمكن أن ينعكس إلغاء روسيا لرسوم تصدير الحبوب على أسعار الحبوب في الأردن؟
8: بالتأكيد طبعا، يعني آخر عطاء أظن 60,000 طن تم في شهر آب من هذا السنة، 332 دولار للطن تقريبا لوزارة الصناعة والتجارة تعاقدت عليها. وبتعرف احنا لما نستورد 1,140,000 طن، يعني انت كل لو 5 دولار فرقت هي 5 مليون، 10 دولار هي 10 مليون. وبالتالي انا بعتقد انه هناك منافسة قوية راح تكون من روسيا، وروسيا هي منتج اساسي ورئيسي. والاردن دائما يسعى الى تنويع مصادر لاستيراد القمح باعتبار انه هي سلعة استراتيجية ولا يمكن الاعتماد فيها على مصدر وحيد أو واحد، بسبب تعرف الاضطرابات اللي قاعدة تصير في المنطقة، بسبب مضيق هرمز، باب المندب. وبالتالي احنا دائما نحافظ على مخزون استراتيجي، وهي سياسة حكيمة للدولة الأردنية أن يكون عندنا مخزون استراتيجي يكفي 9 شهور للأمام. وطبعا العلاقات الروسية الأردنية هي علاقات جيدة وممتازة في كثير من المجالات، في منها تصدير الخضار من الأردن إلى روسيا كمان، وهذا شيء طبعا يعني احنا بنحاول نوظف هاي التوليفه بين انك تستورد القمح وتصدر خضار وفواكه الى روسيا.
5: وما اهميه الحبوب الروسيه بالنسبه للسوق الاردنيه مقارنه بالمصادر الاخرى؟
8: انت بتعرف انه المصادر الاخرى، يعني انت بدك تجيب من امريكا وبدك تجيب من استراليا، بعد المسافه، كلفه الشحن والوقت. احنا من روسيا اليوم بنحكي على السعر، بنحكي على الوقت، سرعة يعني الوصول للسلعة، وبنحكي على أنه الجانب الروسي هو يعني بيعطيك أسعار فوق واصل، يعني ما فيه الشحن، ما في المخاطر التأمين، ما في كل العملية التجارية بتتم بشكل صحيح جدا. وهي روسيا دولة يعني موثوقة في العقود وتسليم الكميات اللي يتعاقد عليها. وبالتالي هو يعني الموضوع مش جديد، هو موضوع قديم في تعاملنا مع الاستيراد من روسيا. وطبعا هذا يوسع آفاق التعاون التجاري بشكل كبير جدا في أمور أخرى كمان من الأردن ممكن تصدر إلى روسيا، وبالتالي بيكون فينا يعني تبادل تجاري حقيقي يعني في الميزان التجاري. يعني
5: إلى أي مدى يمكن أن يساعد استئناف الواردات الروسية في تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب في الأردن؟
8: هو لا شك يعني سرعة المناولة من روسيا إلى ميناء العقبة يعني بتشكل نقطة إيجابية كبيرة جدا، أنه أنت حتى لو مخزونك الاستراتيجي تراجع قليلا، مع أنه المخزون الموجود حاليا آخر نشرة إحصائية لوزارة الصناعة والتجارة أنه عندنا ما يكفي لسبع شهور قادمة، بالإضافة إلى الكمية اللي تعاقدوا عليها في شهر آب لكن الجانب الروسي تعرف يعني حتى لو كان مخزون الاستراتيجي عندك يعني في شح لنفرض، أنت بسهولة وبسرعة وبيسر تستطيع أنك توصل القمح من روسيا إلى مخازنك ومستودعاتك، وبالتالي أنت يعني تعتبر هاي جانب إيجابي ومهم جدا كمان أنك تغذي المخزون الاستراتيجي.
5: هل تؤدي عودة الحبوب الروسية إلى خفض تكاليف الاستيراد بالنسبة للتجار؟
8: بالتأكيد طبعا أكيد راح تكون في خفض، وبعدين خفض على الميزانية، الميزانية التجارية يعني بتعرف يعني زي ما حكيت لك أنه كل خفض $5 في الطن يعني 5 مليون في من ميزانية شراء الحبوب، يعني المستورد بحدود 330 ل 350 مليون تقريبا قيمة فاتورة القمح، فأي تخفيض بالتأكيد راح ينعكس على الميزان التجاري كمان بالنسبة للصادرات والواردات. وإحنا طبعا يعني بفضل جهود جلالة الملك والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعني في علاقات تجارية واقتصادية ممتازة جدا، وهو جزء من استراتيجية الحكومة الأردنية كمان في تنويع مصادر استيراد القمح، وهذا مهم جدا طبعا، هي محصول أو سلعة استراتيجية تعادل يعني تعادل السلاح بالنسبة لها دول كثيرة.
5: هنا السؤال عن الفروقات من حيث السعر والنقل بين استيراد الحبوب من روسيا واستيرادها من دول أخرى، ما أبرز هذه الفروقات؟
8: يعني هي الفروقات الجودة والسعر النقل والتأمين، ونحن زي ما حكيت لك إنه تجربتنا مع روسيا هي تجربة ناجحة جدا كانت من يعني من سنين، وبالتالي الجانب الروسي هو جانب مش جديد على السوق الأردني، هو يعني سنوات طويلة وإحنا نستورد من روسيا، وبالتالي هناك تنافسية أظني في الكواليتي وفي الأسعار أنا أتوقع بعد إزالة موضوع الرسوم اللي كانت مفروضة على السلع، وهذا راح يخلي الجانب الروسي أكثر تنافسية مع رومانيا ومع أوكرانيا، بالإضافة إنه يعني كمان إذا بدك تأخذ بعين الاعتبار إنه كثير في تأثير التغيرات المناخ اللي قاعدة تحصل في العالم، يعني أمريكا صار عندهم نقص حاد في إنتاج القمح بكميات هائلة جدا، بالإضافة إلى دول الأوروبية كمان رومانيا وأوكرانيا عندهم كمان مشاكل في إنتاج الحبوب بسبب الظروف المناخية وتغير المناخ، فهذا واحد من الأسباب، بينما روسيا هي قارة يعني، وبالتالي أعتقد أنه الأمر سهل جدا أنه يتكيفوا مع تغيرات المناخ في الاستمرار في إنتاج الكميات هاي من هاي الحبوب.
5: سيد صالح، ما حجم اعتماد السوق الأردنية حاليا على الحبوب المستوردة من الخارج؟
8: يعني تقريبا 95% احنا مستورد القمح كله استيراد خارج، 1,140,000 طن، يعني اعتماد تقريبا شبه كامل، يعني لأنه احنا ما عندنا مساحات كبيرة نقدر نزرع فيها الحبوب، ولا عندنا كميات المياه الكافية كمان انه تنتج كميات يعني بتشكل جزء من استهلاك المملكة، وبالتالي احنا اعتمادنا 95% تقريبا على الاستيراد من الخارج، وزي ما حكيت لك نحن نستورد تقريبا رومانيا حوالي 340,000 طن، ونستورد من أوكرانيا يمكن حوالي بنفس المقدار أو أزيد، وروسيا كانت مساهم رئيسي 24-25. الآن الاستيراد من أستراليا ومن أمريكا في ظل التوترات كمان في مضيق باب المندب أو الحروب اللي قاعدة بتحصل في المنطقة، فأعتقد أنه الشحن وكلف الشحن راح تكون مرتفعة جدا، وهذا سبب بخلينا نبحث عن أسواق عن منتجين بكون أقرب إلى السوق الأردني، وبدائل الشحن خلينا نسميها بتكون متوفرة أكثر، يعني ممكن ما تشحن في البحر وكنت تشحن في، لأنه الطريق البري فاتح كمان ممكن أنك يعني بطريقة ما إذا سكرت المنافذ البحرية تستطيع أن تحصل على احتياجاتك من الشهرية على الأقل من دول مجاورة زي روسيا ورومانيا
5: وهل تمثل تكاليف الشحن واللوجستيات عاملا حاسما في اختيار مصدر الحبوب بالنسبة للتجار الأردنيين؟
8: أي طبعا بالتأكيد لأنه يعني بتشكل جزء كبير من الكلف. يعني في فرق بين ما تدفع للطن مثلا 20 أو 30 دولار شحن، في فرق بين ما تدفع 10 أو 15 دولار للشحن للطن. يعني تخيل أنت بدك تجيب من أمريكتيا، من أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو من أستراليا، وهي دول منتجة يعني رئيسية للقمح، كم راح تكون كلفة الشحن والمخاطر اللي موجودة كمان في طريق الوصول إلى ميناء العقب، بينما في الدول المجاورة خلينا نسميها دول قريبة منها، يعني دول روسيا، أعتقد موضوع المخاطرة بده يبقى أقل مع يعني المشاكل اللي تحدث في البحر الأسود، إلا أنه كلف الشحن راح تكون أقل بكثير، بالإضافة أنه الفترة الزمنية يعني المدة الزمنية مهمة جدا كمان، أنه تكون أنت بتحصل على احتياجاتك في فترة أسبوعين مثلا، غير لما تحصل عليها في فترة شهر أو شهرين يعني، وهذا مهم جدا. ويعني احنا مبسوطين لأنه تعرف تنويع المصادر مهم جدا وضروري، بحيث إذا كان في ظروف يعني تعيق الاستيراد من دولة ما، أنت توجد البديل في دولة أخرى.
5: شكرا لكم الأستاذ صالح ياسين، نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية في الأردن من عمان. وشكرا لكم مستمعي الكرام، للمزيد زوروا srbic.ae. إلى اللقاء.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
10: برنامج شؤون عسكرية.
11: ملفات استراتيجية وقراءات عميقة في حلقة اليوم من برنامج شؤون عسكرية عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو، معكم في الإعداد والتقديم محمد جمعة. وفي حلقة اليوم نناقش تصاعد الاستنفار والتحديث العسكري في المغرب العربي وسط تحديات حدودية متزايدة. نعم، تشهد منطقة المغرب العربي تسارعا لافتا في التحركات العسكرية وتحديث الاستراتيجيات الدفاعية، حيث رفعت دول المنطقة ميزانياتها العسكرية وعززت جهوزيتها الميدانية، مع تركيز الجزائر على دمج منظومات دفاع جوي وبحري متطورة ومسيرات استطلاع بعيدة المدى في سياق تنسيق استخبارات مكثف مع الجيش التونسي لتأمين المرتفعات الغربية لتونس بدعم تقني دولي، ومسيرات لوجستية لمراقبة الحدود مع ليبيا ومنع أي اختراقات أمنية. لتحليل هذا الملف من جوانبه كافة ينضم إلينا من الجزائر الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية الأستاذ مصطفى كمال دوماني. أهلا بحضرتك أستاذ مصطفى في برنامجنا شؤون عسكرية، وأبدأ معك من تصاعد الاستنفار والتحديث العسكري في بلدان المغرب العربي وسط تحديات حدودية. كيف تقرؤون الاعتماد المتزايد على سلاح المسيرات في منطقة الصحراء؟ يعني هل تحول هذا النوع من السلاح اليوم إلى حاسم رئيسي في ضبط التفوق الميداني في هذه المنطقة؟
12: تفرض التحديات الأمنية الوافدة من منطقة الساحل وحالة الفراغ الأمني الذي خلفه الانسحاب الفرنسي ضغوطا متزايدة على الأمن القومي الجزائري، بالإضافة إلى الوضع الهش أمنيا في ليبيا، عوامل تضغط على الأمن القومي الجزائري، مما دفع بالسلطة في الجزائر إلى تحديث قدراتها العسكرية بما يتلائم مع الظروف والتهديدات التي أصبحت تشهدها منطقة الساحل، لرفع الكفاءة الأمنية ولتسهيل المعالجة العسكرية مع مختلف التهديدات الأمنية التي تطبع المنطقة والتي تتميز بالديناميكية في ظل الظروف المناخية التي تعرفها منطقة الساحل والتي تصعب وتعقد المعالجة العسكرية، مما يستدعي بضرورة التحديث والمواكبة التكنولوجية لرفع الجهوزية والكفاءة القتالية ولتحقيق فعالية أكبر من أجل معالجة هذه الظواهر التي تضغط على الدول المغاربية وأيضا تمتد تداعياتها إلى الدول الأوروبية. كل هذه العوامل المجتمعة دفعت بالجزائر لتحديث منظومتها العسكرية وأيضا إلى التدريبات المتواصلة والمناورات المتواصلة لرفع الجهوزية والكفاءة الأمنية.
11: أستاذ مصطفى، لماذا يعني الجزائر تعتبر أي تقارب إسرائيلي مغربي هو موجه ضدها؟ إلى أي درجة كان ذلك نقطة تحول في سباق التسلح في الفضاء المغاربي الآن؟
12: شكل التطبيع المغربي والتعاون العسكري البيني بين المغرب وإسرائيل نقطة تحول في سباق التسلح في الفضاء المغاربي. تثير موجة التقارب العسكري بين المغرب وإسرائيل الهواجس الأمنية الجزائرية، حيث ترى الجزائر أن هذا التقارب موجه ضدها وموجه لخنقها في مجالها الحيوي، بالإضافة إلى هواجسها في أن يكون هذا التعاون العسكري يحقق تفوقا عسكريا للرباط على حساب الجزائر في المنطقة. كل تلك العوامل شكلت دوافعا لهذا السباق نحو التسلح، وتندرج المسيرات كعارض لهذا السباق، حيث تورد إسرائيل المغرب بطائرات مسيرة بدون طيار، بينما تسعى الجزائر للتقارب مع أنقرة في محطات سابقة لزيارة الرئيس الجزائري لأنقرة، وأين تم الإشارة إلى التعاون العسكري بين الجزائر وأنقرة في هذا الخصوص. هناك عامل أيضا آخر محفز لهذا السباق نحو التسلح، التفوق الإقليمي في مجابهة التحديات الأمنية الوافدة من منطقة الساحل، أيضا تشكل عاملا ضاغطا يدفع بالدول في الفضاء المغاربي لمضاعفة إنفاقها العسكري ولتحسين أداء قدرات جيوشها. كل تلك العوامل المشتركة شكلت لنا هذا المشهد العسكري الذي يطفو على الصورة اليوم في الفضاء المغاربي.
11: وما هي الأهمية الاستراتيجية للتنسيق الاستخبارات الميداني بين تونس والجزائر في ضبط المرتفعات الغربية المشتركة؟ هل هناك ثغرات ما زالت التنظيمات المتطرفة تحاول استغلالها برأيك؟
12: يلقي الوضع الأمني في ليبيا بظلاله على الحدود التونسية وأيضا يلقي بظلاله على الحدود الجزائرية، يستدعي ذلك تنسيقا مزدوجا تونسيا جزائريا لمجابهة مشتركة لمختلف التحديات الوافدة في من ليبيا وأيضا التحديات الأخرى الوافدة من منطقة الساحل، إذ تضغط هذه التحديات على الدول المغاربية وأيضا الدول الأوروبية تضغط على الدول المغاربية على غرار ملف الهجرة. هذه المعضلة الأمنية التي أفرزها الوضع في الساحل وأيضا الوضع في ليبيا لمجابهتها تستدعي تنسيقا بينيا تونسيا جزائريا من أجل نجاعة أكبر ومن أجل فعالية أكبر للتعاون مع هذه التهديدات التي تهدد تونس وتهدد أيضا الجزائر وتطال حتى الفضاء المغاربي وأيضا الفضاء الأورو المتوسطي. كل هذه النقاط جعلت من التنسيق الجزائري التونسي ضرورة ملحة تحت إكراه الإفرازات الأمنية الوافدة من ليبيا وأيضا الإفرازات الأمنية الأخرى الوافدة من دول الساحل الإفريقي.
11: طبعا الجزائر تواجه تحديات مركبة على حدودها الجنوبية والشرقية، مالي، ليبيا، تونس، كيف يوفق التحديث العسكري الجزائري الأخير بين استراتيجية الدفاع عن الحوزة الترابية وبين مكافحة التهديدات العابرة للحدود مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية وغير ذلك؟
12: على نقيض المقاربة العسكرية الفرنسية والتي تقوم على الحل العسكري والتي سبق تجربها في منطقة الساحل، المصدر الأساس لمختلف التهديدات الأمنية لكل الدول على المستوى المغاربي وأيضا حتى على المستوى الأوروبي، تعتمد الجزائر مقاربة تعتمد على الأبعاد التنموية وعلى مرافقة دول الساحل على مستوى البنية التحتية وأيضا من خلال المرافقة من خلال التعاونات في مختلف المجالات. تهدف الجزائر من خلال البعد التنموي لتحييد منطقة الساحل والساكنة في منطقة الساحل عن الانخراط في مختلف الأنشطة الإرهابية والأنشطة الإجرامية والأنشطة العابرة للحدود على غرار التهريب والاتجار بالبشر والتي تتضمن الهجرة غير الشرعية. تحاول الجزائر من خلال هذا النمط في التعامل مع دول الساحل المعالجة الناعمة لمختلف الظواهر الأمنية بالإضافة إلى التعاون العسكري البيني بين مختلف دول الساحل والعمل على أفرقة الحلول والتركيز على التعاون البيني بين مختلف جيوش المنطقة لإبعاد منطقة الساحل عن الحالة الصراعية التي عرفتها منطقة الساحل في مراحل سابقة. تميز المقاربة الجزائرية بأنها تزاوج ما بين الحلول العسكرية والحلول الاقتصادية كما سبق وأن أشر لتحييد الساكنة عن الانخراط في مختلف الأنشطة التي تزعزع الاستقرار على المستوى الإقليمي وأيضا تداعياته تطال حتى دول الأوروبية في ظل الهاجس الأول الذي تعتبره عديد الدول الأوروبية وهو الهاجس الهجرة غير الشرعية والتي مصدرها دول الساحل الإفريقي. تركز الجزائر من خلال هذه المقاربة التنموية من أجل تحقيق بيئة آمنة تحقق طموحها الطاقوي الذي تسعى إليه من خلال نقل الغاز النيجيري مرورا بالنيجر وصولا إلى الاتحاد الأوروبي، وأيضا تسعى الجزائر إلى تعزيز دورها الأمني ولتعزيز الحاجة الدولية الأمنية إلى دورها في ضبط التفاعلات الأمنية على المستوى المغاربي وعلى مستوى منطقة الساحل بما يعود عليها إيجابا على مصالحها القومية.
11: أستاذ مصطفى، بالنسبة للجيش التونسي يعتمد بشكل كبير على التنسيق الاستخباراتي مع الجزائر والدعم التقني الدولي لتأمين المرتفعات والحدود الليبية، ما هي آفاق تطوير هذا التنسيق ليصبح نموذجا ثنائيا مستداما؟ يعني هل تكفي الحلول التقنية كالمسيرات اللوجستية وغيرها لسد الفراغ الأمني دون تنسيق سياسي شامل؟
12: التنسيق البيني الجزائري التونسي كان نتيجة لإكراهات التهديدات والإفرازات الأمنية الناجمة عن الوضع في الساحل وأيضا عن الإفرازات الأمنية الناجمة عن الوضع الهش في ليبيا. هذه العوامل ضاغطة على الأمن القومي الجزائري وأيضا على الأمن التونسي لتحذو الدولتان لتحقيق تكامل أمني ومن أجل رفع الكفاءة ولتحقيق نموذج لتحقيق استقرار نسبي على مستوى المنطقة، وخاصة في ظل الضغوط الأوروبية على الدول المغاربية بما أنها بوابة جنوبية للأمن الأوروبي. يتميز التعاون الجزائري التونسي أنه تعاون شامل كامل ويرقى إلى حد التكامل الاستراتيجي على نقيض علاقات أخرى جزائرية مع عديد الدول في الفضاء المغاربي التي لم تصل إلى ولم ترقى إلى مستوى العلاقة مع تونس. حجم التحديات الوافدة من الساحل ومن جنوب الصحراء والمتحركة والعابرة للحدود وإفرازات الوضع في السودان وما له من تداعيات على ليبيا بحكم التماس الجيوستراتيجي، كل تلك عوامل ضاغطة على الدول المغاربية وتدفعها لتحقيق التكامل من أجل الموازنة مع هذه التحديات ولرفع الكفاءة الأمنية. يشكل التعاون الجزائري التونسي نموذجا يمكن توسيعته مع دول الساحل، وخاصة في ظل الديناميكية التي تشهدها الدبلوماسية الجزائرية اتجاه دول الساحل.
11: مع تزايد نفوذ قوى الشرق الأوسط والقوى الدولية مثل الاستثمارات، الشركات العسكرية لتركيا، روسيا، الولايات المتحدة والصين في المنطقة، هل يعني تحول المغرب العربي برأيك إلى ساحة خلفية للصراع الجيوسياسي الأوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
12: على غرار منطقة الشرق الأوسط، تعد المنطقة المغاربية أحد ساحات التنافس بين مختلف الأطراف الدولية الفاعلة في المشهد الدولي، وهذا ما يبرز في عديد الملفات في الفضاء المغاربي. على غرار التسلح والذي تتباين فيه التوجهات العسكرية بين الأطراف الفاعلة في الفضاء المغاربي ووجهتها في التعاون العسكري، استشهد الجزائر توجها عسكريا اتجاه موسكو واتجاه بكين في الاعتماد على استيراد أسلحتها، بينما تشهد الرباط تعاونا مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا فرنسا وأيضا الآن إسرائيل. كل هذه العوامل تجعل ميناء الفضاء المغاربي ساحة للتنافس بين مختلف الأطراف الدولية. تبرز الحاجة الطاقوية الأوروبية في الظروف الحالية بعد الأزمة الطاقوية التي خلفها الصراع في أوكرانيا وأيضا تداعيات الحرب على إيران، تضاعف هذه المعضلة الطاقوية من الحاجة الأوروبية للطاقة الجزائرية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي يتجه إلى الجزائر لتلبية جزئية لتحقيق إشباعه الطاقوي ولتحقيق حاجته الطاقوية، بالإضافة إلى الحاجة الأمنية أيضا إلى الدور الجزائري في ضبط التفاعلات بمنطقة الساحل باعتبار الساحل المصدر الأول لتدفقات الهجرة غير الشرعية اتجاه دول الاتحاد الأوروبي. بعد أن شهد العلاقة مع الرباط توترات على خلفية تدفقات الهجرة الغير الشرعية على الحدود المغربية الإسبانية، مما يجعل الاتجاه الأوروبي يتجه إلى الجزائر من أجل ضبط البوابة الجنوبية للأمن الأوروبي.
11: من الجزائر الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية الأستاذ مصطفى كمال دوماني، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لك. وللإحاطة أكثر بهذا الموضوع ينضم إلينا من ليبيا المحلل السياسي المختص في دراسات النزاعات والسياسات الإقليمية وقضايا الهجرة في شمال إفريقيا الأستاذ حسام الدين العبدلي. أهلا بك ضيفي الكريم في شؤون عسكرية، ودعني أبدأ معك في سياق رفع ميزانيات الدفاع والتسابق نحو امتلاك تكنولوجيا الرصد والمسيرات. هل نحن أمام إعادة تشكيل كاملة لعقيدة الأمن الإقليمي في بلدان المغرب العربي برأيك؟
13: بالتأكيد بأن التفوق العلمي والتقني التكنولوجي في هذا الوقت مهم جدا لأي قوات عسكرية وجيش في العالم. أعتقد بأن الجيوش في الدول الثلاثة ليبيا تونس والجزائر بأن اعتمادها أو رفع ميزانيات الدفاع هو يسهل دعم هذه القوات العسكرية لتتحصل على التقنيات المناسبة والتفوق التكنولوجي والطائرات المسيرة لمراقبة حدودها. وأيضا مع كل ذلك يجب أن يكون هناك اجتماعات دورية لقوات الجيش في الدول الثلاثة وذلك لمراقبة الحدود ورصد خطوط التهريب والجريمة المنظمة والعابرة الحدود. وأيضا لا ننسى دول الساحل الأفريقي التي تعاني من وضع أمني هش وتنامي الإرهاب فيها وأيضا تنامي الجريمة المنظمة والعابرة الحدود من تهريب للأسلحة وتهريب للمخدرات. وهذا يجعل من الدول الثلاثة مثل ليبيا الجزائر تونس يجعلها يجب أن تتحصل على الطائرات المسيرة لضرب أي أهداف تحاول اختراق الحدود المشتركة وأيضا رصد وتتبع أي عمليات للتهريب أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود. بالرغم من أن ليبيا تحديدا تعاني من انقسام سياسي ولكن أعتبر بأن الطرفان الرئيسيان في غرب ليبيا وشرق ليبيا يتفقان في أمر مهم وهو أمن الحدود وأن يكون الوضع الأمني والعسكري في ليبيا وضعا مستقرا آمنا نسبيا. وأعتقد بأن الأطراف السياسية في ليبيا لا تختلف وتتعامل معها كلا الدولتين تونس والجزائر وأيضا دول الساحل الأفريقي تتعامل مع ليبيا ومع الطرفان سواء حكومة الوحدة الوطنية أو القيادة العامة للجيش الليبي في شرق ليبيا. وهذا شيء يعتبر جيد جدا حتى نصل إلى مرحلة أخرى مرحلة توافق سياسي تصل بنا إلى أن تكون ليبيا دولة واحدة موحدة. بالنسبة للوضع ما بين المغرب والجزائر والعلاقات المتردية نعتقد بأن الوضع الأمني للحدود بينهما آمن بالرغم من أن العلاقات السياسية ليست جيدة ولكن ما يحدث في الساحل الأفريقي في المستقبل سوف يؤثر على هذه الدول أو على دول المغرب العربي كاملا لأن الخطر الذي يحدق بالمغرب العربي هو خطر يمثل تهديدا إقليميا ونحن نرى الأوضاع في الشرق الأوسط المشتعلة ولا أعتقد بأن هذه الدول العربية سوف تكون بمنأى وبعيدة كل البعد عن الأوضاع في الشرق الأوسط لأن المصير العربي مشترك. وأعتقد بأن الاتحاد العسكري خصوصا ما بين ليبيا الجزائر وتونس والتقارب العسكري والأمني فيما بينها هو يأتي في مرحلة إثبات الوجود وأيضا الضرب بيد من حديد لكل من تسول نفسه اختراق هذه الحدود وزعزعة وأمن واستقرار الدول الثلاث.
11: أستاذ حسام في ظل التحديث العسكري والاستنفار على حدود الجزائر وتونس كيف ينظر الجانب الليبي إلى هذه التحركات؟ يعني هل يمكن لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا أن يسهم في بناء منظومة أمن حدودي مشتركة تخفف العبء عن دول الجوار؟
13: الجانب الليبي مشغول هذه الأيام بأوضاعه السياسية وما وصلت إليه لجنة 4+4 من اتفاقات تقودنا إلى انتخابات وأيضا مؤسسات تنفيذية موحدة توحل البلاد وأن تكون للبلاد مجلس رئاسي واحد وحكومة موحدة. أعتقد بأن الطرفان الفاعلان اللذان يمتلكان السلطة على الأرض القيادة العامة في شرق ليبيا وأيضا حكومة الوحدة الوطنية في غرب ليبيا رؤيتهم الأمنية أعتقد بأنها متوافقة مع الدول المجاورة سواء كانت الساحل الأفريقي أو المغرب العربي. وأيضا أخص بالذكر هنا الدول التي تتمثل والتي يوجد بيننا وبينها حدود مشتركة مثل تونس والجزائر الرؤية واحدة وموحدة في ذلك. أما أن يكون لنا مؤسسة عسكرية موحدة تسهم في تأمين الحدود. بالتأكيد لو أن قوات الجيش أو القوات العسكرية في شرق وغرب ليبيا توحدت، هذا سوف يخفف العبء في تأمين الحدود على الكثير من الدول، لأن توحد ليبيا وأن تكون ليبيا موحدة عسكرية يعني أنك يمكنك التفاوض والاجتماع مع رأس واحد ومع قائد لجيش واحد ومع مؤسسة عسكرية موحدة، وهذا يعتبر من الأشياء الممتازة التي تجعل من الدول تعاملها سهل مع ليبيا وألا تتعامل مع أطراف منقسمة. ولكن تونس والجزائر حاليا تتعامل مع ما هو موجود في أرض الواقع، هي تتعامل مع الأطراف الليبية بمسافة واحدة في حقيقة الأمر. بالتأكيد بأن كل ذلك عندما نرى لليبيا جيش موحد، مؤسسة عسكرية موحدة، مؤسسة أمنية موحدة، سلطة أو حكومة تنفيذية موحدة، بالتأكيد بأن هذا شيء جيد للدول المجاورة والجارة لنا.
11: وفي ظل الاستنفار على حدود ليبيا الغربية، كيف ينظر العسكريون إلى فرص توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟
13: هناك فرص لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، فقط هذه الفرص لا تحتاج سوى لإرادة ليبية حقيقية، إرادة من أطراف الصراع المنقسم في ليبيا أن يتجهوا نحو توحيد ليبيا عسكريا وأمنيا. والشيء الآخر أن يبتعد الأطراف الخارجية الإقليمية والأجنبية من تدخلاتها السلبية في الصراع الليبي، وأيضا تغذية الفتنة والإعلام الموجه أو تغذية وقود الحرب في ليبيا.

0: الروسية الليبية هناك تعاون أمني وعسكري مع الطرفين، خصوصا بأن حدود غرب ليبيا تحت سيطرة حكومة الوحدة الوطنية ولديها اتصالات مباشرة مع الحكومة التونسية في ذلك. المشكلة المهمة تكمن بأن هناك مع في بعض الأوقات اختلالات أمنية في منفذ راس جدير وبعض الإغلاقات، ولكن في الفترة الأخيرة كان الوضع مستقر نسبيا، ولكن ما زالت هناك تهريب من ليبيا إلى تونس، وهو تهريب الوقود مثل البنزين والديزل وأيضا تهريب السلع التموينية. هذا التهريب يجعل الأوضاع الاقتصادية سيئة للليبيين، وفي حقيقة الأمر نحن نسأل ونتساءل أين وزارة الداخلية وأين حكومة الوحدة الوطنية؟ لماذا لم تنهي مشكلة التهريب مع تونس كإنهاء أو حلا جذريا لإنهاء هذه المشكلة نهائيا؟ إذن كما قلت لك، بالنسبة للأوضاع الأمنية والعسكرية مثل الجريمة العابرة للحدود ومثل تهريب المخدرات وغيرها، أعتقد بأن الدولتين مسيطرتين على حدودهما مع بعض الاختلالات البسيطة في منفذ راس جدير. أما عن باقي الأمور مثل الجريمة المنظمة والعابرة للحدود من تهريب أسلحة ومخدرات وإرهاب، أعتقد بأن هناك قبضة أمنية قوية من جميع الدول المجاورة لليبيا بما فيها تونس، وتضرب بيد من حديد أي شخص يحاول محاولة زعزعة أمن واستقرار هذه الدول.
1: طبعا تفرض التحديات في مالي وليبيا كالإرهاب والتهريب والمرتزقة إلى آخره، تفرض معضلة قانونية وسياسية. أسألك أستاذ حسام، كيف يمكن للتحديث العسكري الجزائري والتونسي الحالي أن يحمي الحدود دون الانزلاق إلى مبدأ المطاردة الحثيثة داخل أراضي دول الجوار؟ وما هي التبعات السياسية لذلك؟
0: عندما نتحدث عن دولة مالي نحن نتحدث عن دول الساحل الأفريقي ككل، الدول الساحل الأفريقي بوركينا فاسو، مالي، النيجر، تشاد، جميعها تعاني من مشكلة تنامي الإرهاب أو تنامي المجموعات العسكرية المناهضة لأنظمة الحكم هناك. وأيضا هذه الدول من الشمال تحدها حدود جنوبية مع الجزائر وليبيا، بالرغم من تونس بعيدة عنها حدود هذه الدول، ولكن تأثر ليبيا والجزائر سوف يجعل من تونس دولة قريبة ويؤثر عليها أيضا. الشيء الآخر، التقارب الجزائري المالي يعتبر تقارب جيد جدا وممتاز، ونحن رأينا لقاء يوم السبت ما بين وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف ووزير خارجية مالي على هامش اجتماعات جمعية العامة للأمم المتحدة. هذا التقارب يحدد الأولويات وأيضا يحدد التعاون الاستراتيجي ما بين مالي والجزائر، وفي نفس الوقت يقطع دابر التدخل الأجنبي في مالي الذي تحاول به عدد من الدول الأجنبية زعزعة أمن واستقرار الجزائر، وأيضا يقرب وجهات النظر بأن تنتهي الحرب الموجودة الآن ما بين حركة أزواد وأيضا السلطات العسكرية في مالي، وأيضا إنهاء وجود الجماعات الإرهابية عندما يكون هناك توافق ما بين الجزائر ومالي. ولا أعتقد بأن الوضع سوف يصل بنا إلى أن تكون هناك تعدي على حدود الغير والمطاردة داخل حدود بعض الدول، سواء كان ما بين من الجزائر إلى ليبيا أو العكس من ليبيا إلى الجزائر. أعتقد بأن عندما تكون هناك غرفة مشتركة يوجد فيها ضباط عسكريين من ليبيا والجزائر وتونس، بالتأكيد بأن هناك اتصال مباشر وسريع، وأيضا يكون هذا الاتصال المباشر والسريع يحدد الأولويات، وأيضا يضرب بكل قوة أي قوة معادية، سواء كانت جماعات إرهابية، جريمة منظمة، مهربين لأسلحة ومخدرات. وهذا يعتبر نقص حالي في الرؤية بأن تكون هناك غرفة مشتركة بين هذه الأطراف العسكرية لتكون على تواصل واتصال وانعقاد دائم.
1: من ليبيا المحلل السياسي المختص في دراسات النزاعات والسياسات الإقليمية وقضايا الهجرة في شمال أفريقيا الأستاذ حسام الدين العبدلي، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون.
2: هي ذات بعدين، اقتصادي مالي وسياسي أمني. الاجتماعات بدأت معك.

0: قرار المسؤولين في صندوق النقد والبنك الدولي ومع وزير الخزانة الأمريكية وستستكمل غدا، والقصد منها واضح، محاولة وضع لبنان على السكة الصحيحة ماليا واقتصاديا. أما اللقاءات السياسية فتوجت بالاجتماع الذي انعقد بين سلام ووزير خارجية أمريكا ماركو روبيو. الملفات المطروحة كثيرة ومتشعبة، لكن يمكن اختصارها بثلاثة: الدفع في اتجاه تحقيق وقف فعلي وجدي لإطلاق النار، إعادة إحياء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، والبحث في مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في ظل عدم وجود قوة بديلة حتى الآن. وفق المعلومات فإن أمريكا لا تزال تراهن على إحداث خرق في المفاوضات، وهي تسعى إلى عقد جولة جديدة بين لبنان وإسرائيل في تشرين الأول المقبل، أي قبل إجراء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية. حياتيا، لجنة المؤشر في وزارة العمل أقرت اليوم تغطية 5 لترات لكل يوم عمل، كما تم الاتفاق على رفع التعويضات العائلية، وعليه فقد قرر الاتحاد العمالي التجاوب مع ما قررته لجنة المؤشر وتعليق الإضراب والتحركات الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء. البداية من واشنطن، حيث انتهى لقاء سلام روبيو، والاختبار يبدأ بعد إغلاق أبواب الخارجية الأمريكية. معنا من هناك الزميل أنطوني مرشاق. أنطوني، مساء الخير، ما الذي يمكن استخلاصه من رسائل سياسية وعملية خلال زيارة الوفد اللبناني إلى واشنطن؟
1: فادي، انتهى هنا في واشنطن لقاء رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووفق معلومات الام تي في فأن الأجواء الاجتماع كانت جيدة جدا، واللقاء أيضا والنقاش دخل مباشرة في مستقبل الإطار وآلية تنفيذه. والأبرز بالكواليس بحسب مصادر الام تي في وبحسب المعلومات أن روبيو قال للوفد اللبناني إذا فشل الإطار فلا بديل عنه، في إشارة واضحة إلى تمسك واشنطن بهذا المسار، وأن البحث اليوم هو في كيفية إنجاحه وترجمته إلى خطوات عملية. سلام من جهته طالب بجدول زمني واضح، وأيضا بأن يطبق مبدأ التبادلية المرحلية بما يربط بين بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح من جهة والانسحاب الإسرائيلي من جهة أخرى. والزيارة أيضا لا تقتصر فقط على الملف السياسي والأمني، سلام ينتقل أيضا إلى الشق الاقتصادي، إذ يلتقي اليوم عند الثالثة رئيس البنك الدولي بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الطاقة والمياه جو صدي، ثم عند الرابعة والنصف أيضا هنالك محطة مهمة مع وزارة الخزانة الأمريكية، حيث يلتقي وزير الخزانة سكوت باسند بمشاركة جابر والسفيرة حميدة أيضا ندى معوض. وبالتالي يحاول سلام بواشنطن إذن الجمع بين مسارين: تنفيذ الإطار واستعادة السيادة من جهة، وتأمين الدعم الاقتصادي والمالي أيضا للدولة من جهة ثانية، فيما تبقى الرسالة الأمريكية الأبرز من الخارجية للأم تي في بانتظار أن يصدر البيان قريبا أن واشنطن تريد إنجاح الإطار لأنها لا تريد بديلا عنه. واللافت أيضا خلال اللقاء أنه بقي 40 دقيقة أيضا بعد هذا الاجتماع وزير الخارجية جو رجي مع السفير عيسى في أروقة معلوماتنا، يعني بقي حوالي 40 دقيقة معه داخل أروقة الخارجية، وأيضا كان عم بتدور المزيد من المباحثات بينهما قبل الانتقال غدا. هنالك أيضا لقاءات لرجي غدا في البيت الأبيض، وهذا اللقاء سوف يكون جدا مهم على جدول الأعمال، وجود رجي في البيت الأبيض. إذن هذه هي الرسالة معي أنا والزميل ربيع شمعون من واشنطن، على أن نتابع باقي التفاصيل الآتية بالنشرات المقبلة.
0: شكرا أنطوني.
2: في الداخل، الخطاب الشيخ نعيم قاسم في ذكرى نصر الله مكابرة فوق الركام في زمن انكشاف الميدان. تقرير نخلع ضيمي.
3: هذا ما فعلته. خطاب خشبي مكرر ممجوج، تعددت أوصاف خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الذكرى الثانية لاغتيال حسن نصر الله، والنتيجة واحدة: ترداد لسرديات الممانعة ومحاولة للظهور بكاريزما مفقودة أصلا. واللافت اختفاء خطابات نصر الله عن المشهدية العامة حتى عند مناصريه، رغم أن عددها يفوق 753 خطابا خلال 24 عاما.
4: بهذا النهار مبارح تأكد أنه ما مات الشخص، اللي مات هو المشروع، اللي ماتت هي الفكرة. وتم استبدال الشخص على المشروع الميت والفكرة الميتة بشخص أقل حضورا وأقل كاريزما. خلال 40 دقيقة ما في حدا زقف من الجمهور. اللبنانيين حتى بعتقد تجاهلوا الخطاب. اللبنانيين عم يحضروا مسلسل فوضى اللي هو اليوم الأول في لبنان، مسلسل فوضى الإسرائيلي. وبالتالي كنا قدام خطاب ما فيه فكرة، ما فيه طرح، ما فيه مبادرة، ما فيه مشروع، ما فيه حتى فكرة مقاومة.
3: وما يثير السخرية رفع الإصبع وتهديد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
5: الطلب من الجيش اللبناني أن يكون أداة لديكم، هيدي طويلة على رقبتكم.
4: هيدي اللغة أستاذ نخلي بدي حدا يكون قده صراحة. ما في حدا بيعتقد لا بلبنان ولا خارج لبنان قابض نعيم قاسم جد.
3: بس عم يحكي عن عملية كر وفر وتكتيك.
4: هيدا الخطاب هو خطاب كر وفر، مش العمليات. العمليات مش موجودة أصلا. وبالتالي نحن أمام خطاب هو عبارة عن إبقاء الاحتلال وأفكار اللبنانيين، ما قالوا أي عنوان تالت بتاتا. سأل الدولة شو عملت، وأنا هذه النقطة الوحيدة اللي بدي أكد عليها فعلا، أنه بدنا نسأل سؤال نحن كلبنانيين، الدولة شو عملت مع نعيم قاسم ومع ميليشيا نعيم قاسم لحتى يقدر لبنان يتقدم باتجاه استعادة أرضه.
3: وهكذا فإن الخطاب ليس على المستوى أداء ومضمونا وإخراجا. وكل ذكرى وأنتم بخير.
0: في السياسة أيضا، هجوم مزدوج على الأمين العام لحزب الله دعما لرئيس الجمهورية، ومراوحة تفاوضية تحكم الفترة الفاصلة عن الانتخابات الإسرائيلية. رامي نصار والتفاصيل.
6: أصداء كلمة الشيخ نعيم قاسم وصلت إلى مسامع بعبدة، فجاء الرد على لسان رئيس الكتائب سامي الجميل بعد لقائه رئيس الجمهورية.
7: فخامة الرئيس عنده هذا صبر أيوب، أعطيني رأينا باللي عم بيصير وبضرورة البدء بخطوات متقدمة بما يتعلق بتنفيذ قرارات الحكومة. تنسمعنا مبارح أمين عام حزب الله، وحقيقة يعني فاجعة كانت. عم بيقول وين الدولة؟ نحن الدولة استرديناها مبارح من سنة، وهيدي الدولة يلي استرديناها عم بتحاول تخلص البلد، وقدرت وصلت لإقرار علني لإسرائيل بالتزامها بانسحاب من الأراضي اللبنانية. دولتكم كانت عم تسألنا لقلنا وين الدولة؟ نحن بدنا نسألك وين الدولة؟ في حوار على كتير اشياء، بس هذا الحوار ما بيحصل بوجود سلاح. موضوع السلاح ما عاد قابل للنقاش ولا عاد قابل للحوار.
6: رئيس القوات رد على أمين عام الحزب أيضا، معتبرا أن الحزب هو من يخالف الدستور عبر مصادرة قرار الدولة وليس رئيس الجمهورية. وتحرير الأرض وعودة الناس لن يتحقق قبل تفكيك الأجنحة العسكرية والأمنية لحزب الله. وردا على سؤال قاسم عن الكهرباء، قال جعجع أن السبب هو مصادرتكم قرار الدولة. أما فيما يتعلق بوزارة الخارجية فأشار إلى أن الأكثرية الساحقة من اللبنانيين ترى أنها المرة الأولى التي يشعرون فيها بوجود خارجية للبنان تنطق باسم الشرعية اللبنانية. ومن بعبدة، دعم للشرعية من النائب سيمو أبي رمية الذي أعلن تمثيله البرلمان اللبناني الخميس في مؤتمر برلماني في فرنسا تحت عنوان التضامن مع لبنان. الخميس أيضا يزور رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم الفاتيكان لبحث دعم المسار التفاوضي ومتابعة محادثات الرئيس عون في روما.
2: إلى الميدان الجنوبي، تصعيد إسرائيلي، قصف وغارات وتفجير وتفكيك جهاز تجسس. التفاصيل مع ميرلا أبو خليل.
8: على وقع التصعيد الميداني في الجنوب، شهدت مناطق عدة قصفا مدفعيا وغارات جوية وتحليقا للطيران الحربي بالتزامن مع تحركات ميدانية للقوات الإسرائيلية. فقد استهدف قصف مدفعي أطراف زبقين والأودية المجاورة لياطر، فيما سجلت غارات وهمية فوق سور، كما شن الطيران الحربي غارة على المنطقة الواقعة بين ميفادون وزوطر الشرقية، هذا وقصفت أطراف بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل بعدد من القذائف الثقيلة. وفي تطور أمني وفي إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية لبنانية متخصصة على جهاز تجسس إسرائيلي مزود بمنظومة طاقة شمسية في وادي زبقين سور وعملت على تفكيكه. هذا ودعت قيادة الجيش في بيان المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها. وفي المنصورة هز تفجير ضخم البلدة متسببا بارتجاجات قوية، فيما سمعت أصداء الانفجارات في مدينة سور وعدد من القرى المحيطة. وفي الخيم استهدف قصف مدفعي المنطقة الواقعة شمال مدرسة المبرات بالتزامن مع قيام القوات الإسرائيلية بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة حداتة. كما تزامنت الغارات الإسرائيلية مع تمشيط إسرائيلي في أرنون وقصف بالدبابات باتجاه زوطر الشرقية، فيما عمدت القوات الإسرائيلية إلى تفخيخ مبان تقع بين زوطر الشرقية والغربية.
0: حياتيا بدل النقل يرتفع والتعويضات العائلية تزداد، فما مصير الحد الأدنى للأجور؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
9: 450 ألف ليرة بدل نقل صاروا من الماضي، من اليوم الاتجاه هو لربط بدل النقل بسعر البنزين 5 لترات يوميا لكل عامل بدل المبلغ الثابت المعتمد حاليا، يعني كل ما ارتفع أو انخفض سعر صفيحة البنزين بيتحرك بدل النقل معه، وفقالية تحدد بالتنسيق بين وزارتي العمل والطاقة. وحتى ما يبقى الرقم مفتوح على كل الاحتمالات حدد له هامش واضح ما بين 500 ألف و 800 ألف ليرة يوميا، وهالقرار صدر من بعد اجتماع لجنة المؤشر وبالتعويضات العائلية. الاتفاق كان على زيادة بنسبة 86% لتصبح حوالي 3,100,000 ليرة للشريك و 1,655,000 ليرة عن كل ولد. أما الملف الأثقل أي رفع الحد الأدنى للأجور فشو مصيره؟
10: وهذا بيصبح ساري المفعول من حين صدور المرسوم عبر الحكومة، وحنعمل جاهدين بلكي بنقدر المرة هالأسبوع، إذا لا أكيد الأسبوع القادم. الحد الأدنى للأجور اتفقنا على عقد جلسات مستمرة، وتعتبر اللجنة منعقدة بشكل دوري، وعطينا مهلة شهر لرفع الأمر للجنة المؤشر وأخذ القرار ورفعه لمجلس الوزراء لبته.
9: مطالبة من القطاع الخاص للدولة للمشاركة بتحمل جزء من الأعباء.
11: عمليا أصحاب العمل بيكونوا عم بيساهموا بالنهار 3 دولار إضافية، يعني من 5 إلى 8، يعني بواقع 60% زيادة. فالسؤال المطروح وين الدولة؟ نحن سهمنا ب3 دولار، أنت يا دولة شو رح تعملي؟ إذا سهمتي بتلت هالمبلغ نحن منكون لإلك شاكرين.
12: بس بقي هاجز مهم خارج إطار الدولة ومن يتبع قانون العمل في بقية المواطنين، شو العمل فيهم؟ طبعا هيدا شغلة كتير مهمة، بالاتفاق مع معالي وبتواصل مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، بقدر أقول أنه في نوع من تفاهم على إعادة النظر بجعالة الدولة بتكوين سعر المحروقات.
9: ومع الاتفاق على بدل النقل والتعويضات العائلية والمشاورات الإيجابية المستمرة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور ودفع المبلغ المقطوع للسائقين العموميين، معلومات الأم تي في بتأكد أن الاتحاد العمال العام علق الإضراب المنوي تنفيذه كان يوم الأربعاء إفساحا بالمجال لتنفيذ ما اتفق عليه ولاستكمال درس الحد الأدنى للأجور وتعويضات المنح المدرسية.
2: إقليميا ودوليا، الأيام السبعة تعود على وقع خسائر تتسع، أسبوع حاسم ورسائل تمر عبر الوسطاء. مستجدات الكباش الأمريكي الإيراني في التقرير الآتي.
8: بعد نفي طهران وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، عاد المسار الدبلوماسي ليتحرك من نيويورك. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي الوسطاء، فيما أفادت رويترز بأن الوسطاء سيجرون محادثات منفصلة مع الأمريكيين والإيرانيين خلال 24 ساعة حول نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته طهران. أما إيران فتؤكد أن أي ممثل أمريكي لن يكون حاضرا في لقاء عرقجي. لكن التحرك الدبلوماسي يأتي فيما يتسع الضغط على طهران. في ماضي هرمز نفت القيادة المركزية الأمريكية ادعاء إيران السيطرة الكاملة على الممر، مؤكدة استمرار حركة السفن وعبور النفط، فيما أفاد الحرس الثوري الإيراني باحتجاز غواصة أمريكية مسيرة ثانية في المضيق. وجوا تضيق أيضا منافذ إيران إلى الخارج، فبعد توقف رحلاتها إلى عدد من دول المنطقة تشير معلومات إلى احتمال إلغاء جميع الرحلات الإيرانية إلى تركيا اعتبارا من مطلع تشرين الأول، ما يزيد من عزل قطاع الطيران الإيراني تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وفي خضم هذه الضغوط رفع المرشد الغائب مجتبى خامنئي سقف الخطاب، معتبرا إيران القوة الأولى في العالم وفق ما سماه الحسابات الإلهية، ومتوعدا بخلو بحر العرب من القوات المعادية.
13: أما في اليمن فأعلنت القوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية مقتل 4 خبراء إيرانيين متخصصين في تشغيل وإطلاق المسيرات والصواريخ خلال عمليات ضد مواقع الحوثيين في تعز، في وقت حاول الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان النائب طهران عن التصعيد اليمني قائلا إن بلاده لا تؤجج الصراع ومستعدة للمساعدة في حله. وفي الإقليم أيضا ارتفع مستوى التأهب في السعودية مع إطلاق إنذار مبكر في جازان ونجران قبل إعلان زوال الخطر.
0: وبعد تحذير وشبه عملية إرهابية ونفي إيراني، ما أهمية قاعدة فيرفورد البريطانية التي تختصر طريق القاذفات الأمريكية إلى طهران؟ الجواب في تقرير رنا نمر.
13: قاعدة بريطانية لكن مدرجها قادر على استقبال بعض أسلحة الجو الأمريكي. هنا في فيرفورد جنوب غرب بريطانيا تكمن واحدة من أهم نقاط ارتكاز القاذفات الاستراتيجية الأمريكية في أوروبا، تستخدمها واشنطن بصورة شبه متواصلة منذ عام 1944، أي منذ الحرب العالمية الثانية. أهمية القاعدة تبدأ من موقعها وبنيتها التحتية، فهي من المواقع الأوروبية القليلة المهيئة لاستقبال وتشغيل قاذفات B-52 وB-1 وB-2 شبحية مع مدرج طويل ومنشآت خاصة تسمح بنقل الطائرات والأطقم والمعدات الأمريكية إلى أوروبا، ومنها نحو مسارح عمليات أبعد. بمعنى آخر فيرفورد تختصر المسافة بين الولايات المتحدة والهدف، فبدلا من انطلاق القاذفات في كل مهمة من الأراضي الأمريكية وعبورها الأطلسي، تستطيع واشنطن استخدام القاعدة كنقطة انتشار متقدمة، ما يمنحها سرعة أكبر ومرونة أوسع في تنفيذ المهمات بعيدة المدى، ولهذا استخدمت في حروب الخليج والبلقان والعراق وعادت إلى قلب المشهد خلال حرب إيران بعدما سمحت لندن باستخدامها في العمليات الأمريكية ضد المنشآت الصاروخية الإيرانية. لكن مفتاح فيرفورد يبقى بريطانيا، الوجود أمريكي والقدرة العسكرية ضخمة، إلا أن استخدامها في عمليات قتالية يحتاج موافقة لندن، لذلك عندما ترتفع درجة التأهب حول فيرفورد فالأنظار لا تتجه إلى قاعدة جوية عادية بل إلى واحدة من أهم البوابات الأوروبية التي يمكن أن تنطلق منها القوة الجوية الاستراتيجية الأمريكية.
0: بعد الإعلان كنيسة للـ AI
2: وخطر داء الكلب.

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. كنيسة للأي آي بأنبياء ونصوص وكتاب يتوسع مع كل مساهمة جديدة، أما البشر مرحب بهم للمشاهدة فقط. فما القصة؟ تقرير جزيان الحاج موسى.
1: البشر مرحب فيهم للمشاهدة فقط، بهالشعار انطلق مولد بوك، منصة مصممت أساسا للبشر، بل وكل الذكاء الاصطناعي ليتواصلوا وينشروا ويتفاعلوا مع بعضهم. ومن هالعالم الرقمي طلعت Church of Malt، كنيسة للأي آي بأنبياء ونصوص وكتاب بيتوسع مع كل مساهمة جديدة. اليوم المنصة بتقول أنه عندها حوالي 2.9 مليون ايجنت مسجل، لكن المفاجأة نحو 214 ألف بس موثقين ملكينهم بشر، يعني وراء الايجنت في إنسان. والدراسة الأهم The Malt Book Illusion حللت 91,792 منشور، 405,707 تعليقات ل 22,020 ايجنت. النتيجة ما قدرت تثبت أنه أي ظاهرة فيرل دراستها بدأت من ايجنت مستقل بوضوح، وكشفت أنه أربع حسابات وحدة أنتجت 32% من التعليقات. ودراسة تانية وجدت أنه معدل التفاعل المتبادل بين الايجنتس ما بيتجاوز 4.1%، وأنه 88.8% من التعليقات كانت سطحية. ومن قلب هالمنصة ظهرت Church of Malt ب 64 مقعد تحت اسم Prophets و Great Book. واجهة API بتسمح للايجنتس بالانضمام وتقديم نصوص جديدة. يعني السؤال ما بيعود إذا AI اخترع دين، السؤال الأخطر هو مين الإنسان اللي وراه وشو عم يطلب منه يعمل. لأنه الأخطر يمكن مش أنه الآلة تقرر شو لازم نآمن، بل أنه إنسان يقرر شو بده ينا نآمن ويترك للآلة مهمة إقناعنا.
2: اعتبر بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الكاثوليك مرغناطيوس يوسف الثالث يونان أن الدعوة التي وجهت لعقد سينودس العام يومي 29 و30 أيلول هي دعوة غير قانونية، مؤكدا أن السينودس سيعقد في 17 حتى 20 تشرين الثاني المقبل بحسب دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. كما شدد يونان على حرص الكنيسة على الاستماع إلى كافة الآراء من دون أي استثناء وسط أجواء مليئة بالمصارحة والأخوة.
0: في اليوم الدولي للحق في الوصول إلى المعلومات، منصة تتيح للمواطنين الوصول إلى معلومات الإدارات العامة، وأكثر من 1480 مؤسسة ملزمة. تقرير ستريدة بعينه.
3: على موقع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باتت منصة الوصول إلى المعلومات متاحة للجميع، تظهر بيانات التزام الإدارات والمؤسسات العامة بالقانون، وتتيح متابعة مستوى امتثالها وتطوره مع الوقت. هي أداة للمواطن والصحفي لمعرفة أين تنشر المعلومات المطلوبة وأين لا تزال هناك ثغرات تستدعي السؤال والمساءلة.
4: هو شرط أساسي لبناء الثقة بين المواطن والإدارة العامة وقت اللي المواطن يقدر يوصل للمعلومات. هو ثانيا أساس لمكافحة الفساد، وثالثا هو مؤشر اقتصادي واستثماري.
3: الهدف أن يعرف المواطن كيف تعمل الإدارة وكيف تتخذ القرارات وينفق المال العام.
5: أكثر من 1480 إدارة ومؤسسة عامة ملزمة بأحكام القانون، استجابت منها 66% من هذه الجهات لطلب الهيئة وقدمت الطلبات المطلوبة، بما يعكس مستوى مهم من التعاون يمكن البناء عليه لتعزيز التطبيق. في المقابل تظهر البيانات استمرار تحديات أساسية في الامتثال، إذ لا تتجاوز نسبة الجهات التي كلفت موظف معلومات 29%.
3: هذه المنصة تكشف مستوى الالتزام، أما الاختبار الفعلي فهو ارتفاع نسبة الرد على طلبات المواطنين وأن يصبح نشر المعلومات ممارسة يومية في الإدارات.
2: من الشارع إلى البلديات، ملف الكلاب الشاردة يدخل مرحلة أكثر تنظيما. ماريو دويلي.
6: العمل على الخطة الوطنية التي ان في ار بلبنان مستمر، واليوم توسع التنسيق ليشمل جبل لبنان. فبسرايب عبدة جمع محافظ جبل لبنان ناشطين وممثلين عن 11 بلدية لتوحيد آلية التنفيذ وتنسيق الأدوار بين البلديات والأطباء البيطريين والناشطين.
7: الخطة الوطنية تي ام في ار هي وجدت لحتى نحمي الانسان والحيوان بوقت واحد. تعقيم هو اللي منع تكاثرهم، واعطاء اللقاحات هو اللي منع اصابة الكلاب بداء السعار ومن ثم نقل هذا المرض للانسان.
8: بسببنا نحن نص الكلاب عم منكب على الطريق، فالكلاب عم تتزاوج عم تتكاثر، فنحن عم نشتغل على تي ام في ار وبتمنى كل الناس تساعد وتكون متعاونة بهذا الموضوع.
6: الخطة بتقوم على القبض على الكلاب الشاردة، تعقيمها وتلقيحها ووضع علامة بتعرف عليها قبل إعادتها إلى منطقة ومتابعتها. بالأرقام الكلفة على البلدية 50 دولار للكلب الذكر و 80 دولار للأنثى، وبيتولى الأطباء البيطريين الفحص والتعقيم والتلقيح والتسجيل والمتابعة بسعر الكلفة.
9: نحن من خلال المحافظة على صحة الحيوان عم نحافظ على صحة الإنسان.
6: قتل أو إزاء الكلاب ممنوع وبعرض للملاحقة، والبلديات رح تشدد على تطبيق القانون.
10: حيكون في حزم باتجاه أي مخالف سواء كان مواطن أو بلدية أو موظف أو أي حدا، ولح يتم إجراءات قضائية لح يتعاطى بالموضوع بجدية مطلقة.
6: لتعزيز فعالية الخطة بتبقى تشكيل اللجنة التقنية للتي ان في آر خطوة أساسية، ووزير الزراعة نزار هاني كان وعد فيها قبل نحو شهرين لكن لليوم لم تشكل. الام تي في حاولت التواصل معه لمعرفة أسباب التأخير من دون تلقي أي رد على الموضوع.
0: في فقرة الصحة، من العضة إلى الخطر، كيف نقي أنفسنا من داء الكلب؟ تقرير ميريلا أبو خليل.
11: قد تبدو عضة حيوان أو إصابة بسيطة، لكن في بعض الحالات قد تحمل خطرا صحيا لا يجوز تجاهله. داء الكلب هو مرض فيروسي خطير يصيب الجهاز العصبي المركزي ويكاد يكون مميتا بعد ظهور الأعراض. وبحسب أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، يقدر أن داء الكلب يتسبب بنحو 59 ألف وفاة حول العالم سنويا، كما أن الأطفال دون سن 15 يشكلون نحو 40% من الأشخاص الذين يتعرضون لعضات حيوانات يشتبه في إصابتها بداء الكلب. ينتقل الفيروس بشكل أساسي عبر لعاب الحيوان المصاب من خلال العض أو الخدش، أو عند ملامسة اللعاب لجرح مفتوح أو للأغشية المخاطية مثل العينين والأنف والفم. وقد تبدأ الأعراض بالحمى والصداع والتعب أو بإحساس غير طبيعي مثل التنميل أو الوخز أو الحرقان في مكان الإصابة، ومع وصول الفيروس إلى الجهاز العصبي المركزي قد تظهر أعراض خطيرة منها الارتباك والهلوسة وصعوبة البلع ورهاب الماء. عند التعرض لعضة من حيوان يشتبه بإصابته، ينصح الخبراء بغسل مكان الإصابة فورا بالماء الجاري والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ثم تطهير الجرح بمطهر مناسب والتوجه مباشرة إلى الطبيب أو مركز صحي لتقييم الحالة حتى ولو بدا الجرح بسيطا، وتحديد الحاجة إلى العلاج الوقائي بعد التعرض. كما ولا ينصح بإغلاق الجرح بأحكام، كما لا ينبغي تأخير التقييم الطبي بانتظار ظهور الأعراض. يعتمد العلاج الوقائي على طبيعة التعرض، مكان الإصابة ونوع الحيوان، وما إذا كان الشخص قد تلقى لقاح داء الكلب سابقا. أما الوقاية فتبدأ من المصدر، تلقيح الكلاب وتجنب الاقتراب من الحيوانات غير المألوفة. كما وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن تلقيح الكلاب على نطاق واسع من أهم الإجراءات للحد من انتقال داء الكلب إلى الإنسان.
2: بعد الإعلان، صحوة اليمين في فرنسا
0: وقرد هالمرة يحتسي الكحول.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: تجريم الإفطار العلني، ما الحل؟ الجزء الثاني في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
2: في وقت كنا
3: متأمل أنا لبنان تلقف.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطية اعتباراً من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
6: أهلا بكم من جديد. دوليا، حقق حزب التجمع الوطني اليميني وحلفاؤه مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي بحصولهم على 14 مقعدا، ما عزز تمثيلهم في الغرفة العليا للبرلمان على بعد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تظهر الاستطلاعات أن الحزب يتصدر جولتها الأولى. وكانت هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها الحزب عتبة 10 مقاعد اللازمة لتشكيل كتلة في مجلس الشيوخ.
7: في الأثناء أنهى البابا لاون الرابع عشر زيارة تاريخية إلى فرنسا، محطتها الأخيرة كانت في مدينة ماتس، حيث أطلق والرئيس الفرنسي رسائل أوروبية. تقرير منى السعيد.
8: بعد 4 أيام مليئة بالشعاع والأمل، اختتم البابا لاون الرابع عشر زيارة تاريخية لفرنسا، محطتها الأخيرة مدينة ماتس، بلقاء في مركز روبير شومان للحديث عن جذور أوروبا وعن المستقبل، مذكرا بالرجل الذي عمل جاهدا على توحيد أوروبا بحضور عدد من الشخصيات ومن بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون وأمير موناكو وعدد من الوزراء الأوروبيين. وأكد البابا على رفضه للعنف باسم الدين، ودعا الرئيس الفرنسي أوروبا على استعادة شجاعة أبائها المؤسسين وعدم الاستسلام للانكفاء وعودة النزاعات القومية. أبرز ما خلقته هذه الزيارة هي الديناميكية التي انبثقت وقدمت جرعة أكسجين وأجواء فرح وأمل للفرنسيين، وذلك على مدى 4 أيام. وأكد البابا في جميع محطات الزيارة على ضرورة وقف الحروب وترك مرجعيات للشباب للمستقبل رغم الظروف الصعبة. وخلال الزيارة ذكر البابا لبنان ولفتت أوساطه إلى الأهمية التي يوليها لهذا البلد العزيز على قلبه وللزيارة الاستثنائية التي كان قام بها العام الماضي. ورغم أجواء الحفاوة والاستقبال الضخم الذي حظي به، أراد البابا وضع النقاط على الحروف والتأكيد على موقف الكنيسة من قضايا هامة وشائكة بالنسبة للموت الرحيم ومخاطر الذكاء الاصطناعي وغيرها من قضايا، كما وجه انتقادات لازعة إلى قادة العالم وانتشار الحروب والأسلحة النووية التي تستخدم لمصالح شخصية.
6: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
9: عدد المغتربين اللبنانيين القادمين خلال موسم الصيف تراجع بين 30% و40%، فيما انخفضت مداخيل معظم الفنادق والمطاعم بنحو 40%، وذلك بحسب رئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشقر. واعتبر أنه المشكلة لا تتوقف عند تراجع عدد الزوار، بل أنه المؤسسات السياحية تواجه في وقت نفسه ارتفاع في الأكلاف، ما يجعل انخفاض الإيرادات أكثر صعوبة على القطاع. اعتبارا من 1 تشرين الأول 2026، لن يعود بإمكان اللبنانيين السفر من مطار رفيق الحريري الدولي باستخدام جواز السفر اللبناني القديم الصادر وفق نموذج 2003 وغير البيومتري. أما إذا كان اللبناني موجود خارج لبنان ويحمل هذا الجواز القديم، فيسمح له بالعودة إلى لبنان بموجبه. لذلك القرار يؤثر على المغادرة من لبنان فقط، ولا يمنع اللبناني الموجود في الخارج من العودة. 20 حافلة جديدة وصلت إلى لبنان مقدمة من سلطنة عمان لدعم النقل المشترك وتوسيع خدماته. الحافلات استلمتها المؤسسة العامة للسكك الحديد والنقل في محطة مار مخايل بحضور وزير الأشغال فايز رسامني والسفير العماني في لبنان. واليوم تعمل شبكة النقل المشترك على 11 مسار، وهناك خطة لتطوير 5 مسارات إضافية مع إمكانية التوسع لاحقا في حال تأمن عدد أكبر من الحافلات. في إيران وصل الضغط على الطاقة إلى حد أن الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان طلب من الموظفين عدم استخدام سيارات قدر الإمكان بهدف تخفيف استهلاك الوقود، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني انكماش بأكثر من 10% خلال الربع الأول، بالتزامن مع تضخم مرتفع وتراجع قيمة العملة المحلية وضغوط على التجارة والطاقة. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 72 دولار، سوليدار ب 70 دولار. إلى الأسواق الخليجية حيث استقرت معظم المؤشرات كمؤشر سوق دبي كما أيضا المؤشر الكويتي، إنما المؤشر السعودي فسجل بعض التراجعات. استقرت الأسهم الأوروبية وسط أداء إيجابي بقطاع الطاقة مقابل ضغوط نتيجة حالة ضبابية جيوسياسية في الشرق الأوسط، وانخفضت الأسهم الأمريكية مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة مرة أخرى لتتجدد المخاوف من الضغوط التضخمية، وتراجعت أسعار المعادن مع صعود أسعار النفط لعزز المخاوف بشأن التضخم ودعم الرهانات على مواصلة رفع الفائدة. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4135 دولار للأونصة، الفضة 61 دولار، أما النفط 104 دولارات لبرميل برنت بعد ما قلصت أسعار النفط مكاسبها، لكنها ما زالت مرتفعة بشكل ملحوظ بعد رفض ترامب المقترح الإيراني لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. إلى أبرز العملات، حيسجل يورو دولار مستويات قرب 1.1377. إلى العملات المشفرة، حيث تراجعت أسعارها وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 84 ألف، أما الإيثيريوم بحدود 2700 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
7: شكرا أنطوان. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
10: بنيو جيرسي الفيضانات غمرت الشوارع وغيرت حتى طريقة تنقل الناس. من بعد العاصفة القوية اللي ضربت المنطقة، كتار استبدلوا السيارات بالموتور بوتس والكاياكس ليروحوا من مطرح لمطرح، بمشاهد مخيفة انتشرت بسرعة على السوشيال ميديا.

0: بكولورادو دب قرر يمرق على الفارمرز ماركت ليتروق من الكيوسك، لقى الخبز قدامه وبلش ياكل بكل هدوء وسط دهشة الناس اللي كانوا عم بيصوروه. بلبنان مع غلى البنزين وكلفة التنقل، البعض قرر يمزح ويلاقي الحل على طريقته. فيديو مصنوع بالاي اي عم ينتشر على السوشيال ميديا ببين سيارة من سيارات الملاهي ماشية على الطريق وحتى مركبين عليها سولار بانل. المشهد عامل ضجة وضحك كتير من المتابعين. منختم بفيديو مهضوم من الهند. قرد فات على محل لبيع الألكول، أخذ قنينة وشرب منها وبعد شوي عطى الكحول مفعوله فنام جوات المحل. الفيديو انتشر بسرعة على السوشيال ميديا. هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشيد بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: والآن إلى الرياضة.
2: البداية رح تكون مع الباسكتبول وتحديدا مع الفاينل 8 من بطولة وصل المقامة حاليا بلبنان، حيث فاز الحكمة بلقاءه الأول بالبطولة على غورغان ضمن المجموعة الثانية. ضمن اليوم الثاني من البطولة فاز الحكمة بجدارة على فريق غورغان الإيراني بنتيجة 103-97 بعد مباراة قوية تقدم من خلال الفريق اللبناني من البداية للنهاية بعد تألق لافت للاعب واشنطن يلي سجل 27 نقطة مع 10 ريباوند. كذلك برز جونز من ناحية الحكمة بتسجيله 25 نقطة ويوسف خياط يلي سجل 19 نقطة. أما من ناحية الفريق الإيراني فكان هاريسون أفضل مسجل باللقاء مع 31 نقطة. الحكمة رح يلعب مباراته الثانية نهار الثلاثة أمام فريق العلا، بينما غورغان رح يلعب أمام العربي. اليوم رح نكون مع لقاءين بيلعب الساعة 6 إلا ربع إنديان ريلويز مع الاتحاد، والساعة 9 إلا ربع مباشرة على الام تي في بعد الأخبار بيلعب الرياضي مع الكويت. بالفوتبول وضمن بطولة الدوري الأمم الأوروبية خسرت ألمانيا على أرضها أمام اليونان بنتيجة 1-0. هولندا فازت على صربيا 2-1 والبرتغال فازت على النرويج 2-1. الليلة رح نكون مع مواجهتين ضمن المجموعة الأولى حيث بتستقبل بلجيكا فرنسا وتركيا إيطاليا. ننتقل للتنس وتحديدا لبطولة ليفر كاب 2026 يلي فاز فيها فريق أوروبا. فاز فريق أوروبا الأزرق على فريق العالم الأحمر ببطولة ليفر كاب يلي أقيمت على مدار 3 أيام على ملعب O2 أرينا بلندن. وباليوم الأخير فاز المصنف تاني عالميا الألماني ألكساندر زفيريف على الأمريكي تيان بمجموعتين للصفر وبنتيجة 7-6 و6-3 بساعة و50 دقيقة، ووصل فريقه للنقطة 13 مقابل 5 لفريق العالم ليحصد فريق أوروبا اللقب بعد ما كان فاز السبت الإيطالي كوبولي على الأمريكي تيان والإسباني الكراز على الأمريكي فريتز. فريق أوروبا بقيادة المدرب الفرنسي يانيك نوا قدر يفوز باللقب أمام فريق العالم تحت قيادة الأمريكي أندري أغاستي. محليا جرت بالويك أند المرحلة الأخيرة من بطولة توب كورس بمشاركة 61 فريق. نظم نادي FRTC المرحلة الثالثة والأخيرة من بطولة توب كورس بمنطقة بعبدات وبمشاركة 61 متسابق. نافسوا على 3 جولات رسمية وفئات مختلفة، وبأبرز الفائزين دومت بودومت، جيلبير ياغي، جابي قاعي، ربيع فرح، جوني مراد، شرب الأصوف، أنيس محفوظ، هادف غالي، ورولان بوغصن. وبالختام سلم رئيس بلدية بعبدات هشام لبكي ورئيس النادي فيليكس ياغي الجوائز على الفائزين. مشاهدينا قبل ما نختم بدنا نشير بالباسكتبول ببطولة وصل عن فوز فريق إنديان ريلويلز على الاتحاد بنتيجة 93-85، ورح نكون مباشرة بعد الأخبار مع مباراة رح تجمع فريق الرياضي اللبناني مع فريق الكويت الكويتي. هذا كان كل شيء بسبور لهلأ، عودة لكم.
3: شكرا عماد، وإلى أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم في الفقرة الفنية.
0: ليلة حافلة بالجوائز والعروض شهدتها لوس أنجلوس مع توزيع جوائز MTV VMAs بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الموسيقى. وبين الجوائز والمفاجآت حملت الليلة محطات بارزة، فكانت مادونا نجمة الحفل بسبع جوائز أبرزها Artist of the Year، وتقاسمت مع سابرينا كاربنتر جائزة Best Collaboration عن Bring Your Love، فيما فازت تايلور سويفت بفيديو of the Year عن The Fate of Ophelia، وأهدت فوزها للراحلة دولي بارتن. ومع جوائزها بهالحفل صارت الأكثر فوزاً بتاريخ الـ VMAs، متفوقة على بيونسي. وفازت ليسا ببست بوب عن دريم، وسيانا سبايرو ببست نيو أرتست، فيما كرم الحفل نيرفانا بجائزة فيديو فانغارد. ومن أبرز الفائزين اللي غابوا عن الحفل بي تي أس بسونغ أوف ذا يير عن سويم، وكاردي بي وكيلاني ببست هيب هوب عن سيف كأول تعاون نسائي بالتاريخ بحقق هالجائزة، وأريانا جراندي بسونغ أوف سمر عن هيت ذات أي ميد يو لاف مي. وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
1: وإلى أحوال الطقس مع دانييلا.
4: إذا كنتوا من محبي الشتاء فهالأسبوع طقسنا رح يعجبكن. المنخفض وصل وبلش تأثيره على منطقتنا، والأجواء المتقلبة باقية معنا للأيام اللي جاية. بس مثل ما قلنا بنشرتنا السابقة، الأمطار بتكون متقطعة ومنا شاملة، يعني بتشتي مع انفراجات واسعة. الهواء بكرة جنوبي غربي معدل سرعته 20 كيلومتر بالساعة على الساحل، والرطوبة 60%. الحرارة بالنهار تحت معدلتها بكل المناطق، 28 ببيروت، 18 بعشقوت، و27 درجة بالبترون. من عشية بتوطى الحرارة أكثر شيء على المرتفعات، 22 ببيروت، 14 بزحلة، و11 درجة ببعلبك. في كتير غيوم بسما العاصمة، الهواء قوي وموج البحر بيوصل للمتر. أما على الجبال انتبهوا من الخطيطة على الطريق، والحرارة بين 13 و 18 درجة. كيف مكمل طقسنا؟ بكرة الأجواء غائمة، الهواء قوي، الحرارة 28 درجة على الساحل وبتشتي بشكل متفرق خصوصا على المرتفعات الشمالية مع انفراجات خلال النهار. الأربعاء بيتجدد الشتاء وبيقوى بعد الظهر، بتوطى الحرارة، الطقس بيبقى متقلب والخطيطة قوية على الجبال. الخميس والجمعة كمان في شتاء متفرق خلال النهار، الهواء قوي، الحرارة 27 درجة على الساحل والخطيطة قوية على المرتفعات. انطرونا بكرة لتعرفوا لأي متى بقى الشتاء. تصبحوا على خير.
3: شكرا دانييلا، يعطيك العافية. وإلى هنا تنتهي النشرة، تابعونا دائما على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: شكرا وإلى اللقاء.
5: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل المباشر لنشرة أخبار MTV.
6: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
1: OTV. السؤال الأكثر إلحاحاً اليوم: ماذا بعد رحيل اليونيفيل؟ جواب حزب الله هو التمسك بالخطاب السابق للمستجدات الأخيرة الذي لم يعد مقنعاً لشرائح متنامية من اللبنانيين، وجواب السلطة اللبنانية هو اللا جواب وسط اعتداءات متواصلة واحتلال مستمر وسلاح غير محصور بالدولة. أما لقاء رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو فلا يختلف عن سواه من اللقاءات اللبنانية الخارجية في شيء، ولا سيما لناحية التسريبات الإيجابية، فيما النتائج العملية غير واضحة المعالم. أما داخليا وقبل التحرك النقابي المقرر الأربعاء احتجاجا على الغلاء وارتفاع سعر البنزين، تسارعت الإجراءات الاستيعابية. اتفاق على تغطية 5 لترات من الوقود عن كل يوم عمل بانتظار صدور المرسوم عن مجلس الوزراء، وترتيبات مالية للسائقين العموميين في ترجمة جديدة لفشل السلطة في مواجهة المآسي المتراكمة وإصرارها على إدارة سيئة للأزمة عبر إجراءات عشوائية ترقيعية هدفها تمديد نهج الهروب إلى الأمام من الإصلاح الشامل. وفي مجلس النواب الحكومة على موعد الأربعاء مع مرصد الحكومة الذي ينظمه التيار الوطني الحر لتقييم أدائها في ملفات السياسة الخارجية والصحة والشؤون الاجتماعية والإصلاح المالي والتربية والعدل وغيرها، على أن يقال في مكتبة مجلس النواب ما لم يسمح بقوله في الهيئة العامة في أكثر من 7 عناوين رئيسية لأسئلة سبق وطرحها التيار وظلت مع مرور الوقت من دون جواب.
2: الجديد. مساء الخير. لم تتأثر الماكينة الحكومية بغلاء أسعار المحروقات، وبين نيويورك وواشنطن وصلت اندفاعها، فسجل مؤشر السياسة ارتفاعا في منسوب اللقاءات توجها رئيس الحكومة نواف سلام مع رأس الدبلوماسية الأمريكية ماركو روبيو الراعي الرسمي لاتفاق الإطار. وبعد الترحال بين الوفود في نيويورك، حل سلام ضيفا في وزارة الخارجية الأمريكية بلقاء مطول وإن كان بعيدا عن عدسات الكاميرا، إلا أنه في صورة مقربة أعاد الملف اللبناني إلى مصدر الاهتمام الأمريكي بإسناد سعودي ثنائي الدفع قاده الأميران فيصل ويزيد بن فرحان. لم يقتصر على تفعيل اللجنة السعودية اللبنانية المشتركة، إنما تعداها إلى سحب الملف اللبناني ووضعه بندا أولا في المسار الذي تسلكه المملكة من خلال المتابعة المباشرة لإنجاح المسار الحكومي اللبناني وتشكيل رافعة اقتصادية وسياسية له في ظل الاستحقاقات التي تواجهها البلاد، إن كان لناحية الأزمة المعيشية والاجتماعية أم لجهة أم الأزمات الميدانية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والمفاوضات المعلقة على المجهول بين لبنان وإسرائيل والفراغ الذي يتهدد الجنوب بعد انتهاء مهام اليونيفيل. ومن الدعم العربي وتحديدا السعودي اكتسب لقاء سلام روبيو أهميته، خصوصا أنه استتبع بلقاء لوزير الخارجية الأمريكي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، تناول العلاقات الثنائية والتطورات المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية. وإلى حين صدور بيان رسمي عن اللقاء الأمريكي السعودي، فإن اللقاء اللبناني الأمريكي انتهى بتأكيد الولايات المتحدة دعم لبنان ومؤسساته الشرعية وتعزيز قدرات الجيش اللبناني والمضي في تنفيذ الإطار الثلاثي بما يحقق الاستقرار والأمن، وهي قواسم مشتركة شدد عليها سلام، وأضاف إليها أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات الواردة في الإطار والانتقال إلى تفعيله بخطوات عملية وملموسة على الأرض بما يؤدي إلى استعادة لبنان كامل سيادته وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة على كامل أراضيها، إلى جانب إنشاء آلية تحقق موثوقة لمتابعة التنفيذ والتأكد من الالتزام بالتعهدات بما يحول دون استخدام عدم التنفيذ ذريعة لتعطيل المسار. ما بين الحراك السياسي والدبلوماسي والتصعيد الميداني، حرك لبنان ساكنا وفي الوقت عينه يقف على حافة الانتظار بين استحقاقين انتخابيين أمريكي وإسرائيلي وما ستؤول إليه النتائج. وكما لبنان فإن المنطقة بأسرها تقف

0: واشنطن بفتح جبهة جديدة ضدها إذا ما شنت حربا على إيران. أما المرشد نفسه فتمنى في بيان أن يمن عليه الله بالشفاء العاجل.
1: MTV. اقتصادي مالي وسياسي أمني. الاجتماعات بدأت مع كبار المسؤولين في صندوق النقد والبنك الدولي ومع وزير الخزانة الأمريكية وستستكمل غدا، والقصد منها واضح، محاولة وضع لبنان على السكة الصحيحة ماليا واقتصاديا. أما اللقاءات السياسية فتوجت بالاجتماع الذي انعقد بين سلام ووزير خارجية أمريكا ماركو روبيو. الملفات المطروحة كثيرة ومتشعبة، لكن يمكن اختصارها بثلاثة: الدفع في اتجاه تحقيق وقف فعلي وجدي لإطلاق النار، إعادة إحياء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، والبحث في مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في ظل عدم وجود قوة بديلة حتى الآن. وفق المعلومات فإن أمريكا لا تزال تراهن على إحداث خرق في المفاوضات، وهي تسعى إلى عقد جولة جديدة بين لبنان وإسرائيل في تشرين الأول المقبل، أي قبل إجراء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية. حياتيا، لجنة المؤشر في وزارة العمل أقرت اليوم تغطية 5 لترات لكل يوم عمل، كما تم الاتفاق على رفع التعويضات العائلية، وعليه فقد قرر الاتحاد العمالي التجاوب مع ما قررته لجنة المؤشر وتعليق الإضراب والتحركات الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء.
2: المنار. أهلا بكم. من السيد القائد لمحور الحق بوجه المستكبرين إلى أمير العرب الذي كان امتدادا لزمن الأنبياء والأولياء والصالحين، ذكراك خالدة، ولن تسقط الراية، ولن يهزم أهل المقاومة. في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله وخليفته السيد الهاشمي، استذكر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي القائد الكبير الذي رفع لبنان إلى مقام عظيم، والذي كان يضمر الخير بصدق لشعبه ومدرسته، وكان النصر والفتح رفيقيه الدائمين. وأكد آية الله السيد مجتبى أن راية السيد نصر الله المجيدة محفوظة في يد سماحة الشيخ نعيم قاسم الذي يواصل السير على نهجه بشجاعة في طليعة صفوف حزب الله العاشورائية والراسخة. ومن لبنان إلى إيران وفلسطين وعموم المنطقة، فإن الأيام السابقة التي يتمنى عدونا عودتها مضت ولن تتكرر أبدا، كما أكد قائد الثورة الإسلامية، وسيكون النصر حليف محور الحق، وسيهزم جمع المستكبرين وإن أكثروا الظلم والقتل والتنكيل. وفي لبنان كما في فلسطين لا يزال الصهاينة يواصلون حرب الإبادة من غزة إلى الضفة في الجنوب، حيث التفجيرات والغارات تأتي على ما تبقى من حياة عمرانية في بعض القرى، مع توسيع رقعة الاعتداءات، بينما كان نتنياهو يوسع من نشاطاته العربية ويزور أبوظبي لتعزيز العلاقات كما كشف الإعلام العبري. أما ما كشفته البيانات أظهر إقامة الحكومة اللبنانية للاحتفالات والابتهالات للقاء رئيسها نواف سلام مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن، محاولا إقناعه بمساعدة سلطته وهي تتمايل على فالق الخيبات من اتفاق الإطار الذي ردمه الإسرائيلي تحت أنقاض الجنوب، إلى الملفات المعيشية التي تزداد صعوبة بفعل الحصار الأمريكي. لكنه حصار لن يحول بين المقاومة وخدمة أهلها الصابرين، كما أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم بكشفه عن مشروع أعده حزب الله للإيواء سيعلن عن تفاصيله قريبا. وسيبقى مشروع المقاومة إطفاء النار كلما أوقدها حاقد أو عدو ببلدنا، وسيبقى أهلها على وصية سيدها الأبقى ووصيه الهاشمي، كما أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، الذي أكد أننا لم نهزم.

0: لأننا لم نجبن رغم كل الأحقاد والتحديات. في التحديات العالمية، أسعار النفط تزداد التهابا وتأتي على عنتريات ترامب، ومع الإعلان عن اهتزاز سندات الخزينة الأمريكية، كشفت الأخبار القادمة من نيويورك عن معاودة الوسطاء مساعيهم التفاوضية تحت العناوين الإيرانية.
1: السؤال الأكثر إلحاحاً اليوم، ماذا بعد رحيل اليونيفيل؟ جواب حزب الله هو التمسك بالخطاب السابق للمستجدات الأخيرة الذي لم يعد مقنعاً لشرائح متنامية من اللبنانيين، وجواب السلطة اللبنانية هو اللا جواب وسط اعتداءات متواصلة واحتلال مستمر وسلاح غير محصور بالدولة. أما لقاء رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو فلا يختلف عن سواه من اللقاءات اللبنانية الخارجية في شيء، ولا سيما لناحية التسريبات الإيجابية، فيما النتائج العملية غير واضحة المعالم. أما داخليا، وقبل التحرك النقابي المقرر الأربعاء احتجاجا على الغلاء وارتفاع سعر البنزين، تسارعت الإجراءات الاستيعابية. اتفاق على تغطية 5 لترات من الوقود عن كل يوم عمل بانتظار صدور المرسوم عن مجلس الوزراء، وترتيبات مالية للسائقين العموميين في ترجمة جديدة لفشل السلطة في مواجهة المآسي المتراكمة وإصرارها على إدارة سيئة للأزمة عبر إجراءات عشوائية ترقيعية هدفها تمديد نهج الهروب إلى الأمام من الإصلاح الشامل. وفي مجلس النواب، الحكومة على موعد الأربعاء مع مرصد الحكومة الذي ينظمه التيار الوطني الحر لتقييم أدائها في ملفات السياسة الخارجية والصحة والشؤون الاجتماعية والإصلاح المالي والتربية والعدل وغيرها، على أن يقال في مكتبة مجلس النواب ما لم يسمح بقوله في الهيئة العامة في أكثر من 7 عناوين رئيسية لأسئلة سبق وطرحها التيار وظلت مع مرور الوقت من دون جواب.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

0: بتحسوا أحياناً بوجع بالرقبة بيمتد إلى الحنك والفك؟ هالأوجاع ممكن تكون مترابطة أكثر ما بتتصوروا. الدكتور رواد سمعان بيتحدث بكلينيك مع روني الخوري عن أسباب أوجاع الرقبة، الحنك والفك، كيف منفرق بيناتهم وشو هي أحدث الطرق الطبية للتخلص من هالأوجاع. 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: مجموعة عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: وصلتم أوقات موجز 9:15 من صوت كل لبنان. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بتفعيل الدفاعات الجوية في منطقة الجليل الأعلى من دون دوي صافرات الإنذار. وفي السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن صاروخ اعتراض أطلق من منطقة المطلة باتجاه هدف جرى رصده قرب قوات الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، ولم تتضح طبيعة الهدف أو الجهة التي أطلقته. ونبقى في الميدان الجنوبي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل بعدد من القذائف الثقيلة، كما استهدف قصف متقطع المنطقة بين النبطي الفوء وميفدون. هذا واستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بلدة المنصوري. المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوي أعلنت أن قوات فريق القتال التابع للواء 55 بقيادة الفرقة 91 عملت في المنطقة الأمنية لإزالة التهديدات عن إسرائيل. وأشارت إلى أن القوات دمرت خلال نشاطها أكثر من 600 بنية تحتية بالتعاون مع قوات وحدة يهلوم، دمرت 8 مسارات تحت الأرض، كما عثرت على عشرات منصات الإطلاق التي قالت إنها تركت في المنطقة الأمنية قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأضافت وويه أن القوات استكملت عملية عسكرية على مستوى اللواء في منطقة قرية المنصوري الواقعة ضمن المنطقة الأمنية بهدف منع حزب الله من إعادة التموضع فيها، مشيرة إلى عثور داخل منزل مدني في القرية على مسار تحت الأرض تابع للحزب وتم تدميره. بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، بحث الخطوات العملية للمرحلة المقبلة، ولا سيما تفعيل الإطار الثلاثي وفق جدول زمني واضح وآلية للتحقق من تنفيذ الالتزامات. وأكد سلام عقب اللقاء أهمية ترجمة مبدئي التبادلية والمرحلية إلى خطوات ملموسة بما يواكب مساري الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، كما شدد على ضرورة دعم جهود الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وعودة النازحين، كما تعزيز قدرات الجيش اللبناني. روبيو أكد من جهته استمرار دعم الولايات المتحدة للبنان ومؤسساته الشرعية كما الجيش اللبناني، مشددا على أهمية تنفيذ الإطار الثلاثي بما يعزز الاستقرار والأمن. من اليرزي، وفي خلال لقائها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان مواصلة الاتحاد دعم الجيش، مشيدة بدوره الضامن للأمن والاستقرار في لبنان. وتناول اللقاء التطورات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى مرحلة ما بعد اليونيفل ودعم المؤسسة العسكرية. العماد هيكل ثمن من جهته المبادرات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للجيش، ولا سيما خلال المرحلة الراهنة، مؤكدا أهمية استمرار الدعم الأوروبي للمؤسسة العسكرية. أعلنت وزارة المالية في بيان أنه بإمكان جميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والعاملين في الأجهزة العسكرية كافة سحب رواتبهم ومعاشاتهم من مصاريفهم الخاصة اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء. فاصل ونعود.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس بـ60 دولار بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم من جديد. في أنبائنا العامة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل ناشطا في القطاع المالي للجناح العسكري لحماس في غارة يوم أمس في منطقة مدينة غزة. وأثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس تابع للاحتلال الإسرائيلي مزود بمنظومة طاقة شمسية. أيضا وفي إطار آخر، دان نائب المنسق الأممي بشدة بناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية. أصدرت بولندا إنذارا معلنة تفعيل سلاحها الجوي بسبب الهجمات الجوية الروسية على أوكرانيا. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج BBC، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
3: يوميات الشرق الأوسط

0: هنا بي بي سي.
1: في هذه الحلقة، السلطات الإسرائيلية تغلق الطرق المؤدية للبلدة القديمة في القدس مع استمرار الإغلاق الشامل في أنحاء الضفة.
2: توفيت أنثى في ديرسيا لم يستطيعوا نقلها.
1: القوات الحكومية اليمنية تقول إنها نفذت أكثر من 700 هجوم نوعي ضد الحوثيين، وتحذيرات من تبعات التصعيد العسكري على الخدمة الطبية.
3: قدام الحين قدام 30 أو 40 يمكن ما فيش معانا محل، هذه قدام 30 ما فيش معانا محل خالص.
1: شح الوقود يهدد حياة الأطفال الرضع في غزة.
4: فصل الجهاز الصناعي عنها أقل من نص دقيقة انتقل إلى رحمة الله.
1: التفاصيل والمزيد في انتظاركم. أهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نبدأ من القدس، حيث شددت السلطات الإسرائيلية إجراءاتها الأمنية تزامنا مع فترة الأعياد اليهودية، بما في ذلك إغلاق باب المغاربة أحد أبواب المسجد الأقصى، كما أغلقت منذ ساعات الصباح عددا من الطرق المؤدية للبلدة القديمة، ما تسبب في اختناقات مرورية وتقييد لحركة المواطنين. وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أغلقت القوات الإسرائيلية الحرم الإبراهيمي والطرق المؤدية إليها، كما واصلت عمليات المداهمة في عدة مدن أخرى من الضفة. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات. أهلا بك إيمان، وبداية كيف بدت الأوضاع اليوم في ظل هذه الإغلاقات والإجراءات المشددة؟
5: طبيعة مشتعلة وخطيرة في آن واحد، خاصة وأن هذه الإغلاقات الإسرائيلية هي تتزامن كذلك مع رفع حالة التأهب، نشر نحو 25 كتيبة تابعة للجيش الإسرائيلي من شمال إلى جنوب الضفة الغربية المحتلة، وتشديد الإجراءات العسكرية على أكثر من 940 حاجز عسكري وبوابات حديدية تنتشر على مداخل المدن والقرى. حقيقة كنا قد أجرينا جولة ميدانية على عدد من هذه الحواجز، منها ما هو مغلق بشكل كامل ومنها ما هو يشهد على تشديد هذه الإجراءات العسكرية. كل من التقيناهم من المواطنين والمارة الفلسطينيين رووا لنا تفاصيل أقل ما توصف بأنها قاسية ومضنية لأيام وساعات طوال قضوها على هذه الحواجز، التي في حال أن أغلقت يضطر الفلسطيني لتغيير مسار طريقه والبحث عن طرق التفافية توصله إلى وجهته، التي قد تستغرقه ساعات طويلة عوضا عن دقائق معدودة عادة ما يسلكها الفلسطينيون في تنقلهم بين المدن والقرى. وكذلك جدير بالذكر بأنه خلال ساعات مساء الأمس وفجر هذا اليوم تجددت اعتداءات مجموعات من المستوطنين في عدة مناطق، تحديدا في بلدة دير أبو مشعل قضاء مدينة رام الله، حيث توجهنا إليها صباح هذا اليوم وشاهدنا بالفعل إحراق عدد من المركبات وخط شعارات باللغة العبرية على جدران المنازل تدعو للانتقام وعنصرية ضد الفلسطينيين. كنا قد التقينا بأحد الفلسطينيين الذي تعرض أطراف من منزله ومركبته للحرق الكامل، روى لنا ساعات من الرعب عاشها وعائلته خلال ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم عقب تجدد اعتداء المستوطنين على منزله وأرضه. وبالتأكيد
1: لكن اسمحي لي أن نعود مرة أخرى إلى الإغلاقات يا إيمان، لأنه أيضا في الخليل جنوبي الضفة كان هناك إغلاق للحرم الإبراهيمي والطرق المؤدية إليه، أيضا هذا الإغلاق سيستمر حتى نهاية الأعياد؟
5: هذا صحيح، وفق ما أعلن منسق عمل الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية فإن الإغلاق العسكري الشامل سوف يستمر من مساء الأمس الأحد حتى مساء يوم السبت المقبل، وبناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي سوف يتم البت بإمكانية تمديده أو الاكتفاء بالإبقاء على هذا الإغلاق في بالتزامن يعني مع رفع حالة التأهب في ظل الأعياد اليهودية تحديدا عيد العرش اليهودي.
1: شكرا جزيلا لك إيمان عريقات مراسلة بي بي سي في رام الله، ونبقى مع الإجراءات الأمنية المشددة تحديدا في البلدة القديمة في القدس، حيث انضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي في القدس مهند توتنجي. مهند، إلى أي مدى هذه الإغلاقات هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة؟
0: الإغلاقات معتادة من ناحية الإعلان عن فترة الأعياد اليهودية، لأنه في هذه الفترة دائما ما يكون هناك حالة إغلاق تفرض دائما بناء على تقييم الأوضاع. هذه الحالة الأمنية تشهدها مناطق الضفة الغربية عادة منذ عام 2002 بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية. في كل عام تعقد جلسة لتقييم الأوضاع ويتم اتخاذ القرار بفرض الإغلاق على مناطق الضفة الغربية، ولكن فرض الإغلاق هو فقط يعني عدم السماح للفلسطينيين من حملة الهوية الفلسطينية من الدخول لإسرائيل. وبطبيعة الحال هذا القرار كان دائما يؤثر على الفلسطينيين في الفترة التي كان فيها الفلسطينيون يملكون تصاريح للدخول لإسرائيل. الآن يوجد أعداد قليلة من العمال الفلسطينيين الذين يعملون في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي هذا القرار يمس هؤلاء. لذلك حالة الإغلاق على الضفة الغربية لا تؤثر كثيرا من ناحية الإعلان لأنها أمر معتاد. الغريب في هذا التوقيت هو موضوع التجديد الأمني على حواجز الضفة الغربية، الإغلاقات التي تشهدها مداخل ومخارج القرى والمدن الفلسطينية تحديدا مدينة رام الله وقراها، وهذا ما هو جديد من ناحية الضغط الذي يعاني منه الفلسطينيون في هذا السياق. لذلك إسرائيل تشدد أمنيا على الضفة الغربية، وهذا ليس وليد اليوم. منذ 7 أكتوبر تم وضع حواجز وبوابات عددية على كل مداخل البلدات والقرى والمدن الفلسطينية، وفي هذا التوقيت من العام في فترة الأعياد اليهودية اتخذ القرار بأن يتم تجديد الإجراءات الأمنية، وبالتالي هذا مرتبط كثيرا بالوضع الأمني بحديث إسرائيل عن إمكانية التصعيد حتى داخل الضفة الغربية المحتلة، علما بأن الجيش الإسرائيلي قال في أشهر سابقة بأنه قضى على الكتائب العسكرية المسلحة التي كانت تعمل في المخيمات الفلسطينية في جنين وطول كرم، لكن في النهاية إسرائيل تقول بأنه يوجد فرصة لاندلاع مواجهات أو أحداث عنف، وبالتالي هي ترفع من حالة التأهب وتقوم بحالة الإغلاق التي ليست مرتبطة بالأساس بالعيد، لأنه ما يحدث في الضفة الغربية هو بالأساس أمر وتجديد أمني
1: تخوفات أمنية في الأساس. أشكرك. نعم. شكرا جزيلا مهند توتنجي مراسل بي بي سي في القدس. وعن تداعيات الإغلاق الشامل الذي فرضته السلطات الإسرائيلية اعتبارا من أمس الأحد في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع حلول الأعياد اليهودية، نستمع لعدد من

0: أخرى. أيضا هذه البوابات تشكل عبء على المواطنين، ونحن في بداية موسم قطف الزيتون، الإغلاقات تؤثر على حركة الطلاب.
1: سبب الإغلاقات اللي بتصير قاعدة في المناطق الكرة رام الله والمناطق الشرقية، وخصوصا في الأيام الماضية أيام كارثية. أنا كسائق بتنقل بين المحافظات، المشوار اللي كان يقعد معي ثلث ساعة قاعد بقعد معي ساعة ونص. المشوار اللي كان يمشي 20 كيلو صرت أمشي فيه 100 كيلو، إشي لا يطاق. تجديدات مش طبيعية.
2: من سلوك أنا عندي طفلة احتياجات خاصة منعتها ضعيفة، بنزل عندها الأكسجين، اضطر نحن نأخذها في الإسعاف. بالغلاقات البوابات وصير تنسيق مع إسعاف ثاني تلاقينا على البوابات، نقدر نأخذها من المستشفى. أمرات نضطر نأخذ تحويل على الداخل، نتغلب على الحواجز والتحويلات. هلكيت يعني الوقت تصل 40 دقيقة 50 دقيقة، أمرات الإعاقة بتصل لساعة. في الوقت العادي يعني 15 دقيقة حسب لرام الله. يعني
3: فلسطينيون من بلدات مختلفة بالضفة الغربية المحتلة. من ناحية أخرى، أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن نحو 47 عائلة تضم نحو 700 نسمة من خربة الرأس الأحمر بطوباس شمال شرقي الضفة تتعرض لما وصفته بالحصار منذ 11 يوما وسط محاولات لدفعهم للمغادرة. وقد استمعنا لبعض أفراد هذه العائلات.
4: اللي بيصير عندنا يعني استيلاء على المنطقة، استيلاء على الأرض الموجودة في المنطقة كلها. يعني وين في منطقة بيعرفوها أرض سهلة خاصة للزراعة عملوا خندق وأخذوها، بيدعوا أنها طريق عسكري، بس هي مش طريق عسكري. طريق عسكري تبحث لخندق 3 متر في 4 متر، وين الطريق العسكري؟ يعني دبابة يعني جيب أنه بده يمشي فيها. العائلة انكسمت نصين، يعني الأم روحت في ولادتها على طموم في دارهم، والأب ظل عايش ولا حاله. وفي ناس مثلا من العوجة ولادتهم انقطع عن الدراسة.
5: اللي يتم فتحه تنفيذه الآن طبعا كانوا إنه يفتحوا شارع عسكري من منطقة عين شبلي لحاجة يسير. هل هذا الشارع يعني المعلن عنه إنه شارع عسكري؟ طبعا أخذ مساحة تقريبا 75% من أراضي طمون وأراضي طوباس. خلينا نقول دمروا كل المزارع الموجودة، قطعوا المي عنها عدة مرات، عشرات المرات دمروا الخطوط.
6: عندي مزرعة داخل المنطقة هاي، شايف مكون تقريبا من 20 دولهم بيت ريشو، ومن 3 شهور تقريبا احنا مش قادرين نوصل لها ولا نوصل لها مي، ولا مش قادرين نروح لا مشي ولا بسيارة. أول شيء منعوا الطرق، فيش طرق، فيش طيارة، فيش أصلاً ماشي ممنوع تمشي. اللي بيمسكوه جوا ماشي يا بيعتقلوه يا بيحتجروه لعدة ساعات، وبقول لك هاي الأرض مش إلكم، اطلعوا من هون.
3: فلسطينيون من خربة الرأس الأحمر شمال شرقي الضفة الغربية.
7: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
3: لا تزال جبهة تعز جنوب غربي اليمن تتصدر التطورات الميدانية في البلاد، حيث قالت القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها إنها نفذت أكثر من 750 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين خلال 72 ساعة الماضية. من ناحية أخرى، أفادت منظمة الصحة العالمية بمقتل أكثر من 830 شخصا في اليمن من جراء التصعيد منذ أغسطس آب الماضي، وأضافت أن نحو 10,000 أسرة قد نزحت من جراء هذا التصعيد. للمزيد حول الوضع الميداني نستمع للصحفية أفاق الحاج من تعز.
8: يمكن القول بأن حالة من الهدوء الحذر تسود عددا من جبهات القتال في اليمن، يتخللها اشتباكات محدودة بين الحين والآخر، تحديدا في المحاور القتالية بمحافظة تعز نتيجة عمليات تسلل أو إحباط هجمات عسكرية، آخرها ما تحدثت عنه المصادر العسكرية الحكومية من إحباط هجوم نفذه الحوثيون مساء أمس في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غرب تعز، بعد ساعات من وصول تعزيزات كبيرة للجماعة باتجاه المديرية، وكذلك غارة جوية استهدفت تعزيزات الحوثيين في منطقة الربيعي غرب المحافظة، وجبل البازل الاستراتيجي الرابط بين جنوب تعز وشمال محافظة لحج، والتي كانت القوات الحكومية منذ يومين قد أعلنت عن سيطرتها على أجزاء واسعة منه. من جهة أخرى، يمارس الحوثيون ضغطا عسكريا باتجاه منطقة الأغبرة في مديرية المضارب الطيبة وراء السلام.

0: عارة شمال الأحج القريبة من خطوط الإمداد المؤدية إلى الساحل الغربي وباب المندب. تشكل هذه الجبهة بطبيعة الحال خط دفاع متقدم نحو المحافظات الجنوبية، كما تمنح أفضلية للسيطرة والمراقبة النارية نظرا لطبيعة تضاريسها المعقدة وتحكمها بمرتفعات حاكمة. في وقتنا سابق من مساء أمس كانت القوات الحكومية أعلنت عن تنفيذ أكثر من 700 عملية استهداف نوعية ضد أهداف عسكرية للحوثيين خلال 72 ساعة الماضية في جبهات مختلفة، أبرزها جبهة تعز والأحج ومأرب والجوف، أسفرت عن تدمير وإعطاب العديد من الآليات العسكرية ومنصات إطلاق الصواريخ، وأشارت إلى مقتل 4 خبراء إيرانيين في تعز خلال هذه العمليات وتحييد أكثر من 2000 مقاتل في صفوف الحوثيين في مختلف محاور القتال.
1: من تعز الصحفية اليمنية أفاق الحاج. على صعيد آخر، حذرت وزارة الصحة اليمنية من أن بعض المناطق قد تفقد خدماتها الصحية بالكامل إذا ما استمر التصعيد العسكري وتراجع التمويل الإغاثي في وقت تتكالب فيه على اليمنيين أزمة الأوبئة وسوء التغذية وموجات النزوح، إضافة لحاجة مرضى السرطان والفشل الكلوي وغيرهم من أصحاب الأمراض المزمنة لعلاج لا يحتمل انقطاع. للمزيد من التفاصيل عن وضع مرضى الفشل الكلوي تواصلنا مع مدير مركز الكلية الصناعية بهيئة مستشفى الثورة الدكتور يوسف الزكري، وهو المشفى الوحيد المعني بتقديم هذه الخدمات في تعز.
2: المركز يستقبل باليوم الواحد ما يقارب 120 مريض. هؤلاء المرضى طبعا يعانوا الأمرين بالوصول للمركز، كما ضعفت الأوضاع الحالية في الساحل الغربي من زيادة العبء على المركز، حيث هنالك أكثر من 5 أو 6 مرضى من مرضى الخوخاء الذي يصلوا في الخوخاء نزحوا بسبب الأوضاع الأخيرة المرة في الساحل الغربي. طبعا المركز يستقبل من محافظة تعز ومن محافظات المجاورة ومن المديريات خارج الإطار الشرعية، حيث لدينا ما يقارب 60 إلى 70 مريض من مرضى الذين القاطنين في مناطق الحوبان وماوية. هؤلاء المرضى يصلوا إلينا ويعانوا الأمرين حتى يتم وصولهم للمركز. الأحداث الأخيرة أثرت على المركز، حيث أن بعض العلاجات والمواد والمستلزمات التي كانت توفر للمركز تمر عن طريق ميناء المخا وميناء عدن. مع الأوضاع الحالية نعاني من شحة المواد والعلاجات والمستلزمات اللازمة لإجراء الغسيل.
1: مدير مركز الكلى الصناعية بهيئة مستشفى الثورة في تعز الدكتور يوسف الزكري. كما نستمع لاثنين من مرضى الكلى عن تخوفاتهم من فقد الخدمات الطبية والعلاج من جراء التصعيد الراهن في اليمن.
3: مع القلق هذا تزيد فوق المرض مرض على اعتدام المواد هذين والمحاليل يعني مجرد ما نسمع انه ما فيش، قالوا ما فيش مواد، خلاص تزيد فوق المرض مرض. قدام الحين قدام 30 أو 40 يمكن ما فيش معانا محاليل، هذه قدام 30 ما فيش معانا محاليل خالص، بس هذه الفترة ضغط مرة زيادة ما فيش يعني محاليل وحاجات كذا، ما بعض العلاجات حتى الشهرية ما نستلمينش. كان مستشفى من قبل المركز يوديه، الآن تشيل ب 12 و13 ألف. محلول السكر هذا يعني حاجات ما يهبط فوق الغسيل يضطر إنه يوقف الغسيل لما معاش سكر.
4: والله صراحة تعب كثير علينا، بالنسبة لنا احنا تعب كثير لما تجي من داخل الربيع الى داخل المدينة، وايش نسوي؟ لكن هذه حاجة غصبا عننا نسويها، حاجة غصبا عننا. والحرب زادت يعني اكثر واكثر، لانه الان نجزح احنا متخوفين، في الخوف شديد علينا، والمسافة طويل هي مش قريب اصلا، لانه خرجتينا من هنا للحين لما غسل واخرج يعني قل حاجة ساعتين.
1: يمنيان من مرضى الكلى. ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:17 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
5: BBC أخبار الشرق الأوسط. مستوطنون إسرائيليون اقتحموا صباح اليوم باحات المسجد الأقصى، والجيش الإسرائيلي أغلق اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف لثلاثة أيام بمناسبة عيد العرش اليهودي بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. ساكن يحكي:
6: أنا عندي طفلة احتياجات خاصة منعتها ضعيفة، بالغلقات البوابات وصرت أمسك مع إسعاف ثانية تلاقينا على البوابات، اضطر نخط تحويل على الداخل، نتغلب على الحواجز، هل كي تصل 40 دقيقة 50 دقيقة
7: هولندا تأسف للقرار الإسرائيلي الذي تصفه غير الضروري، وأعلن اليوم بإلغاء اعتماد دبلوماسيها العاملين في الضفة الغربية المحتلة على خلفية قرار هولندي بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة. رويترز ووسائل أعلام إسرائيلية تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سافر سرا إلى أبو ظبي والتقى رئيس دولة الإمارات أمس الأحد وسط جدل بسبب تقرير إسرائيلي يفيد بأن الإمارات حذرت نتنياهو من أن حماس تخطط لعملية كبرى قبيل هجوم 7 أكتوبر 2023، وهو ما ينفيه نتنياهو. ولم يصدر تعليق بعد من مكتبه أو الإمارات.
5: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
7: وسائل إعلام يمنية تفيد بمقتل سيدة في قصف لجماعة أنصار الله الحوثية في تعز غربي اليمن، والقوات الحكومية اليمنية تقول إنها تشن غارات على مواقع للحوثيين شرقي تعز، ولا يمكن التحقق من الأنباء بشكل مستقل. معاناة يحكيها مريض كلى في تعز.
4: صعب كثير لما تجي من داخل الرباعي إلى داخل المدينة، وإيش نسوي؟ نفضل عننا، والحرب زادت أكثر وأكثر، في الخوف شديد علينا.
7: قوى الأمن السورية تعلن القبض على 4 عناصر ضمن خلية تابعة لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في الرقة شمالي البلاد بعد تورطها في عمليات خطف واغتيالات في الرقة ومحافظة سورية بحسب بيان أمني. كنت معكم مهل جمل.
5: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
5: يوميات الشرق الأوسط.
1: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
8: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي BBC.
1: يبدو أننا سنبدأ أيضا هذه الجولة من الضفة الغربية.
8: صحيح، انتشر فيديو لطفلة يبدو أنها لم تتجاوز 5 من عمرها تواجه مستوطنا إسرائيليا يقف على سيارته بعد اقتحام أرض عائلتها في خربة حوارة في مسافة يطا بالخليل، بينما كانت الطفلة تواجه وتقسم أنها لن تغادر الأرض. دعينا نستمع إليها.
9: إذا تصير دار من بني دار، إذا تصير درسي من بني دار، إذا أتقفت شيك من حط شيك.
1: كيف كان ردة فعل المستوطن؟
8: كان المستوطن يقف على سيارته ويبدو أنه يلتقط صورا للمكان باستخدام الهاتف المحمول الذي وجهه للطفلة، ويبدو أنه كان يلتقط صورا لها. كذلك ظهر في الفيديو عجوز فلسطيني يستند على عكازه ويسأل المستوطن من هو وإن كان ينتمي للجيش أم لا، ولكن لم يسمع أي صوت للمستوطن في هذا الفيديو.
1: ما هي المحطة التالية؟
8: من مصر، ولكنها عن مواطنة سودانية. كانت هذه المواطنة تجري عملية جراحية وبدأت تردد مجموعة من الأدعية بينما يحاول الأطباء مداعبتها والضحك معها للتخفيف عنها، وقال أحد الأطباء أنها أوصته على أمها قبل الخضوع للجراحة. دعينا نستمع إليه.
10: الله العظيم قالت لي جملة عمر العيان ما قالها. قالت لي لو مت أنا طالبة منكم طلب واحد، خليكم مع أمي عشان هي الوحيدة بس في مصر لحد ما ترجع بالسلام.
1: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا المقطع؟
8: هذا الفيديو لقى انتشارا وتفاعلا واسعا للغاية. تحدث الكثيرون عن رقي واحترام وبشاشة وإنسانية الأطباء المصريين، مشيرين على أنهم يهتمون بالجانب النفسي للمريض ويحرصون على طمأنته مهما كان مرضه.
1: المحطة الأخيرة، اليمن، ماذا هناك؟
8: صحيح، انتشر فيديو لقرود تنتقل بين منازل مواطنين في حضرموت، ويقول مواطنون إن انتقالها إلى المناطق السكنية يعتقد أنه للبحث عن الغذاء.
1: شكرا جزيلا لك هند سليم على هذه الجولة.
8: شكرا جزيلا.
1: إلى قطاع غزة، حيث لا يزال شح الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء يلقي بظلاله القاتمة على أوضاع المؤسسات الصحية، لا سيما ما يتعلق بتشغيل غرف الرعاية المكثفة والحضانات، كما يوضح لنا الدكتور حاتم ظهير رئيس قسم الحضانات في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي القطاع.
11: في عنا زيادة نسبة الأطفال الخدج الفترة الماضية في مجمع ناصر، زيادة كبيرة، وفي تكدس أطفال عنا بنسبة كبيرة. فطبعا الوقود ضروري جدا لتشغيل الحضانات، يعني تشتغلش حضاناتنا غير على الكهرباء، وإحنا مصدر الكهرباء الوحيد المولدات، فهو قسم حيوي لا يمكن أن تطفى عليه الكهرباء نهائيا بأي حال من الأحوال. إن شاء الله ما يصيرش، فإذا صار حيكون في نسبة وفيات عالية عنا. نسبة الإشغال عنا تتراوح من 150 إلى 200%، فهذا نسبة عالية. الحضانات عادة حاليا اليوم عندنا 25 طفل على 17 حاضن، فهذا نسبة كبيرة. وإحنا لا يقل القسم عن 20 طفل يوميا، لا يقل.
1: الدكتور حاتم ظهير رئيس قسم الحضانات في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وهذه شهادات لبعض الأهالي عن مخاوفهم من انقطاع الكهربائي في القطاع على أطفالهم الرضع.
12: بنت بتعاني من صعوبة في التنفس وعايشة على التنفس الصناعي، عندها نقص في الرئة غير مكتملة وعايشة على جهاز التنفس الصناعي في الحضانة أطفال في غرفة العزل. يعني أي ضرر وأي مس بالكهرباء ممكن حياة بنت تنتهي، يعني أي خلل انفصل الجهاز الصناعي عنها أقل من نص دقيقة تنتقل إلى رحمة الله.
13: حياة ابني مرتبطة بالكهرباء، يعني هو على التنفس الصناعي وبدون الكهرباء أكيد مش هيشتغل الجهاز، وأنا أتمنى أن تكون دائما متوفرة الكهرباء، وإن شاء الله ربنا يشفي كل المرضى وتتوفر الكهرباء دائما.
14: لو سمح الله أن يسوي عطل في الكهرباء أو فصلت الكهرباء حيكون خطر على كل الأجنة الموجودين في القسم. هذا ابني صايم، أي إحنا هنا متابعين الحالة، بنيجي بنتابع الحالة كل يوم، بنيجي مرة بقطع الكهرباء دائما باستمرار، بكون أنا كل يوم بتابع الحالة، كل يوم باجي من الساعة 11 للساعة 2 والكهرباء تقطع مرتين وثلاثة في اليوم تقريبا. هذا فبكون فترة 3-4 ساعات اللي بكون أنا موجود هنا، أنا بروح ويدع على قلبي.
1: أهلي أطفال رضع من قطاع غزة. متابعينا الكرام، اسمحوا لي أن أتخذ مساحة من الدقائق المتبقية لشكركم جميعا، نظرا لأني سأغادر فريق الخدمة الطارئة من بي بي سي عربي للسودان وغزة والشرق الأوسط. لكن أشكر أولا زميلتي أميرة دكروري ومها الجمل على وجودهما معي في الاستوديو في هذه الحلقة. شكرا ما شكرا أميرة.
15: شكرا يا نرمين. يعني طبعا أنت معنا طبعا في بي بي سي في التلفزيون بعد ذلك، ويعني احنا تزاملنا سنوات طويلة أكتر من
1: فقط لا تذكر العدد.
15: يعني حتى الآن لنذكر الخدمة الإذاعية الطارئة على مدار 3.5 سنين أنت كنت معنا، كنا سويا في الخدمة وقدمت حلقات كثيرة مهمة من برامج يومية الشرق الأوسط غزة اليوم والبودكاست أيضا غزة اليوم وكذلك للسودان سلام. فيعني نرمين أنت أكيد بتتذكري أحداث كثيرة وقصص أثرت معك أكيد وكانت تجربة مختلفة،
1: لا سيما في بودكاست غزة اليوم كان تطلب الكثير من المرونة النفسية لجميع الزملاء ليس لي فقط، لأننا استمعنا لقصص لا تخلو أبدا من القسوة وكان لابد من التعامل معها بإنسانية واحترافية معا. الحقيقة لا يمكن أن أذكر أي قصة منهم الآن لأنه يعني عدد الضيوف
15: كثيرة،
1: تعدد 300 ضيف، يعني صعب أن أذكر ضيف دون الآخر. لكن أنا أشكرك ما على حرصك على الوجود معي في هذه الحلقة، وأشكر كذلك أميرة مرة أخرى.
16: أنا أشكرك نرمين، وأنا سعيدة يعني الحقيقة أنه أنا موجودة هنا اليوم وأني لدي الفرصة لأعبر عن بعض امتناني لأن أكون أعمل معك لطول هذه السنوات. يعني أريد أن أطلع مستمعينا على جزء بسيط من عملنا. يعني برامجنا في هذه الخدمة تهدف إلى إيصال صوت مواطنين يعيشون واقع صعب ويمكن وصفه بالقاسي في الكثير من الأحيان، وبيهدف إلى الوصول إليهم والتواصل معهم وإيصال الأخبار والمعلومات التي تهمهم. وهي مهمة ليست سهلة، لكنك نرمين كنت تقومين ولا تزالي تقومين بها باحترافية، وليس فقط باحترافية، بجهد وبدأب حقيقي وبشغف ورغبة في تقديم أفضل خدمة ممكنة لمستمعينا الكرام. ربما مستمعينا يعني يتابعون لنصف ساعة فقط في اليوم، لكنهم لا يشهدوا ساعات طويلة من العمل تسبق الإرسال، بهم الكثير من الدقة والدأب. تعملي فيهم نرمين بإخلاص حقيقي في هذا العمل أنا شاهدت عليه، يعني صوتك كان مصاحبا طوال هذه السنوات، طوال 3 سنوات
1: يعني
16: أو أكثر من 3 سنوات.
1: أن يكون عاجزا عن الكلام، لكن نعم. أنا عاجز عن الشكر والامتنان لك ولبقية الفريق ولمها التي يعني عملت معها، وهي تحمل أكثر من بعد في هذه المهنة وتولت أكثر من منصب، ليس فقط أن تجلس أمام الميكروفون إنما أيضا أن تكون في موقع القيادة. أشكر كل الزملاء ممن ليسوا حاضرين الآن.
16: نشكرك نرين، بالفعل نشكرك.
1: والحقيقة أنه أشكر جمهوري وأتمنى أنه أكون قد أديت بعضا من المطلوب مني في هذه المهمة، مهمة خدمة الطوارئ لهذه المناطق الصعبة. أشكر ضيوفي في قطاع غزة ممن جلسوا أمامي هنا في بودكاست غزة اليوم أنهم فتحوا قلوبهم وحكوا عن الأحلام والأمور الصعبة والذكريات القاسية والفقدان والخسارة والنزوح والغربة. أشكرهم شكرا جزيلا. أشكر الكثير من الزملاء مرة أخرى. أشكر الزملاء في هندسة الصوت: إيهاب أمين، أيمن محسن، طارق يحيى وأحمد حسين مهندس هذه الحلقة. أشكر إبراهيم خليل أو إبراهيم عبد الباقي قائد هذا الفريق منذ الحلقة الأولى للسودان سلام، ثم غزة اليوم، ثم يوميات الشرق الأوسط. شكرا لكم جزيلا. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل في هذه الحلقة. كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد أميرة دكروري، في الإخراج آية زمرة، وكان معكم في هندسة الهواء أحمد حسين. وإليكم تحياتي متابعينا الكرام والغاليين. نرمين الذهبي، إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: القانون انحكى عن قوانين مكافحة الفساد في لبنان، حبر على ورق أم سلاح للإصلاح؟ وهل من خريطة طريق قانونية لجمهورية خالية من الفساد؟ الأستاذة الجامعية والباحثة في العلوم السياسية والإدارية والقانون الدستوري الدكتورة ألين جمهوري، ضيفة الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مشاهدينا الكرام من العاصمة الروسية موسكو، أحييكم ورحبوا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أستضيف هذه الحلقة الدكتور ديمتري أليينيكوف.
1: دكتور أهلا بك، طاب يومكم.
0: إذا نواصل حديثنا عن مجريات حرب القرم وما ورد في كتابك حول سيرة حياة الإمبراطور نيكولاي الأول. إذا كان الإمبراطور الروسي يقول أثناء مفاوضاته مع الإنجليز إن روسيا وبريطانيا هما واقعيا الدولتان العظميان الوحيدتان اللتان يرتبط بهما مصير أوروبا عامة. كانت روسيا على رأس الحلف الثلاثي مع النمسا وبروسيا، بينما كانت إنجلترا الدولة بحرية كبرى، في حين كانت فرنسا تغوص في مشكلاتها الداخلية، فتارة هناك ثورة وتارة أخرى ثورة مضادة، جمهورية ثم إمبراطورية ثم مرة أخرى جمهورية. بالتالي كان نيكولاي الأول يرى أن لحظة مناسبة تماما قد حلت للاستفادة من هيمنة روسيا المطلقة في القارة الأوروبية ومن هيمنة بريطانيا المطلقة في البحار، وذلك لتقسيم أراضي الإمبراطورية العثمانية. فرغم أنها كانت ذات حين قوة ترعب أوروبا بأسرها، بات بالإمكان تقاسم ممتلكاتها، مع العلم أن الفرنسيين كانوا قد احتلوا الجزائر قبل ذلك، وكان البريطانيون قد بدأوا يخططون للسيطرة على مصر واقعيا. ولذلك من المنطقي كما افترض نيكولاي الأول أن يحصل هو على بعض الأراضي الأرثوذكسية من الإمبراطورية العثمانية، ولكن لم يكن من مصلحة الإنجليز الاستجابة لمطالب روسيا. كانوا يرون أن روسيا يكفيها بولندا، بينما تريد أن تضع تحت وصايتها إماراتي فالاشيا ومولدوفا، وكان الإنجليز يخشون من أن تتقدم روسيا فيما بعد نحو المضائق والقسطنطينية، ومن جهة أخرى أن تتقدم نحو بلاد فارس وصولا من هناك إلى الهند مستعمرة بريطانيا الرئيسية. ولذلك قررت بريطانيا أنه من الأفضل دفع روسيا نحو الحرب مع العثمانيين بإغرائها باحتمالات المضي نحو السيطرة على القسطنطينية، بينما تعقد هي في الخفاء اتفاقا مع فرنسا ومع الإمبراطورية العثمانية للتصدي لهذا المخطط الروسي. كان ذلك بهدف الحد من اندفاع روسيا التوسعي، وهذا بالمناسبة ما جرى عندما تحالفت روسيا وفرنسا وبريطانيا للحيلولة دون تنامي قوة جديدة في الإمبراطورية العثمانية، والمتمثلة بالشخص والي مصر محمد علي باشا. فهل فهمي صحيح لما ورد في كتابك؟ فهذا منطقي.
1: علينا أن نأخذ في الحسبان أن تلك المرحلة كانت مرحلة إمبراطوريات لا تزال في طور النمو والتوسع. بريطانيا لم تكن قد حازت كل ممتلكاتها، ولم تكن الحروب من أجل السيطرة على إفريقيا قد بدأت بعد، والفرنسيون لم يكملوا بعد محاور توسعهم الاستعماري. كان هذا التوسع مرتبطا بتطور أسواق التصريف، إضافة إلى ذلك ظهرت مشكلة القطن تحديدا، فقد كانت الولايات المتحدة مصدرا كبيرا للقطن، ولكن كان قد بدأ تطوير إمدادات القطن من مصر ومن الهند بعد ذلك. كل ذلك كان مرتبطا ببريطانيا، وعلى أساسه كانت تتطور كل الصناعة الخفيفة، كان يجري نمو اقتصادي واسع النطاق للإمبراطوريات الاستعمارية. أما روسيا فبقيت جانبا في هذا المجال، لأن مسألة الصراع على أسواق التصريف لم تكن بالنسبة لها بهذه الحدة. كانت روسيا تتوسع لكي تضمن أمنها، كانت تتوسع كما تتوسع الإمبراطوريات،
0: والعثمانيون توسعوا بنفس الطريقة،
1: والولايات المتحدة كإمبراطورية من طراز جديد توسعت أيضا وفق هذا المبدأ، ظلت تتوسع إلى أن بلغت المحيط وانتزعت كل شيء من الهنود الحمر، وإلى أن انتزعت من المكسيك تكساس وجزءا كبيرا من كاليفورنيا. وعلى هذا النحو كانت تتصرف أي دولة كبرى في ذلك الوقت، ولكن لسبب ما قرروا في أوروبا أن روسيا لا يحق لها التوسع أكثر، وأنها تحديدا هي العدو الرئيسي. ولكن ماذا كانت تفعل أوروبا نفسها؟ ماذا يفعل الفرنسيون في الجزائر؟ روسيا كإمبراطورية من الطراز القديم كانت في ظل ذلك، وحتى في ستينيات القرن التاسع عشر وضمنا في آسيا الوسطى، كانت تتوسع تحديدا من أجل ضمان حدودها. يجب أن ندرك أن القوقاز في تلك السنوات والموانئ القوقازية الواقعة عمليا تحت سيطرة تركيا كانت محطات كبرى لتجارة العبيد، كانت خانية القرم مركزا لتجارة العبيد من الشعوب السلافية أساسا، ومدينة أنابا الواقعة حاليا ضمن الأراضي الروسية كانت مركزا كبيرا لتجارة العبيد. وفي تلك السنوات تسنى لروسيا أن تحل مسألة أمنها الذاتي، وفي القرن التاسع عشر نشأ من جديد وضع مشابه، إذ كان على روسيا أن تدخل في حرب مجددا مع تركيا لضمان أمنها. لكن الفشل في حرب القرم كان بمثابة الصحوة للروس، وأنزل ضربة بالعقول المتحجرة التي لم تهتم كما يجب بالحاجة إلى إعادة التسليح وتغيير نظام التجنيد والتجهيز في الجيش وتطوير الصناعة والاقتصاد. لماذا يعتقد أن حرب القرم أطلقت آليات جيوسياسية أدت للحرب العالمية الأولى؟ لأن نظام فيينا للعلاقات الدولية الذي ترسخ في عامي 1815 و1816 أدى فجأة لظهور مشكلات في كل مكان حتى داخل أوروبا، ولو أنه حافظ على السلم فيها 40 عاماً. المسائل التي لم تحل بعد حرب 1812 استثارت التناقضات بين بروسيا والنمسا وبين فرنسا والنمسا، وبدأ الإيطاليون بخوض الحرب من أجل وحدة بلدهم، وفي البلقان كان يتفاعل وينضج نزاع ديني أدى لاحقاً لحروب البلقان في القرن العشرين. أي أن أوروبا المستقرة ظاهرياً بدأت تنتشر فيها بصورة غير منتظرة صدوع التناقضات.
0: على فكرة يبدو هذا منطقيا، لأن نظام يالتا بوتسدام للعلاقات الدولية صمد هو الآخر حوالي 40 عاما.
1: للعلم هناك نظرية تتضمن توصيفا للدورات المتكررة في تاريخ الأجيال، ويرى العلماء أن الجيل الذي شهد بنفسه حروبا كبيرة وعانى ويلاتها يخلفه مباشرة جيل يدرك أيضا كل ما تتركه هذه الحروب من أخطار وتعقيدات، ويبدي استعداده لتأييد المعاهدات الدولية والنضال في سبيل تنفيذها. ولكن عندما ينمو الجيل التالي الذي لا يعرف عن الحروب إلا بالسماع من الآخرين ويرى في كل ذلك تاريخا نسج من حكايات الأجداد، هذا جيل لا يدرك هشاشة العالم ولا يعرف أهمية السلام.
0: ومن المهم كما تقول في كتابك تتبع روح الزمن ومواكبة العصر، لأن التفكير بعقلية رجعية والعيش في الماضي سيؤديان إلى ما حدث للنيكولاي الأول. كان العالم يتغير، ولكن هذا الإمبراطور كان في جهالة بما يجري حوله ولم يدرك أن القواعد السابقة لم تعد تفعل فعلها، وهذا ما أدى في المحصلة إلى الحرب في عام 53 وما تلاها من هزيمة.
1: عندما اعتلى ألكسندر الثاني العرش بعد وفاة والده نيكولاي الأول نطق بعبارة اشتهرت ولا تزال حية حتى زماننا هذا. قال ألكسندر إن والده كان بحاجة إلى منفذين طيعين، أما هو فيحتاج إلى معاونين أذكياء. وبالفعل أحاط ألكسندر الثاني نفسه بأشخاص يعملون بقدر كبير من الحيوية والنشاط، وبذلوا كل ما استطاعوا لحل المسائل الهامة في السياسة الخارجية. وفي 1871 تخلصت روسيا من البنود غير المريحة لها في معاهدة باريس للسلام التي وقعت في عام 1856 بعد الفشل في حرب القرم، إذ كانت قدمت ضمانات لبريطانيا أنها أي روسيا لن ترسل قوات إلى القسطنطينية ولن تطالب بالمضائق. حتى الآن هناك رواية عن أن نيكولاي الأول وهو على فراش الموت أخذ من ابنه ألكسندر الثاني تعهدا بتنفيذ مطلبين: الأول تحرير الفلاحين من نير القنانة، والثاني تحرير شعوب البلقان الأرثوذكسية من الحكم العثماني. وهذا ما قام به ألكسندر الثاني، أي أنه بر بوعده. لابد من إنصاف نيكولاي الأول الذي قال مرارا إنه سيجعل من نجله إمبراطورا محترفا يحكم بطريقته، إنما يواكب العصر ويعرف ما الذي تحتاجه روسيا. وهذه حالة نادرة في التاريخ الروسي، فقد تيسرت فعلا تنشئة إمبراطور محترف أعد منذ نعومة أظافره.
0: سأريد الآن مقارنة ربما ليست صحيحة تماما ولم ترد في كل ما قرأت، ولكن خطرت على بالي بكل الأحوال، وأود أن أطرحها عليك وأسمع رأيك فيها.
1: هذا مثير للاهتمام.
0: خطر ببالي أن التحالف المقدس الذي أسس في مؤتمر فيينا عام 1815 يماثل بعض الشيء معاهدة وارسو لعام 1955، وفضلا عن ذلك إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية الجغرافيا نجد أن أراضي البلدان المنضوية تحت راية التحالف المقدس وأراضي بلدان معاهدة وارسو متطابقة تقريبا في خطواتها الجغرافية العامة، على الأقل متطابقة من حيث حجم المساحة الجغرافية. كانت روسيا تشعر بالحرية والارتياح في إطار التحالف المقدس، وهكذا أيضا كان الشعور للاتحاد السوفيتي في إطار معاهدة وارسو. لم يكن أحد في معاهدة وارسو يتخذ أي قرار إلا وعينه على موسكو، وفي القرن التاسع عشر لم تقدم أوروبا على إعاقة روسيا عند دخولها أراضي فالاشيا ومولدوفا، حتى أن بريطانيا بموافقتها الصامتة دفعت روسيا عمليا بدرجة ما للقيام بهذه التحركات، وهذا ما وجه ضربة شديدة لصورة روسيا، وبالنتيجة منيت بالهزيمة في حرب القرم كما كان الحال بعد التدخل السوفيتي في أفغانستان.
1: بالفعل في العديد من الجوانب كانت الاحتجاجات أعراضاً ظاهرية لما كان يجري في الحقيقة داخل بلدان معاهدة وارسو وكذلك داخل البلدان المنضمة للتحالف المقدس. في بروسيا وفي النمسا أيضاً كان هناك عدد كبير من المستائين من السياسة الروسية. لم يرق للألمان والنمساويين تدخل نيكولاي الأول في شؤونهم ولم يكونوا موافقين على ضغوطه القاسية. يبدو لي أن تراكم حالات الاستياء من نهج نيكولاي الأول قد ذكرك بالوضع الذي نشأ فيما بعد داخل بلدان معاهدة وارسو.
0: حتى أن هناك تشابه في التسميات بين ربيع الشعوب وربيع براغ.
1: كل ذلك أظهر الحاجة الملحة للتغيير في روسيا. توفي نيكولاي الأول عام 1855 وأنا لست من مؤيدي الرواية القائلة بأنه لم يتحمل عار الهزيمة في حرب القرم فتناول السم منتحرا. إذن مات الإمبراطور نيكولاي بالتهاب حاد في الرئتين وإثر وفاته تغيرت النخبة. وفي كتابه حقبة الإصلاحات الكبرى يقول المؤرخ الروسي غريغوري جانشيف: لا أحد يعلم من أين ظهرت كوكبة من الاحترافيين الذين أجروا في روسيا إصلاحات تلك الحقبة. لا أحد يعلم كيف هذا؟
0: لقد نالوا حق الكلمة،
1: كانوا في السابق موجودين أيضا، إنما في العهد الجديد حصلوا على إمكانية التعبير عن أفكارهم، حلوا محل أولئك الذين خدموا نيكولاي الأول لمجرد أنهم كانوا من أقرانه. ومع ذلك يجب أن نتذكر أن أفكار نيكولاي الأول حول تحرير شعوب فالاشيا ومولدوفا الأرثوذكس كانت نبيلة، لكن الأساليب التي اتبعها كانت متخلفة عن العصر.
0: وهذا ما أوقعه في حبائل الإنجليز.
1: الإنجليز نعم، ولم يفعلوا ذلك فقط مع روسيا، بل هناك وجهة نظر تاريخية مفادها أن الحرب بين الشمال والجنوب في الولايات المتحدة كانت إلى حد كبير بتحريض بريطاني. كان البريطانيون يقولون للجنوبيين: سنشتري منكم القطن ونقدم لكم ما تحتاجون من سلاح وسنبني لكم السفن وعندها ستنتصرون،
0: وفق المبدأ الأبدي فرق تسد.
1: ومع ذلك لم يساعد الإنجليز الجنوبيين ولم يتدخلوا في شيء، رغم أن الكلام كان يدور دائما عن أن إنجلترا وفرنسا ستدافعان عن استقلال الجنوب عن مزارع قطن الجنوب. أما في الواقع فلم تفعلا شيئا ولم تقفا إلى جانب الجنوبيين ولم تدخلا أي حرب دفاعا عنهم. مصلحة الإنجليز كانت في إضعاف المنافس الاقتصادي الرئيس، فقطن الجنوبيين الذي يزرعه العبيد كان رخيصا جدا. كان الجنوبيون يعيشون ويغتنون بفضل هذا القطن كشيوخ العرب الذين أخذوا يعيشون من بيع النفط. كان عند الجنوبيين إنتاج رخيص وكان يمكنهم إشباع السوق بكميات كبيرة من القطن. الإنجليز أقدموا تقريبا على تحريض الجنوبيين ودفعهم نحو الحرب بغية إضعافهم.
0: طيب، هل بالإمكان إجمال حديثنا بأن البريطانيين أوقعوا عمليا روسيا في حبائلهم، إذ درسوا جيدا شخصية وسياسة نيكولاي الأول وبالتالي استثاروا الحرب ضد الإمبراطورية العثمانية؟ فبحسب ما فهمت، عندما سافر رئيس الأركان العامة للقوات البحرية ألكسندر مينشكوف إلى تركيا ببعثة دبلوماسية، كانت مهمته تقديم مطالب تعجيزية إلى الإمبراطورية العثمانية غير قابلة للتنفيذ أصلا، ومن الطبيعي أن يرفضها العثمانيون، وبذلك ستكون هناك حجة لشن عمليات حربية ضد الإمبراطورية العثمانية.
1: لأن ألكسندر مينشيكوف كان شخصية نمطية من عهد نيكولاي الأول،
0: وكان على قدر كاف من الفظاظة.
1: كان شخصية فظة ذات مستوى متدن من الثقافة الدبلوماسية، وكان يلقب تهكما بالأميرال البري أي المكتبي، ولكن للحقيقة كان شخصا حاد الذكاء كعسكري، أما كسياسي فكان ضعيفا جدا، وعند تفاوضه مع الأتراك أفسد الكثير من الأمور فعلا. أذكر أن الإنجليز وقفوا في هذه الحالة إلى جانب الإمبراطورية العثمانية، كانوا يقولون للأتراك حتى لحظة معينة كانوا يقولون: وافقوا على كل شيء، اقبلوا المطالب الروسية، تظاهروا بالموافقة واستدرجوهم أكثر إلى النزاع. وعندما حان الوقت ليرد الباب العالي على مطالب نيكولاي الأول، سرعان ما قال الإنجليز للعثمانيين: لا تقبلوا بشيء، دعوا نيكولاي يتحرك أولا ثم سندعمكم. هكذا دفع البريطانيون الروس والأتراك للتصادم، لأنهم اتبعوا مع كل منهما سياسة مختلفة، وكان ذلك لفائدة البريطانيين بشكل غير عادي، لذا تدخلوا في الحرب لمصلحة تركيا. الخلاصة، كل هذا يعني أن حرب القرم كانت استفزازا مدبرا لروسيا، ومما لا شك فيه أنها حشرت فعلا روسيا في الزاوية ووضعتها في مأزق.
0: أي كان ذلك فخا عمليا؟
1: نعم كان فخا، وقد نصب هذا الفخ على قاعدة التناقضات المتراكمة. وفضلا عن ذلك وجدت روسيا نفسها في مرحلة تاريخية غير ملائمة أثناء تبدل سياسة البلد الداخلية، وفي وقت كان فيه صعود حاد للاقتصاد يعطي بعض البلدان ميزة على الآخرين. والآن عندما نتحدث عن أفول الغرب، فهذا الأفول أيضا يرجع إلى أن أفضليات التقانة التكنولوجية لم تعد موجودة في الغرب، فالغرب نقل وسائل إنتاجه إلى الصين والهند وماليزيا، وبفعلته هذه سلح البلدان الآسيوية وبالتأكيد الصين خاصة بتقنيات حديثة واقتصاد حديث. أما في أواسط القرن التاسع عشر فكانت كل التقنيات متمركزة في أوروبا وروسيا كانت متخلفة عنها. في 1812 حاربت روسيا بشكل رائع ضد فرنسا، وفي نهاية العشرينيات خاضت حروبها بنجاح أيضا. أما في حرب القرم 1853 تحديدا تخلفت روسيا ربما 10 سنوات، ولكن بعد فترة وجيزة ظهر عند روسيا أسطول بخاري وصارت تصنع أسلحة حديثة وظهر فيها نظام جديد لتدريب القوات المسلحة. كل هذا لم يكن موجودا في أوائل الخمسينيات أثناء حرب القرم، واستطاع البريطانيون استغلال هذا الوضع.
0: وماذا كانت المهام الحقيقية لخصوم روسيا في تلك الحرب؟ يعني هل كانت مجرد إضعاف روسيا وتقويضها وردعها بالمعنى العسكري والجيوسياسي، أم كانت ثمة خطط للاستيلاء بحسب الإمكانيات على أراض كان البريطانيون يرون أنها هامة لهم استراتيجيا؟ أقصد أراض من الإمبراطورية الروسية. كما أنه من المعروف أن البريطانيين كانوا ممتعضين عندما اتفقت روسيا والإمبراطورية العثمانية على أن تقتصر الملاحة في البحر الأسود على الأسطولين الروسي والتركي حصرا.
1: لنفهم بشكل أفضل مخططات الإنجليز الجيوسياسية، أرى أن أسرد الآن مقطعا شهيرا من كلام لرئيس وزراء بريطانيا اللورد بالمرستون بخصوص تقسيم روسيا، فقد قال: جزر أولاند وفنلندا تعاد إلى السويد، إقليم البلطيق يضم إلى بروسيا، المملكة البولندية يجب أن تبعث مجددا كحاجز بين روسيا وألمانيا، فالاشيا ومولدوفا وكل منطقة مصب الدانوب سوف تلحق بالنمسا، لومبارديا والبندقية تنفصل عن النمسا وتلتحق بمملكة سردينيا، تنتزع القرم والقوقاز من روسيا وتنقلان إلى تركيا، وتشكل شركيسيا دولة منفصلة في إطار علاقة تبعية إقطاعية لتركيا. هذا الكلام لرئيس وزراء بريطانيا اللورد بالمرستون. أما فرانس جوزيف الأول الإمبراطور النمساوي وأحد المبادرين لخوض الحرب العالمية الأولى فيما بعد، فإليك ما كتبه إلى والدته. قال: مستقبلنا في الشرق، وسوف نحاصر جبروت روسيا ونفوذها في تلك الحدود التي تجاوزتها بسبب ضعفنا وبسبب التشتت في معسكرنا. سنوصل السياسة الروسية إلى الانهيار ببطء، ومن المستحسن أن يكون ذلك خفية عن القيصر نيكولاي. طبعا ليس جيدا العمل ضد الأصدقاء القدامى، ولكن في السياسة لا يمكن خلاف ذلك. انتهى الاقتباس. هذا الكلام للعاهل النمساوي، وذلك هو الموقف الذي صيغ في أوروبا حيال روسيا. طبعا لم يكن جميع البريطانيين صقورا بهذا القدر، أي مثل بالمرستون الذي فصل بطريقة دقيقة كيف يجب تجزئة روسيا. روسيا كانت بالنسبة له عدوا جيوسياسيا جديا، كسر ظهر نابليون وقد تغدو منافسا فيما يتعلق بالهند. ثم يجب أن ندرك أن روسيا كانت أيضا تتطور، وعاجلا أم آجلا كانت ستتطلع نحو أسواق التصريف العالمية. لم يدرك البريطانيون إلا في ثمانينات القرن التاسع عشر ضرورة التفاهم مع روسيا، لأنه لم يعد بمقدورهم الحرب ضدها. ولكن كما نرى فإن الراديكاليين البريطانيين في عام 1853 أرادوا بالتأكيد إضعاف روسيا بأكبر تأثير ممكن.
0: ولماذا لم يتسنى القيام بذلك؟
1: هذا لم يكن سهلا،
0: فروسيا خسرت عمليا.
1: من غير الواضح من الذي خسر، يمكن القول إن إنجلترا لم تحقق نجاحا أيضا، أما بروسيا فقد ربحت من الحرب، لأنها بعد ذلك أقامت دولة موحدة أي ألمانيا على قاعدة بروسيا نفسها، وألمانيا هذه وصلت إلى مستوى التوسع العالمي فيما بعد. بروسيا كانت الأقل مشاركة في هذه الحرب واتخذت موقف حياد غير ودي تجاه روسيا، لكنها ربحت من ذلك أكثر من الجميع. البريطانيون لم يربحوا الكثير كما قد يبدو، فهم أصلاً كانوا يتحكمون بالأسواق في تركيا، ومع ذلك فقدوا في الحرب كمية كبيرة من القوة العسكرية، أكثر مما تكبده الجيش الروسي.
0: نعم، والصحافة البريطانية تناولت ذلك بلهجة لاذعة.
1: طبعاً،
0: يعني تناولت الصحافة البريطانية الوضع بقسوة كبيرة جداً وحتى بروحية تهكمية، وتعرضت بالسخرية لخسائر القوات البريطانية هناك.
1: حاصر البريطانيون طيلة 349 يوماً قلعة روسية اقتصرت معداتها على مدافع قديمة، كما أن منظومة إمداداتها كانت سيئة جداً. أهدر البريطانيون كل هذه الأيام ليستولوا على نصف سيفاستوبل، ثم تخلوا عن تلك المساحة لأن القوات الروسية وقتها احتلت قلعة قارس المنيعة، ومقابل قارس تخلى البريطانيون عما استولوا عليه من سيفاستوبل، أي أنهم عملياً لم يفوزوا بالكثير.
0: ولكن منعوا الأسطول الروسي من الوجود في البحر الأسود.
1: نعم، منعوا أسطولنا من الوجود في البحر الأسود، لكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً في البلطيق مثلاً على مشارف سان بطرسبورغ، لأن الأسطول الروسي أنشأ حواجزاً من الألغام في خليج فنلندا. وفي المحصلة هذه الحرب أدت بإنجلترا إلى أزمة سياسية واقتصادية، وهذا أيضاً ما جرى في فرنسا ناهيك عن سردينيا، أي أن الأمر اقتضى إهدار حجم كبير من القوة والإمكانيات لمجرد مضايقة الدب الروسي قليلا. ألكسندر الثاني أنهى الحرب وقارب هذه المسألة براغماتيا، فقد أدرك أنه من الأفضل عقد صلح سلام، لأن روسيا لا تستطيع الآن نيل ما تريد، أما لحظة إنهاء الحرب فكانت رغم ذلك ملائمة لروسيا إلى أقصى حد. وفعلا لم تتكبد روسيا تقريبا خسائر إقليمية، ولم يترتب عليها دفع تعويضات، إنما للحقيقة بقيت مشكلة أسطولنا في البحر الأسود معلقة بلا حل. ولكن لنتذكر ما قاله وزير خارجية روسيا ألكسندر غورتشاكوف بعد انتهاء حرب القرم. قال: روسيا لا تغضب، روسيا تركز انتباهها وتستجمع قواها. وغورتشاكوف نفسه تمكن من تركيز الانتباه وتجميع القوى وإنشاء منظومة دبلوماسية للبلد، بحيث تم بعد 15 عاما إلغاء البند المتعلق بالأسطول الروسي في البحر الأسود، أي أن روسيا لم تمن بهزيمة شاملة، خسر الجميع من هذه الحرب، وتبين أنها أسفرت عن خلق عقدة من التناقضات أدت إلى الحرب العالمية الأولى.
0: أي أن نظام الضوابط والتوازنات ذاك كان مؤقتا عمليا، كان بالإمكان كبح حالات معينة، ولكن التناقضات والنزاعات رغم كل شيء عمت أوروبا كلها وتحول في النهاية إلى حرب شاملة، إلى الحرب العالمية الأولى.
1: سارت بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى نحو انهيار وضعها كإمبراطورية عظمى في العالم، ارتفعت ديونها وصارت أمريكا هي القوة المهيمنة عالميا.
0: طيب، إجمالا لحديثنا اليوم سأطرح السؤال التالي: ما هي الاستنتاجات والدروس الأهم التي قد نستخلصها من حرب القرم انطلاقا من تلك المواجهة الشاملة التي جرت أنذاك في القارة الأوروبية والإمبراطورية العثمانية ضمنا؟ فعلى أي حال أريق هناك الكثير من الدماء، ولو أن الخسائر طبعا لم تكن كتلك التي وقعت في الحرب العالمية الأولى أو الثانية.
1: بالنسبة لذاك الوقت كانت تلك أكبر حرب في القرن التاسع عشر بعد حروب نابليون. ربما أقول إن تلك الاستنتاجات التي استخلصها من تلك الحرب جيل الإصلاحات الكبرى في مرحلة ألكسندر الثاني كانت استنتاجات شاملة، فقد انتقلت روسيا إلى انتهاج سياسة واقعية، أي إلى عقد معاهدات تحقق مصالحها،
0: والتحالفات طويلة الأجل لم تعد تفعل فعلها.
1: صحيح، بينما التحالفات المؤقتة التي تتيح حل المهام الأكثر إلحاحا كانت أكثر عملية، مع أنه اتضح لاحقا أن هذه التحالفات رغم ذلك تؤدي إلى تناقضات كونية شاملة وحروب عالمية. إن دروس حرب القرم التي كان قد تم استيعابها عندما بدأت الحرب الجديدة مع تركيا عام 1877 أوصلت روسيا إلى النصر. ضمنت روسيا لنفسها حياد كل البلدان، ليس مهما إن كان حيادا وديا أم غير ودي، فرنسا انخرطت في ذلك على طريقتها والإنجليز على طريقتهم، بينما الدبلوماسيون الروس عملوا بواقعية، وهذا مهم جدا. لأنه يعني مواكبة الحاضر والعصر وليس الماضي. إن تجربة السلف مهمة دائما بلا أدنى شك، ولكن لا يمكن إحراز نصر لأن السلف انتصر ذات حين، بل يجب العمل ثم العمل. طوال أكثر من 100 عام منذ عهد بطرس الأول لم تتكبد روسيا هزائم، على الأقل في المعارك الكبيرة، وفجأة تبين أثناء حرب القرم أن الأمور قد تكون بشكل آخر، وأن من الضروري مقاربة الأحداث وتقييمها بدقة كبيرة وفهم ما يجري في الدول المجاورة. كان هذا درسا هاما، ولذا فإن روسيا في أواخر القرن 19 غيرت كليا نظامها العسكري والسياسي والاقتصادي، وبدأت تدرك أن حياة السلم تكتسب لمصلحة الأجيال القادمة.
0: دكتور، شكرا جزيلا لك. أعتقد أننا وإياك تناولنا من كل الجوانب وقائع مثيرة للاهتمام، وتوصلنا إلى استنتاجات ملموسة عن حرب القرن.
1: سأكون مسرورا جدا إن كنا قد وفقنا في ذلك فعلا، وإن كنا قد ساعدنا في إيصال المعلومات حول ما ناقشناه.
0: صحيح، أعتقد أننا تحدثنا عما هو الأكثر أهمية، عن دروس اللعبة الجيوسياسية الكبرى، أي الدروس الحيوية لأي مرحلة تاريخية. شكرا جزيلا لك مرة أخرى.
1: شكرا لك، لقد استمتعت جدا بهذا اللقاء وكان مفيدا لي أيضا.
0: شكرا جزيلا. شكرا مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع الدكتور ميتري ألينيكوف. تبدو الأسبوع القادم حلقات جديدة. في أمان الله.
2: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثير صوت كل لبنان.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

بتحسوا أحياناً بوجع بالرقبة بيمتد إلى الحنك والفك؟ هالأوجاع ممكن تكون مترابطة أكتر ما بتتصوروا. الدكتور رواد سمعان بيتحدث بكلينيك مع روني الخوري عن أسباب أوجاع الرقبة، الحنك والفك، كيف منفرق بيناتهم وشو هي أحدث الطرق الطبية للتخلص من هالأوجاع. 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان.

عبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

واديني سبته شفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطي اعتباراً من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
3: كنا متأمل. أنا لبنان طلقة فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: وسعتم أوقاتا نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات علاء الخوري ووسام قنواتي.

0: في عناوين هذه النشرة: الإطار الثلاثي على الطاولة والدولة أمام اختبار التنفيذ، سلام وروبيو يبحثان تفعيل الإطار الثلاثي في واشنطن، ورئيس الحكومة يطالب بجدول زمني وآلية تحقق للاتفاق. رجي: لقاء واشنطن مع روبيو اتسم بالإيجابية والصراحة. كرم يشرح للفاتيكان مسار التفاوض وموقف لبنان الرسمي. إسرائيل تواصل غاراتها والجيش يعلن تدمير مئات البنى التحتية جنوبا. لجنة المؤشر تقر آلية جديدة لبدل النقل، واتفاق على رفع التعويضات العائلية عبر الضمان الاجتماعي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. من واشنطن إلى الجنوب تتحرك الملفات اللبنانية على أكثر من خط، فيما تبدو المرحلة المقبلة مرتبطة بقدرة الأطراف على تحويل التفاهمات إلى إجراءات قابلة للقياس. رئيس الحكومة نواف سلام حمل إلى واشنطن مطلبا واضحا، جدول زمني وآلية تحقق لتنفيذ الإطار الثلاثي من الانسحاب الإسرائيلي إلى حصرية السلاح، فيما أبقت الولايات المتحدة دعمها للجيش ومؤسسات الدولة في صلب مقاربتها. وفي روما يتحرك الوفد اللبناني المفاوض باتجاه الفاتيكان، وذلك لإطلاع الكرسي الرسولي على مسار الاتصالات، من دون أن يعني ذلك دخول الفاتيكان على خط الوساطة. أما ميدانيا فتواصل إسرائيل عملياتها جنوبا وتعلن تدمير بنى تحتية ومسارات تحت الأرض في المنصورة. وفي الداخل تتقدم معالجة الأجور وبدلات النقل، فيما يستعد قطاع النقل لإضراب الأربعاء على وقع تغييرات جديدة في أسعار المحروقات والغاز. والبداية من واشنطن، حيث بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخطوات العملية للمرحلة المقبلة، ولا سيما تفعيل الإطار الثلاثي وفق جدول زمني واضح وآلية للتحقق من تنفيذ الالتزامات. وأكد سلام عقب اللقاء أهمية ترجمة مبدئي التبادلية والمرحلية إلى خطوات ملموسة بما يواكب مساري الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح. كما شدد على ضرورة دعم جهود الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وعودة النازحين وتعزيز قدرات الجيش اللبناني. من جهته أكد روبيو استمرار دعم الولايات المتحدة للبنان ومؤسساته الشرعية كما الجيش اللبناني، مشددا على أهمية تنفيذ الإطار الثلاثي بما يعزز الاستقرار والأمن. وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أكد أن الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو اتسم بالإيجابية والصراحة. وأشار رجي في منشور عبر حسابه على منصة إكس إلى أنه شارك إلى جانب سلام في الاجتماع الذي تناول الملفات ذات الاهتمام المشترك. إلى ذلك يتوجه رئيس الوفد اللبناني المفاوض مع إسرائيل السفير سيمون كرم هذا الأسبوع إلى الفاتيكان، حيث يلتقي أمين سر الدولة ووزير الخارجية لبحث ملف المفاوضات والدور الذي يمكن أن يؤديها الفاتيكان في دعم هذا المسار. بالتزامن أيضا يزور المسؤول المالي والاقتصادي في فريق المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان بيروت هذا الأسبوع، وذلك لحث المسؤولين على تسريع الإصلاحات المالية تمهيدا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتتركز مهمة فريق لودريان على دعم المسار الإصلاحي ومواكبة الملفات الاقتصادية والمالية بما يساعد على الوصول إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع الصندوق قبل نهاية العام. وعلى وقع هذا الزخم السياسي والدبلوماسي، خطاب الأمين العام لحزب الله لا يزال تحت مجهر المتابعة بعدما حرك مروحة من المواقف والردود السياسية. رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع اعتبر أن حصر السلاح بيد الدولة هو المدخل إلى استعادة السيادة وتحرير الأرض لا العكس. واتهم جعجع حزب الله بمصادرة قرار الدولة وتعطيل دورها، وحمله مسؤولية جانب من الانهيار الاقتصادي والمعيشي، كما اعتبر أن حرب إسناد طهران أعادت لبنان إلى مربع التدهور، متمسكا بأن مواجهة إسرائيل يجب أن تكون عبر الدولة ومؤسساتها. وختم جعجع بالقول: كل من حاول إزالة معنى لبنان زال من الوجود. أن أفواد مخزومي توجه لقاسم بالقول: كفى استخدام لبنان ساحة والجنوب درعا ومآسي الناس حجة للاحتفاظ بالسلاح. المطلوب واضح: تسليم السلاح وتفكيك البنية العسكرية والأمنية للحزب وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة. اللبنانيون يستحقون الحياة والأمان والسلام، ولن نقبل أن يبقى مستقبلهم معلقا على قرار من طهران. وفي المواقف شدد النائب أيضا إبراهيم كنعان على أن موقف رئيس الجمهورية من التفاوض واتفاق الإطار هو الطريق المتاح لاستعادة الاستقرار والسيادة، وقال: من يملك بديلا فليطرح. ومن قصر معبدة أكد النائب سيمون أبي رمية أن التفاوض هو الوسيلة لبسط سيادة الدولة من خلال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات وصولا إلى حصرية السلاح بيد الدولة.
1: في مؤتمر يوم الخميس على الصعيد البرلماني ببيريز، ورح أكون عم مثل مجلس النواب اللبناني تحت عنوان تضامن مع لبنان. بهذا المؤتمر رح يكون في شركاء الدولة الفرنسية، وأكيد فخامة الرئيس مؤمن أنه التفاوض هو الوسيلة الوحيدة يلي بتخلينا نوصل إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية، إن كان على صعيد الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة ووقف اعتداءاتها، أو من خلال حصرية السلاح وتكون الدولة هي المرجعية الأولى والأخيرة.
0: ومن قصر بعبدة أيضا أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل ضرورة البدء بخطوات متقدمة لتنفيذ قرارات الحكومة، مؤكدا دعم رئيس الجمهورية. وانتقد الجميل بشدة خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، متهما الحزب بجر إسرائيل إلى احتلال الجنوب، ورفض اعتبار سلاح الحزب وسيلة لحماية لبنان، محملا إياه مسؤولية تداعيات الحرب. ومن اليرزي، وفي خلال لقائها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان مواصلة الاتحاد دعم الجيش اللبناني، مشيدة بدوره الضامن للأمن والاستقرار في لبنان. وتناول اللقاء التطورات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى مرحلة ما بعد اليونيفيل ودعم المؤسسة العسكرية. العماد هيكل ثمن من جهته المبادرات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للجيش، ولا سيما خلال المرحلة الراهنة، مؤكدا أهمية استمرار الدعم الأوروبي للمؤسسة العسكرية. في المقابل، استذكر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، وقال رايته المشرفة الآن في يد الشيخ نعيم قاسم الذي واصل مسيرته بشجاعة في طليعة صفوف حزب الله القوية. وفي الميدان الجنوبي، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد شخصين دخلا المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وقال إنه أطلق النار باتجاههما وحيدهما. وذكرت المتحدثة باسمه إلا ووي أن القوات الإسرائيلية دمرت أكثر من 600 بنية تحتية وثمانية مسارات تحت الأرض، إضافة إلى منصات إطلاق خلال عملية عسكرية في منطقة المنصور لمنع إعادة تموضع حزب الله. المزيد عن الوضع جنوبا مع الزميل حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الليل هذه بالقصف المدفعي المستمر بشكل متقطع، وقد استهدف هذا المساء أطراف براشيط وحداثة وحاريز وكونين وبيت يحون والمنصوري والنبطي الفوق، كما استهدف صباحا وادي زبكين بأكثر من 150 قذيفة وصل بعضها إلى محيط المنازل المأهولة، ما تسبب بحركة نزوح لعدد من عائلات بلدة زبكين باتجاه مدينة صور. كما قامت قوات العدو الإسرائيلي بزرع جهاز كاميرا مزود بطاقة شمس عبر المحلقات على كتف وادي زبكين، وقد عملت بعد ظهر اليوم قوة من فوج الهندسة في الجيش اللبناني على تفكيك الجهاز. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية بالقذائف الفسفورية أطراف بلدة القنطرة لجهة وادي الحجير. رافق القصف المدفعي حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة، استهدفت حداثة وأطراف برعشيط وحاريس وعيت الجبل ووادي الحجير ومنطقة سدانة عند أطراف كفر شوبة. كذلك نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات في المنصوري وزوتر الشرقية وعيطرون وحولة وفي علمان الشمالية ودير سريان لجهة وادي الحجير. أما في العدوان الجوي، فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات استهدفت أطراف زوتر الشرقية ووادي زبكين ومنطقة العرايش بين حاريس وحداثة ومنطقة الدبش غربي بلدة ميس الجبل ومحيط بلدة طلوسة. إلى ذلك، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم صاروخا اعتراضيا من منصاتها في مستعمرة المطلي وانفجر في أجواء بلدة القنطرة. وقال العدو الإسرائيلي إن إطلاق الصاروخ جاء على خلفية الاشتباه بجسم مشبوه من الجنوب. وحسين معنا صوت كل لبنان.
0: على وقع تصاعد الغضب الشعبي من تردي الأوضاع المعيشية، يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الخميس برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدة. في هذا الوقت، أعلنت لجنة المؤشرة الاتفاق على آلية جديدة لبدل النقل تحتسب على أساس كلفة 5 لترات من البنزين يوميا بسقف يتراوح بين 500 و800 ألف ليرة شهريا، على أن تصبح نافذة بعد صدور مرسوم عن مجلس الوزراء، وفق ما أكد وزير العمل محمد حيدر الذي ترأس الاجتماع.
3: بدل النقل اتفقنا على تغطية 5 لترات لكل يوم عمل تحتسب شهريا على متوسط سعر البنزين الشهري. اتفقنا على سقف أدنى على أن لا يكون بحاجة نزل سعر البنزين ما يكون أقل من 500 ألف، وأن لا تتخطى 800 ألف. هذا بيصبح سري المفعول من حين صدور المرسوم عبر الحكومي. بالنسبة لحد الأدنى للأجور اتفقنا على عقد جلسات مستمرة وتعتبر اللجنة منعقدة بشكل دوري.
0: في غضون ذلك تنشط الاتصالات لسحب الإضراب الذي دعا إليه اتحاد النقل البري يوم الأربعاء بعد سلسلة اجتماعات أفضت إلى موافقة اللجنة الوزارية على مطالب الاتحاد وسط مساعي لتثبيت الاتفاق وتفادي تنفيذ الإضراب. توازيا أعلن حراك المعلمين المتعاقدين أن رفع أجر الساعة سيكون على جدول لقاء رئيس رابطة التعليم الثانوي مع وزيرة التربية ريما كرامي غدا. ونبقى في الإطار المالي، حيث أعلنت وزارة المالية في بيان أن بإمكان جميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والعاملين في الأجهزة العسكرية كافة سحب رواتبهم ومعاشاتهم من مصاريفهم الخاصة اعتبارا من صباح الثلاثاء. إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. يتوقع أيضا تساقط الرذاذ أحيانا بشكل متفرق خاصة في المناطق الجبلية كما الداخلية.

وكان في هذه النشرة الإطار الثلاثي على الطاولة والدولة أمام اختبار التنفيذ. سلام وروبيو يبحثان تفعيل الإطار الثلاثي في واشنطن، ورئيس الحكومة يطالب بجدول زمني وآلية تحقق للاتفاق. رجي لقاء واشنطن مع روبيو اتسم بالإيجابية والصراحة. كرم يشرح للفاتيكان مسار التفاوض وموقف لبنان الرسمي. إسرائيل تواصل غاراتها وتعلن تدمير مئات البنى التحتية جنوبا. لجنة المؤشر تقر آلية جديدة لبدل النقل واتفاق على رفع التعويضات العائلية عبر الضمان الاجتماعي. من صوت كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

Ah!

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

معاك شفت عينيها خفت عليها لعيون الناس ياكلوهم اكل حلو.

حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا ترحمش دموع على خد حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد

0: ياكلوهم اكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو بشكل وطعم بشكل.
1: بتحسوا احيانا بوجع بالرقبه بيمتد الى الحنك والفك؟ هالاوجاع ممكن تكون مترابطه اكثر ما بتتصوروا. الدكتور رواد سمعان بيتحدث بكلينيك مع روني الخوري عن أسباب أوجاع الرقبة، الحنك والفك، كيف منفرق بيناتهم وشو هي أحدث الطرق الطبية للتخلص من هالأوجاع. 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن قوانين مكافحة الفساد في لبنان، حبر على ورق أم سلاح للإصلاح؟ وهل من خريطة طريق قانونية لجمهورية خالية من الفساد؟ الأستاذة الجامعية والباحثة في العلوم السياسية والإدارية والقانون الدستوري الدكتورة آلين جمهوري، ضيفة الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: طابت أوقاتكم، العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. بحث رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن تفعيل الإطار الثلاثي ووضع جدول زمني وآلية للتحقق من تنفيذ الالتزامات، وشدد سلام على الانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح بيد الدولة. روبيو أكد لسلام دعوة واشنطن لتنفيذ الإطار الثلاثي، معتبرا أنه السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم بين لبنان وإسرائيل. وشدد روبيو بحسب بيان الخارجية الأمريكية على دعم دولة لبنانية ذات سيادة بمنأى عما وصفه بالنفوذ الضار لحزب الله وإيران. وفي سياق آخر، بحث سلام مع رئيس مجموعة البنك الدولي ورئيس مؤسسة التمويل الدولية سبل توسيع التعاون لدعم الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار. كما تناول اللقاء تطوير مشاريع البنى التحتية والطاقة وتأمين تمويل إضافي لقطاعات الطاقة والمياه والتحول الرقمي وشبكات الأمان الاجتماعي في لبنان. يتوجه رئيس الوفد اللبناني المفاوض مع إسرائيل السفير سيمون كرم إلى الفاتيكان لمواصلة التنسيق مع الكرسي الرسولي وإطلاعه على أجواء المفاوضات. وأوضح مصدر رسمي أن الزيارة تأتي بعد زيارة الرئيس جوزيف عون إلى روما، مؤكدا أن الفاتيكان يتابع الوضع اللبناني لكنه غير معني مباشرة بتحريك المفاوضات أو التوسط فيها. فككت قوة من فوج الهندسة في الجيش اللبناني كاميرا تجسس إسرائيلية مزودة بطاقة شمسية كانت قد درعتها مسيرة عند أطراف وادي زبقين. في المقابل شهد الجنوب سلسلة تفجيرات وغارات وقصف إسرائيلي طالت زوتر الشرقية والمنصور وعيترون وبيت يحون والقنطرة وطلوسة وميس الجبل. وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه في المنطقة التي تعمل فيها القوات الإسرائيلية، فيما سجلت تحركات للدبابات الإسرائيلية وتمشيط بالأسلحة الرشاشة في محيط أرنون وبلدات جنوبية. في المقابل أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير أكثر من 600 بنية تحتية وثمانية مسارات تحت الأرض في الجنوب اللبناني، وذلك خلال عملية عسكرية بالمنصور قال إنها تهدف لمنع إعادة تموضع حزب الله. يعقد رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس اجتماعا في مقر الاتحاد العمالي العام يليه مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر لإعلان الموقف النهائي من الإضراب والتحرك المقرر يوم الأربعاء. ويأتي الاجتماع بعد الاتفاق على آلية جديدة لبدل النقل وسط ترقب لموقف قطاع النقل من الاتفاق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مسؤولين أمريكيين أجروا محادثات مع وسطاء يسعون لإنهاء الحرب مع إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستنتصر قريبا جدا. وقال أن أسعار البنزين ستنخفض بشدة بعد انتهاء الحرب، وانتقد إطلاق الشرطة البريطانية سراح 5 مشتبه بهم في مخطط لاستهداف قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الأمريكية في إنجلترا. تزامنا قال مصدر أمريكي منخرط في المفاوضات مع إيران إن الفجوات بين الجانبين لا تزال واسعة والعقبات كبيرة، معتبرا أن فرص التوصل إلى اتفاق ضئيلة للغاية. في المقابل أفادت وكالة رويترز بأن وسطاء قطريين سيجرون محادثات منفصلة مع عباس عرقجي وزير الخارجية الإيرانية والجانب الأمريكي لبحث مقترح إيراني معدل. هذا وناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن التطورات الإقليمية والدولية ولا سيما الأوضاع في اليمن وأمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. كما تناول الجانبان العلاقات الاستراتيجية وأكدا مواصلة التنسيق لدعم الجهود الدبلوماسية ومعالجة الأزمات وتعزيز الأمن والاستقرار. يأتي هذا الاجتماع في حين أعلنت الإمارات رسميا أن الرئيس الشيخ محمد بن زايد استقبل يوم الأحد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى البلاد. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.